دي ساعة و 19 دقيقة رجعنا بصوت أمينة فاخة أغنية من البريز هي من أغاني السيد مكاوي كلمات حسين السيد وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معك غلب الحب معايا وتعب الشوق وياك ما تفوتنيش أنا وحدي أفضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيها وبيك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك هو أبرز ما في الأغنية المويلة الليلية لكن الحاجة البنينة في القصيدة دي يعني عمر هوانا بيجري يشوف راح منه كم ساعة شق ومحبة وشهر بعد وخصم. نرجع للموضوع متاعنا اليوم هو القلق يعني منشوفوا الكتابة متاعكم طبعا قلت في البداية القلق وقت اللي يقترب القلب من المولى عز وجل يهدى كل شيء القلق راهو شعور عالمي خليني نقول يعني وقت اللي يدق الباب على قلوبنا يدق من غير استئذان النجم يقول يغلف النفس بالاضطراب والخوف من المستقبل والمجهول لكن فما طريقة طبيعية وداخلية باش نوقفوا العاصفة هذه هو الطريقة سهلة بارشة يعني الاقتراب من المولى عز وجل من الله ليس مجرد شعور عابر تجربة عميقة يختبرها الإنسان وقت اللي يحل قلبه للسكينة الإلهية وقت اللي يخليك الحمل متاع الحياة اللي على كهله للثقة في حكمة الخالق تو نكتشفوا مع بعضنا الرحلة هذه رحلة تهدئة القلق عبر الاقتراب من المولى عز وجل يعني خطوة خطوة بطريقة تفصيلية بطريقة عملية أيضا مع أمثلة مع ممكن تجارب عملية ونطبقوها لكن أول حاجة يجب نفهم وش معناها القلق قبل ما نعالجوه يعني باش نعرفوا كيفاش يهدأ القلق أولا يلزمنا نفهمه القلق راه مش مجرد شعور مؤقت لكن هو ردة فعل نفسي جسدي متكامل تجاه التهديدات الحقيقية أو ساعات الإنسان يتخيل يظهر القلق في صورة في أفكار متكررة في تساؤلات مستمرة عن المستقبل شنو نجم يكون لو صار كذا وهنا يولي توتر جسدي القلب يولي يدق بسرعة يولي الإنسان يحس في شد عضلي يولي فما توتر في الكتف في الرقبة اضطراب في النوم صعوبة في النوم أحلام متكررة استيقاظ مبكر ممكن أحسن حاجة الإنسان يجب يتجنب المخاطر يعني والإنسان محاط برشا مخاطر يخاف من اتخاذ أي خطوة ويقول ممكن نفشل ممكن نتعرض للألم لكن لهنا تكمن المفاجأة القلق غالبا يتغذى على شعور الإنسان بالسيطرة المحدودة على الأحداث وقت اللي ندركوا أن ما نشي وحدنا فما قوة أكبر تهتم بنا يبدأ القلق في التلاشي تدريجيا لاقتراب من المولى عز وجل رحلة القلوب خليني نقول اقتراب من المولى موش مجرد أداء واجبات دينية ذاك حاجة لازمة لكن هو حوار مستمر مع الروح فما فرق بين الشكلية وبين القلب المفتوح القلب اللي يرى كل شيء من منظور الثقة من منظور الطمأنينة يلقى في الصلاة في الذكر ملاذ الصلاة والذكر هي مرساة السكينة وقت اللي تقعد تصلي بخشوع يولي العقل متاعك الجسد متاعك في حالة تركيز تام على الحاضر هذه اللحظة اللي تنجم تقلل من تشتت الذهن اللي يغذي القلق الذكر المنتظم يعني انك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله هذا يساعدك الدماغ متاعنا على انتاج هدوء نفسي يعيد التوازن الداخلي التوكل على المولى عز وجل التوكل ما يعنيش الكسل بل تفويض النتائج للمولى عز وجل بعد بذل الأسباب القلق راهو يقل وقت الإنسان يعرف أنه النتائج ما هيش دائما في يده وأنه هناك حكمة تتجاوز إدراكه آلية التهدئة للقلق القلبية أنك تقترب من المولى عز وجل يعني المولى عز وجل يخلق تغييرات عميقة في القلب يعني تحاول أنك تركز على المستقبل وتركز أيضا على الحاضر إنه الحاضر هو كل شيء القلق غالبا مرتبط بشنو باش يصير لكن وقت اللي تقترب من المولى عز وجل تتعلم أنك تعيش اللحظة تستمتع بالوقت الحالي تولي ما عادش متوتر
وتنتظر بقلب خاشع كل ما باش يصير. يعني هنا نجم نقوله تعزيز الثقة الداخلية. وقت اللي الإنسان يقترب من المولى عز وجل تتعمق ثقته بأنه مهوشي وحده وأنه قلبه محمي، وهذا يعزز المرونة النفسية، يقلل من ردود الفعل القلقية، ويقلل أيضا من كل أسباب القلق، ويجوا المخاوف بالوعي. الاقتراب من المولى عز وجل يمنح القوة لتسمية المخاوف ومواجهتها بدلا من الهروب منها. القلب يولي أكثر اتزان في التعامل مع ضغوط الحياة. يعني الهدوء النفسي والجلسات الصامتة يوميا حتى 10-15 ساعة، يعني 10 دقائق 15 ساعة يوميا الجلوس في هدوء، غمض عينيك، تنفس بعمق وركز على ذكر المولى عز وجل، الدعاء، يعني الطريقة تشبه تمرين الاسترخاء للدماغ والقلب معا. إنسان نجم يكتب الأشياء زادة أيضا اللي تثير القلق متاعه، يكتبها، يشد دفتر ويكتب ويحاول أنه يكون متمان، يعني يقول أنه كل شيء بيد المولى عز وجل، نخصه وقت باش نتأملوا الدنيا شنو يعطاتنا، نركزوا في العمل شنو عطينا شنو ما عطيناش، أيضا نتحثوا على كل شعور متاعنا وحدنا. مش بالضرورة أنك تفرغ قلبك لشخص، ممكن ساعات تفرغ قلبك لشخص تتعبى بالارتباط بك الشخص ذاك وثم ما تعرفش على مجريات الحياة. يعني تأثير الاقتراب من المولى عز وجل يأثر على الدماغ، يأثر على الجسم إيجابيا. طبعا ممكن برشا أنه نجعل الروتين اليومي حاجة توترنا، احنا خلي روتيننا اليومي حاجة توترنا، حاجة تشعرنا بالقلق وما نعرفوش فين نمشي بالضبط. القلق راهو ما يختفيش تماما، لكن بطرق بسيطة يولي أخف وطأة. وقت الإنسان قلبه يقرب من المولى عز وجل، الرحلة راهي تتطلب وعي، تتطلب ممارسة مستمرة، تتطلب أيضا ثقة حقيقية في أنه القلب المطمئن هو قلب قريب من المولى عز وجل. اقتراب من الله ليس هروبا من الحياة، بل قوة داخلية تخلينا نواجه الحياة بثبات وسكينة. كل ما زاد اتصالنا بالمولى عز وجل، كل ما صار القلب مرنا هادئا ممتلئا بالطمأنينة، ونتعلم كيفاش نتحروا من قيد القلق اللي سيطر على الكثيرين. يعني القرب من الله هو مفتاح الهدوء النفسي الحقيقي، فن الحقيقة يستحق كل جهد ووقت، ويعطي نتائج ملموسة في حياتنا اليومية، في علاقاتنا أيضا، في العمل متاعنا، وفي سلامتنا الداخلية. بما أني قلت في البداية أنه فما برشا حديث تحكي على محمد رشدي، ومحمد رشدي كفنان وكرجل متمكن من كل أبجديات الغناء وصوت الحقيقة ما يتكررش، حبيت نرجع شوية لعمار الشريعي ومذكرات عمار الشريعي اللي كتبت واللي أيضا مسجلة واللي أيضا موجودة إذاعيين وتلفزيين. وكنا كي نحكي على بليغ حمدي مع محمد رشدي، لانين كنا نتذكروا انه العندريب الاسمر عبد الحليم حافظ كان ماهوش في علاقه جيده مع محمد رشدي، ونتذكروا انه محمد رشدي كان في فتره من الفترات قريب باش يسبق عبد الحليم حافظ في الغناء، ولو انه بين ظفرين معني عام 57 تخنوه اللي عملت ضجه كبيره برشا واللي طلعت اسم بليغ حمدي بعد ما تعامل مع فايده كامل، يعني جات اغنيه تخنوه لعبد الحليم حافظ واظهرت قدرات بليغ حمدي الحقيقه في التلحين. لكن كي نحكيو عن المطرب محمد رشدي نقولوا أنه صوت عربي أصيل الحقيقة، خصوصية شديدة، تميز، كيف وكيف محمد عبد المطلب، كيف محمد عبد الوهاب أيضا ما يقلش عليه، ولو أنه أيضا إن شاء الله في فرص أخرى نحكيه على محمد عبد المطلب كيفاش خدمة الفرص أيضا. ما فماش حد يشبه للآخر، لا محمد عبد الوهاب يشبه محمد رشدي ولا محمد رشدي يشبه محمد عبد المطلب، كل واحد في المنحة متاعه، كل واحد عنده خليني نقول لك السمة الخاصة نتاعه اللي تميزه على بقية الأصوات. يعني نجاح محمد رشدي صحيح وخر برشا، يعني شارك في برشا أعمال تلفزية، صور غنائية إذاعية، غنيات حدث ولا حرج، يعني تغلط كي تحسبهم، لكن مظهرش النجاح نتاعه. وبدأ يتعرف كان وقت اللي غنى غنية عنوانها أولو المأذون البلد، يعني وقت اللي غنيها الغنية هذه موسيقار محمد الموجي قال بون لقيت حد نجم
ناخذ ونتبناه، رغم انه محمد الموجي كان مع عبد الحليم. يعني هنا نشوفوا محمد الموجي، بليغ حمدي، محمد سلطان، الكل ركزوا على محمد الموجي لانه الصوت هو كل شيء، وقدم له برشا اغاني. يعني هنا كنقولوا العين دين خيا وادهم الشرقاوي وكلها اعمال محمد الموجي، لكن الانطلاقه الحقيقيه والضخمه اللي النجم يقول شكلت قفزه كبيره في تاريخ محمد رشدي الفني كانت على يد الملحن الكبير بليغ حمدي، اللي قدم له مجموعه من الاغاني او بين ظفرين الاغنيات الرائعه اللي كتبها الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنوري. من الاغاني هذه عدويه، متى اشوفك يا غايب عن عيني، وحقق معاه نجاح الحقيقه اثار غيره العندلي بالاسمر عبد الحليم حافظ. كان ايضا في الحكايه هذه غش بين بين بين بليغ حمدي وبين عبد الحليم حافظ، لانه عبد الحليم حافظ كان يغار نوعا ما غير فنيه من محمد رشدي. لهنا كي نحكيوا على اغنيه طاير هواء اللي لحنها بليغ حمدي واللي لحنها بشكل جميل برشا واللي قدمها محمد رشدي، هي من كلمات الشاعر محمد حمزه. يعني اغنيه جميله رومانسيه وشرقيه عربيه، الحقيقه احدثت ضجه كبيره وقت اذاعتها، جمال، بساطه، رقه ايضا، ولون جديد قدمه محمد رشدي بعيد على الشكل الشعبي اللي كان معروف به. وفي صوته فما ابداع، يعني في الحالات نتاع التدفق نتاع الانسياب نتاع العذوبه، مقام الكرد ما كانش اللقاء الاولاني، لكن كان لقاء الجماعة بعد خصام 13 سنه. وجيت ممكن أغنية من أجمل ما فما بصوت محمد رشدي، طاير يا هوا.

دوية من أجمل ما قدم محمد رشدي كمان نحكي على بليغ، لأنه سايح برشا أنه بليغ حمدي عرف النجاح انطلاقا من عام 1960. لهنا نحكي على حب إيه عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي وأم كلثوم، لكن قبل هذا كانت انطلاقة أخرى عام 57 بين غم العندلي بالأسمر تخنوه، اللي عبد الحليم حافظ تقريبا حب يحتكر بليغ من خلال هذا النغم، واللي نجح واللي عرف أيضا بليغ حمدي. لكن هيت نرجع لقبل، يعني عام 54، عام 54 بليغ حمدي مشي معروف، عام 54 فايدة كامل معروفة بالكده، وتلتقي بشاب موهوب كان مازال فك الخطوة الأولانية متاعه في عالم الألحان وفي عالم الغناء أيضا. حتى بليغ عنده صوت جميل جدا، بليغ اللي كان يشارك في البرامج الإذاعية وخاصة البرنامج الشهير ساعة لقلبك مع الإذاعي فهمي عمر، وكان يغني يعني يشارك بالغناء. فايدة كامل هنا تؤمن إيمان قطعي بقدرات بليغ حمدي وأعطته صوتها، وأبدع في أول ألحانه بنغم عنوانه ليه فتني ليه لي، ما تعرفش بالكده لكن نرجع له احنا فرصة أن نرجع ليه فتني ليه بصوت فايزة أحمد عرفناه، لكن بصوت فايدة كامل كان في البداية هذا عام 54 غنيته حتى فايزة. هو اللي فاتني ليه من كلمة الشاعر محمد حلاوة، ولهنا فتحت الأغنية نجاح كبير، الفت أنظار كبار المطربين كبار المطربات إلى بليغ حمدي. شوفوا الفرص عام 54 فايدة كامل تؤمن بقدرات بليغ، اللي كان يغني كان في البرامج الإذاعية قلنا برنامج ساعة لقلبك اللي فهمي عمر، وتعطيه فرصة أنه تغني له بصوتها فايدة كامل. الأغنية هذه بش اسمعها مع بعضنا ليه فاتني ليه.

هذه أغنية فايدة كامل اللي فتني ليه قلنا هي أولى الأغاني اللي لحنها بليغ حمدي في مسيرته الفنية، كان هذا عام 54. طبعا كي نقولوا فايدة كامل مواليد 32 تقريبا، بينه وبين جد صغيرة 6 سنين، توفيت مش بعيد برشا عام 2011 تحديدا نهار 21 أكتوبر، هي مواليد 12 جويلية 32، بينها وبين نجات صغيرة تقريبا 6 سنين، يعني نجات أصغر من فايدة كامل 6 سنين. نوصلوا الفايز أحمد. طبعا فايز أحمد وبليغ حمدي عمل كبير برشا، عنوانه حبيبي يا متغرب، يعني وكيف جي العمل هذا كي نقولوا بداية بليغ وهو في عمره تقريبا 23 سنة، كانت مع فايزة في أغنية عنوانها ما تحبنيش بالشكل ده وحسادك علموك وعشان بحبك أنا، يعني بليغ دخل مع حتى أم كلثوم بسبب أعجابها بلحن ما تحبنيش بالشكل ده، هذا معلوم. ونجحت بليغ حمدي مع الست بين ظفرين، سوما ولا نجيت ولا شادية ولا محرم فؤاد ولا عبد الحليم ثم وردة، خلاو الكروانة يعني فايزة أحمد تستشعر أنه مؤامرة لكونها غير مصرية. و وقتها قالت ايه بقى مش نعمل حرب على الناس الكل، لكن الود بدا يتنازل، يعني بليغ حب يقرب لها، بليغ ما عجبتوش يعني كيفاش بعد على فايزة ايضا. ونحكيوا لهنا على نقطة الضعف المتاع فايزة وزوجها محمد سلطان، يعني كان مستأثر بصوتها بشكل كبير برشا ويحب حتى حد يلحنها. طبعا محمد سلطان رفيق دربو عبد الوهاب محمد، وبليغ لهنا جيل القصيد حلو برشا عنوانه حبيبي يا متغرب، اللي استأذنت الحقيقة فايز أحمد من ميدا حناوي باش تغني من أحام بليغ، يعني بليغ وقت له بميدا حناوي، وكان النغم هذا اللي رجع فايز أحمد إلى المسابقات وقتها ورجع صوتها من خلال هذا النغم.

طبعا الحقيقة هي القطيعة اللي خلقت الغنية هذه، يعني قطيعة بليغ حمدي مع فايز أحمد، وجي الغنية هذه اللي هي لعبد الرحيم منصور على مستوى التأليف، ونعود نقول أنه من ألحان بليغ حمدي. نحكي شوية على جيتارة الشرق، نقولوا جيتارة الشرق، نقولوا نجاة الصغيرة، وعيد ميلاد نجاة الصغيرة عمرت 88 سنة البارح، يعني سويعات تقريبا، مولودة في 11 أوت عام 38. وديما الحقيقة طرد الفنانة القطيرة نجاة الصغيرة برشا شائعات، برشا يقولوا أنه رحلة ربي طول في عمرها، ما زلت على قيد الحياة، واعتزلت منذ سنوات بعد نجم نقول رحلة عطاء فريدة في تاريخ الأغنية العربية. نجاة الصغيرة صوت الحقيقة حلق بينا في أفاق من الإحساس من الجمال، تميل إلى العزلة، ما تحبش صخب بالناس، ديما تختار أنها تغني أنها تطرب فقط، صوت منفرد متفرد، موش بعيد على ثلاثي أم كلثوم وفيروز وليلى مراد، يعني عندها قصص كثيرة مع كامل الشناوي ومع نزار قباني حبوها برشا، غنيت برشا، لكن مشاعرها لشخص وحيد لا نعرفه لا نعلمه. طبعا عبد الوهاب كان يطرب كثيرا لصوتها، وكانت تتمتع بعمق الاحساس وتجيد اللغه العربيه، وغنيت من شعر كامل الشناوي اجمل القصائد نتاعو لا تكذبي. نجات صوت من اجمل الاصوات اكثر احساس، صوت فريد يصعب الحقيقه تكراره، ونحبوها الكل، وحبوها الكتاب، حبوها الشعراء، حبوها الملحنين، عاشت حياتها كما احبت، وبقي الفن عشقها الاكبر. ما زال الحقيقه صوت نجات يعيش بيننا في باقة من الغناء الجميل الذي حرك مشاعرنا. محمد الموجي أنا ما استغناش

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في جلسة عمل بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني حضرها رؤساء أقسام أمراض القلب ومسؤول القسطرة والصيدلة، الاتفاق على إحداث لجنة قيادة وطنية متعددة الاختصاصات وإعداد كرسي شروط وطني موحد يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن قرب إطلاق منصة رقمية جديدة للسكن الجامعي، ويدعو طلبة المعنيين إلى المتابعة المستمرة لصفحته الرسمية على فيسبوك للاطلاع على آخر المستجدات ذات الصلة. هيئة الانتخابات تعلن انطلاق عملية تحين السجل الانتخابي تزامنا مع فتح باب اعتماد الصحفيين والملاحظين حتى 20 سبتمبر، وذلك استعدادا لعملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية مغزى عن دائرة عمادة سنت فم الخنقة في ولاية توزر، وأثر مصادقة مجلس الهيئة على تنظيم الاقتراع يوم 27 سبتمبر، مسبوقا بحملة انتخابية تمتد من 5 إلى 25 سبتمبر ويوم صمت انتخابي في 26 سبتمبر. معهد الرصد الجوي ينظم مساء اليوم فعاليات لرصد الكسوف الشمسي، وتشمل عملية الرصد 5 مواقع رئيسية موزعة على مختلف أقاليم البلاد، هي محطات الرصد الجوي في كل من الكاف والقيروان وتوزر، إضافة إلى موقع سيدي جمور في جزيرة جربة من ولاية مدنين، وشاطئ سيدي الشهمي في معتمدية سليمان من ولاية نابل. في العالم، الأمم المتحدة تحذر من بلوغ الوضع في الضفة الغربية منعطفا خطيرا، وذلك في ظل تصاعد عنف المستوطنين وعمليات التهجير والهدم تزامنا مع تسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: الناس الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية، تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
5: برشا والحاجة برشا ماذي تعون حاجة
6: قول اللي تحسن.
7: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
6: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش عروش
5: قلب. لكن نقعد نهاري 3 أيام نقعد راسي وجع فيا وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
4: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

داري بصوت مصطفى الشرفي لاني نحكي على رائعة علي شلغم على مستوى التلحين وكلمات الشاعر التونسي عامر التونسي. نوصلوا الماضي ساعتين وحديش دقيقة نحكي شوية على نغم السهرة لعنوان والحب كله. نيجي نقولوا الحب كله ونرجع لعام 71 تحديدا شهر جانفي. الأغنية نجم نقول اللي هزت عرش الأطلال. هذا وصف ممكن يختزل النغم هذا اللي خلى الأطلال تتنازل شوية وتهبط شوية المبيعات متاعها. يعني تقريبا 10 سنين هي الأولانية. رغم أنه برشا يقولوا أنه ما فما حتى موسيقى تحرك الأطلال من بلاصتها ومن مكانها. يعني هي نمبر وان في الأغاني الكلثومية. بليغ حمدي وقت اللي حب يعمل مقدمة موسيقية لازم يعملها كما هو يحب ولازم يقول أنا النجم نعمل أنا النجم نتحدى الكبار. علاش؟ لأنه هو من الكبار. طبعا هي الأغنية الأخرانية اللي عملها لأم كلثوم الحب كله من الأعمال الأخرانية اللي لحنها بليغ لأم كلثوم. بليغ حط فيها يعني نجم أقول العصارة متاع الفكر الموسيقي متاعه ووضح في الأغنية هذه التمكن متاعه التام من الأدوات والنضج الموهبة المدعومة بالدراسة والخبرة أولا. ثم اختار بليغ مقام الرست لهنا. علاش لحن في الرست؟ تعمد بليغ أنه يعمل تأليف المقدمة الموسيقية فيها تلوينات مقامية إيقاعية تبهر من غير حتى صوت أم كلثوم. يعني بليغ قدم في الموسيقى متاع المقدمة سلوات الكمانجيت الأورغ الأكورديون التهدئة نجم نقول مقدمة موسيقية فيها آلة الجيتار اللي زادت إحساس أنها شرقية الطابع وتحولت آلة القانون من المكان متاعها واللي تتبع في الجيتار. سولو الجيتار فيه مقدمة معناها فلسفية نجم نقول يعني موسيقى متنوعة مقدمة. نذكروا أنه عصر من الغناء متاع عمار الشريعي يعني اختار منه الحب كله يعني موسيقى الحب كله اللي كان يقدمه جلال معوض. لأنه كي نحكي على السلوات والرومانسية نحكي على الآلات الإيقاعية طبلة دفوف يعني الكمانجيت يعني الجيتار حوار ثنائي كمانجة تعزف يعزفوا مع بعضهم بعض فما سكوت رهيب ويجاوبها الجيتار والأورج يعني خدم فيها خدمة كبيرة برشا. طبعا موتريات في الرست وعمر خورشيد وقت اللي أعطى كل ما عنده في الإيقاع هذا. بليغ حمدي استخدم كل الإيقاعات. الحكاية أنه أم كلثوم تسأل بليغ تقول له يا بليغ شنو الشيء هذا اللي أنا مانيش متعودة به. يعني السيد درويش كان يمشي في البياتي يمشي في الرست يمشي في الأشياء هذه لكن مش بالطريقة هذه. مقدمة موسيقية فيها ما يقارب 5 أو 6 مقامات يعني رست نكريز النواة البياتي الكرد يعني تلون نجم نقول طبيعي فيه غرابة. أم كلثوم في نفس المقام الرئيسي الرست يعني تتحول مقام آخر سبقني وملأ وملالي تاني وعودة مرة أخرى للرست اللزمة جديدة في نفس المقام والتلوين مقام ذكرنا بشيء بديها في البداية الحقيقة رياض الصنباتي وعن عبد الحميد الساسي في الألحان التونسية. نخليكم مع الإيقاعات السلوات حفلة دار سينما قصر النيل تحديدا فيفري 1971 الحب كله كلمات أحمد شفيق كامل ألحان بليغ حمدي غناء أم كلثوم. تصبح على خير.

Thank you.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابات موجة الحرارة المرتفعة محور جلسة عمل بمقر وزارة الصحة شاركت فيها الوزارات والهيكل المعنية، واتفاق بالخصوص على تفعيل إنذار مبكر يعتمد توقعات معهد الرصد الجوي وتحين بروتوكولات التكفل بالحالات المرتبطة بالحرارة. وزارة التعليم العالي تفتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية في مؤسسات جامعية عمومية بالمغرب والجزائر في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 و2000 لحاملي بكالوريا 26 و2000. الباحثة خولة الخميري تتوج بجائزة أفضل بحث علمي نسائي في تونس لسنة 26 و2000 عن بحثها حول أثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه. ووزيرة الأسرة أسماء الجابري تؤكد نسبة المشاركة النسائية في هيكل البحوث والمختبرات يرتفع إلى 59% وعدد الطالبات 66.8% من إجمالي طلبة التعليم العالي العمومي. كسوف كلي للشمس يشهده العالم اليوم، وستكون ظاهرة مرئية في تونس على شكل كسوف جزئي يتزامن مع الغروب، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس، مما يوفر لمتابعي الظاهرة مشهدا فلكيا نادرا عند الأفق الغربي. في العالم، وكالة بلومبرغ للأنباء تنقل عن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن طهران وواشنطن تقتربان من إبرام اتفاق سلام دائم، وأن المؤشرات الأيام الأخيرة تشير إلى ذلك. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم معكم وين ما كنتم.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

0: استطاعت الماكرة زليخة أن تنفذ خطتها بإيداع يوسف السجن ظلما وعدوانا، وذلك بواسطة زوجها الوزير قطفير الذي يأتمر بأمرها، والذي لا يريد لهذا الأمر أن يشيع فيتعرض لغضب الملك الريان بن الوليد ويعزله من منصبه. وها هو يوسف عليه السلام يعاني من العزلة داخل السجن، وهكذا استجاب الله عز وجل لندائه.
1: انظر يا مجلت، ها هو سجين آخر التحق بنا.
2: أجل يا نبوة، كلنا نعاني من الظلم والإهانة ونودع في السجن لأتفه الأسباب.
1: إن طلعة هذا الفتى لا تنبئ بأنه مجرم.
2: نعم صدقت يا نبوة، انظر إليه كم هو وسيم والنور يشع من وجهه.
3: مولاي الوزير،
4: ما وراءك أيها الحاجب؟
3: كبير الحرس في الخارج يستأذن للدخول.
4: ادخله أيها الحاجب.
3: حاضر سيدي، تفضل أيها القائد.
5: الطاعة والتبجيل لمولاي الوزير، لقد أودعت يوسف بالسجن.
4: أحسنت أيها القائد، أحسنت.
5: هل من خدمة أخرى يا سيدي؟
4: لا لا أيها القائد.
5: بالإذن يا مولاي.
1: منذ أن دخل ذلك الفتى هذا السجن وهو لم يفارق الصلاة والعبادة والدعاء، ألاحظت ذلك يا مجلت؟
2: أجل أجل يا نبوة، وهل رأيت كيف يعامل الجميع هنا في هذا السجن؟ إن أمره غريب.
1: نعم، وكأنه مرسل من السماء، تراه دائم الإحسان إلى السجناء. فبحق السماء، كيف يكون هذا مجرم ويودع في السجن وهو على هذه الخصال الحميدة؟
2: إنه لم يتوانى مرة إلا واهتم فيها بمرضى السجن والمكلومين منهم. لقد أحببته يا نبوة حبا شديدا، فإني لم أرى في حياتي أحدا بهذه الصفات وهذا الإحسان.
1: فعلا يا مجلت، إنه يتمتع بأخلاق حميدة وإيثار كبير، فهو يفضل الآخر على نفسه حيث يجود بأكله على باقي السجناء.
2: نعم، يا له من سخاء وجود.
1: نعم يا مجلت، لقد أحببته أنا كذلك حبا لا يوصف، والكل هنا أحبه، فكيف لا يحب من يحمل هذه الصفات وهذه الأمانة والصدق وحسن الأخلاق وكثرة العبادة؟
2: أجل، إنه جدير ليس فقط بالحب بل بالتقدير والاحترام.
1: نطلب من الآلهة ألا تحرمنا لطفه وحبه وكذلك،
2: ونطلب منها كذلك ألا تبعدنا عنه، فقد أصبحنا نألفه،
1: بل بتنا نرجو مصاحبته ومجالسته.
2: إنه ناسك متعبد، وأظنه قادر على أن يفسر رؤانا التي رأيناه.
1: أجل، فإنني أتوجس منه خيرا، نقترب منه ونجالسه.
2: هيا.
1: أهلا أيها السيد، لقد أحببناك حبا شديدا ونريد مجالستك لبعض الوقت.
2: أجل أجل أيها الرجل المتعبد، لقد رأينا رؤى في المنام ونريد تفسيرا لها، هل لا فسرتها لنا؟ لقد رأينا فيك من الصلاح والتقوى ما دعانا لذلك.
1: أجل يا مجلت، سأقص عليه أنا رؤياي، ثم بعد ذلك قص عليه أنت رؤياك.
2: وهو كذلك يا نبوة، تفضل.
1: لقد رأيت فيما يرى النائم أني غرست حبة من عنب فنبتت، فخرج منها عناقيد كثيرة، فعصرتها كلها ثم سقيتها الملك.
2: أما أنا يا سيدي، رأيت أني أحمل فوق رأسي 3 سلال من الخبز، وجوارح الطيور تأكل من السلة الأعلى، من فضلك نبئنا بتأويله وتفسيره.
0: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام،

0: تشكرون.
1: صدق الله العظيم.
2: ما بالك أيها الوزير الذي يسمونه زوجي دخلت مقصورتي وجلست؟
3: جئت لأطمئن عليك، فأنت كما تعلمين تستأثرين بحبي وشغفي.
2: لا يظهر لذلك، فأنت كثير الابتعاد عني، ولا أراك إلا إذا كنا ذاهبين إلى حفلة في قصر الريان بن الوليد قصد التباهي بطلعة أمام كبراء القوم.
3: ذلك لأنني أقدر جمالك وحسنك الفتان الذي أغريت به كثيرا من الناس إلا المسكين يوسف.
2: على ذكر يوسف، أهو دائم البقاء في السجن؟
3: نعم، إنه يقبع هناك إلى حين تهدأ الأوضاع وتسكن الزوبعة التي كنت أنت سببها.
2: كنت أعلم أنك لن تنسى ذلك، ولكن ما بيدي حيلة، فأنا بشر له غرائزه ومشاعره.
3: المهم، لقد أخبرتك إنه ما زال في السجن. إلى اللقاء.
2: إلى أين؟
3: تعلمين أن مشاغلي كثيرة.
2: صاحبتك السلام يا زوجي، فمصيري أن أبقى وحيدة.
4: أجل، يقول إننا مهما رأينا في المنام من أحلام فإنه يعلم تفسيرها ويخبرنا بتفسيرها قبل وقوعها. والغريب في الأمر، إن جاءنا طعام يعرف إن كان حلوا أو مرا قبل أن يصل إلينا.
5: ألي هذا الحد؟ أهو ساحر أم ماذا يا مجلس؟
4: لا لا لا تقول ذلك، ألا ترى ما له من صفات تدل على تقواه وورعه؟
5: ولكن يا مجلس، ألا يخبرنا عن الحلم الذي قصصناه عليه؟
4: اصبر اصبر يا نبوة، سيفسره لنا، لا تتصارع.
1: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام. يا

0: لا يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: ماذا يا مجلس؟ ما زلت لم أفهم شيئا.
3: إنه يدعونا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما سواه من الآلهة والأصنام.
2: وماذا كذلك؟
3: يقول إن الأصنام التي نعبدها ونسميها آلهة إنما هي من صنع أيدينا، ونحن سميناها، خلفها أسلافنا، وليس لها من سند عند الله.
2: وماذا قال عن التصرف؟
3: قال إن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كلها لله، وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه، وأن الدين الذي يدعون إليه هو الدين المستقيم الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان. نعم، الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه.
2: ولماذا لا يريد أن يفسر لنا أحلامنا؟ أهو عاجز عن ذلك؟
3: لا ليس بعاجز يا نبوة، ولكن لما رأنا نستمع إليه وأحببناه ورأى في سجيتنا الخير والإقبال عليه والإنصات، دعانا أولا إلى دينه.
1: على لسان يوسف عليه السلام:
0: يا صاحبي

0: آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه.
1: صدق الله العظيم،
2: ما رأينا شيئا مما تقول.
1: على لسان يوسف عليه السلام،
0: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: صدق الله العظيم.
2: يوسف، بما أنك تعلم كل شيء بإذن ربك كما قلت، فأخبرني كم بقي لي في هذا السجن وأخرج؟ ماذا قلت؟ أمكث في السجن 3 أيام ثم أخرج وأكون الساقي الخاص للملك الريان؟ وفرحتا. يوسف، إن خرجت من السجن هل لي أن أخدمك في شيء تريده؟
1: على لسان يوسف عليه السلام،
0: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك.
1: صدق الله العظيم.
2: سأفعل يا يوسف، سأذكرك عند الملك الريان وأقول له إنك بريء من التهم التي نسبت لك، وسأخبره أنك شهم وأمين وصديق، وكل الصفات التي لمستها ورأيتها فيك خلال هذه الأيام التي قضيتها معك في هذا السجن، وسأزورك بين الفينة والأخرى. لا تحزن يا صديقي، لا تحزن.
3: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 5 من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة إدريس تاديلي، بن عبد الله الجندي، عبد الصمد دينيا، العربي الساسي، جمال بن شيبة، محمد خدي، ونجاة الخطيب. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أبو تميم.

لقد تناول ابن حزم في كتابه طوق الحمامة في الألفة والألاف أبوابا عدة تتعلق كلها بالحب وبما يخصه، وها هو في باب القنوع يقول: لابد للمحب إذا حرم الوصل من القنوع بما يجد، وإن في ذلك لتعللا للنفس وشغلا للرجاء وتجديدا للمنى وبعض الراحة، وهو مراتب على قدر الإصابة والتمكن. فأولها الزيارة، وإنه لأمل من الأمال، وهي على وجهين: أحدهما أن يزور المحب محبوبه، وهذا الوجه واسع، والوجه الثاني أن يزور المحبوب محبه، ولكن لا سبيل إلى غير النظر والحديث الظاهر. أما رجع السلام والمخاطبة فأمل من الأمال، وإن كنت أنا أقول في قصيدة لي: فها أنا ذا أشفي وأقنع راضيا برجع سلام إن تيسر في الحين، فإنما هذا لمن ينتقل من مرتبة إلى ما هو أدنى منها، وإنما تتفاضل المخلوقات في جميع الأوصاف على قدر إضافتها إلى ما هو فوقها أو دونها. وإني لأعلم من كان يقول لمحبوبه: أعدني واكذب، قنوعا بأن يسلي نفسه في وعده وإن كان غير صادق.

لامني في هواك الصباح فعذرت الصباح، إنه لم يطرز على ضوء وجهك قمصانه وبروده، لم ينظم قصيده، لم يغص في البحار، ولا كان يعرف معنى اللآلي الفريدة. أنت تدرين أنك بين الدفاتر والحبر والكلمات العتيقة، أبدا في عيون الزمان عريقة، تمنحين ثمارك للصيف، تعتصرين غيوم الخريف، تلبسين طيور البساتين ريشا وتعطينها لونها والرفيف.

0: قال رجل من تميم: خرجت في طلب ناقة لي حتى وردت على ماء من مياه طي، فإذا أنا بشاب وجارية في المعسكر، وإذا هو قد سمع نبرة من كلامها وهو مريض، فرفع صوته وقال:
1: ألا ما للمليحة لا تعود؟ أبخل بالمليحة أم صدود؟ فلو كنت المريضة كنت أسعى إليك ولم ينهنهني الوعيد.
0: فسمعت صوته فخرجت تعدو، فأمسكها النساء فأبصرها، فأقبل ينشد فأمسكه الرجال، فأفلت وأفلتت فاعتنق وخر ميتين. فخرج شيخ من تلك الأخبية حتى وقف عليهما، فاسترجع لهما ثم قال: أما والله لئن كنتما لم تجتمع حيين لأجمعن بينكما ميتين. فقلت: من هذا؟ قال: هذا ابن أخي وهذه ابنتي. فدفنهما في قبر واحد.

قيل إن الفرزدق مر بامرأة وعليه ثوب مزركش فتعرض لها، فقالت جاريتها: ما أجمل هذا الثوب. فقال: هل لك أن أقبل مولاتك وأهب لها هذا الثوب؟ فقالت الجارية لمولاتها: ماذا يضرك من هذا الأعرابي الذي لا يعرفه الناس؟ فأذنت له فقبلها وأعطاها الثوب، ثم قال للجارية: اسقني ماء. فجاءته الجارية بماء في قدح زجاج، ولما وضعته في يده ألقاه فانكسر. فقعد الفرزدق مكانه إلى أن جاء صاحب الدار، فقال: يا فرزدق، ألك حاجة؟ قال: لا، ولكني استقيت من هذه الدار ماء فجاءوني بقدح من زجاج، فوقع الإناء من يدي فانكسر، فأخذوا ثوبي رهنا. فدخل الرجل فشتم أهله وقال: ردوا على الفرزدق ثوبه.

0: أحبك في انبثاق النور بالآمال يغريني، أحبك في ذرى الصفصاف تسكره تلاحيني، أحبك في انسكاب الفن يجري في شراييني، وفي نوح الصنوبر في انتحاب الريح في ليلات تشريني. أنا يا وطن الحب المعتق شاعر متعب، أضعت العمر في الترحال والمجداف والمركب، وهل أهرب من قدري؟ وأين ترى أنا أهرب؟ إذا لم يكن شعري صدقا بئس ما أكتب. لذا أحببت يا وطني ربوعك والهوى يغلب، وحملت مواويلي وفاء منك لا ينضب. الإمضاء البشير المشرقي.
1: الشعراء العشاق.
0: نتصفح اليوم عزيزي المستمع ورقات من شعر وحياة الشاعر ابن المعتز، المولود سنة 861 ميلادية والمتوفى سنة 909 ميلادية. كان مولده في بغداد، وكان ولوعا بالأدب، فكان يقصد فصحاء الأعراب ويأخذ عنهم، وهو إلى جانب قرض الشعر صنف العديد من الكتب. يقول في قصيد له بعنوان عقرب ونار:
2: ريم يتيه بحسن صورته، عبث الفتور بلحظ مقلته، وكأن عقرب صدغه وقفت لما دنت من نار وجنته.
0: ويقول في تقول لي:
2: تقول لي والدموع واكفة في خدها بالدماء تمتزج، حتى متى نلتقي على حذر أمالنا من عذابنا فرج؟

0: ويقول ابن المعتز في قصيدته الغمزة المكتومة:
1: ألا ترى يا صاحي ما حل بي من ظالم في حكمه معتدي، يقول للقلب إذا ما خلا يا قلب قم واطلب ولا تعقدي، يا موسم العشاق قل لي متى تخلو من الغائر والمنجد، يا مقمرا في الشعر الأسود وضاحكا في أقحوان الندي، ليتك قد أحسنت لي مرة واحدة أو حلت عن موعدي.

0: ومن قوله الغزلي أيضا:
1: يا من يجود بموعد من حظه ويصد حين أقول أين الموعد، ويظل صباغ الحياء بخده تعبا يعصفر طارة ويورد. ماذا يضرك لو رثيت لعاشق قلق يقوم به هواك ويقعد؟ تجد العيون رقادها ورقاده حتى الصباح مسرة لا توجد. وله إذا ما قصر ليل الكرى ليل طويل العمر ليس له غد.

0: ونختم غزليات ابن المعتز بمقطع من قصيدته يا نسيم بلدي، يقول فيه:
1: يا نسيم الرياح من بلدي، إن لم تفرج همي فلا تردي، أبيت والشوق في الفراش معي، يكحل عيني بمرود السهد، معترفا بالشوق مكتئبا، أشكو إلى الله لا إلى أحد، صبا يرى آخر الحياة ولا يطمع في راحة ولا خلد.

0: وعلى عادتنا عزيزي المستمع نودعك على إيقاعات نزار قباني.
1: عيناك نيسانان كيف أنا أغتال في عينيك نيسانا. قدر علينا أن نكون معا يا حلوتي رغم الذي كان. إن الحديقة لا خيار لها إن أطلعت وردا وريحانا. هذا الهوى ضوء بداخلنا ورفيقنا ورفيق نجوانا. طفل نداريه ونعبده مهما بكى معنا وأبكانا. أحزاننا منه ونسأله لو زادنا دمعا وأحزانا. هات يديك فأنت زنبقتي وحبيبتي رغم الذي كانت.

ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أبو تميم.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ علي البراق آية بينة من سورة غافر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم

وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون

وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته

متنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش

لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم،

ربهم وما كان لهم من الله من

أهواءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه

وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله.

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد.

لا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى فأطلع

يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ علي البراق آية بينات من سورة غافر. وفيما يلي يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. الانطلاق في تسليم المساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. وزارة الصحة تفعل نظام إنذار مبكرا يعتمد توقعات معهد الرصد الجوي لمجابهة موجة الحر. قريبا ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يطلق منصة رقمية جديدة خاصة بالسكن الجامعي. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة، اليوم أطلق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية وأسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية لسنة 25 و2000 وتكريم نخبة من النساء التونسيات المتميزات. كسوف كلي يشهده العالم اليوم للشمس وجزئي في تونس تزامنا مع الغروب يوفر للمتابعي ظاهرة مشهدا فلكيا نادرا عند الأفق الغربي. ومعهد الرصد الجوي ومدينة العلوم ينظمان فعاليات رصد فلكية بالمناسبة. مؤشرات على اتفاق وشيك بشأن الوضع في مضيق هرمز، وترامب يكشف عن 3 استراتيجيات لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، متابعة أوضاعها الداخلية وضربها بشدة، والضغط الاقتصادي والسيطرة على الأصول الإيرانية، وإيران تجدد التأكيد هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط طهران لإنهاء الحرب. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، نسعد دائما بلقائكم في هذا الفضاء الإذاعي المخصص للموسيقى في تونس وفي خارجها. نسعى من خلال حلقات هذا البرنامج أن نسهم في التعريف بأهم الشخصيات من الذين أثروا الرصيد الغنائي التونسي خاصة والعربي بصفة أعم، أثروه بإنتاجات زادت في الارتقاء بالموسيقى كما وكيفا. الأغاني تتصدر قائمة الأعمال الموسيقية في الوطن العربي كما في تونس كذلك، وينطلق إنتاجها من المؤلف اللي هو يضع كلمات الأغاني. هذاك علاش ريت أن نلقي الضوء على أحد الشعراء من خلال حلقة اليوم، ربما نساهم في تخليد ذكراهم والتعريف بهم خاصة لدى الشباب من الذين لم يدركوهم ولم يتعرفوا على خصوصيات مؤلفاتهم. إذن يتركز محور حلقة اليوم من أعلام وأنغام على أحد فرسان الكلمة المغنات في بلادنا، خلى عشرات الأغاني اللي ابقى عدد منها يردد إلى يوم الناس هذا. والأغاني عادة تعرف باسم المطرب ولا المطربة اللي يؤديوها، ولكن ما نعرفوش في الغالب شكون لحنها وشكون كتبها خاصة. هذاك علاش أنا حبيت باش نساهم في التعريف بمن كتب وأعطى الانطلاقة الأولى لميلاد الأغنية. نبدأ بإحدى الأغاني اللي صاحبنا باش نحثوا عليه اليوم اكتبها وعرفت إشعاع في الستينات من القرن الماضي، لن مثلك بالشمس ولا بالقمرة. هذه الأغنية اللي دخلت في ذاكرتنا الجمعية، لحنها قدور إصرار في طبع الأصبعين، وفيها ما يسمى بانقلاب الأصبعين كذلك، وسجلها مصطفى الشرفي. تقول كلمات الأغنية نذكر بها: لن مثلك بالشمس ولا بالقمرة، انت عليهم شامخة يا سمرة، سبحان منه خلقك، لحد قبلك في المحاسن سبقك، يا ليت داعي اللي حرقني حرقك، نا خاتمت لك على جهنم حمرة، مهما تجوري الحق ديما حقك، نا عبد ليك اذليل صدق عمره، الى اخره. نسمعها اذا ثم نعلق ربما على الشعر بعد ما نقدم صاحب الكلمة: لن مثلك بالشمس ولا بالقمره.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنا نسمع في أغنية من أجمل الأغاني التونسية اللي ظهرت في ستينات القرن الماضي، لن مثلك بالشمس ولا بالقمرة، اللي تكتبت في نوع من الشعر التونسي مكتوب باللهجة التونسية يمكن ينسب إلى قالب الملزومة، وجاءت الأبيات بعضها في إيقاع البرجيلة اللي هو مستعمل برشا في الأغاني الشعبية والأغاني اللي مكتوبة باللهجة التونسية، خاصة خلال القرن الماضي اللي هي زاد بين الحضري والبدوي. قلت اللحن كان في طبع الأسبعين، هي من الأغاني لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة اللي ساهمت في شهرة مصطفى الشرفي صاحب الصوت الذهبي اللي يوصفوه النقاد كونه شبيه بصوت المطرب المصري كارم محمود من حيث جمال النبرة واتساع الطبقة الصوتية والصفاء. اي اما تو عرفتوش شكون كتب بالكلمات اللي كتبها، هو محور حلقتنا اليوم الشاذلي الباجي اللي معروف باسم حمادي الباجي. حمادي الباجي تولد عام 1940 وتوفى عام 1995، هو من أكثر شعراء الأغنية إنتاجا في عصره، خلى عشرات الأغاني اللي ألفها وتلحنت وتغنات، عدد كبير منها تألف في شبابه ومعناها توفى صغير 55 سنة، لكن خلى رصيد لا بأس به من الأغاني. الشاذلي الباجي أو بالأحرى كما هو معروف حمادي الباجي تولد في العاصمة، وين تلقى تعليمه الابتدائي، ما كملش تعليمه الثانوي، لكن هذا من منعوش باش يتثقف ويكتسب خبرة وتولي عنده ثقافة أدبية واسعة خاصة في اللغة العربية من خلال اطلاعه على أمهات الكتب وعلى دواوين الشعر العربي والأسجال والموشحات، ومن خلال كذلك مخالطة رجال الأدب في عصره وحضور مجالسهم. اكتب عشرات قلت الأغاني، من بينها أغنية كانت موجهة للزعيم لحبيب بوركيبة بعد الاستقلال، يا حبيب تونس يا عزيز علينا، سجلت عام 1958 في الإذاعة، وكانت إذن فيها الوفاء لزعيم الأمة وقتها محرر البلاد كما يقال، ولحنها الشاذلي أنور الغناية هذه، وانتشرت انتشار واسع وتعرفت عند الناس، وما كانتش حقيقة هي الأغنية الأولى اللي كتب كلماتها حمادي الباجي، لأنه نظم أشعار بالفصحى قبل يا حبيب تونس، جمعها في ديوان بعنوان زفرات يافع، وقتها ما كانش عمره أكثر من 20 سنة، يكون أقل من 20 سنة. قبل ما نواصلوا الحديث على حمادي الباجي محور حلقتنا لليوم، نسمع واحدة من أغانيه اللي هي خذت صدى كذلك، مغيارة وحلوة وسحارة، من ألحان محمد التريكي. باش نسمعوا برشا ألحان محمد التريكي في هالحلقة هذه، علاش؟ لأنه ربما ساهم في انتشار الأغاني اللي كتبها حمادي الباجي، عرف يتناغم معاه، والألحان اللي حطها محمد التريكي على أغاني حمادي الباجي كانت مناسبة ساهمت باش تقعد في ذاكرتنا وفي انتشار هذه الأغاني. إذن مغيارة وحلوة وسحارة لحنها محمد تريكي في أسلوب مطبوع بالخفة في مقام الجهركة، وأدتها المطربة النعمة اللي كذلك باش تسمعوها في عدد من الأغاني اللي كتب كلماتها حمادي الباجي ولحنها محمد التريكي.

0: خزرة من خزرة من خزرة وجه المغيارة من يارة
1: وحلوة وسحارة
0: مغيارة وحلوة وسحارة تتفارة بخفة وشطارة تغزيها ألفين عمارة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج أعلام وأنغام مرة أخرى، اللي قلت في بداية حديثي أن نخصها لشاعر أثر رصيد الأغنية التونسية بكم لبس به من الأغاني. حمادي الباجي شارك في أغلب المناسبات الشعبية والوطنية بإلقاء قصائد بالفصحى من نظمه. نتفكر أنا شخصيا في عيد ميلاد الرئيس بورقيبة سابقا، اللي كانت الاحتفالات تقام في قصر سقانس بالمنستير، كان يجي حمادي الباجي مع المجموعة الفنية لولاية تونس، وكان كل مرة يرقي القصائد رغم اللي هو ما كملش حتى التعليم الثانوي كما قلنا، لكن كان متطلع في بحور الشعر بالفصحى، وكان إذا يلقي القصائد المدحية اللي تتعلق بالمسيرة النضالية للزعيم الحبيب بورقيبة. الأغاني قلت عددها لبس به، من الأغاني هذه اللي لقات رواج في بلادنا أغنية معنى الجمال هو أنتي روح الدلال هو أنتي، اللي كذلك لحنها محمد التريكي وغنتها سلاف، وهي في مقام النهوند، هذا المقام المشرقي، وفي إيقاع شبيه بالرمبة اللي هو إيقاع غير عربي. تشوفوا أن محمد التريكي من إبداعاته أنه يعرف يوظف المقامات مشرقية وإيقاعات غير عربية، لكن في نهاية الأمر يوظفها بحيث تصبح عندها لون تونسي. معنى الجمال هو أنت، روح الدلال هو أنت، سلاف.

تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء مرة أخرى، ونحن نواصل الحديث عن حمادي الباجي، محور حلقة اليوم من أعلام وأنغام. إذن حمادي الباجي كان الشعر متاعه يميل إلى التجديد، بحيث يختار المواضيع والمعاني وطريقة التعبير عليها. شكون ما تحدثش عن الحب والعاطفة؟ أغلب الشعراء سواء بالفصحى ولا باللغة الدارجة المحور الأساسي هو العاطفة والغزل والحب، لكن حمادي الباجي يحاول باش يخرج عن المعاني المشترة ويلقى صور معناها طريفة. هذا ينطبق على أشعار قطب الفصحى وكذلك بالدارجة. خاض محاور عديدة وطنية، وإحنا حكينا على يا حبيب تونس وغيرها من الأغاني. عنده كتب في مثلا العاطفي يطير تعدي 80، وتلاحظوا أنه الإنسان ينجم يعبر عن الحب متاعه مباشرة أو عن طريق الصور والخيال، وهنا كأنه يناجي الطير. الأغنية هذه لحنها قدور صرافي في مقام البياتي على درجة العشيران، يعني هي تبقى منخفضة تتماشى مع صوت المطربة نعمة لأداتها، والأغنية هذه فيها لون طربي واضح. كلمات إذن حمادي الباجي نسمعها بصوت السيدة نعمة. تقول كلماتها: يطير تعدي 80، جيت لشيرة مم العين

كانت هذه أغنية طير تعدي 80 بصوت الفنانة المرحومة السيدة نعمة في لحن جميل وأداء أجمل، هي من كلمات حمادي الباجي اللي نتحدث عليه في حلقة اليوم. نواصل رحلتنا معاه، هو كان موظف قلت في وزارة التربية القومية، كان يخدم في مكتب الضبط، وكان عنده طبعا أنشطة أدبية عديدة. أنا استعنت به وقت اللي كنت أقول على مهرجان الأغنية التونسية ليكون عضوا في لجان التحكيم تاع المهرجان، فعوينا في هاللجنة هذه تاع مهرجان الأغنية التونسية في الدورة الرابعة عام 1990، وكذلك في الدورة السابعة عام 1993. كانت لي مناسبة باش عرفته عن كثب، كان نزيه في تحكيمه والتزامه بالمعايير اللي وضعت لتقييم الأغاني، واللي أذكره وموش يعني كثير الكلام متواضع كتوم، لكن يعطي رأيه بكل نزاهة. نواصل مع الانتاج متاعه، ومن الأغاني الجميلة اللي لحنها محمد تريكي قالولي صبرك مقواه، لحنها محمد تريكي في مقام الزنكولاه المشرقي بصوت نعمة، نسمعوها.

نواصل إذن مع الأغاني اللي كتب كلماتها حمادي الباجي، ونتوقف عند إحداها، الحقيقة بانت وعرفت شنو، كيف عينك خانت برا من توا. كتبها حمادي الباجي ولحنها وغناها كمال رؤوف نجاتي في طبع الأصبعين التونسي، وكذلك في إيقاع تونسي هو السعداوي. نسمعوها.

نواصلوا مع الإنتاج الشعري بالفصحى لحمادي الباجي. هو اجمع القصائد متاعه في ديوان اسمه على مشارف الأفق، وزارة الثقافة نشرته عام 1995، وعنده قصائد نشرت كذلك في كتاب رواة الشعر الغنائي لمحمد بوذينة. عنده ديوان ذكرته في بداية حديثي، زفرات يافع، مخطوط مزاد، وفيه قصائد قلت كتبها قبل ما يوصل لسن 20. من أعماله الأخرى عنده 6 مسرحيات مخطوطة، أوبيرات شعرية. من مسرحياته عبد المؤمن بن علي، سقوط الدولة الأموية، هكذا غنى داود، وزوبعة المتنبي. عنده دراسات منها الشعر بين التصوف والإلحاد، محاولات في ضبط إيقاعات الشعر الشعبي بتونس. المحاولة هذه فيها إضافة لما تناوله كل من محمد المرزوقي حول الشعر الشعبي وعبد المجيد بن جدو، إذن هو نفسه اعتناء بالشعر الشعبي. عنده كذلك الإفلاس من شعر أبي نواس. نواصلوا مع أغاني حمادي الباجي اللي كتبها، ونسمعوا أغنية من الأغاني زين على زين، لحنها كذلك محمد التريكي في مقام البياتي، وغنتها السيدة نعمة.

0: في الواقع حمادي الباجي عنده عدد كبير من الأغاني اللي تلحنت وموجودة في خزينة التسجيلات من أداء نعمة، زهيرة سالم، عايشة، علي الرياحي، خميس حنافي. كثير من الفنانين مطربين ملحنين تعاملوا مع حمادي الباجي اللي يعتبر من أهم شعراء الأغنية خلال الفترة الممتدة ما بين الستينات والتسعينات. إن شاء الله نكونوا وفيناه حظه، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من أعلام وأنغام. شكرا للسيدة سونيا هدياوي التي أمنت الهندسة الصوتية، ونقول لكم متابعة طيبة على موجاتنا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة من قسم الأخبار. تسليم مفاتيح 310 مساكن اجتماعية بتقسيم الفجة من ولاية منوبة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي استفاد منه عدد من عائلات شهداء العمليات الإرهابية. قريباً إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي وفق ديوان الخدمات الجامعية للجنوب، موظفاً أنه سيتم الإعلان في أقرب الأجل عن موعد انطلاق العمل بالمنصة وكيفية التسجيل والأجل والإجراءات الخاصة بتقديم طلبات السكن الجامعي. اليوم إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية وإسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية لسنة 25 و2000 وتكريم نخبة من النساء التونسيات المتميزات. كسوف كلي للشمس يشهده العالم اليوم، وينتظر أن يشمل أجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال غرينلندا وإيزلندا وإسبانيا، وستكون الظاهرة مرئية في تونس على شكل كسوف جزئية يتزامن مع الغروب. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد التأكيد على سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز، بينما أكدت طهران أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها. مسؤولون عسكريون يحذرون ترامب أن محاولة الولايات المتحدة السيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية. والدولار يستقر مع تراقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: عذب الكلام.

من الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا أهلا وسهلا بكل من يجمعنا بهم هذا اللقاء.

بزغ الفجر فأهدته الثريا من دم الشرق وشاحا دمويا، فانبرى ينثر في الأفق على هامش الليل غبارا ذهبيا، بث في الأرض حياة تغتذي من عبيق الخلد سرا علويا، داعب الفجر الربا فاستيقظت ونفت ذاك السكون الأبدية. بسم الصبح لأنغام الضحى وروى الطير أناشيد الخلود، ها هي النحلة تجتاز الربا باكرا تمتص أعسال الورود، كحنين الروح يسري ظامئا حائرا يبحث أسرار الوجود، كل حي هب من رقدته ونفى عن جسمه ثوب الجمود.

التاريخ ليس فقط الصورة التي وصل إليها الماضي في سيره مع الزمان، وإنما هو الماضي والحاضر والمستقبل في وقت واحد. ومؤرخ اليوم يدرس التاريخ كله دون أن يفرق بين ماض وحاضر ومستقبل، فكله تاريخ واحد متصل لا يعرف التجزئة. وليست هناك حدود زمنية لعمل المؤرخ، لأنه لا شيء يمضي إلى غير رجعة، بل إن الماضي نفسه لا يمضي بانقضاء زمانه ولا ينتهي بانتهاء أوانه، بل هو يبقى حياً وفعالاً في حياتنا. فالإنسانية في مسيرتها المتواصلة تحمل معها ماضيها إلى حاضرها، وتحمل ماضيها وحاضرها إلى مستقبلها، فلا شيء من تجاربها يموت ويتلاشى. ومن ثم فإننا عندما ندقق في حقيقة التاريخ نجد أنه لا يعرف التقسيم الزمني، فليس هناك ماض ولا حاضر ولا مستقبل، وإنما هو زمن سيار وتجارب تتوالى، وهذه التجارب لا تزال حية في كياننا.

وهذه الحيوية الكامنة في الماضي تفسر لنا لماذا نهتم ويهتم الناس بالتراث الأدبي والشعري وبالتراث المعماري وكذلك بالتراث الفني بكل أشكاله، لا فقط التراث الذي تركه أجدادنا منذ مئات السنين، وإنما أيضاً تراث الثقافات والحضارات الأخرى اعتباراً لإحساسنا بوحدة العمل الإنساني. وهذا ما يفسر اهتمام الناس في الغرب بآثار الشرق أو كذلك بمعالم الحضارات السابقة في تونس.

في معاني الابتسامة. عرفت الابتسامة بأنها تعبير خاص بالوجه يتميز على نحو خاص بجذب جانبي هذا الوجه إلى أعلى وإلى الخلف، وبرفع الخدين أي الوجنتين مع حدوث افتراق بين الشفتين أو عدم حدوثه، وتصغير أو إنقاص للمساحة الجفنية مع تغضين للجلد تحت العينين. وتعبر الابتسامة عن مجموعة متنوعة من العمليات الحسية والمشاعر والانفعالات، وهي مشروع ضحكة أو ضوء يخفت ويشي بنهاية الضحك. ومن أنواع الابتسامة ابتسامة البهجة، وتظهر في حالات الفرح والاستبشار والتفاؤل. الابتسامة المصطنعة التي تعبر عن الترفع أو التعالي أو النفاق. ابتسامة التعاون أو التآزر، وهي ابتسامة تشير إلى الاتفاق والفهم والرغبة في الأداء المشترك لعمل معين بين شخصين أو أكثر. وهناك ابتسامة التلطيف من الأثر الضار المتوقع، حيث يريد صاحب الابتسامة أن يقول أو يوصل رسالة غير سارة إلى شخص آخر. وهناك أيضاً الابتسامة الدالة على استجابة المستمع، وهي تدل على أن المستمع قد فهم حديث المتكلم، ومن ثم يشجع هذا المتكلم على الاستمرار في حديثه، وتظهر هذه الابتسامة مصحوبة بإيماءات موافقة بالرأس خلال المحاضرات مثلاً.

الفكاهة أو التفكه من الجوانب المميزة للسلوك الإنساني، أما الضحك فهو التعبير الجسمي أو الفيزيولوجي عن هذا الجانب. وقد قال أحد الكتاب إن الضحك هو الخاصية المميزة للإنسان. والفكاهة رسالة اجتماعية مقصود منها إنتاج الضحك أو الابتسام، ومثلها مثل أي رسالة اجتماعية أخرى تحقق الفكاهة بعض الأهداف أو الوظائف، وتستخدم بعض الأساليب، وتكون لها بنيتها الخاصة ومحتواها المميز لها أيضاً، كما أنها تستخدم في مواقف معينة لها طبيعة خاصة.

والفكاهة موجودة في مظاهر حياتنا كافة، لدى الأطفال ولدى الكبار، في حالات الفرح والترويح، وفي حالات المشقة والأزمات النفسية. ويتمثل الرأي الغالب في علم النفس الآن في النظر إلى الفكاهة على أنها أهم أساليب المواجهة التي يستعين بها الإنسان في التغلب على بعض آلامه النفسية الخاصة. ويقول أطباء عديدون إن الضحك لا يفيد في مواجهة الضغط النفسي فقط، بل يعمل أيضاً على تنشيط الجهاز المناعي والحد من آثار الشيخوخة والتقليل من احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية وتحسين الوضع النفسي والجسمي للإنسان بشكل عام، مما يجعله أكثر تفاؤلاً وأكثر إقبالاً على العمل وعلى الحياة بشكل عام.

صديقي المستمع، الظرف يعطيك شعلة الشعور ونبض الحياة ويهدي إليك خصب الجمال، فكن ظريفاً خفيفاً لطيفاً في هذا اليوم الجديد وفي كل يوم. الذوق هو مزاج ملكاتنا كلها وخلاصة خواصنا جميعاً، إنه عصارة كيان في عفو أصوله وذروة إدراكه وحساسيته. حديث المسافة، تحت هذا العنوان يقول أحد الأدباء الفنانين المبدعين: الحب لذته أن تحس بعطف المحبوب إحساساً يتقاصر عن درجة اليقين ويترك مجالاً للريبة والشك، إحساساً يراودك يناغيك ويمنيك ثم يغيب فجأة. والهوى كما قيل من النوى، قال الشاعر: يموت الهوى مني إذا ما لقيتها، ويحيا إذا فارقتها فيعود.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ فيصل بسمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي كما تحب أن تحمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وجاء في الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أحبتي في الله، إن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له، ومن يتصبر أي يحبس نفسه ويلزمها بالصبر يصبره الله فيعينه على الصبر. والصبر أنواعه ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فالنوع الأول وهو الصبر على طاعة الله من صيام وحج وزكاة وغيرها من الطاعات، لأن النفس البشرية قد تكسل ويدخلها شيء من التسويف، لأن الطاعات ثقيلة عليها سواء من الناحية البدنية أو المالية، فتحتاج إلى معاناة ومجاهدة ومصابرة حتى تقوم بأمر الله. وهنا يظهر الفرق بين ذوي العزائم والهمم وبين ذوي الضعف والخور. وأما النوع الثاني وهو الصبر عن محارم الله، بحيث يكف الإنسان نفسه عما حرم الله عليه، لأن النفس أمارة بالسوء، فيجاهدها ويمنعها من الوقوع في الكذب والغش وأكل أموال الناس بالباطل وإيذاء المسلمين والوقوع في أعراضهم وارتكاب الفواحش والوقوع في البدع وما أشبه ذلك من المعاصي والمنكرات، فيحبس الإنسان نفسه حتى لا يفعلها، وهذا أيضا يحتاج إلى معاناة وصبر. وأما النوع الثالث فهو الصبر على أقدار الله، حيث قد يبتلى الإنسان في بدنه وماله أو أهله وأقاربه، أو يبتلى في إخوانه وجيرانه ومجتمعه، فهذه البلايا الكثيرة قد يصاب بها المسلم أو يصاب بشيء منها. فإذا علم أن هذا من قدر الله وأنها قد تكون بسبب منا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وصبر على ما أصابهم محتسبا الأجر من عند الله، فإنه ينال بذلك درجة عالية عند ربه. وهذا الصبر أيضا يحتاج إلى قوة عزيمة وإيمان يملأ القلب ومجاهدة لهوى الشيطان. مستمعي الأفاضل، إن الصبر من مقام الأنبياء والمرسلين والأصفياء المتقين الذين هم عباد الرحمن. قال الله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال تعالى عن أهل الجنة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. جعلني الله تعالى وإياكم ممن يستمعون هذا القول. أحبتي في الله، إن فعل الطاعات وآداء العبادات وترك المنكرات والبعد عن المحرمات والقيام بكل أمر يحبه الله ويرضاه واجتناب كل أمر يبغضه الله ولا يرضاه تحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة. ولذلك يجب على المسلم أن يروض نفسه ويعودها على ذلك. فإن جلس المسلم لحفظ القرآن أو طلب العلم، أو أن أراد أن يقوم جزءا من الليل أو ينفق جزءا من ماله في سبيل الله، أو إن أراد الشاب الالتزام والمحافظة على الصلاة واجتناب نواهي الله عز وجل، فإنه يجد كثيرا من المثبطات، سواء من الشيطان أو الهوى أو غير ذلك من الأمور التي تتعرض لها الأمة، يتعرض لها المسلمون من الصد. ولكن بتعويد النفس شيئا فشيئا، وتربيتها على الصبر، وحبسها على الطاعة، ومصاحبة الأخيار، وملازمة الصالحين، والبعد عن الأشرار، تقوى للنفوس وتصمد أمام التيارات بإذن الله، فلا تتأثر بعد ذلك بأي ريح تهب عليها لتميلها عن الجادة وعن الصواب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على المنهج والصراط المستقيم، وأن يجعلنا من الصابرين في الدنيا، وأن يجعل لنا خير الجزاء في الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ فيصل بوسمة.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: من 1938
4: معها هي بدأت تتواصل الحكاية.
5: أم البدايات،
4: الإذاعة الوطنية التونسية،
6: أولى الإذاعات.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تحية متجددة من قسم الأخبار. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يطلق قريبا منصة رقمية جديدة خاصة بالسكن الجامعي. المنصة ستتيح تقديم ومتابعة طلبات الطلبة عن بعد بيسر. وزارة التعليم العالي تفتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمغرب والجزائر في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية القادمة بالنسبة إلى حاملي شهادة البكالوريا 2026. وزارة الصحة تفعل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لمواجهة موجة الحر. كسوف كلي للشمس يشهده العالم اليوم، والمعهد الوطني للرصد الجوي ينظم عمليات لرصد هذا الكسوف في 5 جهات بداية من الساعة 6:30 مساء وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. في أخبار العالم، واشنطن وطهران تتبادلان التهديدات وأعلان السيطرة على هرمز. الحوثيون يتبنون استهداف سفينة في باب المندب. واحتراق محطة تحويل الكهرباء بمدينة الزاوية الليبية وخروجها عن الخدمة إثر هجوم بطائرة مسيرة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: هكا بدينا
9: يوم جديد، يوم سعيد،
4: وعام ورا عام كبرنا معاكم.
10: يوم سعيد. على حبيب شغام. في يوم سعيد تسمع جديد.
11: الساعة الآن في تونس 6:30 و3 دقائق.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن 6:05. أهلا بكم أعزائي المستمعين، صباح الخير للجميع. أنتم مع برنامج يوم سعيد الذي يتواصل إلى 9/4/28/1448/12/2026. الفجر كان في 3:56، الظهر بإذن الله في منتصف النهار 31، العصر 4:11، المغرب 7:17، والعشاء بإذن الله في 8:51.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة. إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.

تسعد تونس مستمعين الأعزاء لتنظيم تظاهرة كبرى تاريخها يكون من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. هذا موعد دولي يكون محطة مهمة لإبراز تميز تونس وكفاءتها في الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وكذلك حوكمة البيانات الصحية وكذلك تعزيز موقعها كمنصة إفريقية عربية للابتكار الصحي. هناك إذن مشاركات إفريقية عربية دولية واسعة وفاعلة ودعوة للاستثمار، يعني استثمار حضور تونس في جمعية الصحة العالمية بجنيف للتعريف بهذا الحدث واستقطاب الشركاء والخبراء والمؤسسات الدولية. تندرج إذن هذه التظاهرة في إطار توجه وطني يقوم على السيادة الصحية والرقمية وتقريب الخدمات من المواطن وتوظيف التكنولوجيا.

نواصل مستمعينا الأعزاء هذا اللقاء في هذه الفترة الأولى من برنامج يوم سعيد. تمام السادسة والنصف عن نبي.

غنى محمد الهادي فلاح. موفق بهجت الكون إلى جمالكم.

الكون إلى جمالكم وكل العالم مشتاقون. غناها موفق بهجة. مستمعين الأعزاء، يشهد العالم اليوم كسوف كلي للشمس، وبالمناسبة المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم عملية رصد لهذا الكسوف في 5 جهات من بلادنا، بداية من الساعة 6:30 حتى غروب الشمس. وهذا الكسوف حيث يمر مسار عبر أجزاء من القطب الشمالي، عبر غرينلاند، إيسلندا، إسبانيا، وكذلك أجزاء صغيرة من روسيا والبرتغال، بينما تظهر هذه الظاهرة بشكل جزئي في دول أوروبية وكذلك عربية عديدة، منها تونس بطبيعة الحال. وكما أشرت، المعهد الوطني للرصد الجوي سيقوم بالرصد بداية من 6:30 من مساء هذا اليوم. بعد قليل مع فيروز، ثم نتابع أخبار السابعة. أجمل تحيات فريق البرنامج، لسعد شبيل بالقاعة الفنية المركزية، فاروق الزارعي في الإخراج الرقمي، فاتن حسني في الإخراج الفني، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، رانيا بوتوريا في الأعداد، وبالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيم المجري. حبيب جان يعود إليكم إذن بعد النشرة.

0: الدكتور حكيم.
1: في الصيف يكثر استهلاك المياه المعدنية وهذا باهي، أما المشكلة في حفظ هالماء. البياع يزم يحطوا بابز الماء في الظل بعيد عن الشمس وفي مكان نظيف، وكماين نقل الماء يلزم تكون مغطية باش الشمس ما تضربش في الدبابز، راهو مفعول الشمس على البلاستيك فيه خطر كبير على صحة الإنسان، لذا ما نشرب الماء إلا إذا توفرت فيه الشروط الصحية.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين: الانطلاق في تسليم المساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، بمشاركة 300 امرأة اليوم انطلاق فعاليات المعرض الوطني للحرفيات وصاحبات المشاريع. وفق ديوان الخدمات الجامعية للجنوب، قريبا إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي. وفي العالم، واشنطن وطهران تتبادلان التهديدات وإعلان السيطرة على مضيق هرمز. في تفاصيل النشرة، تم الشروع أمس في تسليم مفاتيح 310 مساكن اجتماعية بتقسيم الفجرة من ولاية منوبة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي استفاد منه عدد من عائلات شهداء العملية الإرهابية. ومن المنتظر تسليم الدفعة الثانية من المساكن الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة، باستثناء 216 مسكناً من المبرمج تسليمها السنة المقبلة وفق وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري في تصريح لخولة سليتي.
5: تم إنجاز تقريبا أكثر من 1500 مسكن اجتماعي، 617 مساكن فردية، وكذلك مساكن اجتماعية قرابة 18 عمارة فيها 930 مسكن. كلفة للمشروع ككل 105 مليون دينار. أتممنا كامل مرافق المشروع والبرنامج متاعه أكثر من 1500 مسكن. انطلقنا في عملية التوزيع ب 310 مسكن، يعني القسط عدد 5 الرياض. إن شاء الله في الأسابيع القادمة يتم تسليم تقريبا بقية المساكن ما عدا القسط عدد 2 اللي هو صارت فيه فسخ صفقة، واللي العدد متاعه تقريبا في حدود 216 مسكن، شي تم تسليمه عند انتهاء الأشغال اللي هي مبرمجة في سنة 2027. مستفيدين هما الحقيقة العائلات اللي هي من فئة ضعيفة ومحدودي الدخل.
4: من جهته، أفاد رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر بتسليم حوالي 240 مسكناً لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وضحايا العمليات الإرهابية في مختلف ولايات الجمهورية، مشيراً إلى وجود تقدم كبير في إسناد المساكن الاجتماعية لأولي الحق اعترافاً من الدولة بتضحياتهم.
6: مجموعة من الحقوق والمنافع تم إسنادها لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وضحايا الاعتداءات الإرهابية منذ انطلاقة المؤسسة في العمل متاعها. تقريبا 240 مسكن تم تسليمه في مختلف ولايات الجمهورية. بالنسبة لولاية منوبة، مسلمنا 5 مساكن لعائلات شهداء الاعتداءات الإرهابية، يعني الأمن الرئاسي، الجيش الوطني، الحرس الوطني، من الأمن الوطني. عنا كذلك 22 جريح ثورة تم الشروع في تسليمهم المساكن متاعهم. هذه مسار متواصل منذ انطلاقة المؤسسة بعد مراجعة الأطر القانونية، فما تقدم كبير في إسناد المساكن هذه، عندهم حق الأولوية، هذا اعتراف من الدولة بما قدموه الناس هذوم للوطن.
4: تنطلق اليوم بقاعة الأخبار بالعاصمة فعالية معرض وطني تشارك فيه قرابة 300 امرأة من الحرفيات وصاحبات المشاريع لعرض منتجاتهن وتعريف بإبداعاتهن. رئيس مصلحة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة لطفي العياري.
7: السنة ثم 24 معرض في مختلف ولايات الجمهورية، ومعرض وطني في شارع الحبيب بورقيبة بقاعة الأخبار بالعاصمة. المعرض الوطني من 11 إلى 13 أوت، والمعرض الوطني باش يكون قد تربي من 12 إلى 16 أوت. تشارك فيهم حوالي 300 امرأة بالمنتوجات متاعهم في الصناعات التقليدية ولا في تحويل المنتوجات الفلاحية. إن شاء الله يكون الإقبال كثيف باش الهدف نتاع الوزارة اللي يتمثل في تسويق والتعريف بالمنتوجات نتاعهم يحصل بقوة ربي.
4: نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث انطلق أمس تحيين السجل الانتخابي استعدادا للتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة من معتمدية تمغزة بولاية توزر وفق بلاغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما أعلنت الهيئة فتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيين والضيوف الخاص بالتصويت على سحب الوكالة بهذه الدائرة إلى غاية يوم الأحد 20 من سبتمبر، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد ليوم 27 من سبتمبر المقبل. في شأن آخر، أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أنه سيطلق قريبا المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي، وأضاف أنه سيتم الإعلان في أقرب الآجال عن موعد انطلاق العمل بالمنصة وكيفية التسجيل والآجال والإجراءات الخاصة بتقديم طلبات السكن الجامعي. في شؤون الفضاء، كسوف كلي للشمس يشهده العالم اليوم، وينتظر أن يشمل أجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا. وتنظم مدينة العلوم بالمناسبة تظاهرة بسيدي مشرق بمعتمدية سجنان لرصد مراحل الكسوف باستعمال التلسكوبات إلى جانب جملة من الفعاليات الأخرى. مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم نوفل معاوية:
8: حدث فلكي نادر تشهده الكرة الأرضية، وهو كسوف كلي للشمس وخاصة بمناطق شمال الكرة الأرضية، شمال كندا، غرينلاند وإيسلندا، وكذلك بالنسبة لأوروبا إسبانيا معنية بالكسوف الكلي. أما معظم الدول الأوروبية فستشهد كسوف جزئي. بالنسبة لتونس إن شاء الله باش يكون كسوف جزئي للشمس، حوالي 60% من قرص الشمس باش يغطيها القمر على الساعة 46 دقيقة إلى غاية 7:11 دقيقة. مدينة العلوم باش تقوم بتظاهر في منطقة سيدي مشرق من معتمدية سجنان باش نشاهدوا مراحل الكسوف الجزئي، ثم باش يكون هناك تفسير لظاهرة الكسوف، وبعد ذلك باش نشاهدوا كوكب الزهرة النجوم الهاوية واللي هي باش تكون الفترة هذه في أعطى نشاطها واللي نسميهم زيتوال فيلان.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: في أخبار العالم، أصيب 6 فلسطينيين على الأقل مساء أمس في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، في حين فجرت قوات الاحتلال منزلا في قرية تل جنوب نابلس بالتزامن مع تصعيد متواصل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة شخصين أمس جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة مدنية في مدينة النبطية جنوب البلاد بالتزامن مع استمرار الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الحدودية. في الأثناء، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المسار التفاوضي المباشر مع سلطات الاحتلال يحقق تقدما ملموسا ويعتبر الخيار الأقل كلفة لحماية البلاد تجنبا للتداعيات والنتائج الكارثية للحرب المدمرة. وفي الملف الإيراني، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم التأكيد على سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز، مضيفا أن طهران قد تتخذ إجراءا بشأن ذلك لكنها ستتعرض لضربة قوية، مؤكدا أنه لا يثق في إيران. وخلال اليومين الماضيين صعدت كل من إيران والولايات المتحدة من حدة الخطاب بينهما، إذ قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أمس إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل الولايات المتحدة بشروط إيران لإنهاء الحرب. كما أضاف أن اتفاق محتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن مسار العبور في مضيق هرمز ينبغي أن يقيم بشكل منفصل عن مسألة إغلاق المضيق. في غضون ذلك، كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن مشروع القانون الجديد الذي يجري إعداده بشأن مضيق هرمز سيمنع دخول السفن العسكرية والتجارية التابعة لما أسماها بالدول المعادية إلى الخليج العربي دون إذن من إيران. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الانطلاق في تسليم المساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. بمشاركة 300 امرأة اليوم انطلاق فعاليات المعرض الوطني للحرفيات وصاحبات المشاريع. وفق ديوان الخدمات الجامعية للجنوب، قريبا إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي. وفي العالم، واشنطن وطهران تتبادلان التهديدات وإعلان السيطرة على مضيق هرمز. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: بدينا
3: يوم جديد يوم سعيد
0: وعام ورا عام كبرنا معاكم.
4: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك.
5: اليوم
0: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
6: الساعة الآن في الاستوديو 7 صباحا و12 دقيقة.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الخبير.
1: اليوم نتحدث عن الملامح الكبرى لميزانية الدولة ولمشروع قانون المالية لسنة 2027 مع سي محمد صالح العياري الخبير الجبائي. سي محمد صالح، صباح الخير ويومك سعيد.
2: صباح الخير تحبيب، وصباح الأنوار لكل السيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
1: إذن باختصار، كيف يمكن أن نحدد هذه الملامح الكبرى لميزانية الدولة؟
2: وهو كذلك نبدأ بميزانية الدولة.
1: نعم،
2: احنا في ميزانية الدولة فما ثلاثة عناصر أساسية. الأولى هي نسبة النمو. احنا 2026 بنينا على 3.3%، وكانت الحقيقة نسبة طموحة، وكان بالإمكان تحقيقها لولا الأحداث الجيوسياسية وخاصة الحرب.
1: نعم،
2: بين إيران والعدو الصهيوني بتبعه الأمريكا.
1: نعم،
2: هذا على أساس كما تعرف أسعار النفط ارتفعت، أسعار المواد الأولية ارتفعت، هذه اضطرابات على الأسواق العالمية وكان عندها تأثير سلبي بتبعه على كل الاقتصاديات، وخاصة الاقتصاديات هذه في طريق النمو كما تونس. هذاك علاش أنا نقول في 2027 وساعة تولي معناها النسبة المنتظرة، ممكن قلنا 3.3، ممكن منتظرة توا في حدود 2.5-2.6%. من نجموش الحقيقة نعملوا مبدئيا، أنا نقول إن شاء الله النصف الثاني مازال ما فيهش، إن شاء الله نتحركش الأمور شوية.
1: نعم،
2: بين 2.5-2.6. 2027 أنا مبدئيا نقول باش نبنيوا على نسبة ممكن تكون زادة هي معتبرة 2.8، نظرا لها الوضعية اللي كنا نحكيوا عليها والأحداث الجيوسياسية اللي نحكيوا عليها. سعر برميل النفط تحديد بنينا على 63.3 دولار احنا سنة 26. وتعرف في وقت ما الوقات احنا سنة 26 وصلنا ل 120 دولار البرميل.
1: وهو بطبيعة الحال سعر مرتفع يعني.
2: اي وصلنا حد اقصى وبعد بدأ ينزل بشوية، ولكن قعد ديما 90-85-84. انا نقول ممكن نبنيه كمعدل سنوي سنة 26 على 83 دولار للبرميل. تعرف كان نقوله 83 معناها بزيادة بعشرين دولار بالمقارنة مع معناها المعدل الأولي، تقديرات الأولية اللي قلنا 63.3، حوالي 20 دولار. بش تعرف صحبيب، 1 دولار برك يزيد في برميل النفط تأثيره حوالي 160 مليون دينار.
1: شوف
2: معناها كان تقول 20 دولار معناها تأثيره على ميزانية الدولة حوالي 3.2 مليار دينار، 3200 مليون.
1: بربي بن قوسين، من هو المستفيد الأكبر من ارتفاع سعر البرميل؟
2: بتبيع الدول المصدرة للنفط.
1: نعم،
2: دي درجة أولى بتبيع، هي نعمة ما عند ربي تجيهم زيادات هامة عندها تأثير هام على الميزانيات نتاعها. والدول الغير مصدرة للنفط كما تونس باش تقعد تعاني من جراب تبيع ارتفاع سعر المحروقات.
1: نعم،
2: نقول 2027 ممكن كان نعملوا معدل 70، خاطر نسأل بانتهاء ممكن الحرب كل مرة تظهر لنا بعض البوادر، ممكن 2027 نبنيه على 70 دولار للبرميل. آخر حاجة قاعدت في ميزانية الدولة العناصر الهامة هو سعر الصرف. احنا 2026 ديما السنوات الأخيرة نقولوا معدلة الدولار 3 دينارات، خلافا الإشاعات هذيك اللي ظهرت أخيرا والتأثير السلبي وسعر الصرف لغير ذلك، الحقيقة سعر الصرف كان ديما في مستوى معتبر.
1: نعم،
2: على أساس اللي بالدولار راو كنا دينارين و890 في بداية 2026، تو هنا في حدود دينارين و940 دينارين و950، لم نتجاوز معناها 3 دينارات. وعشر مليمات فقط ترتفع، 10 مليمات تأثيرها حوالي 60 مليون دينار على ميزانية الدولة. وعلى هذا الأساس أنا أقول حقيقة سعر الصرف معناها كان معناها مرضي في الجملة، كان نبنيه على دينارين و950 سنة 2027 تكون زادة حاجة معقولة. هذا بالنسبة لميزانية الدولة العناصر الهامة والأساسية. بالنسبة توا لمشروع قانون المالية، معناه آخر مجلس وزاري مضيق اجتماع معناه في رئاسة الحكومة وتم التطرق إلى الخطوط العريضة لميزانية الدولة. قلنا ممكن في مرحلة أولى بالنسبة لقانون المالية أهم نقطة ممكن تحفيز محركات خلق الثروة. شفتم ذمك الأهداف الكبرى، معناها يلزم أهداف النجم نحققها مش كلام وكاو، تحفيز محركات خلق الثروة.
1: يعني بالامكان تحقيق هذا سي محمد صالح، بالامكان تحقيق هذا، يعني العمليه مش صعيبه برشا.
2: ليش حبيب هو راهو حتى شيء ما هو صعيب. الاولى امور داخليه ننظم امورنا ونثنيو الركبه كما نقول انا ديما، ونحط الرجل او المراه المناسبه في المكان المناسب، ونخدموا على رواحنا وما نقعدوش معناها كالتطاحن الداخلي على حساب الشعب التونسي الكريم.
1: نعم.
2: أنا نجم نقدموا نجم نحقوا بعض الأهداف.
1: صحيح. نعم. نعم.
2: وبالتالي أنا نقول في هذه تثمين الموارد الوطنية، تقول في تثمين الموارد الوطنية على رأس الفوسفات كنا نعمله في 8 مليون طن في 2010، أنا مازلنا توا 3.5 4 مليون طن على أقصى تقدير. بون فما تجديد المعدات، شركة معناها الفوسفات
1: ان شاء الله ان شاء الله ظروف الانتاج تتحسن
2: ضروريه.
1: اي اي
2: وممكن نطوروا القطاع هذا، خاطر هذا يتسمى معناها ثروه هامه بالنسبه للبلاد.
1: نعم.
2: بطبيعه الحال الهدف نتاعو اللي كنا نحكيوا عليه هو تحقيق التنميه الشامله العادله، تو كما جاء في المجلس الوزاري المضيق ديما فما تمنيات، يعني نقول وتحقيق العدالة الاجتماعية وإرساء العدالة الاجتماعية، تعزيز نسق النمو، هذه كيف
1: نعم
2: ذات الأثر الاقتصادي لها. تقول الطاقات المتجددة، نهار كل نحكيه على الطاقات المتجددة، كنقولوا تطوير الرقمنا، نهار كل نحكيه على تطوير الرقمنا، ولكن على أرض الواقع عملنا حاجة كبيرة،
1: يعني
2: هذا
1: هو نتقدم ببطء، يعني
2: هذا هو المشكلة متاعنا اليوم صاحبي.
1: نعم نعم.
2: بالنسبة لدعم القطاعات ذات الأثر الهام على الاقتصاد، دفع الاستثمار، كتقول دفع الاستثمار مش عندنا مشروع مجلس الاستثمار موجود في مجلس نواب الشعب، عندنا قرابة عامين تقدموا به سيد النواب، إيه شنو اللي عملنا في هذه كمجلس الاستثمار؟ مازلنا تثمين الثروات كما قلت تاع الفوسفات، تعليب زيت الزيتون، ما نقعدوش نبيعوا زيت الساد لإيطاليا وإسبانيا اللي هم المنافسين المباشرين نتاعنا، كي نعلبوا زيت الزيتون ونركزوا زاد على الزيت البيولوجي، نحقوا مرابيح هامة باش ما يستغلوناش معناها زوز دول اللي هما المنافسين المباشرين لتونس.
1: نعم.
2: جلب الاستثمارات الأجنبية صاحبي، إيه جلب الاستثمارات الأجنبية، أنا نجم نأكد لك راهو في 2025 حوالي 3.5 مليار دينار، وناويين 2026 على 4 مليار دينار، ولكن قادرين باش نعملوا خير. يلزمنا خلق المناخ نتاع الاستثمار، معناها السفارات نتاعنا كالدبلوماسيه الاقتصاديه يمشيوا اكثر ويسعوا اكثر باش يعرفوا بالمناخ نتاع الاستثمار في تونس.
1: نعم.
2: النقطه الثانيه الهامه، ونعرف كالعاده راه الوقت يداهمنا، تعزيز ثقه المستثمر الاجنبي في الوجهه التونسيه. ما هي مش باش يجي من عدم، هو اللي كنا نحكيوا تو لازم نخدموا عليه هذايا ونظهروا لتونس راهو وجهه هامه، وراهو ينجم المستثمر يكون مطمئن على الاستثمارات نتاعو، وراه عندنا استقرار سياسي في البلاد، وراه عندنا بنيه تحتيه باهيه، وراه الاداره نتاعنا هذيك اللي زلنا نزيدوا نطوروها اكثر وننقصوا مك الرخص ونعاون نعزوا المبادره الاقتصاديه، هذوما الكل عندهم تاثير ايجابي على جلب الاستثمارات الخارجيه. السياحه سي حبيب ركيزه هامه، اليوم وصلنا نعملوا في 8.2 8.5 ان شاء الله سنه 2026 موسم 26 27 معناها تنويع المنتوج السياحي. تونس راهو مش كان بحر ورمال ذهبية، معناها السياحة الثقافية، السياحة الصحراوية، السياحة الجبلية، السياحة الرياضية، سياسة سياحة المؤتمرات للتوريزم دو كونغري.
1: نعم.
2: هذا كل يلزمنا نخدموا عليهم باش نزيدوا معناها نطوروا السياحة نتاعنا.
1: نعم.
2: أربعة صاحبي، دعم الاستثمار العمومي، احنا كل عام الاستثمارات العمومية 2026 قلنا 6.4 مليار دينار. كي تجي على ارض الواقع في الانجاز ديما تلقى النسبه حوالي 35% انجاز. عاد احنا كنحطوا معناها مبالغ تم رصدها، مو على الاقل نقوموا بالاجراءات الضروريه الهامه لتحقيق هذه الاستثمارات العموميه بصفه عاليه على ارض الواقع. يجب ان تكون الدوله قاطره لدفع الاستثمار كما في الستينيات صاحبيب وفي السياحه الدوله كانت
1: صحيح. نعم.
2: وبعد جاء القطاع الخاص.
1: شوف سي محمد صالح العياري، يعني بالامكان ان نتقدم في مجالات عديده، المشكل في انه المواطن لابد ان يؤمن ايمان كبير بالوطن وهو مدعو بجديه باش يجتهد في المجال نتاعو،
2: وهو كذلك
1: هذا مهم.
2: مطلوب
1: صحيح،
2: نقولوا الامكانيات موجوده نحاولوا باش نحطوا اليد في اليد ونخدموا اكثر نخدموا اكثر.
1: نعم.
2: واكل الاهداف اللي كنا نحكيوا عليها هذه الكل رقمنا والتكنولوجيا التكنولوجيات الحديثه والطاقه. الطاقه انا ما زلنا اكشفت الازمه تاع اللي عايشينها في هالايامات.
1: نعم.
2: اللي شفت فيها الحرب. هو احنا عندنا الامكانيه تبارك الله 300 يوم شمس في بلادنا. نستغلوا هذايا ونعملوا شراكه خاصه مع بعض الدول كما ايطاليا اللي هي فما رغبه كبيره مع الصين كيف كيف استغلال هذه الثروات والنعمه اللي اعطيها لنا ربي باش نطوروا بالطبيعه.
1: صحيح.
2: الشمسيه.
1: نعم.
2: في بلادنا.
1: سي محمد صالح العياري بلادنا غنيه ولكن يلزم اجتهدوا أكثر نعمل بأكثر إخلاص حتى نفيد الوطن ونقدم الإضافة المرجوة.
2: ممكن نكمل الفكرة برك معناها في الأخر بالكل. نعم. ما نجمش. نعم. ما نذكرش الجبائي
1: بسرعة
2: نلعب الجبائي. نعم. تحبيب.
1: نعم.
2: نخفوا شوية على الشركات.
1: نعم.
2: تبسيط الإجراءات الجبائية والإنجاز الفعلي لكل هذه الأداة بصفة فعلية على أرض الواقع.
1: بارك الله فيك. العناصر الكل مهمة إن شاء الله في فرصة أخرى كذلك
2: مرحبا
1: نزيد ونسلطوا الأضواء. شكرا سي محمد صالح العياري.

0: اسأل على حالي.
1: الساعة لنا 7:30 موعد الأرصاد الجوية.
2: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس مع بلال اليحيوي. بلال صباح الخير.
3: صباح النور سي الحبيب، مرحبا بك.
1: مرحبا بك،
3: كيف مستمعين إذاعة الوطن؟
1: أهلا وسهلا، تفضل بلال. طبعا الحرارة تتواصل ديما مرتفعة،
3: تبقى في نفس المعادلات نتاعها اللي قاعدين نعيشوا فيها الايامات هذه، في نفس المستويات تقريبا، معناتها تتجاوز المعادلات العادية بدرجة لدرجتين، معناتها ما فماش موجود حر ولا ما فماش معناتها درجة حرارة استثنائية.
1: نعم.
3: إذا كان معناتها شهر روس ومعناتها درجة الحرارة في الشروط هذيك درجة حرارة نسبيا مرتفعة. بالنسبة لليوم إن شاء الله معناتها 14 أوت، اليوم الصباح كان ثم شوية ذباب خاصة في سفاق وذباب محلي خفيف، مع ذلك سمية صافية إلى قليل السحب اليوم تكون على أغلب مناطق البلاد، الريح اليوم تكون تيارات من القطاع الشمالي خاصة على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، سرعتها عموما ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا معناتها في فترة من بعد الظهر في المناطق الساحلية وكذلك بالجنوب، بالتالي البحر باش يكون عامة قليل الاضطراب محليا مضطرب خاصة في فترة من بعد الظهر بمنطقة سيرات. درجة الحرارة متوقعة اليوم إن شاء الله القصوى باش تتراوح بين 33 و 38 درجة بالمنطقة الساحلية والمرتفعات، وبين 38 إلى حدود 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي محليا. إن شاء الله اليوم معناتها في تونس تقريبا متوقعين في حدود 38 درجة. يوم غد الخميس إن شاء الله يتواصل معناتها الطقس في استقرار، عامة قليل السحب مغيم جزئيا يكون في فترة بعد الظهر على أغلب المناطق، تيارات الهوائية باش تكون القطاع الشمالي سرعتها ضعيفة المعتدلة أيضا، والبحر عامة قليل الاضطراب، درجة الحرارة تبقى في نفس المستويات تقريبا، أقل شوية غدد بالنسبة للمناطق الساحلية والمرتفعات ومش تكون ب 32 و 37 درجة، وتبقى في نفس المعادلات بالنسبة لبقية الجهات مع ظهور الشهيدي محليا. الأيامات القادمة خاصة يومي الجمعة والسبت أهم ميز العوامل الجوية هو معناتها بوادر لظهور خلايا رعدية اللي بتكون في فترة من بعد الظهر خاصة في المناطق الغربية، تكون مصحوبة بأمطار، مع ذلك بالنسبة لدرجة الحرارة يوم الجمعة تشهد انخفاض مقارنة بالمعادلات اللي نشوفها اليوم والمتوقعة خلال يوم الغد، وبالنسبة ليوم السبت تعود من جديد نفس المعادلات اللي قاعدين معناتها نشوفها توا.
1: نعم.
3: هذه بالنسبة للملخص لي بالنسبة لحالة الطقس لهذه الأيامات والأيام القادمة. بالنسبة لليوم إن شاء الله ثم ظاهرة فلكية اللي هي مع حالة ظاهرة استثنائية.
1: نعم.
3: اللي هو الكسوف كلي للشمس اللي باش يكون معناتها جزئيا بالبلاد التونسية، وفي هذا الغرض معناتها ينظم المعدل الوطني للجوي عملية رصد الكسوف الجزئي هذا لهذا اليوم.
1: نعم.
3: اللي تنم من الساعة 6:30 مساء وتكون مفتوحة للعموم إلى غاية غروب الشمس بخمسة أقاليم، الإقليم الأول بولاية الكيف محطة الرصد الجوي بالكيف، الإقليم الثاني بولاية نابل بشاطئ الجهمي بمعتمدية سليمان بالشراكة مع جمعية تونسية الفلك، الإقليم الثالث بولاية القيروان بمحطة الرصد الجوي بالقيروان، الإقليم الرابع بولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر، والإقليم الخامس بولاية مدين بسيدي شمور بجزيرة جربة، وندعو الجميع معناتها لحضور هذه الظاهرة.
1: نعم، سنتحدث لاحقا عن هذه الظاهرة اليوم في يوم سعيد. شكرا بلال.
3: شكرا لك يومك سعيد.
1: إلى اللقاء.

نواصل مستمعينا الأعزاء هذا اللقاء في برنامج يوم سعيد. تحدثنا عن كسوف الشمس، ولكن نزيد نفهم هذه الظاهرة التي يشهدها العالم. والمعهد الوطني للرصد الجوي عنده برنامج لرصد الكسوف في جهات عديدة من بلادنا.

0: هذاك يعني المنطقة هذيك تظلم فيها الدنيا، تخبى فيها الشمس، ولكن ثم مناطق محاولها يصير فيها كسوف جزئي. والكسوف الجزئي هو أنه الشمس تتغطى جزئيا بقدر بين كما تونس بين 45% إلى 60%.
1: نعم
0: نعم.
1: ولكن أين يحصل الكسوف الكلي؟
0: الكسوف الكلي بالنسبة للهدايا اللي مش يكون في الشمال تقريبا، في
1: شمال الكرة الأرضية،
0: في شمال الكرة الأرضية، ويوصل إلى حد منطقة صغيرة من إسبانيا، ثم يتواصل إلى شمال إفريقيا، المغرب، الجزائر، تونس، أين يعني يكون كسوف جزئي. بلادنا الكسوف هذا عنده خاصية مهمة، هو أنه مش يصير عند الأفق، عند الغروب، يعني وقت غروب الشمس، يعني قريبة للأفق برشا. لذلك علاش يعني كنت لاحظوا أنه المناطق اللي مش يرصدوا فيها الشمس هي مناطق يعني متجهة نحو الغرب، شمال الغربي.
1: نعم.
0: كما احنا مش نمشي مدينة العلوم، مش تتوجه إلى مدينة سجنان،
1: نعم،
0: سيدي مشرق، حيث الكسوف يعني يكون، حيث يعني الأفق الغربي يكون مكشوف على البحر.
1: نعم.
0: الكسوف هذا بشدة تقريبا مع 7 في 4 إلى حدود غروب الشمس.
1: تقريبا قداش وقت؟
0: تقريبا نص ساعة.
1: تقريبا نص ساعة. نعم.
0: يعني من المشاهد الكل تقريبا على كل يعني البلاد التونسية أقصاها نصف ساعة، اللي هي يعني تقريبا يعني من 7 في 4 إلى 7 و11 دقيقة.
1: نعم.
0: حيث يعني مثال عنا نحن في سيدي مشرق، مش يكون يعني تقريبا مقدار يعني حجب الشمس تقريبا 59.3%.
1: نعم.
0: البداية الكسوف مش يكون مع 7 في 4، الذروة متاعه مع 7 و11 دقيقة، في حين أن غروب الشمس مع 7 و19 دقيقة.
1: نعم.
0: يعني ما نكملوش بالنسبة لنا نحن، ما نكملوش نهاية الكسوف، يعني ما نشوفوش الكسوف كيفاش يعني القمر خرجت من أمام قرص الشمس.
1: نعم.
0: وهذا يعني الخاصية متاع الكسوف هذا، باش نتفرجوا فيه يلزمك مش تنجم تتفرج، يعني حتى الناس اللي ماهيش مش كما تنجم تتنقل الى مناطق او اماكن الرصد، نجم يعني يعني تستقبل يعني افق يعني مكشوف. ولكن يلزم نقولوا حاجه، اللي الكسوف ما تنجم تراه، الكسوف الجزئي ما تنجم تراه كان بالنظارات الشمسيه، النظارات اللي هي متوفرة في الأسواق، متوفرة في مدينة العلوم، مع العلم أنه في منطقة سيدي مشرق مدينة العلوم مش توزع النظارات بالميزان على عين المكان، يعني اللي يجي بحضنا مرحبا به، فما نظارات موجودة متوفرة في عين المكان.
1: نعم.
0: المتابعة متاعنا مش تكون تقريبا من 6:30 إلى 7:15
1: تقريبا. يعني نعم. نعم.
0: هذا بالنسبة للسيدي مشرق تقريبا يعني نفس المناطق الكل نفس الفترة، يعني البلاد متاعنا مش كبيرة برشا. الظاهرة اللي مش نظمها مدينة العلوم
1: قبل هذا سي هشام، هذه الظاهرة الطبيعية يعني وين، يعني وقتاش تحصل في العالم، يعني كل قداش، وقتاش ترجع، وقتاش، كيفاش، كل عام كيفاش؟
0: هو الكسوف يعني يصير، مش يصير في 3 إلى 4 مرات في العام.
1: هذا هو.
0: يعني أنا 3 إلى 4، ولكن يصير في أي مكان في العالم. نحن للأسف يعني ما صارش عندنا مثال كسوف كلي منذ 1905.
1: علاش قلت للأسف؟
0: ظهر هي الطبيعة كذا يعني تعطي، لأنه الكسوف سي الحبيب هو أجمل حاجة واحد ينجم يشوفها
1: على مستوى الرؤية، يعني
0: على مستوى
1: منظر يكون هكا جميل وهي حالة طبيعية لا تحصل دائما كما قلت.
0: نعم. الكسوف الكلي إن شاء الله مش نشوفوها عام الجاي في تونس نهار 2 أوت 2027. اللي هو يعني من أهم الكسوفات اللي بتصير في القرن، يعني هذاك علاش سموه يعني كسوف القرن، لأنه أول شيء في بلادنا وفي المغرب العربي عنده برشا ما صارش، كذلك

0: كذلك الطول نتاعه وطول الكسوف يعني طول الحجم. نحن 6 دقائق في مصر، نحن في تونس 5 دقائق و45 ثانية،
1: نعم.
0: وهي يعني زمن قياسي يعني بالنسبة تقريبا منذ مئات السنين ما صارش كسوف بالطول هذا،
1: شوف
0: والحمد لله. نعم
1: سبحان الله سبحان الله. نقرأ اليوم في الصباح صفحة 13: كسوف الشمس اليوم يهدد بخفض إنتاج الطاقة الشمسية في أوروبا. يعني فما برشا بلدان ستكون خاسرة.
0: هو يمكن فيه مبالغة
1: هاو يقول لك الأخبار ذكرت وكالة كذا الكهرباء من الطاقة الشمسية في أوروبا قد ينخفض بنحو 10 ميجاوات خلال كسوف الشمس الكلي في 12 أوت، بما يعادل إنتاج محطتين أو 3 محطات نووية.
0: ممكن الحسابات نتاعهم في الطاقة يمكن أصح مني، ولكن نحب نقول اللي فعلا يعني الحدة نتاع الشمس أو كمية الطاقة اللي تبعثها الشمس أثناء الكسوف مش تيح.
1: صحيح.
0: تيح برشا، تعرفوا أثناء الكسوف يعني الشمس تقريبا بالنسبة للكسوف الجزئي مش تنقص من النص.
1: نعم.
0: ولكن يعني تعرفوا الشمس تبعث 1400 واط في المتر المربع في الساعة. هذه كمية الطاقة اللي تبعثها، ولكن نغطي واشترها تولي نص الطاقة، يعني معقول برشا انه مش تنقص. مش تنقص. ولهنا يعني فما يعني على كلامك سي الحبيب انه فما مجموعة من الابحاث مش تتعمل على النقطة هذه بالضبط.
1: نعم.
0: انه فما زوز ظواهر مش يتجمعوا فرد وقت، الكسوف والغروب.
1: والغروب
0: في الغروب بطبيعتها الشمس تنقص الحدة نتاعها.
1: صحيح. نعم.
0: واثناء الكسوف ايضا مش تنقص الحدة نتاعها، ولهنا مش نشوفوا التصرف يعني الكومبورتمون تاع الضوء خلال دخوله في الغلاف الجوي في الفترة هذه.
1: نعم.
0: وفما العديد من الدراسات حتى انه يعني فما مجموعة يعني مجمع الإسلامي في باريس مش يعملوا دراسة باش يصلحوا بها مواقيت الصلاة.
1: نعم نعم.
0: حسب الكسوف هذا.
1: ما شاء الله، يعني ظاهرة طبيعية وشفت ربي سبحانه وتعالى. طاقة الشمس طاقة رهيبة جدا قوية، وتقديرات العلماء وأنت أدرى مني بهذا، الشمس عندها 5 ملايين سنة قادمة باش تعيش.
0: نعم.
1: باش تزيد. نعم. شوف كل الطاقات اللي ترسلها الشمس للكرة الأرضية. شكرا سي هشام بن يحيى، أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم.
2: عروستنا الليلة يا حلاوتها ألفين مبروك.
1: هنا الشمس كينهي عروسها. عروستنا الليلة مع السيدة نعمة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبور. صباح النور، مرحبا بكم في أول موعدنا الرياضي. البداية بآخر أخبار سوق الانتقالات. في الترجي، مسلسل انتداب الجناح البرازيلي لوكاس ريبيرو وصل للحلقة الأخيرة، والإعلان الرسمي على نجاح الصفقة باش يكون في الساعات القادمة بعد ما أمضى البوركيني جاكا ديارا عقد بزوج سنوات مع الاتحاد الليبي، ومعه لاعب الكرة الطائرة خالد بن سليمان اللي التحق بالفريق الليبي رسميا. وبالتالي الترجي يستوفي كل شروط الصفقة بدفع مبلغ 700,000 دولار، والإمضاء الرسمي مع ريبيرو باش يكون في الساعات القادمة. الترجي يتفق رسميا أيضا مع الجناح المغربي عماد فرجلي إمضاء عقد ب3 سنوات بعد وصول اللاعب لتونس غدوة على أقصى تقدير. لاعب ممتاز في الحقيقة، جناح سريع ومراوغ، يلعب على الرواقين الأيمن والأيسر، متكون في ليلة الفرنسي، وآخر فريق لعب له هو باكو من أذربيجان، وفي 30 مباراة كان سجل 7 أهداف وعمل 6 تمريرات حاسمة. في النادي الافريقي، تراجع الانتداب المدافع المالي اسماعيل سيمبارا بعد الفشل البارح في الاختبار الطبي الثاني. والسعي ايضا بالنسبه للافريقي مازال متواصل من اجل انتداب المدافع السنغالي عبدو صايدي، اللاعب السابق للنادي البنزرتي، رغم الشروط اللي كان وضعها نادي هلال بنغازي واللي رفض فسخ العقد الحالي اللي يربط الطرفين، وكان يدفع له كامل مستحقاته الماليه وطلب 400,000 دولار للتفريط فيه. النادي صفاقس دخل البارح في طرابلس تحضيري جديد بالعاصمة، يتواصل حتى 16 شؤوت بمشاركة 26 لاعب في 2 مباريات ودية مع الأولمبي الباجي نهار الخميس ومع نادي حمام لام في نهار الأحد. سي اس اس اللي كان أعلن انتداب المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندول مدة موسم على سبيل الإعارة من العين الإماراتي، واتفق مع مهاجم المنتخب الوطني الأولمبي ونادي سودوفا الليتواني وليد ذويب في انتظار إمضاء عقد بزوز مواسم. الملعب التونسي في آخر ساعات التربص البارح بطبرقة كان تعادل وديا مع شبيبة القبيلة الجزائرية 1-1. هدف البقلاوة كان سجله المهاجم البنيني بيانفوني. في نادي حمام لام، في انتداب متوسط الميدان المالي نامورو سانغاري بعقد المدة 2 مواسم، لاعب كان سبق له التواجد في اتحاد تطاوين وعمره 22 سنة. في شبيبة العمران، اتفاق رسمي مع المدافع عزيز الغربي ابن الأولمبي الباجي واللي كان فسخ عقده مع فريق الأم في انتظار الإمضاء مع جي اس او. نبقى مع الأولمبي الباجي اللي انتدب المهاجم الكاميروني ماكسويل جوميكو لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد فترة اختبار في الطرابلس الأخير تحت شراف المدرب الأصعد معمر. لاعب عمره 26 سنة لعب سابقا مع سان إلوا الكونغولي وشارك معه في رابطة الأبطال الإفريقية. الأولمبي الباجي اللي كان فسخ أيضا عقد اللاعب فراس المحضاوي بالتراضي. في اتحاد بن قردان، انتداب متوسط ميدان دفاعي من النيجر اسمه حمزة أبو بكر عيسى لمدة 2 مواسم. أيضا من أخبار الاتحاد، تجديد عقود كل من إدريس المحيسي لمدة موسم حتى لجوان 2027 وقيس فضيل لمدة 2 مواسم حتى لجوان 2028. الاتحاد إلى حد الآن نذكر انتدب كل من غازي العيادي، أشرف بوراوي، أيمن العمري، فؤاد التيمومي وتاج الإسلام سالم. المدرب المساعد في النادي الافريقي احمد الطويري يلتحق بالمدرب فوزي البنزرتي في فريق الاتحاد الليبي. ايضا اخصائي الاحصاء بمستقبل المرسى ايمن عبوده يحزم الحقائب في اتجاه ليبيا ويلتحق بالبنزرتي والطويري. البرنامج الرسمي للجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، دفعة أولى نهار السبت 22 أوت بداية من 4:30 في ملعب بارد والملعب التونسي مع نادي صفاقسي. في الطيب المهيري، تقدم ساقيتا الدائر مع شبيبة العمران، وفي ملعب بن قردان الاصطناعي اتحاد بن قردان مع نادي حمام لام. في مباراة أخيرة في الدفعة الأولى باش تكون بين أمل حمام سوسة والاتحاد المنستيري، وإلى حد الآن المباراة هذه مازالت دون تعيين ملعب. الدفعة الثانية تكون نهار الأحد 23 أوت أيضا 4:30، تتصدرها مباراة القمة الكلاسيكو في ملعب رادس بين الترجي والنجم الساحلي. أيضا في الملعب البلدي بالمتلوي، نجم المتلوي يستضيف بطل الموسم الماضي النادي الإفريقي. في ملعب 15 أكتوبر، النادي البنزرتي مع مستقبل المرسى، وفي مركب جرجيس الترجي الجرجيسي مع الأولمبي الباجي. وعلى ذكر البطولة، شبيبة القيروان تقدمت رسميا بطلب للطاس لإيقاف البطولة المحترفة الأولى قبل بدايتها، وقدمت قضية استعجالية في الغرض وطالبت المصادقة قبل هذا على الترتيب النهائي لبطولة الموسم الماضي إلا بعد النظر في ملفات النزاع. الملعب الجبسي المنتمي للرابطة المحترفة الثانية برمج طرابلس تحضيري بعين درام المدة 8 أيام بداية نهار السبت في زوز وديات مع نادي بسكرة الجزائري وفريق آخر حسب الموجود بمركز الطرابلسات. في الكرة الطائرة، ترجي أعلن البارح التعاقد مع اللاعب الدولي نبيل العزوزي بعقد لمدة زوز مواسم. العزوزي يشغل خطة موزع وسبق له لاعب مع صعيدية سيدي بوسعيد نادي صفاقسي مولديت بوسالم ومستقبل المرسى. أيضا في فرع السيدات، الترجي ينتدب لاعبة الوسط الدولية وعبير العثماني لمدة زوز مواسم قادمة من النادي الإفريقي، ولسبق لها اللعب مع النادي النسائي بكارتاج ومستقبل حمام الشط. المنتخب الوطني لكرة السلة يلعب نهاية الشهر الحالي مباريات النافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027، ثلاثة لقاءات لعناصرنا الوطنية تحتضنهم قاعة رادس، البداية 27 أوت مع كاب فير، ثم 28 أوت مع الكامرون، 30 أوت مع جنوب السودان. فكرة على التحضيرات والحظوظ في تصريح للمدرب عادل التلتلي.
2: والله تحضيرات بهين مع الاولاد، خدموا اون دي كونديسيون صعب شويه سخانه متعرف برشا حاجات، دونك خدمنا بوكو دونجاجمون يعطيهم الصحه الاولاد. دونك جو تيان توجور لي رومارسي باسكو كيما قلت لك ماهوش ساهل باش واحد السيف يخلي العائله والكل ويجي باش يدخل لليكيب ناسيونال. حضورنا كيما قلت اوني دون اون بول صعيبه، لي تروا ديزيكيب اللي باش نلعبوا لهم سي دي جوور اللي تشوفوا الروستر نتاعهم انا لاعبيه كبار ولاعبيه تلعب ان بي اي وروليغ الكل، هذاك ما يخوفناش خاطر لعبنا ضد ملاعبية أخرين زادة كاليبر عالي. إن شاء الله نكونوا حاضرين إن شاء الله دي سيلا، وفيها ان جران ترافاي اليوم فيزيك والكل، دونك إن شاء الله افيك ماتش اميكو اللي يصيروا في تركيا إن شاء الله نكونوا أكثر جاهزين. أنا نتربى ليكيب تونس حشتها بولادها، نحبوا نفرحوا شوية يشورتوك سالة رادس راهي كبيرة وواسعة، وجمهور الباسكيت راهو ما يخوفش، جمهور متاع عائلات والكل، لا سالة سلا كريماتيزي دونك ما فما لا مشكل تاع سخان انا برشا حاجات، يجيبوا صغاركم يجوا انتم تفرجوا، دونك ان شاء الله يجيو يعاونونا يعاونوا بلادهم كيما احنا قاعدين نعاون. ان شاء الله لا بور لا رولونس دو باسكيت دو بون ريزولتا يحسنوا برشا برشا من الامور.
1: من المدرب عادل التلتلي نسمع ايضا رئيس الجامعه التونسيه لكره السله سفيان الجريبي ودعوته للجماهير التونسيه للحضور بكثافه وتشجيع.
3: هو حدث رياضي، دورة هذه تبدا يوم 27 وتنتهي يوم 30. الفريق الوطني خوض مقابلات دائما الساعة 7 في قاعة رادس. حدث أهمية متاعه الوصول إلى مونديال كرة السلة بقطر، ونعرف لكون وجود منتخب تونس في قطر هو كان يعني بالنسبة لنا حدث هام، باعتبار أن قطر والجالية يعني التونسية الموجودة في قطر كان نرى في تونس. أنا حتى أعضاء الاتحاد الدولي قال لي فارتي ست أوكازيون بالنسبة لنا، ما أول مرة بطولة العالم تقع في بلد عربي، وإن شاء الله نكونوا متواجدين. وهذا يعني الملاعبية كل الإطار الفني والجامعة التونسية كرة السلة كلنا يعني عاقدين العزم، وفرنا كل شيء بالنسبة لنا هدف مش نعطيه يعني ضغط كبير على الملاعبية، وحدهم يعني كلهم يحبوا يوصلوا للتجربة هذه، تجربة في يعني مسيرة أي لاعب هو هدف لعب كأس عالم. وإن شاء الله نبدأ الحظوظ متاعنا تزيد تبلور أكثر ونمشيوا للإياب، لأنه الفرق اللي باش نلعبوا لها في النافذة هذه هي نفسها باش نرجعوا نلعبوا في الاياب بشهر فيفر ان شاء الله، هي جنوب السودان والكامرون والراس الاخضر.
4: الحضور الجماهيري اكيد باش يكون هام جدا، شنو هي التشجيعات ممكن عملتوها ولا التحضيرات من اجل انه نشوفوا اعداد كبيره من جمهور تونس؟
3: الجماهير هي اللي تكون يعني بالنسبه لنا السند الاساسي، باعتبار ان الفرق راه فرق قويه جدا، وحضور الجماهير من شانه ان يدفع للملاعبيه وحضورنا تكون اوفر.
1: إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. خبر أخير نكمل به، كأس السوبر الأوروبي ليلة 8 نهائي في سالزبورغ بالنمسا، بي اس جي الفرنسي مع استون فيلا الإنجليزي. أجمل تحيات شهير الكافي، نهاركم زين. فلاش
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت، شكون بعث لك الرسالة؟ الرابط صحيح ولا؟ وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة؟ عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية متجددة من قسم الأخبار. الشروع في تسليم المساكن الاجتماعية بتقسيم الفجة من ولاية منوبة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. اليوم إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية وإسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية لسنة 25 و2000. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يطلق قريباً منصة رقمية جديدة خاصة بالسكن الجامعي بهدف تسهيل تقديم ومتابعة طلبات الطلبة عن بعد. وزارة التعليم العالي تفتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمغرب والجزائر في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية القادمة، وذلك بالنسبة إلى حامل شهادة البكالوريا 2026. وزارة الصحة تفعل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لمجابهة موجة الحر. كسوف كلي للشمس يشهده العالم اليوم، والمعهد الوطني للرصد الجوي ينظم عمليات لرصد هذا الكسوف في 5 جهات بداية من الساعة 6:30 مساء وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. في أخبار العالم، واشنطن تؤكد التزامها بخطة السلام في غزة، وحديث على إنشاء منطقة دعم لوجستي لخدمة مئات الجنود المتوقع نشرهم ضمن قوة الاستقرار الدولية في القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لا أثق بإيران ونحن نسيطر على مضيق هرمز ولا أحد غيرنا. والمستشار الأعلى لقائد الحرس الثوري الإيراني يقول إنهم لا يعتمدون على مخزون فقط، مؤكدا أن إنتاج الصواريخ والمسيرات لا يتوقف. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
9: هكا بدينا
10: يوم جديد، يوم سعيد،
9: وعمر عام كبرنا معاكم.
11: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي.
6: اليوم
9: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة لنا 8 صباحا وخمس دقائق. أحسن الدهماني، وينك يا حبي القديم؟

الظالم فوح بهواه ويلي ويلي ويلي يا حبي.

0: يا حبي يا حب وينك وينك واش عملت لي
1: ضيف الماتينال.
2: ضيفنا وصل إلى الأستوديو وهو سي نبيل مختار رئيس برنامج التنظيف الآلي للشواطئ بوزارة البيئة. سي نبيل صباح الخير ويومك سعيد.
3: صباح الخير يوم سعيد لكل كافة المستمعين والمشاهدين.
2: نعم ديما احنا في برامجنا نتحدث على عقلية المواطنين نحو النظافة، واعتقد انه ما زالت ناقصة برشا، يعني ثقافة المواطن في مسألة نظافة المحيط متاعه والمجال اللي يعيش فيه، ولكن مع كامل الأسف ما فماش تطور، فماش وعي كما يلزم تاع المواطن باش المحيط متاعنا وبلادنا تبقى نظيفة وبلادنا جميلة. نقولوا هذا بكل فخر واعتزاز.
3: بلادنا من أجمل المدن ومن أكثر البلدان السياحية اللي تستقطب في السياح. أما السياح كيجي بعد تسألوا يقول لك والله الشط باهي والكل شيء باهي، أما بلادكم حاشاكم مسخة.
2: أي
3: مسخة هو بالنسبة لي، هو كيشوف بونتة متاع دخان ولا يشوف دبوزة بلاستيك بالنسبة لي هو هذاك وسخ. ما هوش اما احنا شنو الوسخ اللي نحكيوا عليه؟ المواطنين كي تقول لك والله البحر موسخ، الذريع يا سيدي الذريع ماهوش وسخ، ما تلوحليش دبوستك البلاستيك وما تلوحليش بونتة الدخان متاعك والباقي كله ماهوش وسخ.
2: لا لا كيف تمشي للشط وتعوم نظف بلاستك،
3: نظف بلاستك وخلي كيما فما حملة عملناها احنا، خلي اثر سقيقك هو وياك، ما تخليش حاجة تقريبا
2: صحيح،
3: كي تخلي انت التراس متاع سقيق هذاك هوش حاجتنا.
2: نعم.
3: اما باش تخلي لي دبوسك وتخلي لي ماكلتك وتخلي لي الحاجات اللي ما تحبش تروح بيهم تخليهم لي غادي.
2: عاد انا مشيت مرة وحيدة اثناء للبحر في شط جميل مش لازم نقول شنو هو، وفما معناها الحاويات نتاع البلدية باللون الاصفر واضحين على الشط، يعني اكثر من حاوية، ولكن شفت برشا ناس وشباب وعائلات ونساء ورجال قاعدين ياكلوا في البطيخ والدلاع ويلوحوا في القشور ومنظفوش البلاصه نتاعهم، في حين انه الحاويات قريبه لهم، يعني شيء غريب معناها.
3: خاطر تعلمنا نتواكلوا على الدوله ونتواكلوا على العامل النظافه هذاك، قول اتو يجي ينظف، هما شو اللي عاونهم باش يعملوا هكاك؟ خاطر من غدوه كي يرجع يلقاها نظيفه. هذيك المشكله هي. المغدوة كي يرجع باش يلقاه الشط نظيف،
2: ومش ديما الحقيقة يعني بالنسبة للشط تحكي، ربما باعتبار انه فما برنامج خاص بفترة الاصطياف.
3: احنا برنامجنا يبدأ من بداية الصيف اللي هو شهر ماي.
2: نعم.
3: ومتواصل على طول الصائفة يوصل حتى الشهر سبتمبر، ينجم نعم. نوصل في بعض المناطق اللي تبدأ الدنيا سخونة ولا منطقة سياحية نوصل حتى شهر أكتوبر.
2: يعني وزارة البيئة عاملة برنامج كامل الفترة نتاع الصيف
3: بالاشتراك مع صندوق حماية المناطق السياحية وبالتعاون مع البلديات الساحلية زادة.
2: نعم.
3: خاطر حتى البلديات الساحلية تاخذ في نصيب من الخدمة هذه.
2: نعم. كيفاش مقسمين برنامجكم؟
3: والله هو في أول كل سنة معنا نعملوا اجتماعات ونقسموا الحاجات اللي نجموا نخلطولها احنا حسب البيجي اللي عندنا حسب الميزانية.
2: نعم.
3: حسب الميزانية نخدموها والباقي تتكفل به البلديات. صندوق حماية المناطق السياحية هو يشارك في التمويل، يمول معنا احنا في البرنامج بتاعنا، خاطر برنامجنا فيه 152 شط.
2: اي التمويل يتعلق بأجرة الخدامة يعني.
3: التمويل هو احنا نعمله صفقات. التمويل هو خلاص المقاولين يخدموا الصفقات هذوكم.
2: نعم. نعم.
3: معناها احنا مثلا مقسمين الشريط الساحلي لستة مناطق، ستة أقساط هما.
2: نعم.
3: كل قسط ياخذوا مقاول، والمقاول هذاك نراقبوه احنا والسياحة والبلديات
2: وهو يقوم
3: وهو
2: بالعمل
3: ينجز العمل.
2: نعم.
3: على أساس مثلا الشواطئ العمومية مرة كل جمعة وإلا كل 10 أيام، والشواطئ السياحية مرة كل 3 أيام كل 4 أيام، حسب الامكانيات.
2: هذا متواصل يعني، العمليه هذه متواصله نهار بنهار يوميا يعني.
3: يوميا من سنه 99 واحنا نخدموا هكا.
2: اي اي، ولك هذا على الشطوط.
3: اي،
2: وفي الشوارع والازقه والقريبه من الشاطئ.
3: احنا كوكاله حمايه وتهيئه الشبيت الساحلي،
2: هذا ما يدخلش
3: مجال التدخل نتاعنا، هو الشاطئ ومداخل الشواطئ.
2: أي.
3: الباقي يرجع للبلديات اللي عندها السلطة التوابية عن المناطق هذيك.
2: أي، هذا بالطبيعة مهم باعتبار أنه المواطن هو اللي هو المسؤول عليه.
3: المواطن هو سبب الداء.
2: أي صحيح،
3: مع كل أسف واحد يقولها.
2: والله أنا ديما كيف نشوف الخدامة نتاع البلديات في برش أحياء حتى في تونس العاصمة، ما تصورش قديش معناها. صحيح يخدموا في ظروف تعبة والشمس الحارقة والشتاء والبرد وإمكانيات العمل تبدو هكا متواضعة، ولكن ربي معهم وكهو.
3: نعطيك رقم واحد.
2: أي.
3: في شط اللي هو عمناه والخذاء جايزة نيجاتيفة، جايزة سلبية متاع أكثر شط حشاكم مسخ
2: فيها أطنان
3: من اللي هو شط رفرف عم ناول، هو شطوط كل الأخرين كل يوم نمشي له مرة في الجمعة مرة نهزه منه 1.5 طن، معناها زوز حاويات كبار ثلاثة
2: هو حاويات. هو الكمية هذه الكبيرة نتيجة الإقبال بالطبيعة
3: بشوية حتى الرفرف.
2: أي.
3: نظفوا فيه مع بلدية رفرف يوميا، مش مرة في الجمعة ولا يوميا، نهزوا مع بعضنا 4.5 طن.
2: ترجع من غدوة تلقاو
3: هما بيدهم، تقول عليهم نفس الوزن نفس الواحد يهبطوه وبيده 4.5 طن.
2: ايش نوع العمل حسب رأيك؟
3: عمل الوعي،
2: الردع.
3: الردع
2: الردع
3: لازم
2: الردع. لو واحد دبوزة بلاستيك تخلص،
3: هذو ما أكثر من دبوزة بلاستيك.
2: مثلاً
3: هذه عبيد هو ساعة قريبة لتونس ومنطقة، ما نحكيوش على نوعية المياه.
2: نعم.
3: نوعية المياه من أبي وعما ثم. أما أنت كمشيت باش تتمتع بك الماء وكل المناظر الخلابة وكل شيء، إيش خليت لي وراك؟ تخلي لي في 4.5 طن يومياً ما بين سهرية الليل وفي النهار، حتى في الليل يقعدوا الماضي ساعة ما ساعتين تاع الليل.
2: هذه نتيجة الأنانية.
3: أنانية.
2: أي.
3: أنانية. هو داره ينظفها.
2: والله ماذا بي أنا واحد عنده راكب في كهرباء يلوح حاجة يفكوا له الكهرباء يشنقلوها له وقتها وبعد يفكوها له.
3: هو علاش ما يحبش يخلي توهية حتى
2: اللي
3: عملوا الكراب. أي. عمل لك في الجنب متاع الباب، عمل لك وين تحط الدبوزة، وين تحط الوسخ، وين تحط، عمل لك الصندريه صغيرة باش تحط فيها الميجو متاع الدخان متاعك.
2: أي.
3: انت تجي تحل الشباك وف لوح البابع عندك دبوزة
2: جازوز. لا، عندنا شفت في برشا مرات تلقاه واحد يقف على الجانب الرصيف وينظف كرهبته ويلوح في الشارع هكا عيني عينك.
3: هذا كلمهم ولوحهم مع بعضهم. أم فما اللي من ديريكت وانا من اللي يستعمل الدبوزة ولا الواحد حل الشباك ويرمي حتى ويسوق له ويبدأ يمشي ويلوح، ما يعرفش عليها هذيك على شكون بتجي كيفاش باش تعمل حاجة أخرى. انت كي تلوح في اللوتوروت شكون باش يلمو هذيك؟
2: شفت
3: اخواننا احنا عملنا ضفة في اللوتوروت
2: ولا فوق القناطر
3: ولا فوق القناطر.
2: تو القناطر المواطنين ما يتعداوش،
3: ما يتعداوش
2: يعني في حالة نادرة جدا. اذا الكراهب هي اللي تلوح في البقايا.
3: الكراهب تلوح في البقايا في اللوتوروت في القناطر في الكياسات في كل بلاصة.
2: يلزم القانون يكون صارم في هذا.
3: بس صعيبة باش تعمل يلزم أكثر من القانون، يلزم وعي، يلزم إحساس بالمسؤولية، يلزم مواطنة. هذه مواطنة، يلزمك تحب بلادك. أنت كتمشي لبرا تمشي، أنا مشيت مرة مشيت لسلطنة عمان.
2: نعم.
3: هاي أنا إحنا نقولوا سلطنة عمان، وسلطنة عمان ما تشوفش بونتا متاع دخان.
2: صحيح.
3: ما تشوفهاش، هاي بلاد صحراوية وفي بلاصة تركي فيه وبعيدة، وإحنا نقول وإحنا معناها طيارات عليهم. لا لا أخوي،
2: وبالنسبة للسياق يحترموا الأضواء،
3: يحترموا الأضواء.
2: أي.
3: ويحترموا حتى يحترموا العباد. يا سيدي هبطنا وقتها زونا
2: هو تعرفش عليه زادة. أي. يعني فما الكاميروات،
3: ف فما وفما ردع فما ردع
2: هذا هو
3: فما ردع خاطر انا كي هبطنا فما محميه مشينا تغني لها خلينا وقتها في الشتاء في ديسمبر خلت ليت البلوزون والواحد في الكهرباء قلت له ما تخافش انا خلي كل شيء مراقب فما شيء ما تخافش حط لي تحب الامن والامان حط انت انسى كتابلتك في كهربتك وامشي اغفل دوب ما تدوب
2: عاد شفت شنو حصل في الشفار شط الشفار
3: شط الشفار كراهب السبعة متاع الصباح عشرة كراهب ولا قديش تكسر البولار يحلبوا تقوم
2: يسر وزيد نقبوا حتى العجادي
3: معناها
2: متاع شماتة
3: قمة متاع شماتة قمة متاع أنانية
2: إن شاء الله الأمن يتوصل قريبا قريبا لتوقيف
3: إن شاء الله
2: الفاعلين
3: إن شاء الله إن شاء الله
2: وأعتقد أنهم يعني سهل الوصول إليهم فما معطيات تؤكد أنهم ممكن يكونوا معروفين
3: إن شاء الله نعم. إن شاء الله يلزم يكونوا عبرة للعباد الآخرين اللي يعملوا كيفهم وهي عباد تشجع بعضها اللي يعمل حاجة الآخر يقول أخي نعمل كيف ونعمل كذا يلزم تقف السلسلة هذه يلزمها تقف يلزمنا كما قلت لك قبيلة يلزمنا نحبوا بلادنا ونشعر بالانتماء للبلاد هذه
2: نعم توصلوا إلى نتائج سي نبيل مختار باعتبارك رئيس برنامج التنظيف الآلي للشواطئ رغم هذا معناها الثقافة مش كاملة ولكن تقوموا بمجهود معتبرة
3: احنا والبلديات وقاعدين نعملوا في مجهود كبير ياسر كان احنا نسيبوا الشطوط احنا والبلديات ناكد على البلديات باش تلقاهم في حاله مزريه معناها كما قلت لك احنا ساعات نوصلوا ننظفوا الشط يولي فما تصاور يولي كل زربيه كل بعد ساعتين ثلاثه من زمان
2: يرجع كما كان
3: ما فماش حتى قول والله الشط نظيف نحافظ عليه وباش غدوة نلقاه كيك لا تو هما كي نرجع انا مراقبة تو نلقاه نظيف كان احنا نخليوه مسخ تو تشوف يهبط الفيسبوك وهاو ما نظفوش وهاو ما يخدموش وهاو ما راقدين في الكليماتيزور وهاو قاعدين وهاو كذا وانت اش عملت خوي ما جيتش انا ننظف ما بلادك مشي نظف انت ماك مواطن انت وتحب بلادك بابا نظف
2: صحيح
3: تعمل على الدولة كل شيء الدولة إمكانياتها معدودة وتخدم باللي تنجم أما أنت كمواطن قم بدورك اخدم نظف
2: هل معنى ذلك المواطن اللي يستخف بالنظافة في داره كذلك مش متربي
3: لا داره هذيك متاعه هو يخرج من داره مثلا فم مرة واحد قال لي في الأمثلة الشعبية متاعنا تجي ولده يلوح حاجة قلوا اش بيك تخيبعك في الشارع
2: شفته اي
3: تخيبعك في الشارع معناها احنا عدنا ثقافة
2: معناها يعلم ولده من الصغرى اللي الشارع مستباح
3: مستباح الشارع مستباح الاماكن العامة مستباحة الدار لا الدار يزمها منظمة يزمها نظيفة باش يجيو الضياف ولا تلقى كل شيء مرتب واموره مريقلة اما الشارع
2: اي ولكن شنو رايك مثلا ناخذ مثال مع احترامي للمراه التونسيه بعض النساء تلقاه لابسه بالقدع انيقه مزينه ولكن تلقي بشيء من حقيبتها هكا في الشارع
3: موجود
2: هذا انا موجود عينته
3: موجود ومش بنسبه صغيره موجود بنسبه كبيره مش ما نقولوا ما نزينوش موجود بنسبة كبيرة إلا ما رحم ربي كما يقول
2: نعم
3: معناها ولات مثلا توا في فيستيفال كارتاج تذكرة بمئة ومئة وخمسين دينار امشي بعد الحفلة
2: بعد باش تقول لي
3: امشي بعد الحفلة وتفرج
2: أي
3: هذو انت دافع عملت جو وشخت وصارت وعملت لي تحب
2: يخليه كل شيء أي
3: وتروح عليه وين المستوى الثقافي بتاعك هكا تبارك الله انت متثقف ودافع في سهرية 100 و150 الف يحافظ على البلاصة بتاعك انت ما تقولش ها الناس كل تلوح ابدا انت وتو الناس كل تبعك
2: شوف كذلك قدام المؤسسات التربوية المعاهد والمدارس فوضى عند بعض التلاميذ ما نقولش الكل يلوحوا هكا قدام المعاهد متاعهم الاوساخ والإدارة صامتة.
3: يتعلموا من الكبار.
2: يلزم الإدارة تراقب الأبناء بتاعها.
3: الإدارة والأولياء، الولي كي ولده يلوح حاجة يقول علاش لوح غادي. هي كي تبدأ أنت في دارك ماكش معطي تعليمات واضحة للولدك اش تحبوا يطلع مش يلوح.
2: هما بعض الركاب نتاع حافلات النقل، شفت تذكرة السفر صغيرة كالخضرة هذيك ولا السفر، إلى واحد في القاع
3: يهبط من الكار باش ما يتشدش من الكونتابلور، هبط يلوح
2: تتحط في الجيب هذيك
3: يلوح. هو بالنسبة لي هو هذيك أدت مهمتها ويلوحها. تحط لوش مية حاوية، أنت قبيلة حكيت على الحاويات، تحط لوش مية حاوية ما يلوحش. احنا وصلنا فما عام في وزارة البيئة عملنا حاويات كل 25 متر حاوية في الشطوط اللي نخدموا فيهم. اش معناها كل 25 متر حاوية؟ معناها اللي يبدأ في الوسط بالضبط عنده 12 متر ونص مكسيموم، معناها باش يمشي ومش يحط في الحاوي.
2: نعم
3: ما حطوش فيه وأكثر من هكاك وهزوه.
2: صحيح نعم
3: وهزوه، خطبهم هكا مزيانين شوية و فيهم هكا حبل هكا وواه سو
2: اي. كذلك مشكلة تلقاء الفضلات في بعض المصبات بصورة عشوائية، كذلك نشوف في بعض الأحياء حتى اللي تتسمى راقية شوية في المنازه وغيره، يجيوا ناس بسياراتهم نساو رجال ويلوحوا الفضلات هكا.
3: احنا نحبوا نوصلوا للفرز متاع الفضلات، نحبوا نوصلوا للتري سيليكتيف، حبوا نعملوا البلاستيك وحده، المواد العضوية وحدها، البولار وحده.
2: هذه عملية صعبة برشا
3: يلزمنا نعملوها.
2: قامت بها وزارة البيئة في وقت من الأوقات ونجحت إلى حد ما، ولكن ما توصلتش
3: خاطر اللي بعد التري سيلكتيف ما ثماش. اللي بعد معناه أنك يحط لك البلاستيك وحده والبولار وحده والمواد العضوية وحدها، يجي عامل النظافه نتاع البلديه يهز كل شيء مع بعضه ويخلطوا فك الكاميونه نتاعهم ويمشي.
2: اي ما نحكيوش عاد على تصرفات بعض السراق للحاويات، ثم حاويات يسرقوها. انا نذكر شارع الحريه وين اذاعتنا، احنا في شارع الحريه، نذكر معناها من سنوات عديده تو 20 30 سنه التالي كذلك، البلديه حطت حاويات جديده برشا تسرقوا
3: يزو.
2: أي.
3: فما حاجة نحب نشير لها، الخطر متاع الشيء اللي يلوحوا فيه المواطنين. انت البونتة متاع سيجارو هذيك تقعد من عام لخمس سنين باش تتحلل.
2: أي. ما نحكيوش عاد على البلاستيك.
3: هاني جايك. الكانات متاع
2: المشروب.
3: متاع المشروب بالجازوز.
2: نعم. أي.
3: من عشرة لمية سنة.
2: من عشرة إلى مية سنة.
3: من عشرة إلى مية سنة.
2: نعم.
3: الساك بلاستيك.
2: أي.
3: الساك ذاك اللي وش فيه ساك تي عاد شبيه كيف. من مية لأربعمية سنة. من مية سنة لأربعمية سنة.
2: قرون معنا.
3: قرون معنا ولاد ولاد ولاد ولاد ولاد.
2: أي.
3: دبوزة بلاستيك. هذاك اللي نغسلوا به في ساقينا ولوحها يهزها روح به وجيب به مغدو اغسل به 450 سنة.
2: شوف اي وطبعا هذا مضر بالتربة وبالبيئة.
3: اي البولار توا فما لموضة جديدة دبابز البولار، انا كي نكلم مقاولين اش لقيت على الشط يقول لي لقيت البلاستيك برشا ولقيت البولار،
2: وإن كان بدرجة أقل.
3: بدرجة أقل موجود.
2: البولار مو على خطر دبوسة البولار أغلى.
3: لا لا مش أغلى، هو يبدأ مش في مخه إلى يلوح ويموج.
2: نحكي جيبانها اقتناءها.
3: أي دبوسة البولار أكثر من 4000 سنة. أكثر من 4000 سنة باش تنحى من الطبيعة. ماهيش مخطئ كيما البلاستيك. أما موجود تقعد.
2: ولكن الشظايا باللور تكون مضره.
3: مضره
2: اي
3: مضره، تتكسر خاصه كي تتكسر،
2: وخاصه اذا تلقى في الرمال هكا او على الموجة
3: في الماء لو
2: في الماء
3: في الماء
2: صحيح
3: لوحة في الماء بعض الأحجار يما كسرها لوحة يبدأ عامل جو هكا لو
2: ناس عندهم عقليات أخرى
3: لا يعني. لا لا قلت لك نرجع لك
2: تعرفش ليش هذكم جايين من العصور الحجرية
3: مشكلة انتماء
2: أو العصور البلاستيكية
3: هاي
2: والله
3: هاي مشكلة انتماء أنا بالنسبة لي أنا انتماء يلزمك تنتمي للوطن هذا يلزمك أنت تخرج لبرا من تونس تشوف تونسي هكا عنده مشكلة الناس كلها هكا تقف معه يا اخوي انت في تونس اقف مع تونس اقف مع بلادك ما تستناش روحك اللي تخرج لبرا باش
2: تقول لا وهذه مش مزية مش يعني مزية. انت لما تحافظ على المحيط متاعك فانت تهتم بامرك انت اي
3: اي
2: وهو ملك للجميع تاعنا الناس الكل
3: فما بلديات
2: و... فما مرة مواطن بحث الإذاعة ألقى هكا بالفضلات عملت له ملاحظة هي قال لي أنت شنو مشكلتك قلت له شنو مشكلتي أنا هنا نعيش ما هو لاباس تمسخ لي في المحيط متاعي
3: هذيك هي شنو مشكلتك شنو مدخلك
2: أي
3: تو يهزوهم تو يهزوهم
2: أي
3: مادام من غدو ما لقاهاش هو من غدو اللي لو واحد باش يعاود يتعدى في نفس البلاصة من غدو ما لقاهاش شكون هزها هذيك ما فما واحد طبس مسكين وهزها ويعاني في الأمرين ويخلص شوية
2: ولكن يحدث بعض الجهات المتروكة وبعض الزوايا اللي تبقى الفضلات أيام وأيام يعني
3: الحاجات اللي ما هيش كما يقولوا أكسيسيبل معناها مناطق نائية تقعد حتى سنين مش حتى أي
2: أي
3: تبدأ منطقة مثلا الشواطئ المغرومين بهم توا اللي تبدا في جبل ولا في يا اخي انت ماشي في بالك هذوكم باش ينظف ويهزم نعم. مستحيل
2: لا وكذلك فما عقليه بعض الناس اللي يلقوا بقايا اتربه واحجار نتاع بقايا البني وكذا يوليو يلقيوا اشياء اخرى
3: شوف اي كوان هكا فيه اتربه فيه واحد اعطيه نهارين وشوف كميه الفضلات باش تحط معه
2: نعم سي نبيل مختار في الأخير نؤكد على ماذا
3: حبوا بلادكم نظفوا بلادكم احنا الدولة قائمة بواجبها عاونونا
2: برغم انه بعض البلديات وبعض الجهات ناقصة امكانيات يعني
3: ناقصة امكانيات تعمل باللي تنجم
2: نعم
3: ما فماش واحد مخلي يروح وما يعمل في شيء الناس كل تعمل بالامكانيات اللي عندها باللي تنجم تعمله اما زاد المواطن شكون اللي قاعد يوسخ يا اخي السلحفات البحريه توسخ اي حيوانات توسخ
2: نعم
3: الانسان هو اللي يدخل البلاصه يوسخ
2: نعم سي نبيل انتوما معناها تنجموا تمسحوا كل الشطوط التونسيه في برنامجكم هذا نظافه الشواطئ بكامل تراب الجمهوريه اقرا او بكامل الشطوط
3: مش احنا بالاكثر ابتيادا احنا هي اللي نعملوا فيه معاضة للمجهود البلدي ونختار الشواطئ الأكثر ابتيادا بطلب من السلطات المحلية
2: واضح
3: والأعوان بتاعنا في الجهات
2: نعم
3: وحسب الإمكانيات الموجودة
2: نعم نعم
3: هذا هو اللي نعمله فيه
2: نعم شكرا إذن سي نبيل مختار رئيس برنامج التنظيف الآلي للشواطئ بوزارة البيئة
3: يعطيك صح

0: حقوق مجلة الدفاع عن حقوق الطفل، وهذه المجلة كانت صدرت سنة 1995. أولا نفهم ايش معناها مجلة حقوق الطفل. معنا سي معز الشريف، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل. سي معز، صباح الخير ويومك سعيد. مرحبا بك. إذا شنو
1: مرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
0: شكرا شكرا. شنو هي المجلة هذه؟ حتى بعض السادة المستمعين ربما ما عندهمش فكرة.
1: تونس كانت تسابقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل منذ إصدارها، كانت خمس بلاد اللي تسابقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
0: نعم.
1: بعد المصادقة هذه وقع إنجاز مجلة حماية الطفولة. المجلة حماية الطفولة هي مجموعة من الإجراءات اللي باش تمكن من تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل اللي وافقت عليها تونس على التراب التونسي وعلى الأطفال التونسيين، اللي فيها جملة من الإجراءات هي كما اسمها مجلة وقائية حمائية، اللي عملت أولا مسار قضائي خاص بالطفل، ثانيا أنجزت المؤسسة مندوبية حماية الطفولة اللي عندهم الصلاحيات للتدخل كلما يقع إشعار أنه طفل من الأطفال على التراب التونسي في وضعية متاع تهديد.
0: نعم.
1: ممكن بالتدخل بتاعه يرفع التهديد اللي مسلط على هذا الطفل.
0: صحيح.
1: ثالثا قامت بعدد من الإقرارات اللي تمكن من توفير الحماية والرعاية لكل الأطفال الموجودين على الأرض التونسية.
0: نعم.
1: هي مجلة متطورة جدا على خاطر تتعاطى مع الأطفال اللي موجودين في تونس بدون تمييز، بعد اللي القانون ينص على حماية الأطفال في تونس وليس حماية الأطفال التونسيين فقط.
0: صحيح.
1: لهذاك نعم. تونس تعتبر على الأقل في الإطار القانوني تعتبر أن هي متطورة ومتقدمة جدا في الإطار القانوني اللي يحمي حقوق الطفل.
0: نعم. طبعا سي معز، الطفل مهدد في نسيج مجتمعي جديد أقول يتطور بسرعة، خاصة بفعل الثورة التكنولوجية.
1: هي من وقت إصدارها في عام 91 توا عندها في عام 95 توا المجلة عندها 31 سنة.
0: نعم.
1: من الأول العباد خموا اللي لازمها المجلة تتطور مع تطور المجتمع، ولذا ضمنيا في النص القانوني بيدها فما مبدأ متاع المراجعة الدورية للمجلة حتى تتأقلم مع تطور المجتمع، ومع سوء الحظ ما صارش هذاك اللي خلى فما فجوة كبيرة ما بين الإطار القانوني اللي هو قلنا متقدم وما بين تفعيل القانون على أرض الميدان، على خاطر ما بقاش تطوير هذه المجلة.
0: نعم.
1: وهذاك نراوه توا ولا واضح في زوج أشياء. أولا المجلة تنص على الطفل في نزاع مع القانون والطفل المهدد، نقصها باب ثالث اللي هو الطفل الضحية، على خاطرك تثبتوا من الملفات متاع كل الأطفال اللي يوصلوا في نزاع مع القانون نلقاو اللي فما التراكمات متاع الإهمال والتهميش وقلة الاعتناء بالطفل اللي يخليه ينزلق تدريجيا إلى سلوكات محفوفة بالمخاطر.
0: نعم.
1: إلى أن يصل إلى الوضعية في نزاع مع القانون.
0: نعم.
1: ولذا مبدئي باش نراجعوا هالمجلة هذه ونحطوا فيها الباب متاع الطفل الضحية حتى نكونوا تعرف ديما الوقاية خير من نوصلوا إلى الجنح وإلى السلوك الخطير عند الأطفال.
0: فما واقع يعني مؤلم انت برشا أطفال، الطفل المشرد.
1: صحيح.
0: الطفل المستغل في بعض مواقع الشغل يعني.
1: صحيح. وزيد على هذاك التفكك الأسري.
0: صحيح.
1: وتعرف أن نسبة الطلاق مرتفعة ومرتفعة جدا في تونس.
0: نعم.
1: واللي كالتفكك الأسري واللي أصبحت العائلة عائلة نواتية فيها أم وأبو فقط والأطفال.
0: نعم.
1: لما يصير الطلاق الأطفال يصيروا في وضعية حرجة وحرجة جدا.
0: نعم.
1: وفما التطور التكنولوجي اللي دخلنا هل الفضاء الافتراضي وولوج الأطفال بكل سهولة والحقيقة متاع ربي عندهم متمكنين من الولوج إلى الفضاء الافتراضي أكثر حتى من العائلات ومن الأولياء متاحة من تقنية جديدة. احنا من

0: مسيطرين عليها وهم مسيطرين عليها خير منا احنا، اللي فيها عدد كبير من الايجابيات لكن فيها عدد كبير زاد من التهديد. وبما انه ما فماش التاثير اللازم والاطار القانوني المناسب، اصبحت السلبيات وكانها طاغيه على الفضاء الافتراضي.
1: نعم هذا اللي خلى
0: يمثل عدد كبير من التهديدات الجديدة التي لم ينص عليها القانون ولم يتوفر الآلات سواء كانت الوقائية وإلا فيما بعد العلاجية لحماية الأطفال متاعنا كما ينبغي.
1: صحيح، وهذا اللي خلى بعض الأطفال اللي ماشيين وعائلاتهم سايبينهم باش يتعاملوا مع هذا الجهاز الغريب اللي هو يعني الوسائط المتعددة والفيسبوك والانستغرام والتيك توك والحكايات اللي تعرفها، تلقى بعض الأولاد يعرفوا بعض الراقصات والراقصين وبعض الفنانين اللي هما هكاك وبرا، وما يعرفوش باستور وما يعرفوش فيكتور هوغو وما يعرفوش نجيب محفوظ وما يعرفوش كل
0: وما يعرفوش حتى الهوية متاعهم وتاريخ بلادهم،
1: ما يعرفوش الهادي شاكر.
0: هذه اللي ولينا نخزروا لصغارنا ونقولوا هذا كأنه صغارنا ما همش ما نش نعرفوهم تخشرهم جايين من كوكب آخر.
1: صحيح،
0: لأنه نعم. لازم نعترفوا اللي إسراء الفضاء الافتراضي بمعطيات تونسية وبتاريخ تونسية وبالثقافة التونسية ضعيف وضعيف جدا قدام هالهجمة الجبارة من طرف صانعين المحتوى اللي عباوا الفضاء الافتراضي بحاجات غريبة عن المجتمع متاعنا وعلى الثقافة متاعنا، ومع سوء الحظ هذيك اللي قاعدة تغذي في المخيل نتاع الأطفال متاعنا. هذه من أول التهديدات.
1: تعرف شكون المسؤول الأول على هذا؟
0: يفقدوا في الهوية متاعهم وشعور الانتماء متاعهم،
1: يعني فما نوع من الاستقالة من العائلة من الأم والبو، وكذلك الإعلام أيضا نقولوها بكل صراحة، احنا في مجال الإعلام فما إذاعات وفما تلفز تعدي في الحكاية الفارغة.
0: صحيح، وليت بما أن موجودين في عالم متاع اتصال بالأساس ونافذة مفتوحة على العالم الكل، وليت كل التعاطي نتاع المادة الإعلامية تمشي في حاجات تافهة وحاجات ثانوية تماما بالنسبة للحاجات
1: صحيح.
0: الأساسية
1: تافهة ورخيصة
0: والمقومة لتنشئة الأطفال.
1: نعم، شكرا سي معز شريف رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل، يومك سعيد.
2: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
3: في إذاعتنا فقط
4: أصوات حسنة،
3: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق
4: فيصفو له الدم
3: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
4: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
3: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
4: أصوات حسنة. إذاعتنا
3: الإذاعة الأفضل في تونس.
1: مراسل الشروق في المهدية أنور الغريبي كتب أمس مقالة عن مبادرة شاب في مجال الاستثمار في الثقافة عن افتتاحه لأول قاعد سينما بمواصفات حديثة في جهة المهدية. معنا سي بسام حمودة وهو صاحب هذه المبادرة وهو شاب نشيط. بسام صباح الخير ويومك سعيد.
5: صباح النور ونهاركم زين، شكرا لكم وشكرا لكل المستمعين.
1: مرحبا بك بسام، يعني بالحق هذه مغامرة، هذه جرأة منك، هذا طموح كبير من خلال إنجازك لهذه القاعة التي تفتتح قريبا إن شاء الله.
5: صحيح، هو حقيقة عام ثلاث سنين نخدم باش نحضر القاعة، مش سهل معناها في ظل غلاء الأسعار وتطور للمعدات والكراسي المختصة للعروض والشاشة العملاقة وكل حق معناها بدأت برشا وقت، وإن شاء الله الافتتاح بش يكون قريبا جدا في 24 سبتمبر القادم.
1: نعم، أنت من أصحاب الشهائد العليا بسامة.
5: نعم، أنا من الشهائد، من أصحاب الشهائد العليا معناها، وعندي ماجستير في التاريخ وبعدين تحولت معناها بشيت عملت شوية سينما، ومن خلاله معناها قلت نختار الجزء ما قبل الأخير اللي هو العروض السينمائية معناها في مجال السينما.
1: ولكن أنت تعرف أنه الإقبال على القاعات السينمائية قاعد يقل، يعني
5: هو قاعد يقل، احنا في وقت توا مثلا كي تقول شخص احنا باش نحلوا قاعه سينما يقول لك بس احنا غادي نفكروا في قاعه سينما.
1: يعني قاعده تغلق قاعات السينما في برشا مدن.
5: طبعا للاسف معناها اللي هو معناها استثمار ثقافي كما قاعات السينما معناها اللي هو تخلينا معناها خليه للمشاهدين يقوموا برحلة معنا ثقافية في أفلام أخرى.
1: صحيح.
5: ما قاعدين تسكروا القاعات.
1: إذن أنت بسام أي تعول على على إيش؟
5: شو احنا احنا احنا راهنا على زوج حاجات معناها، خاصه انه الجيل الجديد اللي هو معناها جينيراسيون الفا وجينيراسيون زد.
1: نعم.
5: اللي هما احنا طبعا ثلاثة سنين هذوما رجعنا نادي السينما المهديه، معناها عملنا شراكه مع نادي السينما المهديه ورجعنا الناس تشوف في الافلام والفيلم دوتور وافلام المؤلف وغيره، معناها ورجعنا ولات عندنا كوميونيتي.
1: وطبعا مش افلام اي افلام، الافلام الجاده
5: الان الافلام الجاده قاعدين نختاروا فيها وقاعدين نكونوا معناها في نوايو باهي، معناها اللي هو كوميونيتي اللي هي باش تدافع على القاعه هذه واللي هي باش تكون معناها ديما حاضره ومستنده لها من خلال نشر ثقافه السينما، وخاصه انه الشراكات اللي قمنا بها مع اما المندوبيه الجهويه معناها للتربيه باش ندخلوا معنا المدارس والكولاج معناها المدارس الإعدادية والمدارس الابتدائية باش نخليهم يتعودوا،
1: وحتى بعض الجامعات الموجودة في المنطقة نتاعكم.
5: بعض الجامعات احنا مقابلين الجامعات الموقع نتاعنا، قمنا بالشراكة معهم زادة معناها باش نخليو الطلبة لناس جايين من أماكن أخرى معناها خارج المهدية يجيو يكتشفوا قاعات السينما في مدن كبرى وما لقاوش قاعات السينما خلي في مناطق أخرى. وكما قلنا نحاولوا نخدموا على جيل جديد معناها من المدارس الابتدائية والإعدادية والطلبة إنه نغرموهم بالسينما من الأول جديد، وعنا إنتاجات كبيرة وكبيرة جدا من الأفلام التونسية معناها اللي كان نحكي تجارية والغير تجارية وأفلام المؤلف معناها اللي بالحق مهاش واقية معناها عدد كبير من قاعات السينما باش تعرض ومهاش قاعدة توصل للجمهور في الأماكن الكلية.
1: نعم. بسام حمودة، وزارة الثقافة عونتكم، بعض الجهات الأخرى عونتكم؟
5: الحق هو أكبر مدعم لنا هو مشروع مغرومين اللي هو معناها مشروع مغرومين لتسريع الأعمال وتشغيل الشباب في مجال الرياضة والثقافة. هذا أكبر فوق لنا اللي هو معناها مدعم الاتحاد الأوروبي وفوسط وشريك اللي هو وزارة الثقافة.
1: نعم.
5: هي زادة عاونت برشا معناها في اختيار المشاريع هذه اللي بالحق معناها يلزمها تراد نور، واستطعنا معناها بعد عامين من الاشتغال معاها من تكون توا القاعة جاهزة بنسبة 98% في انتظار الافتتاح معناها.
1: إن شاء الله الافتتاح يتم في ظروف طيبة وحسنة، وإن شاء الله يعونوك برشا جهات، يعني حتى المنطقة بعض الناس بعض الفاعلين في المجال الاقتصادي أو التجاري علاش لا.
5: هي الحق هو معناها الفرحة الكبيرة في التجربة الأولى، احنا عملنا عرض تجريبي أول معناها نهار 23 جويلية للقاعة، معناها حبينا نتستيه ونشوفه الجهوزية متاعها.
1: قداش فيها من كرسي؟
5: 90 مقعد. هي
1: 90 مقعد. نعم.
5: و الناس فرحوا بالمجهود هذا،
1: انجزتها بمواصفات حديثه
5: الحق. احنا بالقرض خذينا قرض من عند البنك التونسي للتضامن معناها 130 الف دينار مع المنحه بتاع مغرومين. خلانا الحق معناها ناخذ شاشه عملاقه وحديثه، معدات صوت معناها اخر طراز معناها خاصه بالسينما وبالافلام السينمائيه، عارض افلام معناها مازلنا ما وصلناش خدينا العرض الكبير الدي سي بي اللي هو امكانيات نتاعو معناها حتى التو ماهيش متوفره، اما خدينا عرض معناها يليق بالقاعه الجديده هذه.
1: شنو عنوان القاعه؟ شو اسمها؟
5: سيني الفا، هي السينما الاولى.
1: السينما الاولى. سينما الفا.
5: سيني الفا بالضبط.
1: نعم. شكرا لك بسام حموده، نشجعك نحييك باسم برنامج يوم سعيد والله.
5: شكرا.
1: وان شاء الله ان شاء الله تكون ناجح في مجالك هذا وفي تنشيطك وفي إعدادك لبرمجة يقبل عليها الشباب بصفة خاصة.
5: شكرا جزيلا، وحتى تسليط الضوء انتم علينا بالحق من هذه فرحنا على الأقل في ظل ما نحن نستناه في أبسط تشجيع، ونحن المداخلة معكم اليوم وانا نحكيه على الشيء اللي نعمله فيه هو في حد ذاته معناه بالحق تشجيع لنا، وشكرا لموضوع آخر.
1: ومرحبا بك في كل وقت بسام حمودة.

بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام حلقة اليوم من برنامج يوم سعيد. تحية فريق البرنامج لأسعد شبيل بالقاعة الفنية المركزية للإذاعة التونسية، فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي، فاتن حسني في الإخراج الفني، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، رانيا بوتوريا في الإعداد، وبالمكتبة الغنائية ليلى شلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري. أحييكم ونلتقي غدا مع تحياتي حبيب جغان.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشرة.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيها

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية، واليوم انطلاق فعالية المعرض الوطني للحرفية وصاحبات المشاريع بقاعة الأخبار بالعاصمة. ديوان الخدمة الجامعية للجنوب يؤكد أنه سيتم قريباً الإعلان عن موعد انطلاق العمل بالمنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي وكيفية التسجيل والآجل والإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات. كسوف كلي للشمس يشهده العالم اليوم، وينتظر أن يشمل أجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا. ومدينة العلوم تنظم بالمناسبة تظاهرة بسيدي مشرق بمعتمدية سجنان لرصد مراحل الكسوف باستعمال التلسكوبات إلى جانب جملة من الفعاليات الأخرى. في العالم، قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمد اليوم إلى إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف ومنع وصول المصلين إليه بحجة الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية، كما تشن حملة مداهمات وتفتيش واسعة لعدد من المنازل بمحافظة الخليل. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يقول إن مشروع القانون الجديد الذي يجري إعداده بشأن مضيق هرمز سيمنع دخول السفن العسكرية والتجارية التابعة لمن وصفها بالدول المعادية إلى الخليج العربي دون الحصول على إذن من إيران. وختاما، باكستان تعلن مقتل 3 من مواطنيها في هجوم على سفينة تجارية في البحر الأحمر تبنته جماعة الحوثي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
1: توا كي تدخل تعمل رشاشة صغيرة، شوف انت من جنب الي روتور لتونس قداش تتكلف لك. كيما نحكي على عائلة اربع من الناس كهرباء ولازم كابين يمشي البيت خاطر 21 ساعة باش تعدي من تيفا البحر. كي نحكي انا على عائلة مع كابين وكل شيء 30 فوق 500 كور على ترافيرسيل هي 21 ساعة. قارنها بتاع المروك راهو يخرج من جنوة يوصل حتى للمروك. مش
0: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الخميس 13 أوت عرض الاختتام باش يكون مع صوفيا صادق. صوفيا صادق صوت من ذاكرة الأغنية التونسية وموعد مع فنانة خلت بصمتها في قلوب الجمهور من التسعينات حتى التوى. نجحة صوفيا صادق باش تكون من أبرز الأصوات النسائية في تونس بصوت قوي وإحساس كبير. قدمت أغاني بقت حاضرة في وجدان الجمهور. نهار الخميس 13 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية تجمع بين الذكريات الطرب وأجمل الأغاني. عرض الاختتام مع صوفيا صادق. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
1: توا كي تدخل تعمل رشاشة صغيرة، شوف انت من جنب الي روتور لتونس قداش تتكلف لك. كيما نحكي على عائلة اربع من الناس كهرباء ولازم كابين يمشي البيت خاطر 21 ساعة باش تعدي من تيفا البحر. كي نحكي انا على عائلة مع كابين وكل شيء 30 فوق 500 كور على ترافيرسيل هي 21 ساعة. قارنها بتاع المروك راهو يخرج من جنوة يوصل حتى للمروك من الشارع الاخر بتاع الميتيراني. الكيك الاسواق معناها 700 700 كور يضرب 56 ساعة في البحر. ليش احنا تونس 3500 كور متفاهمين؟ فما عرض وطلب وواحد كل شيء مع بيت راهي مشتاقة تحب تروح تشوف مالها 50 200 بطو خاطر ارخص. هذه الفكرة الاولانية بتاع واش تحمل معناها الوقت بتاع الانتظار هذاك الكل باش نجيب معاه شوية قضية بزايد تقدر شنو ديوان سنة وكم ورا امريكا حتى ربي ماهيش بقى حتى واحد 10 دقائق تخرج تجري البر.
0: وصل صوتك.
1: أما هالبيروقراطية هذه زي تستنى برشا تستنى تستنى تستنى ما تلقاش كون مش تسأل وقت طال انتظار. المرة اللي فاتت مروح نضربها من ماضي ساعتين في غربون الخايل 42 سخان معايا مرتي ومعايا بنتي بيبي وكل ما ساعتين مش طلعنا في البطو كان العشرة بتاعلي نجيب ربي عندك الكهرباء يبريد وشارجة اشتر الكورون يعني نقعد معناها في وسط الكهرباء كليماتيزور يخدم نشوف عباد اخرين مسكنة السخانة هذيك في غربون الخايل. مرت حق الويت باب مسكر تمشي تسأل يقول لك كاو فما بطو قبالكم باش يطلعوه والاخر باش يهبطوه والاخر ما نعرفش شنو. تدخل تشوف هكا الفدار بتاع البطو هذاك البطو ديجا وصل بتاع التالي موجود معلش ما عبد ما طلع لا وعب ماش ماش ماش كنش تسكن الاكسبرينس في حد ذاتها عام سنة في قلب بعضها معناها عمرها ما كانت حاجة مزين. برا تونس معروفة من أول الدنيا يا أخي من قطاج بجي جيتاو في الريبورت نصبير ناجم قابط في بنزارة نشتاتو قابط في حلق الويل 6 أيام مشيرة الأخرى عاملة قريف في وقت ذاية يخليش ما يوسعوش فيه كبروا فيه شوية برط على جنب برنش حل في البحر عامل شانتي على جنب كيك مش حل لك باش تعطل حد لا باش تسكر على حد.
0: وصل صوتك.
2: جميع اني نطلع في تاكسي موتو خويا ما نهزش انا بفلوسي نمشي نعرض روحي للبراكاج ونمشي نعرض روحي للاكسيدون فاسيل. تي موتور تصب طرف شتي تزلق في ساعه تيح الموتور يعني تيح ديريكت تلقى روحك على القاعه في الشتاء ماهيش محميه المطر باش تصب عليك اي لحظه نجم يعملوا براكاج لي انا والمولى الموتو تاكسي معناتها تحول مراه كيفاش معناتها انا المعقول معناتها مرتي تاخذ تاكسي موتو ولا اختي طفله تطلع على تاكسي موتو. بالنسبه لي انا كتاكسي مثلا انا يعني نحط 80 و90 و100 مليون باش نخرج نعمل رسات 100,000 في النهار والاخر يجي ياخذ طور شنو يبدا يخدم على روحه وتتكلف له في قالب بعضها راس ماله معناتها 4 ملايين و3 ملايين ويصور رسات اكثر مني انا يعني ما هيش معقوله.
0: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
3: إعداد ذي الدين الكريفي.
4: الإذاعة الوطنية
5: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
6: إذاعة الجمهورية التونسية.
7: القضية الوقت الصعب من الستريس.
8: بدل الساعة
9: بساعة
8: وخليك معنا.

عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها. قالت لي من عندك من

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10 النصف النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم برشعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطر عمامه يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: موجة بريحة البلاد.

0: ليك قلبي ومفتاح ومفتاح ودول ملك ليك.
1: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
2: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
2: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الدكتور حكيم.
3: في الصيف يكثر استهلاك المياه المعدنية وهذا باهي، أما المشكلة في حفظ الماء. البياع يزم يحطوا بابز الماء في الظل بعيد عن الشمس وفي مكان نظيف، وكماين نقل الماء يلزم تكون مغطية باش الشمس ما تضربش في الدبابز. راهو مفعول الشمس على البلاستيك فيه خطر كبير على صحة الإنسان، لذا ما نشرب الماء إلا إذا توفرت فيه الشروط الصحية.
2: الدكتور حكيم.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: التوانسة
1: مع ريم برشعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار صباح التوانسة بنبض الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
0: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لثالث عشر من أوت من كل سنة، اليوم إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية وإسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية لسنة 25 و2000 وتكريم نخبة من النساء التونسيات المتميزات. رفع 4.5 طن من الفضلات من شاطئ رفرف بولاية بنزرت يومياً مقابل رفع 1.5 طن من الفضلات مرة في الأسبوع من باقي الشواطئ، حسب ما أكده رئيس برنامج التنظيف الآلي للشواطئ بوزارة البيئة نبيل مختار خلال استضافته اليوم في برنامج يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية.
2: برنامجنا فيه 152 شط، مقسمين الشريط الساحلي لستة مناطق، ستة أقساط، هما كل قسط ياخذوا مقاول، والمقاول هذاك نراقبوه احنا والسياحة والبلديات على أساس مثلا الشواطئ العمومية مرة كل جمعة وإلا كل 10 أيام، والشواطئ السياحية مرة كل 3 أيام كل 4 أيام حسب الإمكانيات. عم ناول شطوط كل الأخرين نمشيوا له مرة في الجمعة مرة نهزوا منه 1.5 طن الرفراف، نظفوا فيه مع بلدية رفراف يوميا، نهزوا مع بعضنا 4.5 طن.
1: الاتفاق خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة أمس على إعداد كراس شروط وطني موحد في مجال شراءات الدعامات القلبية ومستلزمات قاعات القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية، بما يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال. المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد اليوم، وذلك بداية من الساعة 6:30 مساء وإلى غاية غروب الشمس. في العالم، شركة العامة للكهرباء في ليبيا تعلن اليوم احتراق محطة كهرباء جنوب الزاوية بالكامل وخروجها عن الخدمة جراء استهدافها بطائرة مسيرة. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف اليوم عدة مناطق في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ووزارة الصحة الفلسطينية تعلن وصول شهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، إضافة إلى مصابين اثنين إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الأخيرة. وختاماً، ارتفاع أسعار النفط صباح اليوم وسط تزايد شكوك حول التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

تعالي تعالي تعالي ولا تسأليني تعالي عبرتي بقلبي على كل حالي. الناصر صمود.

0: المصباح بنكهة تونسية.
1: نهاركم أسعد الأيام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل، إن شاء الله نهار مبروك على توينس الكل وين ما تسمعوا فينا، انتوما في تونس، انتوما في خارج تونس، انتوما مرتاحين مفرهدين، انتوما تخدموا الزمان هذايا، انتوما في الكوجينة الطيب وين ما انتوما موجودين، احنا معاكم إن شاء الله ونتمنوا لكم برشا خير، إن شاء الله بيبان الخير كل محلولة قدامكم ويكون نهار سهل عليكم الناس الكل. صباح تونس كما كل يوم فقراتنا نبداهم مفتاح، والمفتاح متاع اليوم يقول ارفع استحقاقك المالي. وتو شوفوا وش معناها استحقاق وش معناها استحقاق مالي بالأساس، باعتبار وأنه ضيفتنا صابرين الهمامي خبيرة في تطوير الذات وخاصة في الكوتشينج هذا المالي بالتحديد اللي احنا كلنا مستحقينه، هذول الشعب التونسي الكل مستحقوه الفترة هذه. بعد شوية يكون لباس يكون مع دكتور إذا بن عريف، نحكيه على لي برونشيت اللي جيونا في الصيف، اكا اخرج ادخل هذيك كلي نروح بالمايو مبلول، كلي روحت بالمايو مبلول وحليت الكليماتيزور في الكهرباء، ما هذوما الحكايات هذوما اللي خليو انه نعملوا دي برونشيت صغار. شيف هارون حسني بعد شويه باش يعطينا دبره اسمها موسى موساكا موساكا هكا باي خنشوفوا هذه، والله اول مره نسمع بها. انا معاكم بيدي باش ناخذ الغوصات اليوم. برو بحر يحضر بحضنا اليوم مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري سي فتحي بن خليفه، نحكيه على تاخر صدور النصوص الترتيبيه المتعلقه باسقاط ديون الفلاحين. هي نصوص مهمه ياسر وفيها فرص كبيره برشا برشا للفلاحين وتنجم تغير حتى الواقع الفلاحي اليوم، لكن هل فعلا تعدينا للتنفيذ نتاع النصوص هذه؟ نعم او لا؟ كي نتعداو لها شنو نجموا نربحوا؟ كل نهار نخسروه وحنا نستناو شو نجمو نخسرو؟ هذا باش يكون حديثنا بعد شوية. الفلاحين نتصور باش تسمعوا برشا أخبار تنفعكم وتفيدكم فيهم الخير. يحضروا معنا كل عادة، فقرتنا تكون كل عادة موجهة للجمعيات، ونختموا مع سي كريم اللوز اللي اليوم باش يحكينا نقعدوا ديما في كيفاش نجم نخلي فضائيتي ملائمة لتنقيس الحرارة. شوفوها بعد شوية باعتبار أن مهندس معماري نجم يعطينا ليزاستوس بتاع كيفاش نخلي داري تقعد باردة، كيفاش كل ممراتك الفراغات الفضاءات الفرعية اللي تخلينا نستحفظوا على البرودة في الدار. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، هذا صباح توينسا لليوم.

0: مفاتح الدنيا.
1: العشرة وثمانين دقيقة، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم ناس كل في صباح توينسا. مرحبا بضيفتنا صابرين الهمامي، كوتش خبيرة في تطوير الذات، البرمجة اللغوية العصبية والمال.
2: والمال
1: وما أدراك ما المال. شفتوا الناس كل باش تلقانا هكا وذينا واقفة وحنا نستناو
2: في مهم جدا
1: لي زاستوس اللي خليونا
2: المال قوامة الأعمال.
1: أي وي والكلنا نستناو فك الكود بوسك الدزة ذيك للمال، أكلي كيفاش نجم نخلط نثمن البوتنسيال اللي عندي الكل.
2: صحيح، الدزة هذيك تجي من داخل، ماهيش باش يجي حد باش يدزك ولا هو باش يقول لك هاي. قد ما يموتيفيك حاجة في داخلك ما تعدلتش ما تنجمش. والاستحقاق اللي احنا باش نحكيو عليه اليوم بالذات، الاستحقاق المالي يبدأ من الداخل. انت لما تحس نفسك من داخل تستحق غيالمو، مش بكلمة انا استحق فقط، لا، بالحق فما قيمة ذاتية، فما معناتها شعور داخلي مرتبط زيدا كيف بالتصرفات متاعك، مرتبط بنسختك المستحقة اللي انت مفعلها، مرتبط باستقبالك للفرص وخلقهم، ثم الفرص هذيك تجعلها معناتها كمصدر للمال، ثم الفرصة هذيك هي اللي باش تخلق لك المال، ومن بعد المال هذيك انت باش تقدر تستحفظ عليه وتولده وتثمنه من غادي يبدأ. هذيك هو الاستحقاق المالي ان جنرال.
1: الميكرو صابرين كان ممكن يعني نقطة البداية انه ساعة نوعى بنفسي.
2: صحيت، وهو احنا شحكينا من اللول في الحصة الأولانية في مثلث الثراء، قلنا القاعدة الوعي. هي الوعي. من ضمن الوعي الاستحقاق اللي ياخذ بارتي كبيرة من الوعي، كما نقولوا ياخذ نسبة 50% من الوعي. بالنسبة لينا الاستحقاق هو المفتاح.
1: هذا الاستحقاق هذا اللي هو الخطوة الأولى نصوره، هذا كيفاش نخلطوله في ظل إنسان أو في ظل ناس بصفة عامة؟ معناتها هذوما المشاكل تقريبا نلقاهم مع المال، يا إما استانس بكازون دو كونفور نتاعو ما عادش نجم يخرج منها، استانس أنه أنا سافا والله هاني نخدم في الإذاعة وهاني عندي حصة، معناها سافا عندي شهرية. إذية عقلية الموظف،
2: لكن هو أفهم مش مرتاح،
1: هو مش مرتاح ولكن ما يحبش يتحرك.
2: صحيح،
1: ويقول لك أنا وهذية الطمأنينة هذه والسلام هذا يخذوه، خاصة الموظفين اللي يخدموا تحت الدولة. بالنسبة ليهم شهريتي موجودة، هو ديجا كيعمل إفوغ في البوست اللي هو فيه يرى روحه عمل حاجة
2: عمل
1: كبيرة. ما يعرفش لي هو وقت اللي أنت تعمل إفوغ في البوست اللي أنت فيه تزيد تحلل مالك أكثر وأكثر، فتنزل البركة عليك أكثر وأكثر.
2: صح،
1: ذي ما فهمناهاش احنا، باقي عندنا عقلية كيفاش كيفاش نجم انا نستغل المؤسسه نتاعي، كيفاش نجم نخرج قبل الوقت، كيفاش نجم نهرب في وسط النهار، كيفاش نجم نهار نقولوا نحنا نفلتوا. قال شنو بون كيما اليوم، ناكد لك اللي برشا ناس عاملين بون، او نهار الجمعه برشا ناس عاملين بون. قال شنو اش عندي فيهم يزي ما خدمت. واحنا ما نعرفوش هذيك الجمل هذيك تنقص لك من البركه في المال،
2: خاطر
1: انت مطالب بشهريتك انك تعطي احسن ما عندك.
2: اكيد
1: هيت هالعقليات هذوما، فما عقليات اخرى نخاف.
2: هذا هو اللي باش نجيوه احنا تويكا، باش تسال روحك سؤال، انت هل انت المال شنو يمثل لك؟ هل هو يمثل لك مصدر امان والا يمثل لك مصدر خوف؟
1: انا مش هذا الخوف اللي نحكي عليه صابرين، ونحبك تجاوبني على العقليه الاولانيه نتاع زون دو كونفور. اي زون دو كونفور، وهي تعطيني شنو نستغل لك؟
2: خاطر هو
1: روحشي باوراق، روحشي بزوز قلم رصاص، روحشي بكلاسور، ما نعرفش انا نجمش كيما قلت لك نجمش نعمل بون، واسمي انا والله ما فكاني، معناها عديت عليهم الكل وما مشيتش نخدم وما عديتش كون جي. هذوما
2: هذا يدخل في تحمل المسؤوليه.
1: به
2: انت قداش تتحمل مسؤوليتك؟ قديش انت تحب تحلل الفلوس؟
1: هذا شو نجم يضرني انا؟
2: مش يضرك في البركه نتاعك.
1: ايه؟
2: فلوسك ما عادش فيها بركه.
1: ايه؟
2: انت بيدك تمشي ديغوتيم، تمشي ما عينكش باش تخدم،
1: تحفيز صفر،
2: فتولي تحفيز صفر، ما عادش مخك يخدم. اعطيني بركه كيفاش مخك فيش يخدم، كيفاش باش نفسع من قبل الوقت.
1: ايه؟
2: شنو نجم من نعمل معناتها خارج الموضوع؟ هو كانك انت تنتقم من البلاصه اللي انت فيها اللي هي موفرت لك مصدر.
1: واو.
2: رزق.
1: واو.
2: اوكي، نجم انت هوني كيفاش عيبال قاعد تعمل في عمليه
1: وعقليه كيفاش ننتقم هذيك؟
2: كيفاش ترجع تنتقم؟ علاش انت معناتها علاش دخلت انت وصلت للمرحله هذيك؟ كان انت الامتنان هوني ندخلوا، لو انت تمتن للخدمه اللي انت فيها تنتن للشهريه اللي عندك. مخك يولي يخدم بايجابيه، ما عادش يخدم بطريقه سلبيه.
1: بالضبط.
2: فوقت اللي يبدا يخدم مخك بايجابيه باش يولي يخمم في تطوير سواء الخدمه اللي انت تخدم فيها حتى ولو انت تخدم عند الدوله.
1: طبعا
2: تطورها
1: في شهريا
2: صحيح، تاخذ في شهريه تعطي فيك في استحقاقك هذاك انت اللي طلبته، هذاك هو الموجود وانت رضيت به. فانت فما التزامات انت لازمك تعملها. انت كي تمشي رجلو نقولوا احنا في خدمتك اللي هي خدمتك اللي في الدوله، فربي باش يبارك لك باش يفتح لك مسارات اخرى باش نجم تخمم حتى في سمول بزنس صغار تعملهم، ربي يدخل لك منهم اضعاف مضاعفه.
1: هذا وين حبيت نصران،
2: هذا هو
1: هذا وين خاطر لي خاطر حكينا فيه ونعرف اللي معناها علميا وطاقيا وكل شيء. ما انت حبيت نوصل الفكره هذه خاطر راه وقت اللي الانسان يقول الحمد لله على البلاصه اللي انا فيها، الحمد لله على الشهريه اللي انا فيها، غيري انا ما عندوش شهريه،
2: صح
1: الحمد لله اللي انا في البوست اللي انا فيه نخدم
2: خاطر
1: انت
2: وصلك للرضا.
1: بالضبط.
2: انت وقت اللي تبدا توصل لمرحله الجحود ومرحله الانتقام معناتها انت ماكش راضي، انت فما شعور بالغضب
1: ويرجع لك انت،
2: ويرجع لك انت اول شخص يرجع لك هو انت،
1: ما عاد راضي على حتى شيء،
2: ما عاد راضي على حتى
1: على كل شيء وفادت من كل شيء.
2: صحيح.
1: وكلها شكوى وكلها شكوى.
2: وقت اللي انت تنتن فمشاعرك باش تتبدل
1: به،
2: افعالك تتبدل اوتوماتيكمون
1: به. الخوف اللي نحكي لك عليه هنا من المال مش خوف لنولي غني، لا يقول لك انا نخاف لنمشي نحط فلوسي في المشروع الفلاني وما يعطيش اكله.
2: هذا هو هذه هي العقليه،
1: هذا الخوف اللي
2: هذه هي هوني العقليه منين معناتها ساعة فما الشيطان يعيدكم
1: الفقر.
2: معناتها مادام انت في الفقر، مادام انت في الدائرة الشيطانية تكسرش مخك
1: ديجا التخمام تاعك يهزك الغادي،
2: يهزك الغادي كل ما هو سلبي، كل ما هو باش يطيح لك من الانرجي نتاعك،
1: باش
2: يطيح لك من افكارك، باش يطيح لك من برشا حاجات. فهوني اش قلنا احنا، انت ساعة علاقتك بالمال لازمك تفهم علاقتك بالمال شنو هي، هل هي خوف؟ هل هي راحة وأمان؟ شنو يمثل لك؟
1: هل هي امتنان؟
2: الأمان فيه الامتنان. شنو يمثل لك المال؟ الناس كلش باش تقول، باش تقول شي يمثل لي الأمان، لكن هل تصرفاته غيالمون تأديه إلى الأمان؟ تلقاه ديما خايف، خايف يصرف، خايف يخسر فلوسه كما قلت أنت، يدخل في مشروع ينجم يخسر فلوسه، يخاف يستثمر، يخاف يطلب حقوقه. وهوني باش ندخلوا في صفات الناس اللي عندها استحقاقها مضروب. نقول انا هما الناس هذوما تلقاه يخاف يطلب حقوقه
1: او يحشم،
2: هي خوف مش حشمه، هو يقول حشمه، هو يقول انا نحشم،
1: خوف
2: علاش؟ خوف من الرفض. صحيح، هو خوف من الرفض، هو ماشي في باله وقت اللي يطلب يقول انا زيدني في شهريتي والا انا راني نستحق اكثر، وهو في حقيقه الامر قاعد يعطي في مجهود. معناتها هوني قيمته الذاتيه، هل يرى قيمته تستحق والا ما تستحقش؟ لما يحس نفسه يستحق غير ما ماهوش الاستحقاق الواهم، وقت اللي يجي يطلب حقه باش يطلبه باستحقاق، وهو من الاستحقاق من كلمه الحق.
1: أي
2: فهمت؟
1: أي
2: فلما انت تخاف لا يرفضوك، الخوف من الرفض هو في الحقيقه ما رفضكش انت كشخص، هو رفض الطلب نتاعك. ولما انت تكون المايند سيت نتاعك قوي وما عندكش الخوف هذيك واستحقاقك عالي، تنجم تدخل معاه في مفاوضات.
1: يعطيك صح،
2: تنجم تقول له راني انا هكا، خاطر انت قاعده ترى في صورتك الذاتيه واضحه، ترى في قيمتك، ترى في المؤهلات نتاعك اللي تستحق الزياده هذيك.
1: واضح
2: واضح
1: واضح برشا. فما زيدة اللي يقول لك نخاف ندخل مثالش انت في مشروع ونحط فيه فلوسي ونعرف المشروع هذاك باش ينجح، اما انا بعد نخاف لا ياخذ لي من وقتي ونخاف لا ياخذ لي من صغاري ونخاف لا، فيحط الروح المبررات الكل نتاع انه لا يزي اللي عندي يزي، وندخل في كلمتك اللي يقول الحمد لله وقول يزي هكا عندك.
2: هذا انسان اكيد يخاف من النجاح، اكيد علاش؟ خاطر يربط النجاح، يقول انا كان ننجح، انا كان نعمل فلوس نجم نفقد عائلتي،
1: ما صحيت
2: نجم نفقد صورتي، نجم نفقد وقتي، نجم نفقد ديني، نجم نفقد
1: ديني،
2: نجم يربطها باي، صحيت يربطها باي حاجه، المهم ربطها بفقدان. وهذه منين تجي الاسس نتاعها؟ منين تجي؟ تجي من العائله، جذورها معناتها من العائله، شاف مواقف كيما هكاك، عاش تجارب، بنى في ذهنه صوره ذهنيه، تفرج حتى في مسلسل اثر فيه راه في صغره والا في فتره معينه، قلك الشخص هذيك عمل فلوس ففقد عائلته، فهو ربط المال والنجاح، والنجاح المالي كونه ينجم يفقد أي شيء.
1: هذوما معيقات الاستحقاق المالي.
2: معيقات الاستحقاق المالي، وفيها برشا معيقات أخرين، فيها برشا معيقات أخرين، لكن هذه من أبرز معيقات الاستحقاق المالي.
1: باهي، احنا مازلنا في وقتنا دقيقتين، وأنا ما نحبش مازال عنا ما نحكي سابرين الهميم إن شاء الله فاسفيف في مقعدنا مسفيف، مش ما ندخلوا بعقلية أخرى إن شاء الله يا ربي.
2: إن شاء الله يا رب.
1: وراه والله العظيم يا جماعة بالحق، معناها من نقول فيها من قلبي من داخل، راه كل شيء تخدم عليه، راهو ريت احنا كي كنا توا كي نحكي وهكا ما تغطيش عين الشمس بالغربال، ما تقولش لا انا مش هكاكا، ما تقولش هذيش قاعده تقول لا خاطر اللي سقي في الماء البارد مش كيما اللي سقي في الماء السخون. قول اي والله نجم نكون انا غادي، نجم يكون هذا تفكيري. نهار اللي تستعرف بيها انه هو هذا تفكيرك وتبدا تخدم عليه كيما باش تعطينا صابرين تمارين للعمل عليه، ونبدا نغير في عقليتي ونستعرف لانه انا يلزمني نبدا نغير في عقليتي ونبدا خطوتي الاولانيه كيما باش تقدمها لنا هي، راهو كله يتغير. الفايده انك تبدا، وراهو تريد انا تعدى بحذينا مره ان كوتش قال ريت كيما الانسان يخدم عضله اليدين
2: ويخدم عضله المخ
1: بالضبط، قال تحبوا روحكم مسكلي وصوبوا وكرش شوكولا ودرا شنو، قال راهو المخ زيد راهو تخدم. فما تقولش مستحيل وما نخلطش، وانا تو 50 سنه وانا تو 60 سنه اكبر الاسامي والمشاريع في العالم
2: ديو
1: 65 و70 سنه، دونك ماهوش مخر بكل. كي نقول لك تمرين صغير نبداو به الجمعة هذية في انتظار نستقبلوك الجمعة الجاية بحذنا، شنو تعطينا؟
2: باهي
1: حاجة سهلة.
2: تمرين صغير في الاستحقاق. ساعة هو يلزمك أنت تكلم نفسك بصفة إيجابية.
1: أنا أي تحب تقول معناها الكلام اللي نقولوه احنا على روايحنا.
2: التوكيدات.
1: توكيدات.
2: كيما سمعت كيما مخك تبرمج بتوكيدات سلبية، أنت ما تقدرش، الفلوس صعيبة، ما تنجمش،
1: يزي قول الحمد لله،
2: قول الحمد لله وتحب تاكل الدنيا وتسحر بالآخرة والكلام هذيك الكل. كيما أنت مخك تبرمج بي
1: برمج.
2: كيما أنت باش تعاود تبرمجه بكلام إيجابي، أنا أستحق المال والوفرة،
1: أنا باش نخدم على نفسي،
2: أنا باش نخدم على نفسي. تحط قدامك أولوياتك، نقولوا احنا النوايا نتاعك، ما نحبش نقول اهدافك، نواياك انت شنو تحب تعمل بالضبط،
1: شنو النيه اللي تحب تعملها، شنو الحاجات اللي تحب تعملهم في حياتك،
2: شنو الحاجات اللي تحب تعملهم في حياتك. وناخذوا الجوانب السبعه نتاع الحياه نتاعنا الكل، كل جانب، الجانب المالي، الجانب العائلي، الجانب الصحي، الجانب الاجتماعي، المالي، التعليمي، المهني، كل جانب تكتب نيه قدامه، الهدف نتاعك انت رؤيتك كيفاش تحب تراها.
1: أي.
2: اوكي، وتبدا تمشي فيه بخطوات بسيطة وصغيرة.
1: أنا إذا كان ننوي أني مثلا من أحلامي أني نحل مشروع مثلا،
2: حدد المشروع.
1: هيت أعطيني أول خطوة نعملها شنية،
2: حدد مشروع،
1: حدد مشروع،
2: ساعة مشروعك شنو، شنو تحب المشروع هذا، شنو اللي لازمه، هل أنت عندك المهارات الكافية،
1: نستعلم عليه،
2: نستعلم عليه،
1: شو يلزمه أوراق، شو يلزمه مهارة، شو يلزمه
2: قبل أوراق، قبل الإجراءات الإدارية، هذيك آخر حاجة. أنت المشروع هذا عطيني مثال اكزامبل مشروع.
1: يا خويا نحب نحل عطار.
2: تحب تحل عطار به، هل انت تعرف تبيع، عندك مهارات البيع؟ باش تتعلم مهاره البيع، باش تشوف السلعه هذيك قداش تتكلف ومنين تشريها بالقروش وشنو باش تربح فيها،
1: ومنين نشريها خير من بلاصه اخرى
2: وخير واحسن الاسوام وكذا، باش تشوف المقر وين احسن مكان ينجم يكون، تختاروا الكل هذيك تقوم بها خطوه بخطوه، تمشي بقانون التراكم، تبدا بالخطوات الصغيره، ما تستحقرش حتى خطوه صغيره، تبدا فيها بشويه بشويه لتوصل للنتيجه النهائيه اللي انت حاجتك بها. ولما توصل للنتيجه راهي الرحله في المتعه، تحب توصل لما اكبر وما احسن، وهذيك هي الحياه.
1: شكرا لك صابرين الهميم، يعطيك الصحه، مشكوره برشا، كنت معنا اليوم في الاستحقاق المالي. نعرف انت في وسط دوره دونك مهمشناك شويه، اما نسيتش كسرقنا شويه من دوره الاستحقاق المالي اللي تقدم فيها الايمات هذيا، ومشكوره يعطيك الصحه. شكرا لك.
2: عايشك. شكرا.
1: سابلين الهميمي. بعد شويه دكتور رضا بن عريف يكون حاضر بحضينا، نحكيو على التهابات القصبات الهوائيه البرونشيت اون جينيرال في فصل الصيف. علاش نحكيو عليها؟ عطاو نشوفوا من بعد علاش نحكيو عليها وشنو الحل.

0: لاباس.
1: العشرة وثلاثين دقيقة إن شاء الله ديما لاباس يا ربي، إن شاء الله مهما نتعدينا هكا بذيقات صغيرة في الصحة إلا ونخرج منها سالمين. كيفاش نخرج منها سالم؟ وقت اللي نستعلم مليح، وقت اللي نفهم المرض هذيك علاش يجيني وعلاش أنا بالذات أغيبيتيسيون يعود يرجع لي، ووقائيا شو لازمني نعمل إذا كان خذيت المعلومات الكل وطبقت قدرة الإله السميع العليم لاباس. فإن شاء الله تكونوا بكلكم لاباس وديما لاباس. دكتور رضا بن عريف مختص في أمراض الرئة، نهارك أسعد الأيام.
2: سعيد، نهاركم أسعد الأيام، ورحمة كل المستمعات المستمعين الإذاعة الوطنية، وإن شاء الله ديما بحذاكم ونضيف لكم برشا حاجات.
1: مرحبا، تنورنا دكتورنا.
2: صحة المواطن التونسي.
1: تنورنا برشا دكتورنا. التهاب القصبات الهوائية اللي هي اللي برونشيت.
2: يعني كبرونشيت، التهابات القصبات الهوائية نسموها البرونشيت بالفرنسية،
1: اللي احنا نحسبه نودعوها مع الشتاء، باي باي مع الشتاء.
2: هذا كان شيء لكن مفهوم.
1: اي صحيح، نعرفوا في العوام الاخرى ولينا نقولوا مخيبها الجريب نتاع الصيف، اما ما نقولوش البرونشيت. توا ولينا هكا شويه نحكيوا اكثر بكثره استعمال الكليماتيزور ممكن؟
2: والله هو شو نعرفوا احنا بالالتهابات القصبات الرئويه، ونعرفوا بالجهاز التنفسي بصفه عامه، وديما نعاودها ونكررها برفع الف مره، نقولها من الجهاز التنفسي راهو هذايا يبدا من الانف. شفت الخشم؟ الجهاز التنفسي يبدا من الخشم، هذاك الخشم وانت هابط الحلق وهابط اللي هو الحبال الصوتيه والقصبه الكبيره والقصبات والتفرعات، وبعد تجي النسيج الهوائي، هذاك الجهاز التنفسي.
1: ايوه، معناها ديجا كان الخشم بديت تحس خشمك يحرق فيك ولا فما سيلين ولا حاجه، ديجا لهنا راهو ينجم ياثر عليها.
2: هو اللي باش يركز عليه راهو مش الجهاز التنفسي، هو اللوطا عندك زوريك اهو.
1: وحنا عندنا حاجه
2: بدايه من الانف وانت ماشي، كل تغير كل تاثير من الانف وانت هاب باش ياثر عليك، ينجم يوصل لك للجهاز الرئوي.
1: احنا الانف مصنفينه مع القريب.
2: هي هو المشاكل كل تبدا من غادي، تبدا من الخشم. دونك هو كل هو الجهاز التنفسي هذايا هو راهو اكبر جهاز عرضه للبيئه، عرضه لتغيرات البيئه. معناها الجهاز الوحيد اللي هو متفاعل وعرضه لتغيرات البيئه. معناها كل المشاكل كل ما هو يتغير البيئه باش ياثر على الجهاز التنفسي. علاش ذكرت انا الانف؟ نبدو بالانف لانه كل ما هو تغيير، كل ما هو تاثير على الجهاز على الانف باش يهبط القصبات الرئويه عند ناس معينه مش ناس كل، وثم اسباب تخليه يهبط ينزل للجهاز التنفسي هذا.
1: سامحني نفهم من كلامك، كي يهبط عند ناس معينه يقلق ومش عند الناس الكل يقلق؟
2: عند ناس معينين مهيئين. أيوة. وعند ناس معينين وعندهم عادات معينه.
1: نقطه ونركز نوضح لنا
2: ونركز عليها
1: باش نعرفوا شكون هم الناس اللي يردوا
2: بالك. احنا بعد تجي منه الوقايه. الوقاية هو
1: معنا وقتنا ذاك علاش تشتري دكتور.
2: الناس اللي هما مش فاهمين اللي هو التلوث الهواء اللي داير بهم راهو يأثر على الجهاز التنفسي. كل ما هو تشوهات في الخشم والا اعوجاج في الخشم والا حساسيه في الخشم ولا جب انفيه قديمه، راهو هذاك اللي يلزم شويه كان ثم فيروس يدور في القاعه ولا في المكان اللي انت فيه باش ياثر في الانف وباش ينزل يعمل التهابات في القصبات الرئويه.
1: باش ياثر فيك انت اكثر من الناس العاديه اللي ما عندهم حتى شيء.
2: بالطبيعه عنده الانسان عنده ارضيه، والارضيه اللي عرفتها لك عنده مشاكل موجوده في الانف، عنده مشاكل حساسيه وعنده عادات يعمل فيها كالتدخين.
1: واضح.
2: كان يدخن هذا الانسان يدخن ما يعرفش كيفاش يدخن، هي عنده التهابات قاعده مقبل موجوده، معناها لازم شويه يدخل لك الفيروس هذاك باش يلقى الارضيه مهيئه باش يعمل لك الشيء اللي عمله. هاك البرونشيت، هاك التهابات القصبه الرئويه، هاك الكحه، هاك السعال، العرض كله، هاك السخانه وكذيق التنفس، هذا كله يجي في النتيجه لك الشيء هذاك.
1: ما تعرف دكتور انت لهنا معناها سبقت هذوما الكل على على على اللي احنا نعرفوه معناها او اللي احنا نقولوه. نقولوا اسمع رد بالك تضرب هواء على جنبك.
2: صحيح، هذا هو جبدناها احنا توا باش نعرج علاش حكوا عليها في الصيف هذه. علاش حكوا عليها في الصيف؟ خاطر في الصيف زاد الانسان في باله كان في الشتاء. صحيح. الشتاء ثم البرد وثم كذا وثم نزول الفيروسات بصفه كبيره، دونك عندنا علاش باش نفسروا نجم تصير البرونشيت هذوما والالتهابات القصبات الرئويه هذه. اما في الصيف ثم عادات تتبدل، الانسان في الصيف برشا عادات يتبدلوا له. عندك السخانه، السنه عطاتنا سخانه كبيره ونشرب بي وان شاء الله ديما ساترنا ربي، دونك وهذه ويدخل فيها التكييف. المكيف هذا هو شو ركزوا عليه اليوم، المكيف هذا هو مورد كبير للغبار، مورد كبير للفطريات، مورد كبير للفيروسات. اذا كانوا معناها مش منظف ومش كذا، نجم يصير تهيجات في القصبات الرئويه وتهيجات في الانسجه نتاع الخشم.
1: والله يا دكتور حتى لو كان انت تنظفوا، انت كيفاش باش تنظفوا؟ باش تنظفوا اول الصيف ولا
2: اول الصيف
1: وباش تقعد تستعمل في يعني تقريبا من جوان تنظفوا، وش تقعد تستعمل فيه حتىش تقريبا لاخر سبتمبر او اول اكتوبر معناها سيغمو في الوسط باش يلمو سخو
2: نجم تنظفو كل 15 يوم مش مشكله
1: انت وهيت عليها انت الكليماتيزور تاع الكرهبه اللي كان باش تنظفو كل 15 يوم لازم تقرض
2: في النظافه نجم تنظفو فيش مشكله نجم
1: تاع الكرهبه
2: تاع الكرهبه نجم اي ميكانيكي نجم اي نجم
1: يعني قلت لك عندك تقرض كان هو كل حله خاطر احنا راهي حله بدمها دونك لهنا بالحق مشكله كبيره حكيت في الدار واحد كل 15 يوم يطلع ينحي لي فيلتر ويغسلهم ويرجع
2: هوني مربوط بالوقت اللي انت موجود فيه اكثر موجود فيه اكثر في المنزل ولا موجود اكثر في السياره ولا موجود اكثر في المكتب نتاعك ما نصورش الكهرباء موجود اكثر في الوقت ياخذ برشا وقت الوجود هو في المنزل والمنزل المكيف ساهل ياسر باش نحي الفلتر وتنظفه وتركش تكيفه وتعمل درجات معدله وكان اتجاه الهواء نتاعنا مش في اتجاه الاجسام نتاع الانسان خاطر يصير لك الصدمات الحراريه يكون سخون ويدخل بارد يصير لك الانقباض في القاصبة الترويه ويصير حتى اوجاع في القفص الصدري لما ناس يتوجعوا في الصيف يقول لك هاش الصدري يوجع فيه هو راهم لك الصدمات تاع المكيف هاك الشداد العضلي هذاك
1: اذا كان ما استعملناش بصحيح مش كما قلت انت تكون درجه الحراره معدله في 26 أيوة. تكون استقبال يكون الهواء ما يضربش فيك معناها يضرب ديريكتومون في السقف تطلعوا لفوق مع كلنا عندنا الاوبسيون هذه في كليماتيزوراتنا به الله لا يقدر وبديتني انا البرونشيت نحب نلقفها عندك شيء
2: تلقائيا شو نعمل هنا لازم نفصلوا العباد ثم زوز مجموعات من الناس المجموعه اللي هي من حسن الحظ هي الكبيره اللي هما ما عندهم حتى شيء ما عندهم حتى سوابق ما عندهم لا حساسيه لا ربو ولا انسداد رئوي ولا عندهم مشاكل رئويه
1: اللي هما الحمد لله لاباس
2: 80% من الشعب والحمد لله هذوما ناس العاديين كي يقي روحوا من التدخين يعرف كيفاش يستعمل الفلتر بان نزول الحساسيه هذه ونزول المشكله باش تكون خفيفه باش تتخو ثلاثة أربع أيام أو خمس أيام
1: بالدواء ولا نجم نستنشق حاجات نتفرهد
2: ينجم الأعشاب ينجم الخروج يمشي للبحر يتمشى يفهم روحه معناها حد الكحة الكحة معناها ماش انسداد في القصابات ماش تصفير الضوئي ماش ضيق تنفس ماش دهشة هذا إنسان ينجم يعديها تتعدى شوية سخانة شوية باراسيتامول ويمشي على روحه فهمت وشوية راحة خاصة الراحة يلزم يشد الراحة هذا هو ما يلزموش هو عنده المشاكل هذيك ويخرج للبحر ويمشي يخدم ويمشي يشتغل ويشد السخانه ثم امكانيه نتاع راحه ينجم يرتاح ثلاث ايام يرتاح ثلاث ايام الامور تتعدى سلامات في صوره المضاعفات اللي هو في المجموعه الثانيه
1: ايوه
2: اللي هم عندهم امراض الامراض هم 20% للربو والانسداد اذا كان هو صارت مضاعفات المرض نتاعو القديم هو الربو هو الانسداد فانه شو يصير ضيق تنفس يصير انقباض في القصبات الرئويه يصير نوبات عاديه اللي احنا نصنفوها في من السهل المتوسط القوي فانه هذا انسان يعرف ادوياته هذا انسان عنده طبيبه فانه يستعمل ادوياته اكل بخاخات اكل ادويه اللي عنده اذا كان هي تطورت الحكايه فانه يستشير طبيبه
1: واضح
2: هذوما الناس اللي عندهم امراض مسبقه
1: واضح
2: هذا هما المجموعات لهذا رو الوقايه خير من العلاج في الحاله هذه
1: وقلنا للناس اللي هما 80% من الشعب التونسي اللي لاباس ما عندهم حتى شيء وبداتهم الجريب ليتيزان استنشاق اكل الموجودين في الصيدليه هما ديزويل اسانسييل الموجودين حرابش ما تنجمش تستنشقهم ينجم يخفف عليك ما يخليكش تطلع ما يخليش الفيروس يطلع معك اكثر
2: هنا نحل قوس راهو ثم ناس تستعمل بالزيت ثم ناس استعمال مفرط الحقيقه وهذا ينبه برشا ناس رد بالهم يعملوا حاجه وهم ما يعرفوهاش ما عندهمش عليها فكره تتباع في اي مكان في الشوارع تتباع اي واحد ينجم يبيعها هذا يلزم انتباه تام الحكايه هذه قل لك اعشاب مخلطه وكذا يستعملها بخار ما تعرفش عليها اول حاجه في النوعيه وفي الكميه وكيفيه استعمالها وقداش مره والمده باش تستعملها راه عندها قيمه لازم يعرف كيفاش يستعملها اللي باش يعطيها لك بحالك عارف السيد هذايا قداش باش تعملها قداش مره وقداش باش تقصها وقداش 7 8 ايام 10 ايام وشنو هو الاعراض نتاعها وشنو هو الاثار الجانبيه نتاعها هذا اللي ما نعرفوش على الحاجات هذيك لازم تنتبه
1: بالضبط
2: فهمت
1: شكرا ليك دكتور ناريده بن عريف يعطيك الصحه هكا عملنا فكره معلومات لمينا بعض المعلومات المهمه على البرونشيت اللي كي ناخذ حذري منها نعدي سيف لاباس ومن غير ما نمرض بالبرونشيت بعد شو

0: بنا ومنفعة.
1: العشرة و44 دقيقة. نعمة هدية رب العالمين، كيف بدي قدامك مخرج مبتسم ديما محليها. هارون حسني شايفنا، أهلا وسهلا، شو أحوالك؟
2: الحمد لله.
1: عايز سيدي، شنو حكيت هذي؟ هكا مستانس انت تعطينا مكلات درامي نجي.
2: علاش انت اسمها اش حسيتو مننا بليدك؟
1: ما نعرفش
2: هكا،
1: ما نعرفش، ما حبيتش نشتهد،
2: ما حسيتيش كلمة عربية شوية؟
1: ها بالكل
2: جملة.
1: لا بالكل، وانت مستانس بمكحورية وحاجات تونسية وحاجات محليها وكل
2: حاجة عربية ذا.
1: بالحق
2: ما تعرف المكلة المصرية ولا ما تسمعش المسقعة اللي يقولون فيها؟
1: مسقعة نسمع بها، نسمع بها،
2: ما نتعرفش شنية اللي زنجر
1: ديهم، الحقيقة معني ما عنديش اهتمام بالأكلة المصرية، خاطر أنا نعشق الأكلة التونسية.
2: ليه ذي حاجة بها يا برشا؟ ما نشفع حاجة مصرية.

0: لا تاليانيه
1: لا تقول لي انت
0: شو جيت هي تعطيني كوزينه اخرين لا اوروبي نحب التونسيه
1: حطينها بالتونسيه ما ذي ما مادام قلت لك عليها سيكو معناها جربها
0: عطي على التونس
1: جرب عطي على التونس بيان فيت هي ماكله الاصل اصيل عربيه عثمانيه وتوا البريوم معناها الاخر العوام هذوما اشتهرت بها اللي هي اليونان بلدان البلقان شير هذيك اللي هي بالمصري قعدوا يطيبوا فيها الميثود تراديسيونيل اللي هي المسقعه سينو معناها الموتساكا اللي هي العبيد اللي تحب
0: الموتساكا
1: موتساكا
0: العبيد فيها في النطق فيها الدي
1: معناها الموتساكا دونك نمشيو لاثينا دونك نمشيو لاثينا غاديك نقولها الحمد لله هي العبيد اللي ما تاكلش باذنجان باش تولي تاكل باذنجان
0: بالحق
1: والعبيد اللي تحب
0: باذنجان هي المسقعه المصريه بالباذنجان
1: هي مسقعه على باز باذنجان
0: معناها صحي جدا
1: صحي جدا والعبيد اللي تموت على اللازانيا هذه حاجه كيما اللازانيا
0: باه
1: اون فيت هو غراتان دوبرجي اللي هو الموساكا باه شنو هو على باز ناخذوا الباذنجان نتاعنا ونقصوه بالطول مش بالعرض مش ديرونديل
0: ايوه بالطول
1: ونخليوه معناها ديامتر نتاع سنتي
0: كيما ورقه اللازانيا
1: كيما ورقة اللازانيا مي أخش سنتي معناها مش مليمتر سنتي كاريمو ونخليه البروان نتاعها باش من بعد تقعد تشدها روحك عبت الباذنجان باه لهنا المانجا كي تراها كمشرحة هكاكا مي مش مقصوصة كمربعات مربعات ناخذوا الأوبرجين نتاعنا بالسكينة نشلطوها نقولوا نحن كيما هكاكا ونحطوا عليها ملح من اللوطة وملح من الفوق ونحطوها في الفريجيدير ساعة عليه باش تخرج الماء اللي فيه
0: باه
1: الأوبرجين كي باش يخرج الماء اللي فيه بعد كي باش نطيبوه ما يشرب لناش الزيت فهمت هذايا
0: الملح اش عملنا فيه
1: الملح هو اللي باش يديجاجي لك الماء اللي في وسط الأوبرجين من بعد تنفضها كي تخرجها تشيحها كريمون ما تجيكش مالحه تنفض منها الملح مش كيلو ملح معناها
0: ذره
1: ملح ذره ملح معناها من برا من فوق ومن اللوطه تخليها ساعه في الفريجيدير لوطون انت باش تحضر لي صوص نتاعك باهي من بعد كي باش تخرجها باش تحطها تعملها الجراتيناج نتاعك باش تلقاها معناها شده روحها المطعم تاع لوبرجين قوي ماء من غير ماء طايحه من الماء باش من بعد ما تشربناش الزيت شنو هو الكونسيبت لان باش نعملوا صوص طومات باللحم مفروم بشاميل وبرجين صوص طومات بشاميل وبرجين
0: عباره لازانيا
1: عباره لازانيا مي على باز دوبرجين ديجا معناها المنافع اكثر وماكله هي في الاصل صيفيه ياكلوها في البلدان هذوك اللي على البحر في الصيف به
0: وكمل كان صوص طومات تكون خضراء
1: حصل
0: غادي من المنفعه
1: غادي من المنفعه به نبداو بالصوص طومات نتاعنا ناخذوا البصل نقصوه سيزلي معناها جويد على الاخر نقصوه نحطوها يتقلى يتحمر شوي نحطوا عليه 300 غرام لحم مفروم لان هي في الروسيت تراديسيونيل يستعملوا لانيو لانيو مفروم مي لهنا معناها اذواق ناخذوا لحم مفروم
0: ايه ودي مش اذواق احنا لهنا احنا والقدره الشرائيه
1: لحم مفروم ولا لحم مفروم دجاج
0: على خاطر احنا كجد حد حسب الاذواق الكل نحبوا لحم بقري مفروم
1: بقري مفروم
0: اما اذا كان باش نستحقوا باش نمشيو للدجاج لحم دجاج ولا اسكالوب ولا ستيك
1: نعملوا دجاج غالي تا
0: لا الدجاج مازال مسعر ما تغوثليش على الدجاج خليه برا الاسكالوب اللي يطلعوا يهبط هو ستيك
1: ناخذوا الحم نحطوا البصل نتاعنا يتقلى ناخذوا الحم مفروم فوق نحمروه من بعد نزيدوا عليه جو طومات تكون طومات فري نزيدوا عليهم لي كاتري بيس ونحطوا بوكي غارني البوكي غارني اللي هو شنو ناخذوا ورقه الرند نحطوا في وسطهم الكليل والزعتر حي نلفوهم بورقه الرند ونربطوهم بخيط خيط ليمونتير ونرميوها في وسط الصوص تيب باش من بعد ما تسيبلناش الكليل معناها الكعابر نتاعو في وسط الصوص كي تكمل تسيب المنفعه نتاعها نحي الخيط على روحك عباره تاي معناها
0: ياسر حلوه
1: الاستيس
0: كي غارني
1: تخلي الصوص نتاعك تاخذ غلوه تكون ايبيس شويه عاقده كيما الصوص بولونيز تاع اللازانيا به من بعد تعديو لهنا عندنا لوبرجين ديجا قاعد يصيب في ماء في الفريجيدير تعديو نعملوا صوص بيشاميل صوص بيشاميل نتاعنا لهنا هيك باش نعطيو استيس للصوص بيشاميل ديما بالعبيد فما عبيد تجيها معجنه فما عبيد تجيها مكعبره كل واحد وكيفاش فما برشا نساء ورجال ما ينجحوش في الصوص بالشاميل
0: بنينه
1: انا باش نعطيك لاسيوس بالميزان كل شيء بالميزان 40 غرام زبده 40 غرام فرينه مغربله نغربلوها الفرينه وعليهم نص يتر حليب
0: كهو
1: باش تعمل ايترا مازال لفيحات باش تعمل باش تعمل ايترا كي العاده تضرب فوا دو 80 واحد
0: هكا الحكايه قد الزبده قد الفرينه
1: قد الزبده قد 40
0: عليهم نص ايترا توا تحب تخدم على ايترا، قد الزبده قد الفرينه 80 80 وعليهم ايترا.
1: واضح. من بعد هما اللي ديريفي نتاع لي بيشاميل، عندنا برشا حاجات معناتها تنجم تزيدوا اصفر عظمه، تنجم تزيدوا جبن تولي صوص مرنيس، برشا حاجات.
0: لهنا
1: لي ديريفي بيتانجيوز ناخذوا 40 40 نخلطوها مع بعضهم في البوالا نتاعنا. لهنا الكولوراسيون نخليوها دقيقتين، نعملوها بلون، فما معني برون اللي هي معني نقول نحن نوازيت، اي نوازيت خليها خمس دقائق تتقلى تعدي ديجا ريحه النوازيت البور معني تولي ريحه الكوجينه نوازيت كريمون معني هذيك باش تجي غامقه. بعد البيشاميل هنا نعملوها بلون، نزيدوا عليها الحليب، ما نحطوهوش بارد الحليب، حطوه مش سخون ومش بارد، دافي دافي، ونقعدوا نزيد معناها ونخلط على روحي، خليها دوما تغلي باش تولي ايباس هي معناها، وديجا كي باش تخليها تبرد باش تولي كاريمون ايباس معناها عباره مرسويات مرسويات عاقده تيبس معناها تكنش. كي باش تطيب نحط ملح فلفل اكحل اللي هي اهم حاجه، نواد موسكات لازم نواد موسكات فيها، تاخذ نواد المسكاد نتاعك تحكها فوقها، تو ملح فلفل اكحل. لهنا نجم نقولوا نحن باش تنريشي المطعم نتاعها زيد اصفر نتاع الظم اللي يكون اوميغا 3 معناها
0: البرتقال.
1: ولا هنا تو باش ندخلوا في الجبن نحطوا 30 غرام غروير و 20 غرام بارميزون، تولي صوص مورنيس وريش على الاخر بالمطحن،
0: بنينه برشا
1: بنينه على الاخر. ديجا لي غراتان اصلا اللي نقدهم انا نقدهم معناها كلهم بالمورنيس. به الحمد لله نخليوه على جنب، وعندنا طماطم صوص طماط حضرت، صوص بشاميل حضرت. ناخذوا اللوبرجين نتاعنا لهنا، تحبها على البواله تقليها بشويه زيت زيتونه، والا على الجرياد معناها معناها تحب تماركيها كيما تحب، يكون معناها بريسك تايب لوبرجين جوست كي باش يدخل للفور معناها باش ياخذ معناها كل
0: الكل يشد بعضه،
1: كل واحد كل حاجه تشد بعض. من بعد ناخذوا كل عاده نحط شويه بشاميل، نحطوا صوص طماط، نحطوا لوبرجين، بشاميل، صوص طماط، لوبرجين، ندخلها 220 درجة مدة 20 دقيقة، تاخذ غلوة. من بعد الدرجة الأخرانية خرجوها كالعادة، نحطوا جبن نتاعنا يكون موتزاريلا ولا جرويير، تعمل الجراتيناج نتاعها وصحة وبشفاء، وما تاخذش 45 مينوت بالحساب.
0: ايه بنينة منفعة صافي، وميرسي على ليزاستوس.
1: صح،
0: خاطر احنا جايين عليها يسرع. عجبني لوبوكي غارني اللي معناتها نجم نحطوه حتى مثلا احنا ساعات نحبوا نجيو للمقرونه ونحطوا فيها مثلا شويه حبق وكل شيء، كاين نشد
1: يذيعولك في وسط
0: الصحيت كاين ناخذ التويك الرند نتاعي ونحط في وسطه الحبق ونسكر عليه ونلف ونحط
1: في لاليمونتير وتحطوا في وسط الميكلا نتاعك.
0: كيف كيف باغ اكزومبل انا خدجتني فكره ان حتى فما حاجات نحطوا فيهم النعناع، حتى كيما الزدر كيما برشا حاجات في عذق قد لك هيك يبثبث، نجم تحطوا يسيب بالقديل بنا نتاعو وتخرج. دونك هذه لو بوكي يسر عجبني، ولاستوس نتاع 40 غرام 40 غرام نص ايترا زيد نتاع البشاميل، الحقيقه استوس ياسر مزيانه، وعلى قليله خلينا حاجه ناجحه
1: 100%.
0: شكرا ليك شيف هارون حسني، شكرا ليك.

0: جمهور مهرجان بوغرنين الدولي، موعدكم مع الفنان نور شيبة في سهرة الاختتام، وذلك يوم الخميس 13 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين انطلاقا من 10 ليلا. يقدم نور شيبة مجموعة من أجمل الأغاني في سهرة ختامية استثنائية. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني لرصد الجوي تسجل رجة أرضية بقوة 2.8 على سلم ريشتر على الساعة 7 من صباح اليوم بسواحل ولاية المنستير عرض البحر. كسوف كلي للشمس يشهده العالم اليوم، وينتظر أن يشمل أجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا، وستكون الظاهرة مرئية في تونس على شكل كسوف جزئي يتزامن مع الغروب. والمعهد الوطني للرصد الجوي ينظم بالمناسبة عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد، كما تنظم مدينة العلوم تظاهرة فلكية بمنطقة سيدي مشرق من معتمدية سجنان بولاية بنزرت. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، انطلاق فعاليات المعرض الوطني للحرفية وصاحبات المشاريع بقاعة الأخبار بالعاصمة. بدران العرفاوي تحدث لعدد من المشاركات في المعرض.
3: عندي منتجات خليط النحلة، عكبر وحبوب اللقاح وغذاء الملك، والعسل عنا أنواع غابة، كلاتوز، زعتر، برتقال وصدر. نعرفوا بالحرفة متاعنا، خاطر أنا زادة حرفية، نصنع شمع، جبس، أطبقة متاع رايس، وليت منوبة من الدندي.
4: المنتج متاعي هو السيراميك أرتيستيك، كل شيء معمول باليد، ما فهم حتى تدخل متاع مكينة. نحن بدينا ديما نوسعوا الوجهة متاعنا، بما أنه هذا مع وزارة المرأة ينجم يفتح لنا أفاق أخرى وسوق أخرى جديدة، خاصة مع السياح وتوا فترة الصيف.
5: المنتوج متاعي زيوت طبيعية وشامبوانات، وكلها زيوت معصورة على البارد، والنبتة جلجلان ولا خروع ولا قلوب قراع ولا كتان، كلها مفيدة للبشرة وللشعر، وهي فرصة باش عاودي عرف بالمنتوج متاعي.
2: الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت تعلن اعتزامها انتداب فنيين ساميين أول للصحة العمومية اختصاص البيولوجيا الطبية، وتدعو الراغبين في الترشح إلى إيداع مطالب الانتداب بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد التأكيد على سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز وطهران، تقول إن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها، وفي مقدمتها إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمد اليوم إلى غلق الحرم الإبراهيمي الشريف ومنع وصول المصلين إليه بدعوى الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية، كما تشن حملة مداهمات وتفتيش واسعة لعدد من المنازل بمحافظة الخليل بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
6: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
7: الإذاعة الوطنية تقدم
1: صباح التوانسة.

0: بر وبحر.
1: الحديث وثمانية دقائق على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل. احنا في بر وبحر، مرة نفقدوا المناخ متاعنا أكثر، مرة نفقدوا فلاحتنا أكثر. نحبوها تكون فلاحة قوية في مراتب متقدمة صحيحة. في هذه برشة قوانين تعملت، برشة تسهيلات تحطت زيدة، لكن هل على أرض الواقع النصوص هذه قاعدة تطبق أو لا؟ مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سي فتحي بن خليفة ضيفنا اليوم، نحكيه شوية على هذه وخاصة النصوص اللي تتعلق بديون الفلاحين. نهارك أسعد ليام سي فتحي.
2: مرحبا بكم مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك سيدي. به اللي احنا نعرفوه سي فتحي، وانت زيد صلح لي، انه مجلس نواب الشعب صادق على مجموعه كبيره من القوانين اللي تعاون على تسويه وجدوله ديون الفلاحين. اي ولا اي
2: صار تعدى في قانون الماليه، ولكن على ارض الواقع مازال
1: به. مساج تعطينا فكرة معناها على شنو القوانين ذوما، شنو اللي تأهل للفلاحين، شنو البيبان اللي تحلهم قدام الفلاحين لو طبقت؟
2: هم النواب مشكورين أغلبهم من مناطق ما فماش منطقة في تونس ما فيهاش فلاحة، دونك عايشين مشاغل فلاحة وسعوا باش متعدى القانون بالتواصل مع المنظمة الفلاحية تاع تونس الفلاحين البحري. الحمد لله وفقوا النواب في تمرير القانون. اليوم 7 أشهر 8 أشهر من سنة 26 وانتو ما تمروش، مؤخرا جات مراسلة للبنوك ولكن ينتظرون النصوص الترتيبية من البنك المركزي. وفما نقطة ممكن نحب نعرج عليها أنا بعلاقاتي واتصالاتي، أنه الفلاحين اللي عندهم ديون تعدوا لشركات الاستخلاص ما زال ما يشي وقت عملية الرجاء من البنك المركزي إدراج حتى الفلاحين اللي ديونهم تعدات لشركة إخلاص من البنك متاعهم، باش البنك تولي تسترجعهم وتصير الجدولة من ناحية مهمش هما، خاطر ديما شروط متاع شركة الاستخلاص مجحفة ياسر. من حقهم متعوهم باش يتمتعوا بالقانون هذا اللي فيه بعض التخفيضات في نسب الفوائد. ماذا بين البنك المركزي يقرأ حتى بالنقطة هذه.
1: أنا سمعت أنه في 50% هذول تخفيضات، ليه؟
2: فيها تخفيضات هامة، التفاصيل من تخلص في الأرقام، مية تخفيضات هامة. والمشرع جابها والسلطة والدولة جابتها للفلاحين. دونك ماذا بين حتى الفلاحين اللي وصلوا تعثر لفترة ما وتعدت ديونهم لشركات الاستخلاص تسترجعها من البنوك من شركات الاستخلاص ويتم تمتيع الفلاحين هذوما بالمنافع هذه اللي أقرها القانون المشرع التونسي. ما هم إلا فلاحة تونسي، خنخفوا عليهم العبء متاع الفوائد البنكية ونمتعوهم ونسهلوا لهم عملية الاستخلاص، واللي هم بيدهم يسارعوا الاستخلاص ويرجعوا للدورة الاقتصادية بكل جدول.
1: به يعني لهنا الأمور واقفة عند البنك المركزي.
2: البنك المركزي
1: القانون موجود وكل شيء موجود،
2: نصوص ترتيبية. وهنا دعوة على المباشر في الإذاعة الوطنية للسيد محافظ البنك المركزي، إدراج حتى الفلاحين اللي ديونهم تعدات لشركات الاستخلاص باش يمتعوهم من الرجوع للبنك الأصلي متاعهم وتمتيحهم بهالفائدة هذه اللي هي كفلاحة وانسى ماذا بينا يتمتعوا بها
1: به
2: ونعاونوه.
1: إجا فعليا سي فتحي، لو القوانين هذه أو النصوص الترتيبية هذه تكمل ويتم الأمر كما ينبغي كما يلزم أنه يكون، هيتش باش نربحوا في فلاحتنا؟ هيتش فلاحين متاعنا شو باش يربحوا؟ احنا كدولة تونسية شنو اللي يرجع علينا؟ بماذا يعود علينا؟
2: اول شيء هو مش تخرج الفلاح من الأزق اللي تلقاه واقف ما عادش عنده
1: ما عادش ينتج
2: صلوحية باش يتعدل البنك للتمويل الموسم فلاح متاعه. دونك خسرنا فلاح، خسرنا مساحات، وخسرنا طاقة انتاجية. دونك الدولة إذا نخسروا أي طاقة انتاجية مش نعوضها يا اما بالتوريد ولا بارتفاع الأسعار متاعها عند المستهلك، مقاربة اقتصادية هذه. أي نقص في الانتاج يا مش نعوضوه بالتوريد، وهنا إهدار العملة الصعبة.
1: لا وهنا معناها تتكلف لي أغلى من أني نجدول معاهم الديون.
2: على قداش نجم نجيب حتى أرخص، مش هذه القضية. أما اليوم مش نخرج فلاح، وتعرف الفلاح هو مؤسسة اقتصادية في ذات، دونك إذا مش معاها صغار ولا عايش يخدموا معاها ناس أخرين، دونك تخرج من الحلقة الاقتصادية. مش نقصوا في الإنتاج، مش يرتفع السعر عند الاستهلاك أكيد جدا، وغدا مش نصبح نورد بالعملة الصعبة. دونك شفت المقاربة وين؟
1: وإذا كانت تراكم هذية فلاح مع فلاح مع فلاح، أنا تولي الديبوندونس متاعي، معناها أنه نكون مربوط برشا بالخارج يكثر من عام لعام.
2: ماذا بينا فلاحتنا نعمل لهم ابيرمونت تصفيه الديون، مساعدتهم لاستخلاصهم الديون، يرجعوا الحاله الاقتصاديه، راهو نسيج اقتصادي. الفلاح اليوم اللي تخرجوا من الدوله الاقتصاديه مش يصبح عبء اجتماعي وخلق وتكديس البطاله نقص الانتاج، دونك كلها عوامل اقتصاديه ماذا بينا. وكان من الاجدى وقت يهبط قانون الماليه راهو 1 جان في 2026 يفعل، دونك كان من الاجدى النصوص الترتيبيه تمشي للمجلس النواب مع القانون باش مباشره بعد مواصلتك على قانون الماليه في 31 ديسمبر مجلس الجمهوريه 1 جان في تفعل اليوم 8 اشهر وما تفعلش. الرجاء التعجيل به ودعوة للبنوك والبنك المركزي خاصة للتسريع
1: وانت مركز برشا على الفلاح ونفهمك وعندك الحق، وكما قلت انت فلاح
2: بكل عزلنا السوق الا الفلاح، الانتاج هو ما هو تعديل السوق، ما فماش معادلة اخرى.
1: هذا هو هذا انا هذا
2: التوريد وفر العملة صعبة تو نبطلوا احنا معاش ننجو ورد، وهذا خيار غير غالط. التعويل على الذات سياسة الدولة، الانتاج، خلق الثروة الوطنية، التشغيل.
1: هذا يعطيك الصحه. هو انا هذيك علاش معناها بديت لك قلت لك انت من الاول ركزت على الفلاح وعندك الحق على كما قلت هو معناها الحلقه الاقوى معناها في العمليه الانتاجيه وفي توازن السوق. ولكن شو احنا وقت اللي نسهلوا على الفلاح استخلاص الديون نتاعو او اعاده جدوله الديون نتاعو بالتسهيلات اللي جات في القوانين اللي جابها اللي خرجت من بثقه عن مجلس نواب الشعب، شوف الدوره الاقتصاديه الكل شو نجم نربح. يعني ما ربحتش فلاح برك، هذا هو
2: نربح اهم شيء. يعني قلت لك الفلاح يعطيه فرصه مش يرجع يخدم،
1: ايش قلت لك اي معناتها مانيش باش نربح، مش باش نربح فلاح برك انا مش باش نربح فلاح برك انا، باش نربح دوره اقتصاديه كامله، باش نخلي العمله الصعبه نتاعي الحاجات ما اهم، باش نشغل عائلات مش عائله واحده، باش
2: العرض والطلب بالانتاج نتاعي اهم شيء.
1: اي اكتفائي الذاتي، اكتفائي الذاتي مهم برشا قد ما نخدم عليه وقد ما نتراكم تراكم الاكتفاء الذاتي من عام لعام قد ما يكون افضل بالنسبه لنا.
2: اكيد جدا. فاليوم اي اكتار ما نزرعوهش خساره للمجموعه الوطنيه.
1: فاليوم البنك المركزي مطالب في اقرب الاجيال انه يطبق القانون ويكمل الخطوه المهمه.
2: ودعوا ليه بربي لفت نظرك، كان يسمعوا فينا مسؤولي البنك المركزي اكيد عندهم وحده اعلام، ما نستثناوش الفلاحه اللي ديونهم تعدات شركات خلاص ديون تمتيحهم هما بيدهم في النصوص الترتيبيه، البنوك يستناو باش يطبقوا يرجعوا فلاحتهم.
1: شكرا.
2: الدوره الاقتصاديه.
1: شكرا ليك.
2: شكرا
1: سي فتحي بن خليفه. شكرا.

0: 11 22 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. الناس كل مرحبا بكم معنا فيهم الخير. اليوم نستدعاو جمعية تطوير التربية المدرسية فرع قفصة. الناطق الرسمي يحضر معنا سي محمد جلنزة. أنا ياسر عجبتني تظاهرة الحقيقة من شعارها تفهم من شعارها خاصة جيلنا نحنا. نرجع لكلمات المزيانة للمعلم يربي والأستاذ يربي. شعار الدورة هذه يقول نرحل وفي نفوسنا شيء من التربية. أنه الإنسان كي يمشي يخلي بصمة. ناخذ فكرة على التظاهرة هذه على شنو اللي جي فيها بالأساس. علاش ركزوا على الأمهات في عنوان التظاهرة. هذه إن شاء الله نجيو عليه مع ضيفنا. أهلا وسهلا بك سي محمد.
1: شكرا. تحيه تليق بك سيده ريم.
0: ربي يفضلك.
1: ولكل عايشك ولكل العاملين والعاملات والعاملات الاذاعه الوطنيه العاملين والعاملات بشوق.
0: الشعار قوي الشعار. الشعار اللي اخترتوه شعار قوي وراه برشا تاويلات طيبه ومزيانه. نرحل وفي نفوسنا شيء من التربيه. شو حبيت توصلوا؟
1: شعار قوي بمثل قوه المراه في المجتمع وبصفه خاصه في جهتنا.
0: باهي.
1: كتاب البال الأمهات هو امتداد لكتاب البال الابتدائي الذي عاش منذ أواخر ماي دورته الثامنة وكتاب البال الإعدادي دورة الخامسة وكتاب البال الجامعة. في الحقيقة إذا كان كتاب البال الابتدائي وإعدادي أسس انطلاقا من متابعة للشأن التربوي في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية فإن كتاب البال الأمهات جاء بمبادرة من الأمهات بعد متابعتهن كتاب في البال الابتدائي.
0: يعني شو حبوا يوصلوا الأمهات من خلال كتاب في البال؟
1: حبوا يوصلوا أنه الأم فاعلة وقادرة رغم مشاغلها العائلية والمهنية باش تكون في أول الصف لتغيير ما وتطوير مدخلات التربية وتجويد مخرجاتها عبر الكتاب.
0: ترى أنه اليوم الأم معناها مستحقها أنها تزيد تبرر الدور متاحة وتوصله من خلال كتاب. مش كافي هي
1: احنا
0: تهز وتجيب وتقري وتعمل البحث معاه
1: أي لا لما نوجهش على التبرير. الأم هي اللي بادرة. لما الأم تبادر يعني هي تعرف اللي عندها دور ودور أساسي ولا غنى عنه.
0: ما
1: وفعلا وقت في أول جلسة مفتوحة وقت عطينا مساحة للأمهات باش يقدموا أنفسهم تقديم مدني اجتماعي تقريبا معطوش هذا كل الأهمية. مباشرة مروا للفعل لطرح السؤال لماذا وضعنا في الجهة على المستوى التربوي يعيش بعض الأزمات أو بعض العثرات
0: اللي هما شنو ما بربي الازمات
1: قالوا شنو دور احنا
0: اي الازمات شنو ما مثالش شنو ما حدوهم الازمات اللي حدد اللي الامهات حددتهم شنو هي
1: بس من الازمات ثم فتور دافعيه داخليه للتعلم يعني التلميذ ما عادش عنده رغبه
0: اي بربي بسط لنا شويه اي باه فما عزوف على المدرسه اي
1: فعلا
0: اي
1: ثم علاقه تربويه مخلخله شويه
0: بين يعني شكون وشكون
1: بين الولي وبين المربي بصفة عامة المربي الأم والأب
0: بين المربي والولي هكا
1: طبعا شوفي احنا من الجمعية ومن خلال المتابعة راح تبين انه المربي ما هوش المربي الموجود في المعلم بصفة رسمية ثم المربي الموجود بصفة شبه نظامية وثم مربي لا نظام الكل شركاء في التربية وكل هذوم العلاقة التربوية نتاعها تعيش بعض الاضطرابات
0: اي خاطر على خاطر ساعات الام والبو يحسوا اكثر من لازم على صغيراتهم ساعات المعلم او الاستاذ هو اللي يكون مقصر بكثره غياباته ساعات كل مره تقصير عنده شكون به اما يعطيكم الصحه اللي تو احنا كنا نحكيوا فيه صباح الوعي انه الانسان يقول لهنا العثره اذا كان احنا اقرينا اللي فما عثره واللي لهنا هاي العثره تولي الحلول ممكنه جدا
1: طبعا الحلول تنجم تكون من العامة ولكن من الأفضل تكون من الطرف المختص
0: بيه شنو آخر من الأزمات اللي عاينتوها
1: لاحظناه في الجلسة الأولى أنه باش نشاركوا في مناظرة كتاب في البال اللي باش يكون فيها الكتاب مدرسة السجن ويخرجوا منها مسرح وحكي وبحار عبر الإنترنت وفن تشكيلي وإنتاج ومضة تحسيسية توعوية بتوظيف الذكاءات المتعددة، لكن مباشرة الأمهات يبحثوا على امتداد للمناظرة. الامتداد هو رانا في حاجة إلى من يرشدنا، يعني في علم النفس، في علم الاجتماع، في علوم التربية، وبدأنا برمضوا من تو الامتداد للمناظرة.
0: وهذا لو يعمم على تونس بكل بكل من غير حتى استثناء، أتو ترى قديش المردود التربوي يتحسن نفسانيا ومعنويا وتوازن وكل شيء.
1: وقت أدرجنا المناظر هذه والكتاب بالأمهات، حبينا المطالعة، ترغيب في المطالعة وتوصيف التلميذ والطفل يبدأ من الدار. كيفاش يبدأ من الدار؟ إذا كان الناس اللي كانوا منشغلين بالتلفزة، قلنا حان الوقت باش نقلصوا من علاقتنا بالتلفزة ونحلوا الكتاب ما بين يدينا. نقروا الكتاب، وبعد ما نرخوا تاب الباب يعلن عن حفل ما بانتهاء مطالعة الكتاب، حفل يجلب ويلفت نظر التلميذ بطريقة الطفل عفوا بطريقة لاواعية. ثم بعد تجي الأم بعد تراكم جملة من الصور الجميلة والممتعة صغير باش ينخرط في المشروع بدون قصر قانوني.
0: واضح. شكرا لك سي محمد. شكرا لك سي محمد، الفكرة وصلت وبالحق فيكم الخير. شكرا لجمعية تطوير التربية المدرسية فرع قفصة بفروعكم الكل، شكرا لكم. مبادرة ياسر حلوة وياسر مزيانة، والموعد معها الخميس 13 أوت ابتداء من 8:30 متاع الصباح. المكان باش يكون في الديوان الوطني للصناعة التقليدية في قفصة. شكرا سي محمد جلنزة الناطق الرسمي باسم جمعية تطوير التربية المدرسية.

0: مزيكا أحلى.
1: والله مزيكا تنعوش وترد الروح في هالسخانة هذية والسيركولاسيون والقضيات على قليلة شوية زهو هكاية مزيكا بنينة وبعد شوية نبديها كراولي قالوا لي جاي مثلا ني أخوي التونسي متاعنا محلي بصراحة. سي كريم اللوز أهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: صباح الخير
1: أستاذ جامعي ومهندس معماري نهار كاس عد الأيام.
2: عايشك.
1: أي سيدي والله جيتنا على مشكلة كيفاش قدم المشكلة ذيين ها نقول لك كيفاش احنا نجيو نعملو كالبلان تاع الدار بصفة عامة هنا الصالة هنا بيت القاعدة هنا بيت النوم هنا كذا بعد ما نسكنوا ونشربوا عرقنا ونخلصوا شوية ديوننا نولي نحب علاش ما نعملش امتي سالون هنا في بيت النوم علاش هوني ما نعملش كوان ليكتور علاش ما نجيش في بيت الصالة ونعمل درشنا واكواريوم مثلا كذا فتلقى روحك وقتها باش تصرف برشا فلوس اللي لو كان قريت لهم حسابهم على بكري وكنت منظم على بكري راك راك راك ربحتهم من الاول.
2: صحيح.
1: هذه احنا الجيل القديم يظهر لي هكايا كلي نخنتبوا وحدنا وكل شيء من عادش تويك يظهر لي تطورت الامور.
2: لا لسوء الحظ. ما زلنا نشوفوا في الفيسبوك وفي الوسائل معناتها نلقاو واحد مهبط بلوم سولو بستيلو مع احترامي للمجهود نتاعهم. وشكون يخرجوا لي اون 3 دي؟ معناها
1: خاطر المشكله في 3 دي هو
2: مش مشكله في البلان فيديو ما نجموش نلوم عليه خاطر هو مستانس يريزو اون ايكواسيون ان دوغري معناتها انكونو برك بالنسبه لي هو يعني بنيه يعني فين يحط الشباك فين يحط الواحد الارشيتكت عنده ايكواسيون ا بليزيور دوغري دو معناتها دو كومبلكسيتي دونك هو كي الارشيتكت يخدم يلزمو يعرف العائله هذيك كيفاش تعيش. هو المواطن يقول لك انا نحب بيت مثلا 5x4 يعتبرها كبيره ولكن قل لي انت كيفاش باش تعيش في وسطها وكيفاش باش
1: شنو متطلباتك؟
2: صحيتك ومتطلباتك اليوم ومتطلباتك يمكن بعد 30 سنه.
1: صحيت حتى فماك البيت هذيك راهي سي كريم فما اللي البيت هذيك من بعد تولي العالم نتاعو وحده ما تعرف الانسان قد ما يكبر.
2: صحيح.
1: على قد ما ما عادش يحب ياسر خروج ودخول
2: كل شيء بحال
1: باش نمشي الكوجينه نجيب تيزانتي ولا
2: مثلا
1: دونك هو اللي يقول لك ما يسالش كان عندي ان بتي كوان فيه هكا معناتها وين نعمل
2: تيزانري تسمى تيزانري. صحيح. دونك الارشيتكت شيزمو يعمل معناتها الارشيتكت يجيه كليون اذا كان الكليون يجيب له بلان اش تحبوا يعمل هو مش يشد البلان يطبقوا له وكف الله المؤمنين شال القتال
1: ماكسيموم باش نقول لك لي راي من هنا مغربه راي من هنا مشرقه سايبه عليك روساس يجي هكا خير
2: اذا كان اخطاء واضحه جدا معناتها تقولوا رد بالك وانا زاد مربوطه بحاجه اخرى الكليون في باله مش يربح كي يحضر الخدمه هذيك والارشيتيك نقصوا سوم نقصوا سوم ولكن فينا المول يمشي كانك الطيب اللي مشي ياكل الماكله هذيك هو السيد هذاك الارشيتيك معناتها يحاول ينصح ما ينجمش ياخذ بلاصه معناتها اولا يلزمنا نعرفوا العائله هذيك راهو كيقول العائله هذيك معناتها ينجم يكونوا زوز اخوات ما يعيشوش نفس الطريقه في الفضاء هذاك يعني مثلا ثم شكون يحب ياكل مثلا في الصاله ثم شكون يحب ياكل هو قاعد مثلا في الكوجينه دونك كل واحد عنده طريقته كيفاش يعيش الفضاء والطريقه هذه تفرض انه نخلقوا فضاءات معناتها سيكوندير معناتها فضاءات ثانويه في وسط الفضاء البرانسيبال هذا اكثر من هذا نجم نقول لانه الفضاء ما نعيشوهاش كيما نقولوا اليوم كيما بعد 20 سنه معناتها الحاجيات نتاع المواطن هذا تتبدل معناتها كان نعطيوه اليوم باش يعمل فيلا يعملها بطريقه معينه ولا ابارتمون يعملوا بطريقه معينه بعد 20 سنه يمكن يشوف الفضاء بحاجيات اخرى.
1: ما عندناش الفيزواليزاسيون ذي احنا
2: هذا دور المهندس معماري واحنا قرينا وقراونا وربي فضلنا
1: من قرينا
2: وقرينا باش باش باش المهندس معماري عنده الكوتي سوسيولوجيك معناتها اللي هو ماهوش موضوع نتاع رسم 3 دي كولور مزيانه ولا حاجه كيما هكا والا انسوليمون معناتها الضوء منين داخل ومنين خارج والا معناها كبر نتاع البيت والا ستركتور بركه معناتها بوتوات برك المهندس معماري يخمم فيها هذوما الكل اللي هو كي جمعهم مع بعضهم يلزموا يلقى الحل الامثل مش المثالي خاطر المثالي ما يلقاش دونك يحاول يلقى الحل الامثل باش يجاوب على حاجيات ساكن الفضاء وهذه تو كي جينا مثلا معناتها مواطن يصور هو يعطي الصحه اجتهد كيما نقولوا واحد يحب يولي موسيقار مثلا هاكا شويه دار شنو عمل لكم حاسب بروحه باجتهاد ويتسمى عمل حاجه باهي ولكن باش يولي موسيقار بالحق لازمو يقرا الموسيقى ويقرا الاوزان الكل اللي هي ميسيون تطلب كل واحد قرايته معناتها الحقيقه هنا في الفضاءات الثانويه هذوما نجي مثلا هو مش عنده صاله اول سؤال يتطرح للسيد اللي عنده صاله انت قداش عندك من واحد في الصاله وهذا كي نلاحظوها نسالوها للمواطن يبدا يخمم
1: بالحق
2: حاجه سيئه
1: ليه عندنا نحن خاصه التوانسه والعرب بصفه عامه شو تقول لي قداش عندكم لحم السال لان ساعات في رمضان ينجموا يجوني 20 والاخر يقول لك يجيني 10 والاخر يقول لك يجيني 30
2: يتحسبوا هما اموال قداش الفضاء هذاك يوسع من واحد وكيفاش يقعدوا خاطر مثلا البو اونجين اي بالطبع اذا كان انا في البيت في الكلابي مش استعمر نحب نرقد غاديك وفي تليفوني نستعمل ثلاثه بلايص معناتها يلزمني نخمم اسكو حاجته بسيجور والا صاله هذوما الكل راهو عطيت معناتها كيما نقولوا 1% من الحكايه هذه
1: الحقيقه ما تجيش لبالي معناها وناكد لك اللي المواطن التونسي اليوم يقول لك وقت اللي ناخذ اس بلس 2 مزيانه
2: شفت مزيانه خاطر بعد مش مزيانه
1: طب بعد نشوف شنو نعمل هي الساعه ناخذها
2: معناتها يلزم نشوف هو كيفاش يعيش الفضاء هذاك والفضاء هذاك كيفاش يعيش فيه مرتاح على خاطر علاقه العائله في الفضاء هذه مهمه ياسر راي شخصي معناتها يبقى ديما راي معناتها كي نخلطوا نلموا العائله كامله لو نويو لو بتي نويو يعني البو والام والصغار في الصاله يقعدوا مع بعضهم مشكل واحد في البيت نتاعو راهو نجحنا كي خليناهم يقعدوا مع بعضهم وما يبداش الخو يتعارك مع اخته راهو نجحنا نحكي على المهندس معماري وهذا الكل باش ينجح شنو يبدا الفضاء يلزم يكون مرتاح للناس الكل خذيت هنا راهو حاجه صغيره بسيطه اللي هي الصاله
1: لا وخليني انا زاد مشيت سرحت معاك سي كريم في الاخر حتى الاس بلس 2
2: اي
1: معناها تنجم وهي اس بلس 2 هي 70 متر وهي 80 متر يا حبذا لو كان هي ديجا صغيره معناها كان انا ما نقراش برشا حسابات نجم ما نستغلهاش كما يجب
2: اي
1: فيا ريت لو كان اي والله انا اس بلس 2 كهاو دونك ما حاشيش بيتسالا حاشي اكثر بتقعد سيجور
2: مثلا صحيت
1: فنقرا حسابي في هذا مثلا بيت نومي يلزمها نيسيسيرمون تكون هي بيت النوم نتاعي وهي الكوان دو ليكتور نتاعي وهي لاتوليي نتاعي كان انا نعرف حاجه ارتستيك باغ اكزومبل
2: اهم حاجه تكون مرتاح في الفضاء
1: فلا.
2: وهنا نسميه احنا سكون ابيل دي سفير كل واحد عنده سفير مثلا انت تعرف واحد معرفه سطحيه تلقى عندك ديستانس ما بين كومبينات وثم مترو يعني في العائله لي سفير هذوكم يصغروا اما في وقت من الاوقات يوليوا يقلقوا يعني الكرات هذوكم اللي خاصين بكل عبد نقراهم في السوسيولوجي يلزمنا نحترموهم واحنا ولي رابور ما بين افراد العائله
1: يعني باش تنصحهم ختاما
2: من الاول لازم يمشيو مهندس معماري يحكيو معاه كانه يحكيو مع مختص نتاع مثلا كيما واحد يمشي واحد نفسي مختص نفسي
1: طلباتي هاو طلباتي
2: وكيفاش يعيشها معناها راهو مهم مثلا نشوف نعطي حاجه صغيره برشا اللي هي انه مثلا يحب دار شو اوكي اوكي اوكي اوكي بعد يا سيدي بعد 20 سنه ما بقاش ينجم يقعد في الليتاج يسمى يقعد في الريتشوسي سافا دير الفضاء هذاك في الريتشوسي شفت قلت حاجيات الفرد هي بيدها ما بين اليوم وبعد 20 سنه تتبدل يلزم نجمو السيد يقعد ديما في داره وعنده لي روبير نتاعو وعنده

من احلى الاصوات نبيها كراولي، من احلى الاصوات التونسيه، باش نتمتعوا ان شاء الله بالصوت هذايا وبرشا اغاني نبيها كراولي نهار 13 اوت على ركح مسرح كرتاج. ونتصور باش يكون الحضور كبير وان شاء الله تعدى ليله مزيانه نبيها كراولي وضيوفها الكل موجودين. هكا نكون خلطنا الختام حصتنا اليوم من صباح التوينسه. شكرا لك كريم المدب في الاخراج، شكرا لشاكر بالقاسم في الاعداد، شكرا لك عبد الفسيد في التنسيق اليوم في الاخراج، فرق زرعي معانا، اما معانا زوز وليدات يعملوا 66 كيف محليهم، محمد أمين محجوبي، نسرين بن زديني اللي هما دي ستاجير من لانستيتو دي نوفيل تكنولوجي، هكا يظهر لي هكا كريمة. دونك مرحبا بكم، نورتونا، تقعد الإذاعة الوطنية حالة يديها لولادها الكل، مرحبا، نحبوا نراوكم ناجحين إن شاء الله ونفرحوا بكم، هاكا كي تكملوا إن شاء الله وتعملوا صوت النص نتاعكم كل يجوا يفرحونا. شكرا لكم ناس كل اللي كنتوا معنا، يلا نتقابلوا غدوة الحكي، عشنا إن شاء الله الخميس 13 أوت في حلقة جديدة من صباح تونس.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام أهلا بكم. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثلاث عشر من أوت من كل سنة، اليوم إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية وإسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابة النسائية التونسية لسنة 25 و2000 وتكريم نخبة من النساء التونسيات المتميزات. توزيع 17 إشعاراً بالموافقة على إنجاز مشاريع في إطار برنامج رائدات في ولاية قبلي باعتمادات جملية نهزت 174 ألف دينار وذلك تزامناً مع الاحتفالات الجهوية بعيد المرأة. جامعة المنستير تفوز بثلاثة مشاريع جديدة في إطار برنامج إيراسموس لبناء القدرات في مجال التعليم العالي، وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الكفاءات وإدماج التكنولوجيات الحديثة في مهن الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتركيز على الابتكار وتطوير المعارف في مجال الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات إلى جانب تطوير عيادات تعليمية رقمية في مجال الصحة العمومية. الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تعلن فتح مناظرة خارجية لانتداب عدد من المهندسين والمتصرفين والتقنيين السامين في اختصاصات مختلفة، وتدعو الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على شروط المناظرة ومراحل إنجازها عبر المنصة الإلكترونية للوكالة. في العالم، وزارة الخارجية الباكستانية تقول اليوم إن ملف الوسطى لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران لم يغلق وإنه يمكن تمديد فترة الهدنة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، مؤكدة تواصل الجهود لعودة طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض. الأمم المتحدة تحذر من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة بلغ منعطفا خطيرا في ظل تصاعد العنف والتهجير وتسارع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. وختاما، روسيا تعلن تعليق عمليات اثنتين من أكبر المحطات الروسية لتصدير الحبوب في جنوب البلاد إثر هجمات شنها الطيران المسير الأوكراني خلال الليلة المنقضية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر،
6: ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمع الإذاعة الوطنية التونسية. نصف نهار وثلاثة دقائق، المشهد الآن، عودة على أبرز الأخبار الوطنية والعالمية. اليوم أخبارنا العالمية بشتهزنا لما يحدث في ليبيا من اضطرابات وتوترات أمنية، ويلتحق بنا بشير الجويني للتعليق والإخبار عن هذه التوترات. وفي الأخبار الوطنية باش نعملوا جولة سريعة عبر أبرز الأخبار الوطنية اللي صارت في الساعات القليلة الماضية، وأيضا باش نحكيوا على جديد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وباش نفتحوا ملف الطاقات النظيفة. خلينا توا باش ما نحكيوش فقط كان وقت الأزمة، وقت انقطاع الكهرباء، ما نحكيوش بشكل موسمي، خلينا اليوم نحلوا ملف الطاقة الشمسية، الطاقات النظيفة، هل تنجم تكون حل اليوم لدعم انتاج الكهرباء، وكيفاش، شنو هو وضعية هذا القطاع اليوم، وشنو يلزم من حلول لتطويره. خليكم معنا من توا حتىش الحدود ماضي ساعة. تحية تجيكم من كامل الفريق، كريم المدب في الإخراج، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، حنان بربيع وليليا الحسيني في الإعداد، باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية المحلل السياسي سهيب المزريقي. أهلا وسهلا، مرحبا سهيب.
8: أهلا وسهلا ليليا، تحية ليك، تحية لكافة السادة المشاهدات والمشاهدين الذين يتابعوننا على وسائل التواصل الاجتماعي.
7: مرحبا بك سهيب. هات نبداو بآخر الأخبار الوطنية.
6: المشهد الآن.
7: الأخبار الوطنية نبدأها بلقاء وزير الشؤون الخارجية مع نظيره الأوكراني، اتصال هاتفي كان عبر هذا اللقاء. على شنو حكيو؟ حكيو على العلاقات الزراعية، على العلاقات التجارية، وأيضا على التعاون في مجال التعليم العالي. نعرفوا لجزء كبير ومهم من طلبة تونس كانوا يتحولوا ويقراوا العلوم الطبية والصحية في أوكرانيا. أيضا وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي كان تحدث على أنه تونس طبعا مع إيقاف الاضطرابات والحرب الأوكرانية الروسية في إطار المنظومة الدولية والأمم المتحدة. سهيل.
8: نعم ليليا، يعني هذه المهاتفة يمكن تقسيمها إلى جزئين أساسيين، يعني خاصة الجزء الأول الذي يتعلق بمنطقة التعامل أو منطقة العلاقات التونسية الأوكرانية، خاصة في المجالات الحيوية التي تم التطرق إليها مثل المجال الزراعي ومجال التجاري، وأيضا نتكلم على المجال التعليمي والطبي. فاليوم نحن نعرف أنه وفق يعني روح دستور 25 جويلية المتجسدة والمتبلورة بالأساس في ديباجته، فإنه نتكلم على أنه تم إرساء يعني عقيدة استقلال القرار الوطني وأيضا السيادة الوطنية المطلقة وتوظيفها من أجل أن تكون يعني خادمة للعلاقات والمصلحة الوطنية العليا في هذه القطاعات، سواء كانت التجارة أو الفلاحة أو التعليم والطب. فاليوم مثلا حينما نتكلم على قيمة المبادلات التجارية، فإنها يعني شهدت ارتفاعا خاصة في السنوات الفارطة، يعني ما قبل حتى الحرب الأوكرانية الروسية. نتكلم مثلا على أن أوكرانيا هي تحولت إلى أن تكون وجهة أساسية للفوسفات التونسي والأسمدة المعدنية والكيميائية. أيضا نتكلم مثلا حتى على مستوى العائدات المالية للمعدات الميكانيكية، مثلا 3.54 مليون دينار. نتكلم أيضا على المنتجات الفلاحية والغذائية، بحيث أن تونس يعني تصدر القوارص والتمور وأيضا زيت الزيتون والخضروات والغلال إلى أوكرانيا، وهذا كانت عنده عائدات يعني 1.15 مليون دينار. أيضا زيت الزيتون الذي شهد يعني في مقارنة بالسنوات الفارطة قفزة خاصة نوعا ما في عمليات التصدير، حوالي كنا نتكلم على 352 ألف طن يعني تم تصديرها إلى أوكرانيا، أي كانت عائداتها 1.48 مليار دولار. هذا كل ليلي خلي اليوم أنه الدولة التونسية تتعامل سواء على مستوى تبادل الخبرات الفلاحية أو على مستوى المبادلات التجارية بين تونس وأوكرانيا. أيضا حينما ننتقل إلى الجانب الثالث في الجزء الأول من هذه المهاتفة، فسنتكلم على المجال التعليمي، خاصة التعليم العالي والتمريض والطب، خاصة أن أوكرانيا هي تمثل أحد يعني الواجهات التي يتوجه إليها الطلبة التونسيين. فهذا يعني اليوم كان بالأساس يكرس مرة أخرى منطق السيادة الوطنية من ناحية يعني يعني المتابعه للتلامذه والا للطلبه التونسيين اللي باش يغادي، خاصه يعني في ضمان مساراتهم التعليميه اللي متواجده. ايضا نتكلم على تامين الظروف التعليميه اللي تتمثل بالاساس في سواء في احنا نعرفوا اليوم فما حرب، يعني نتكلموا على المستوى الامني من جهه، ونتكلموا ايضا حتى على المستوى الاكاديمي من الناحيه الثانيه، نتكلموا ايضا حتى على تطوير الاطار القانوني المنظم لعمليه الهجره للطلبه التونسيين. النقطه الثانيه بايجاز، يعني تتكلم على ان الدوله التونسيه مره اخرى تؤكد التزامها بروح دستور 25 جويليه الذي يعني يكرس عدم دخول تونس في اي محور من المحاور، وايضا استقلال القرار الوطني التونسي، ورفض يعني الانحياز لاي قطب من هذه الاقطاب اللي باش يكون يعني فيه ضرر على المصلحه الوطنيه العليا. وايضا تونس تؤكد مره اخرى انها متشبثه بالقوانين الدوليه والاتفاقيات العالميه، وايضا تونس اليوم تريد ان تكون هنالك حراك دبلوماسي من اجل يعني ان تكون هنالك سلام ترعاه الامم المتحده والمفوضيات الدوليه، بعيدا على ان يكون فيه اي تسييس، وانما السلام الانساني الكوني الحقيقي.
7: نعم، اليوم نحكيه على سنوات من الحرب الروسيه الاوكرانيه، مهم جدا ان تنتهي هذه المواجهات في حلول مدنيه وحلول سياسيه تحت رعايه الامم المتحده. من الملف الدبلوماسي باش نمشيو للملف الصحي. البارح في وزاره الصحه كان فما اجتماع لاعداد كراس شروط وطني موحد لشراء الدعامات القلبيه ومستلزمات قاعات القسطره في كل المؤسسات الصحيه العموميه باشراف طبعا وزير الصحه مصطفى الفرجاني. مهم الموضوع هذايا، علاش مهم؟ لانه في ذاكره الكثير من التوانسه الصفقات المشبوهه والصفقات اللي اساءت لعدد من المواطنين بالنسبه للدعامات القلبيه، فاليوم انها تكون مضبوطه بكراس شروط وطني موحد لجميع المؤسسات الصحيه، هذا عنصر مهم.
8: مهم جدا ليليا، وهذا في اعتقادي يندرج ضمن البناء خاصه في التوجه الاصلاحي الجذري اليوم اللي تنتهجه الدوله التونسيه في تعاطيها مع المنظومه الطبيه، وهذا يعكس انه اليوم فما توجه جديد خاصه يراعي الجانب الاجتماعي من جهه، وايضا حتى الجانب الصحي. انت ليليا تطرقت الى موضوع يعني الفساد اللي كان موجود في المعدات الطبيه اللي كانت قد اساءت للمواطنين، ونحن نذكر مع بعضنا يعني عمليات الفالف اللي كانوا يجيبوا فيها، خاصه اللي هي كانت غير صالحه من اجل انها تركب في بدن الانسان وغيره، ادت بهم يعني حتى الى حالات الموت. احنا رينا انه في التوجه هذا فيه تكريس للحوكمه الرشيده ومكافحه يعني الصفقات العموميه الفاسده اللي كانت موجوده، خاصه اللي كرست لنا الاحتكار، كرست لنا ظهور لوبيات تريد ان تسمسر في الدواء وغير ذلك. وايضا يعني اليوم وقت نحكيه حتى على توحيد المواصفات الفنيه، فانه باش نخرجوا ماك الكايت شارجك اللي كانت تتعمل سور ميزور، وباش نتوجهوا الى انه اليوم تكون فما كراس شروط يعني موحده، وهذا اللي باش يكون عندها حتى ايجابيات على الماليه العموميه التونسيه، لانه اليوم باش تقل يعني عمليات الانفاق المتزايد او استغلال يعني المال العام، خاصه من قبل وقت اللي تتنافس زوز وثلاثه شركات يعني من اجل انهم يبيعوا الدواء للدوله التونسيه، ونشوفوا انه فما احتكار وتصبح هنالك يعني صفقات مشبوهه الى غير ذلك. هذا كله ليلي اليوم يخلي الدوله التونسيه تنفق في ميزانيتها يعني تكون رشيده
7: في مجالها،
8: وتكون فيها حوكمه ماليه من جهه، وايضا يعني انها تخلي منطقه التجاره السوق ستابل للناس الكل.
7: نعم، باش نمشيو للفجه من ولايه منوبه. البارح باشراف وزير التجهيز والاسكان سلاح الزواري تم منح وتسليم دفعه جديده من المساكن الاجتماعيه الفرديه اللي موجوده في ولايه منوبه لفائده عائلات الشهداء وجرحى الثوره، طبعا تحت اشراف مؤسسه فداء. قصه من الاقساط المتبقيه من هذه المنازل اللي وعدت بهم الدوله التونسيه ومؤسسه فداء عائلات الشهداء وجرحى الثوره.
8: هذا يؤكد لي انه الدوله التونسيه يعني ملتزمه بملتزمات الوعود التي قدمتها، وكانت في مستوى يعني وفائها لخاصه الذين يعني قدموا ارواحهم وقدموا اغلى ما يملكون في سبيل الوطن. احنا نعرف انه في العشريه الفارطه يعني كانت هنالك عمليات ارهابيه، وكانت هنالك يعني اطراف قد جاءتنا بهذه الافكار الارهابيه وحتى مولت الجماعات الارهابيه، واستغلت الشباب التونسي من اجل انه يكون هو في اتون الحرب ضد الدوله التونسيه من اجل تدمير الدوله التونسيه وتفجيرها وارساء نظام لا يعرفه المجتمع التونسي وهو هجين وغريب على المجتمع التونسي، فتصدى هؤلاء الابطال وهؤلاء الاشاوس، واليوم الدوله التونسيه تكرم هؤلاء ولا يمكن ان تنسى هؤلاء الذين ضحوا في سبيلها. فتوجهت اليوم الدوله التونسيه باش انها تمكن الشهداء بمنازل، خاصه للي احنا نعرفوا
7: عائلاتهم
8: بطبيعه الحال. احنا نعرفوا ليليا انه فيهم شكون كان كاري وفيهم شكون كان يصرف على عائلته وهو العائل الوحيد وغيره، هذا كله ما ساتوش الدوله التونسيه، كرمتهم الدوله التونسيه، اعطتهم الدوله التونسيه علاوه على انها تتوجه الى البعد الاجتماعي. نعم. الدوله التونسيه تتعامل بمنطقه انسانيه اليوم، تتعامل بمنطقه الالتزام بالوفاء والالتزام بمستلزمات الوعود التي قدمتها، وايضا لا تتعامل بمنطقه النكران والجحود، وانما تتعامل بمنطق تخليد. نعم. الذكرى ليس فقط يعني من اجل ان تكون هنالك. نعم. ذكرى حربيه نستشعر ونستحضرها في اطار يعني شعورنا بالفخر، وانما هي كانت عندها تبعاتها الاجتماعيه والاقتصاديه
7: طبعا، وايضا في اطار حقهم في العيش الكريم والسكن. الناس هذوما اللي قدموا دمائهم للارض التونسيه للوطن. باش نختموا جوله اخبارنا بجائزه تم الاعلان عليها البارح العشيه من قبل وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن، وسلمتها الوزيره أسماء الجابري. غدوه عيد المراه التونسيه 13 اوت، في كل سنه تمنح جائزه لافضل باحثه تونسيه. نقولوا مبروك لخوله الخميري، خذات افضل بحث علمي نسائي منحته الوزاره، والموضوع اللي خدمت عليه خوله هو اثر التغيرات المناخيه والضغوط البشريه على موارد المياه الزرقاء في تونس. مبروك لخوله، مهم الاعتراف بالكفاءات البحثيه والعلميه النسائيه، وايضا مهم هالمساهمه في اهتمامات العالم والاهتمامات الانيه للدوله التونسيه اللي هي مواضيع المياه والطاقه والمناخ وغيرها. سهيب،
8: نعم، هو مبروك لتونس ومبروك للمراه التونسيه في عيد المراه التونسيه اللي هو 13 اوت. اذا اليوم نتكلم على ان المراه التونسيه ليست كما يصور لنا يعني سابقا، اليوم المراه التونسيه هي نقطه بدايه جديده لان تكون هي المراه الباحثه، المراه العالمه خاصه، وانها استشعرت من المعطيات والشروط الموضوعيه اللي موجوده اليوم خاصه في المناخ والتغيرات المناخيه. ورينا ايضا انها وظفت وجيشت يعني تطورات التكنولوجيا الحاصله اليوم من قبل الذكاء الاصطناعي في سبيل انه توظفه ويكون خادم للواقع التونسي اليوم. واحنا رينا ليليا انه في الشهر جويلية الاخير يعني عمليه الاجهاد المائي اللي وقعت على تونس خاصه، ورينا انه فما عمليات تبخر للماء وغيرها، فهذا ممكن انه اليوم يؤدي بالدوله التونسيه في اطار توظيف التطورات التكنولوجيه الحاصله اللي يخلينا اليوم انه نحافظوا على الطبقه المائيه، يخلينا اليوم انه نشوف عمليات تجديد خاصه لهذه التصورات المائيه في تونس. وايضا هذايا ليليا يورينا انه اليوم على غرار النساء اللي دخلوا للتاريخ في تونس في لحظاتهم التاريخيه. نعم. مره اخرى المراه التونسيه تدخل التاريخ وفق هذه الشروط الموضوعيه الحاصله.
7: ويزن الموضوع اخر اللي هو ضروره الاستفاده من نتائج البحث العلمي في تونس وتطبيقها على ارض الواقع.
8: الاشكاليه ليليا يعني احنا وقت حتى اللي حاورنا من هم من وزاره التعليم العالي، يعني للاسف الدوله التونسيه اليوم لا الى حد هذه اللحظه يعني الدوله التونسيه لا تتعاطى ايجابا مع البحوث العلميه،
7: تستفيد ولكن بنسب قليله جدا. ساعات شركه اجنبيه من اليابان ولا من غيرها وتاخذ البحث التونسي وتحط الامكانيات باش تطبقه على ارض الواقع، بينما هو في بدايته كان من المخابر التونسيه.
8: من المخابر التونسيه ومن الجامعات التونسيه، لانه احنا نعرفوا ليلي ان الدوله التونسيه صرفت الكثير خاصه على الطلبه نتاعنا وعلى الكفاءات وعلى العقول التونسيه. فاليوم هذه مره اخرى يعني دعوه حتى للدوله التونسيه من اجل انها توظف اولادها، انها توظف البحث العلمي اللي يقوموا به اولادها، لانه في نهايه المطاف هو نتاعها وخارج من البيئه التونسيه اكثر من انه يكون حتى يعني نتاعنا، هو خارج من بيئتنا، خارج من شروطنا الموضوعيه اللي نعيشوا فيها اليوم، ويكون خادم لنا نحن اكثر حتى من الاطراف الخارجيه الاخرى اللي مش عارفه.
7: واضح سهيب، خلينا نخرجوا فاصل وبعد الفاصل باش نحكيوا انتخابات جديد الهيئه العليا المستقله للانتخابات، طبعا المصادقه على الانتخابات الجزئيه بالكباريه، ومن جديد النظر في مطلب سحب ثقه يخص المجالس المحليه المره هذه من ولايه توزر.
3: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة الوطنية التونسية. أخبار على رأس الساعة. رياضة. ثقافة. موسيقى. 24 ساعة على 24. مش من عام. ولا حتى من 20. معاكم من 38. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM. سوسة والمنستير على 94.3 FM. في القصرين على 104.6 FM. في القيروان على 94.3 و105.9 FM. في المهدية على 102.94.3 FM.
9: المشهد الآن
10: من المصدر.
7: من المصدر وتلتحق بينا حنان بوربية على الحديث عن الانتخابات. ما عادش فما موعد موحد، ما عادش فما موسم للانتخابات، عمل دوري للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. حنان
11: بالضبط، كل ما يكون فما داعي وسبب وفما علاش نعملوا انتخابات، الهيئة العليا المستقلة دائما تجتمع وتقوم بمهمتها. ولاية تونس منطقة الكبارية صارت انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة إثر وفاة النائب صالح مباركي، تمت معاينة حالة الشغور وصارت الانتخابات في دورين، دور أول ودور ثاني. رسميا شاكر بوثوري هو نائب في مجلس نواب الشعب، تحصل على المقعد الخاص بمنطقة الكبارية ولاية تونس. كانت انتخابات على دورتين، الفارق في نهاية الأمر كان زوز أصوات فقط بين الزوز مترشحين. صارت الطعون في الدور الأول والثاني، الدور الابتدائي والاستئنافي. رضا جيزاني المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات تونس يوضح كل المراحل اللي مرت بهم العملية الانتخابية.
12: بالطبيعة بعد إجراء الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية بين المترشحين المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات اللي هم السيد شاكر البوثوري والسيد محمد صالح السالمي يوم 19 جويلية الفارط، والإعلان على النتائج الأولية يوم 20 جويلية بفوز السيد شاكر البوثوري. بعد انتهاء مرحلة الطعون في طوريها الابتدائي والاستئنافي على إثر صدور الأحكام النهائية والباتة عن المحكمة الإدارية اللي أقرت رفض الطعون التي تقدم بها المترشح محمد صالح السالمي، انعقد يوم 10 أوت الفارط مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وصادق على النتائج النهائية للدورة الثانية للانتخابات تشريعية جزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية، والتي أسفرت عن فوز السيد شاكر بوثوري بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية الكبارية. بالطبيعة سيتم الإعلام على مجلس نواب الشعب بقرار النتائج النهائية. ستقوم بطبيعة الحال مصالح مجلس نواب الشعب بدعوته لمباشرة مهامه طبق الإجراءات المعمول بها في مجلس نواب الشعب.
11: في مجلس نواب الشعب شاكر بوثوري باش يقوم بعملية أداء اليمين ويواصل العمل حتى مارس 2028، ما تبقى من الدورة النيابية لتخص مجلس نواب الشعب الحالي. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أقر إذن بفوز شاكر بوثوري بالمقعد في البرلمان، ولكن أيضا صادق على رزنامة انتخابات تخص سحب الوكالة من عضو في مجلس محلي بتوزر. ومحمد تليلي المنصري الناطق الرسمي للهيئة الانتخابية يفصل الإجراءات القانونية بخصوص زوز قرارات دومة.
13: مجلس الهيئة الاجتماع الأخير هو الدول في نقطتين. النقطة الأولى متعلقة بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية لمجلس نواب الشعب، باعتبار وأن الفارق بين المترشحين كان بسيط، يعني في حدود زوز أصوات فقط. مارس حقه في الطعن المنافس في الطور الابتدائي وكذلك في الطور الاستئنافي لدى المحكمة الإدارية، يعني بجلسة العامة. المحكمة الإدارية راقبت كل الدفعات بطبيعة الحال، وصل الأمر إلى حد معناها المطالبة ببعض الوثائق وتم فتح الصندوق. الجلسة العامة أقرت قرار الهيئة وقضت برفض الطعن المقدم من المنافس. قالت النتيجة إذن إلى فوز المترشح شاكر البوثوري بنسبة 51.14% بفارق صوتين فقط، وبالتالي يصبح هو الفائز في هذه الانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية. مجلس الهيئة بعد المصادقة على هذه النتيجة بطبيعة الحال يقع نشر هذا القرار بالرائد الرسمي وإرسال نسخة من هذا القرار لمجلس نواب الشعب حتى يقع إتمام إجراءات أداء اليمين، والنائب هذا باش يكمل المدة النيابية إلى غاية مارس 2028. بالنسبة للنقطة الثانية اللي دول فيها مجلس الهيئة هي المصادقة على رزنامة الانتخابات اللي هي سحب الوكالة من نائب في مجلس محلي بسندس فم الخنقة مع تمديد تمغزة ولاية تزر. تمت المصادقة على هذه الرزنامة في خطوطها العريضة يوم 27 سبتمبر، هو الاقتراع من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 6 مساء. هو في الواقع من ناحية قانونية نعرف كل القانون يفرض وأن عريضة سحب الوكالة يجب أن تكون معللة موجود فيها الأسباب لسحب هذه الوكالة، لكن احنا كهيئة انتخابات بطبيعة الحال لا نراقب محتوى هذه الأسباب، لأن تبقى المحتوى الموجود بها هو معروض على الناخبين يقتنعوا بها ولا ما يقتنعوش بها، لكن عموما هما يقدموا في أسباب نتاع إخلال بالواجبات المهنية، التقصير في أداء الواجب، وتبقى المسألة بطبيعة الحال للناخبين اللي باش يصوتوا في مدى اقتناعهم بعريضة بأسباب ومحتوى سحب الوكالة، لأنه نحن العريضة ننشرها بموقع الهيئة باش يطلعوا عليها كل الناخبين. صارت في الواقع هي أصلا في توزر وفي تمغزة صارت تقبل، لكن المآلات كلها في الواقع كانت مآلات بالرفض بالنسبة لهذه العرائض اللي صارت في شربان في المهدية وصارت في تمغزة، يعني كل المآلات متاعها كانت بالرفض وعدم اقتناع الناخبين بالأسباب المقدمة لسحب هذه الوكالة.
11: نعم، إذن هي مش أول مرة تم عريضة لسحب الوكالة من نائب محلي في المجلس المحلي للتنمية. الناخبين، عدد من الناخبين في عمادة سندس فم الخنقة في معتمدية تمغزة تقدموا بعريضة سحب وكالة من أحد الأعضاء في المجلس. العريضة استجابت للشروط القانونية، اتقبلت إصدار الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين للاقتراع باش يكون نهار 27 سبتمبر. بقية المواعيد اللي تخص الرزنامة يقول هنا ويفصل هنا فوزي الفضيلي المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر.
9: كما تعرفوا بعد قرار الهيئة العليا قبول عريضة سحب الوكالة التي قدمها عدد من المواطنين والناخبين من معتمدية تمغزة من عمادة سندس فم الخنقة في عضو مجلس محلي بتمغزة، صدر الأمر الرئاسي في 20 جويلية 2026 يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر للتصويت على عريضة سحب الوكالة، وقد حدد يوم الاقتراع 27 سبتمبر. انطلقت عملية تحيين مكاتب الاقتراع. بالنسبة للحملة التصويت على سحب الوكالة ستنطلق يوم 5 سبتمبر وتنتهي يوم 25 سبتمبر. يليه الاقتراع على سحب الوكالة يوم الأحد 27 سبتمبر. الهيئة ما تخوضش في التفاصيل، كانت مطابقة للإجراءات والشروط المطلوبة في الأجال المطلوبة. يبقى الحسم في التصويت على سحب الثقة من عدمه. بالنسبة للهيئة على المستوى جهوي ومركزي فهي جاهزة لهذه العملية للانتخابات الجزئية هذه.
11: نعم، 27 سبتمبر إذن هو الموعد للاقتراع للتصويت نعم أم لا على سحب الوكالة من النائب في المجلس المحلي بعمادة سندس فم الخنقة في معتمدية تمغزة. ليليا، هذه مش أول كما قلنا انتخابات أو أول عملية اقتراع لسحب الثقة والوكالة من نائب محلي، ولكن سابقين الكل ما صارش فيهم سحب الثقة.
7: نعم، شكرا لك حنان بربيع. سحب الوكالة تمرين ديمقراطي في الحالات السابقة الكل صهيب، شفنا أنه إجابة كانت بلا ورجع النائب المحلي إلى المقعد متاعه. اليوم احنا قدام تجربة جديدة في تمغزة في ولاية توزر، وطبعا الآراء تختلف بين أنه نمشي هالمسار هذية ما هو إلا تعبير ديمقراطي، وبين أنه فما شكون يقول لك تم تسخير إمكانيات من الهيئة العليا وفي الأخر حافظنا على نفس المقعد ونفس النائب.
8: هو شوف ليلي، العملية كاملة هي الديناميكية السياسية، لأنه هذية في حال ذاته فما مواقف سياسية، فما مواقف يعني من ناحية أيضا الالتزام بمستلزمات الوعود والعهود المقدمة في الحملة الانتخابية ومدى يعني التزام النائب بهذه الوعود. أيضا وقت نحكيه على سحب الوكالة هي علاوة على أنها تكون آلية دستورية وآلية قانونية، يعني من شأنها أنها تحد حتى من عمل النائب في إطار التزامها بمستلزمات الوعود المقدمة، هي في حد ذاتها تخلق اليوم حيوية سياسية وتشرك كافة الأعضاء المحليين أو السكان المحليين في العملية السياسية. إذن اليوم عاش نحكيه على الديمقراطية التمثيلية أو الديمقراطية الليبرالية اللي كانت موجودة سابقا، اللي النائب يتمتع بحصانة ولا يمكن أنه يسائل إلا داخل مجلس نواب الشعب وغير ذلك. اليوم أصبح المواطن هو الشريك وفاعل وبناء في العملية السياسية من جهة، وأيضا هو المقرر عن طريق المجالس المحلية وعن طريق يعني تصعيده لفلسفته وتصوراته وبناء على مشاكله ومشاغله اليومية.
7: نعم،
8: التي يعيشها.
7: عنا نقطة ثانية في عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي هي تعويض الشغور في مقعد الكبارية في البرلمان، نائب جديد ولكن ديما التنصيص على أنه سيستكمل العهدة المتبقية من السنة من الفترة النيابية، يعني ماهوش باش يعمل 3 سنين، وهذا مهم التنصيص عليه سواء باش نتسائلوا شنو ينجم يقدم فيما تبقى من الوقت وإلا يستكمل عمل النائب اللي كان سبقه إلى هذا المقعد.
8: هو شوف لي العملية يعني أنه اليوم باش يكون استكمال زمني، لأنه في نهاية المطاف ما نجموش نحكيه على انتخابات حالة عادية، يعني تكون انتخابات عادية في إطار أنه الانتخابات هي باش تكون أصلا العام الجاي في نهاية المطاف تاع الانتخابات البرلمانية. ما نجمش اليوم أنه نائب يترشح قبل الناس وبعد يشد أكثر من الناس يعني في خمسة في دورة نيابية أخرى جديدة. احنا ما نجموش نحكيه هذا، لا يستقيم لا قانونا ولا يستقيم منطقا. احنا اليوم باش نحكيه على أنه باش يكون عملية استكمال زمني، وهذا الليلية هي آلية قانونية جديدة موجودة من أجل أنه النواب في حد ذاتهم اليوم يكونوا عندهم نعم. يعني تعبيرة وتمثيلة للدائرة اللي يمثلوها هم، وأيضا الحق للمواطنين باش أنهم يكون عندهم من يبلغ صوتهم للبرلمان نعم. وأيضا استكمال المؤسسة التشريعية اليوم.
7: وإن حظي بالثقة ينجم يعاود ياخذها مرة أخرى الثقة هذه من الناس اللي انتخبوه في الجهة متاعه. احنا باش نخرجوا فاصل ثم نرفع إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها. بعد الأذان نستقبل ضيف المشهد اليوم باش نحكيه على الطاقة والطاقة الكهربائية والطاقات النظيفة، ويلتحق بنا يوسف شبيل وهو رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة.
14: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
15: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
16: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، انا لازم نرجع لك.
15: صفوة
17: دبلجة واحدة هي مديريني، دبلجة واحدة هي مديريني.
15: يوسف التميمي
18: عمارو يا سلمى عمارو
15: لذاع الوطنية تونسية 100%. تسمع برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و 105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و 93.9 FM.
19: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
20: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن مع ليليا حسيني.
2: ضيف المشهد طبعا اليوم هو رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يوسف شبيل. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
3: بك عشك.
2: الحديث عن الطاقة في هذه الصائفة كبير من الجهات الكل، من المختصين ومن غير المختصين، طبعا هذا منطقي وقت اللي نعيشه أزمة كما أزمة الكهرباء اللي عرفناها في شهر جويليا. الناس الكل تخاف وتحاول تبحث عن المعلومة، ولكن مهم أنه نسمع عن الطاقة البديلة من الناس اللي تفهم في هذا المجال، وانت بحثينا باش تفسر لنا وتبسط لنا مجموعة من المفاهيم. أولها أنه بلادنا رفعت شعار مشاريع الطاقات المتجددة وإلا الطاقات النظيفة منذ سنوات. بعيدا عن هذه الشعارات، شنو حققنا على أرض الواقع؟ وشنو قدراتنا الفعلية اليوم في هذه الطاقات الجديدة؟ شنو النجم نوفره من خلالها لدعم إنتاج الطاقة والكهرباء بالتحديد؟
3: شكرا. هو طبعا بالنسبة للبرامج اللي تحطت في تونس، الحقيقة بدأوا البرامج على بكري، بدأوا من 2009 تقريبا برامج الطاقات المجددة في تونس. والكونستا انه ماهوش كوتي سوبجكتيف، الكونستا انه في 2020 كنا سيبوزي باش تكون 20% من الطاقات الكهربائيه جايه من طاقات متجدده، وما صارش في 2020. تم توخير الموعد هذا 2022 وبقي ما صارش، توخر 2026 وبقي ما صارش، وهني نقول من توا زاد حتى 2030 ما نتصورش كان الاهداف مرسومه 2030 باش تصير. علاش
2: ال 20% صعيبه معني؟
3: هو المشكل هي الاهداف، انه تكتب اهداف سهل ان نكتب اهداف، تبقى الحياه ليست بالتمني. معناها فما الاهداف حاجه، وفما بعد خدمه على التراي زي ما تصير لتحقيق الاهداف هذو، وفما عناصر فيزيك، عناصر تقنيه هي اللي تعمل ليميتاسيون، اللي تخلي شيء ممكن ولا مش ممكن. الا صار في الطاقات المتجدده، الطاقات المتجدده تقريبا اليوم ناس كل في تونس متفقه انه الطاقات المتجدده حاجه باهيه وحاجه لازم ويزم نمشيو فيها. السؤال برشا مش قاعدين يجاوبوا عليه بعد الشعار هذا، كيفاش؟ دونك في الكيفاش هي اللي تصير البلوكاج، وفي الكيفاش هو فما خدمه لازم تصير. ما الغالب ماش نهربوا، ماش الامور تصير وحده، فما خدمه لازم تصير على مستوى الريزو الموجود نتاع ستيك، فما خدمه لازم تصير على مستوى المعامله نتاع الاقاليم، فما خدمه لازم تصير على مستوى اللي كي تشارج، فما خدمه على مستوى التشريعات، فما خدمه على مستوى اللي ديريكتيف اللي يتحطوا، فما نصوم تحت
2: فما لوجيستيك وبنيه تحتيه لازمها تتحط،
3: ولوجيستيك وبنيه تحتيه
2: باش نوصلوا للنتائج هذه. وين وصلنا؟ قلت 2030 وما نوصلوش ل 20%. فما رقم نتكلم تحت رقابتك، 1134 ميجاوات في ماي 2026 متاتي من الطاقات النظيفه.
3: هو مش متاتي من الطاقات النظيفه، لكن بلغنا نحن كاباسيتي انستالي، انا قدره مركبه ممكن في 1300 اللي هو رقم باهي مش خايب. 1300 بما فيها الحاجات اللي نورمال سيتم انجازها، مش 1300
2: قدره مركبه ماهيش فعليه، معني
3: مش فعليه، معناها القدره فيها بارتي راك وفيها بارتي مبرمج تركيب،
2: مبرمج.
3: اما مش معناها كلهم فونكسيونال يخدموا اليوم. بقى فما الحقيقة في السنوات الأخرى صارت إيفولوشن، صارت أكسيليراسيون، صارت تسريع في النسق التركيب. تبقى كما باش نزيدو نحكيو بعد حتى على مستوى الكهرباء، فما عناصر لازمها تمشي اون باراليل، فما عناصر على مستوى اللوجيستيك، على مستوى ديزانفستيسمون، استثمارات في الـ في الـ في البنيه التحتيه لازمها تصير، ما صارتش حسب البرمجه الموجوده. اذا كان ما تصيرش راهو فما بلوكاج، ما تنجم كان تقصد كميه معينه في العام، سينو راهو مش نجم نقدمه. دونك في الاخر متفقين نسكر على الهدف، نسكر نحبوا نوصلوا للشيء هذاك، ولكن احنا الاعتقاد نتاعنا انه الحاجه الاولى الخيارات اللي صايره، هو هذه فرصه باهيه اللي صار توا، فما احنا ما قلنا بدينا الالتقاط متجدد من 2009 والحقيقة صارت برشا خيارات وقرارات رائدة في الوقت ذاك ما كانتش في دونت وما صارتش في برشا بلدان الا احنا نجنيو في الثمار متاعها اليوم كوننا قطاع كامل وكوننا تركيب وكوننا ونسبة كبيرة من القدرة اللي قلت عليها انت هي ثمار للقرارات هذو لكن المشكلة اللي صارت شنو في 2016-2017 صارت وقتها ارتفاع في أسعار المحروقات ولات صارت قرارات ممكن بطريقة متسرعة شوية في 2022-2023 مع حرب مع كورونا وحرب أوكرانيا ارتفعت الأسعار كيف ممكن صارت معنا سو بريسيون كي تبدأ فما ضغط كبير متاع الكلفة زادت تولي فهم بريسيون والبريسيون تولي التشنج وفي الضوء ذاك باش تلقى المختص يتكلم والغير مختص يتكلم اللي عنده المصلحة العامة في باله يتكلم واللي عنده المصلحة الشخصية عنده يتكلم دونك باش تلقى تكثر الضوضاء وتخلي ساعات كل بريسيون هكي تصير سويت لها هي قرارات ما تكونش صايبة 100% وذاك علاش حنا اللي صار اليوم ولا صارت في الأزمة متاع الصيف هذا نقوله هي فرصة باش نجمو نقدمو نحن ونطورو قطاع الكهرباء متاعنا لكن التحذير سورتو ما تكونش سويت للبريسيون ولا صايرة للتشنج الموجود والكلام يمين ويسار
2: نخرج بها ارتجالية
3: نخرج بها بقرارات اللي تكون غير قابل للتطبيق كما صار على مدة 10 سنين اللي فاتت وفي الآخر ما نقدموش
2: واضح خلينا نزيدوا نبسطوا للناس اللي يسمعوا فينا هل انه الطاقة الشمسية اليوم وحدها قادرة باش تحل أزمة الكهرباء في تونس وكيفاش
3: الطاقة الشمسية هي اليوم جزء من الحل ماهيش الحل اليوم الشمس في النهار عندنا شمس كنقولوا في النهار مش معناها من الفجر للمغرب معناها فما 6 ساعة 7 ساعات في اليوم فيهم شمس الشمس هذه أعطاها لنا ربي نستغلها باش نولدوا الكهرباء لكن بقيت النهار مش نجيبوا الضوء لازمنا فما حاجة تخدم أور نهار ألا هي كما لي توربينا غاز الموجودين والسنترات نتاع ستيك لكن السنترات هذوم الموجودين نجموش احنا نقول والله باش نسكرهم في النهار ونخدمهم في الليل معناها فما ماهوش قرص الضوء دونك في الاخر هذا شنو اللي يخلي فما عندنا نسبه معينه نجم نعاونوا بها رواحنا من الطاقه الشمسيه لكن راهي ما تغنيش على الطاقه الكهربائيه التقليديه وهذا شفنا اللي فيه نتاعها العام هذا لسا في الاخر في الليل بقات يقص علينا الضوء تركب طاقه شمسيه تحب عليها كيفاش باش توجد الضوء في الليل كونشي وقت اذا كان تحكي على حلول اخرى للتخزين
2: هذا هو بسالك على التخزين الناس تتساءل تقول علاش ما يتمش تخزين هالطاقه هذه اذا كان عندنا اليوم عجز بين العرض والطلب واللي هو موجود في اشهر بعينها في السنه نجموش بالتخزين نحلوا اشكاليات هالعجز هذه في فتره الصيف
3: التخزين هو زاد جزء من الحل لكن التخزين يكون جزء من الحل وكان يكون في المنظومه الصحيحه شو معناها فما التخزين يا اما كل حد يخزن وحده يعمل هو مصروفه وحده يعمل استثماره وحده اللي هو باش يكون مكلف جدا والمكلف جدا هذا باش يلقى روحه يستعمله بضع ايامات في العام
2: هذه البطاريات اللي سمعنا عليها
3: هذوما البطاريات خاطر كنقول

0: وقت التخزين حل جماعي باش الناس الكل في اوقات معينه تستعمل تخزين هذاك لتخفيف الضغط على شبكة، مش باش تخليه تخزين على جنب تخدمها كان قص الضوء، ان فوق قص الضوء ما عادش ينفع الشبكة هذاك. دونك الحل هو انه يكون فم منظومة تشجع كمية اكبر من العباد تمشي للتخزين، المنظومة هذه تخلي تخزين صغير على كل حد باش ما تكونش الكلفة كبيرة، هذا يدعم الشبكة متاعنا، ما تكونش انه حل فردي خاطر كحل فردي ديما حل فردي مكلف جدا للفرد.
1: نعم، تجب الدولة ولا ستيغ تكون هي جهة التخزين لهذه الطاقة المولدة عن طريق الشمس؟
0: هي تنجم تكون جهة التخزين، والمعمول به انه تكون هي الستيغ فيها نسبة من تخزين عندها لكن مش النسبة الكل. علاش تكون نسبة صغيرة عندها؟ على خاطر نسبة صغيرة هيك هي تنجم تعدل بها شبكة الكهرباء متاعها، ولكن في الحقيقة انت الكهرباء اذا كانش نخزنوها عند ستيك معناها باش يكون البطارية تخدم بلغتنا احنا في الكورون كونتينيو، دونك باش يكون فما عنا خسارة كبيرة على مستوى الشبكة باش ننقلوا الكهرباء من بلاصة لبلاصة باش نخزنوه بعد نعاودو نخرجوه. ديما الأحسن تكون التخزين على عين المكان في المناطق الاستهلاك ولا في مناطق الانتاج. دونك ستيك يلزم في وقت من الأوقات باش يكون عندها نظام تخزين، لكن مش هو باش يكون الحل للمجموعة كاملة، هو جزء من الحل لتعديل الشبكة.
1: هذا جزء من الحل. هل أنه اليوم يعني الإكثار من محطات إنتاج الكهرباء هو أيضا الجزء الثاني من الحل؟ وشفنا مؤخرا أنه الدولة التونسية تحكي على محطة برج العامري اللي باش تولي تنتج في صيف 2027، وشفنا أن الخبراء طلعوا علينا بأرقام ومؤشرات يقولوا راه نقص استثمارنا في محطات إنتاج الكهرباء. تعتبر اليوم كمخ مختص هذا ينجم يحل الجزء الثاني من الأزمة مع الطاقة الشمسية؟
0: وبالفعل هو يحل جزء من الأزمة، على خاطر احنا الأزمة منين جاية؟ جاية كونه في الصيف الاستهلاك المواطن طبيعة متاعه تبدلت ولا فيها برشا جاي من الكليماتيزاسيون، والكليماتيزاسيون هي في فترة معينة من العام في فترة معينة من النهار، دونك انه باش تقعد كل مرة استثمارات جديدة في الانتاج ما فيهاش نهاية، وفي الاخر باش تولي عندك عبارة استثمارات ضخمة تصلح كان بعض الايام في العام. دونك لازم الاستثمار باش يصير خاطر وقفنا عليه سنوات، دونك لازم نرجعوا في الاستثمار في المحطات هذه. الطبيعة نتاعها توا توربينا غاز سيكل كومبيني، هذا بالنسبة للمختصين فما جدل معين ممكن اختلاف في وجهة نظر. فما الكوتي الاخر زاد نحترموه اللي ربما هو الاستعجال بالنسبة لصاحب القرار، احتمال يقول كان يعطيني شنو الحاجة اللي فيها اكثر شانس تكون موجودة 2027، دونك زاد هكي تدخل في الاعتبارات. تبقى كما لاحظت انت في حكينا الكل باش نحكيو فيه، الحل جاي من برشا عناصر، ما فماش عنصر هو حل سحري، فماش حاجه لو كان باش نعملها باش نقضيو على المشكل، لا هذاك علاش قلنا راه لازم فما برشا خدمه تصير. اذا كان نحبوا نقضيو على المشكل راه فما لازم على الاستثمار في الشبكه، لازم استثمار في الطاقه التقليديه هذه، لازم استثمار في الطاقه المتجدده، لازم استثمار في التخزين، فما برشا حاجات يلزمها تصير بعدها، وهذا الكل يلزمها خدمه. ما لازمناش نهربوا منها، ما نستخيلوش فما حل سحري باش نمشيو له.
1: نعم، باش نحكيوا احنا توا في الجزء الثاني على المواطن والطاقة الشمسية، لأنه بعد الأزمة هذه الإقبال ارتفع من التوينسة، ولكن عندهم برشا إشكاليات وبرشا أسئلة. خليفة قد يتفاعل معنا صهيب المزريقي في مسألة الطاقات النظيفة والتعديل إنتاج الكهرباء في بلادنا.
2: نعم ليلي، احنا نعرفوا أنه عشنا أزمة خاصة في شهر جويليا، تمثلت بالأساس في الفارق بين الإنتاج والاستهلاك. باش نعوضوا هذايا يعني رينا أنه عندنا برشا فرص وعندنا برشا تصورات يجب أن تكون متداخلة، وليس هنالك كما كنا نسمع يعني انه فما حل سحري او فما حل جذري باش يكون في حاجه واحده، وانما هو الحل يكون وفق مقاربه متكامله ومتداخله. ايضا اليوم تستوجب انه يكون عندنا عقل بارد ليس مبني على رده الفعل، وانما يكون عقل استراتيجي ويفكر بالاساس في كيفيه تجاوز الازمه، ليس حينيا وانما يعني كليا يتم تجاوز الازمه هذه. وفي اعتقادي اليوم الدوله خذت التصور هذا كتحدي كبير من اجل انها تمشي فيه، خاصة في سنة 2030 ورينا البريفيزيون اللي موجودة على أساس أنه اليوم نحققوا نوعا ما لا أقول الاكتفاء الذاتي في الانتاج الطاقة، وإنما على الأقل
1: الأمن على الأقل الأمن الطاقي. ويوسف ديما يقول فما فرق بين العجز الطاقي والأمن الطاقي، تفسر لنا سريعا النقطة هذه. ولكن باش نحكيه على تركيب الألواح الشمسية، نعرفوا المصنعين خذوا مجموعة من الامتيازات من 2024 على مستوى التيفيا وغيرها، ولكن بالنسبة للتونسي تركيب الطاقة الشمسية مازال فيه كلفة، خاصة إذا كان نحكيه على البناء العمودي، الناس اللي تسكن في العمارات وإلا الطبقة المتوسطة.
0: هو فقط لتصحيح المفاهيم، هو كان فما أمبريفيليج لامبورتاسيون تنحى، معناها الامتياز تتوقع

0: دوري تنحى مش تعطى امتياز للمصانع. النقطة الثانية ولنا بيتكاف من المجهود متاع الجميع باش ما حد ما ياخذ الفضل اللي هو. نحن في تونس اليوم سعر الطاقة الشمسية المركبة على رغم أنه تظهر السوم متاعها فيه ما يتقال، لكن راهي من أرخص الكل في التركيب في العالم الكل. معناها كي توصل دول العالم الكل وتاخو الشيفر اللي هبطوهم، تونس من أرخص مناطق اللي تتكلف فيها محطة الطاقة الشمسية في العالم. الإقبال الموجود على الطاقة الشمسية هو إقبال كبير برش. وإذا كان احنا نقوله بالنسبة للأرقام، مثلا الركب الى حد 30 جوان 2026 هو تقريبا زياده ب 50% كان قارنوه بالعام اللي قبله. اذا كان نحكيه على العام اللي قبله 2025 هو تقريبا في 80% زياده على العام 2024. معنى عباره فما صايره كرواسونس كبيره ياسر اليوم، والكرواسونس الكبيره هذه فيها المواطن عنده اقبال اكثر، لكن فيه زاد البارتي الأهم أنه
1: الدولة عاونت
0: السيركوي والبليرودي. معناها حتى في النيفو نتاع الستيك الحقيقة فما تعاون كبير ياسر من
1: مستيك. دونك باش نبسطوا اللي ركب اليوم الطاقة الشمسية راهو يخلصها في الفاتورة، في الفاتورة نتاع ستيك.
0: الميكانيزم اللي توجد في تونس اللي هو ممتاز جدا وراه مش موجود في برشا بلدان في العالم. أقل هنا ممكن نقول فهم حاجات نفتخروا بها في تونس، راه من الحاجات اللي نفتخروا بهم. دونك الموجود اليوم في تونس انه اي مواطن ينجم يركب طاقة شمسية. بالطبيعة نحكيو للمواطن المتوسط في الاستعمال المتوسط، مش نحكيو على باش يركب طاقة كبيرة ياسر. على باش يركب الطاقة العادية المواطن عادي المسكن عادي، اليوم الدولة عبارة توفر له كريدي. هي الكريدي هذا مش الدولة هي اللي تخلصه، هي يعني عن طريق بنك، لكن ستيك هي الضامن في الكريدي هذا. دو تيل فاسون ان المواطن ما يدفع حتى شيء من جيبه، ما يعمل حتى اجراء، ما يمشي حتى البنك، هو فقط فما اوراق باش يعمرهم، ومن بعد في الاخر الاجراءات الكل تصير من التالي. ستيك هي الضامنة فيه، ستيك هي الضامنة للشخص اللي باش يركب،
1: تنقص عليه الفاتورة.
0: دونك في الاخر شنو يلقى روحه؟ يلقى روحه الا كان يخلص في فاتوره الضوء، مش يلقى روحه يخلص في كيفه واقل منه اذا كان اعتبره ضروره الاستهلاك في الصيف. دونك عباره نقص على روحه الكلفه، وفي نفس الوقت بعد 7 سنين باش تولي عنده ضوء بلاش. وفي وسط السبع سنين هذا حتى لو كان اعتبره بلا صار في السنه فاتت، حتى لو كان زاد سعر الكهرباء ولا سعر الطاقه زاد، هو بالنسبه لي السعر ما يتبدلش.
1: اما راه يقص عليه الضوء،
0: اما راه يقص عليه
1: كيما عموم التوانسه.
0: على خاطر باش نطبقوا في حاجه، راه الطاقه الشمسيه الموجوده اليوم في المنازل المربوطه بستيك راه الدور نتاعها تنقيس الكلفه، مش دور نتاعها الحمايه من قطاع الكهرباء.
1: واضح. اذا كان فما نصيحه، احنا دهمنا الوقت باش نمشيو للمشهد الدولي بعد شويه. يوسف شبيل كمختص في الطاقات النظيفه، شنو تنصح المستهلك التونسي اليوم؟ حكينا في سياسات الدوله، تنصحوا انه يمشي لهالطاقات النظيفه هذيه باش تنفع على مستوى مكتوب وعلى مستوى استهلاكه في داره؟
0: هو الوضع الموجود اليوم ما فماش علاش ما يمشيش للشخص اللي فاهم المنظومه كيفاش تخدم. انك عباره عندك تخلص في فاتوره كل شهرين، هالفاتوره هذه باش تقول لك راهي باش تولي كيفها او اقل، وماكش تدفع حتى شيء من جيبك، وماهوش باش يغلى عليك الضوء لو كان غلي الضوء كايبوتيس، وراه بعد 7 سنين عندك الضوء بلاش. دونك ما فماش علاش للي فاهم المنظومه ما تكونش انتريسي.
1: واضح. شكرا ليك، شكرا لحضورك رئيس المنظمه التونسيه للطاقات النظيفه يوسف شبيل. بعد شويه باش يلتحق بينا بشير الجويني باش نحكيو على التوترات الامنيه في ليبيا اللي طالت حتى المجال النفطي والمجال المالي في الايام الاخيره.
2: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. المشهد في العالم.
1: المشهد في العالم اليوم القراءة، جينا من عند بشير جويني المختص في العلاقات الدولية والملف الليبي. طبعا في الجارة ليبيا الأزمة لم تعد سياسية فقط بشير، رجعت للميدان اغتيالات، اعتداءات على المنشآت النفطية، المنشآت الكهربائية، هذه الكل هل هو يعني أزمة داخلية وإلا فما أيادي خارجية اليوم وحتى ارتباطات بالأزمات الدولية ما يحدث حاليا في ليبيا؟
4: مرحبا ليليا، تحية ليك لصهيب ولكل المستمعات والمستمعين. الحقيقة نحن نرجع الآن رجوع نقول أسف الشديد لأنه هناك عدد من الأزمات في ليبيا. والأزمات خلينا نتحدث تقريبا الأسبوع اللي فات فما ثلاثة معالم أساسية، فما أزمة مالية، فما أزمة أمنية، وفما أزمة تاع مواجهات بين مختلف تشكيلات في غرب ليبيا. نبدأ بالأزمة الأولى اللي هي استقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، واللي يعرفوا واللي يتبعوا محافظ مصرف ليبيا المركزي ما هوش مجرد سلطة نقدية في ليبيا، خاصة السنوات الأخرانية في العشرة 15 سنة الأخرانية المصرف ليبيا المركزي عنده أهمية كبيرة حتى في التخطيط إلى بعض التفاهمات السياسية، خاصة أنه جزء من مبادرة مسعد بولس اللي قدمها قبل بعض الأسابيع، جزء منها هي توحيد الإنفاق بين حكومة الشرق والغرب عبر مصرف ليبيا المركزي. ونذكر الاتفاق اللي كان في أفريل تم برعاية وزارة الخزانة الأمريكية وبحضور مسعد بولس شخصيا. السؤال أنه هل أنه هذا هذه الاستقالة إذا قبلت، لأنه تقريبا قبل ساعة أو أقل بقليل تم استقبال محافظ مصرف ليبيا المركزي من مجلس النواب وأيضا من مجلس أعلى الدولة في محاولة لثني عن هذا هذه الاستقالة، ما هي تأثيرات هذه الاستقالة أولا على مسار توحيد السياسي والاقتصادي للفرقاء في ليبيا، وأيضا وهذا الأهم ما هو تأثير ذلك على السوق في ليبيا؟ نتبعوا واللي يعرف مليح السوق في ليبيا، سوق العملة في ليبيا تقريبا من 9 البارح تقريبا فات 9 دولار، يعني 9 دينار دولار الأمريكي ب9 دينار ليبي، وهذا يأتي في وضع الحقيقة وضع متأزم اقتصاديا مع سقوط قيمة الدينار في ليبيا وتتحرجه، إضافة إلى مشاكل أخرى هيكلية، موضوع للمتابعة وفي تقديري ليس منفصل عن بقية المواضيع الأمنية والعسكرية التي سنأتي إليها تبعها.
1: نعم، اللي هي اغتيالات، اللي هي اعتداءات على منشآت نفطية، كأن رجعنا للمربع الأول، مربع التوترات الأمنية.
4: أول شيء خلينا نترحمه على كل من سقط في هذه الاحتداءات، لأنه وإحنا نحلو ما نش نحلو فقط في ملف، إحنا نحلو في أمن قومي ونحلو في ما يحصل، ونتمنى أنه يكون آخر ما يحصل في ليبيا، هذا أولا. ثانيا إذا كان نجيو للوقع ما حدث في بنغازي، شوفوا أولا المستهدف هو اللواء فوزي المنصوري اللي هو رئيس أو آمر استخبارات العسكرية، وهو من هو في يعني داخل المنظومة العسكرية في شرق ليبيا، هو أيضا شخصية عنده ماضي وعنده تاريخ من 2014 كان في أجدابيا إلى بعد 2019 كان آمر محور عنزارة في الهجوم على طرابلس، 2022 تم تكليفه ب المنطقة العسكرية في سبها في الجنوب الليبي، و2024 تم تكليفه بالاستخبارات العسكرية. الآن السؤال يطرح، هل أنه عملية انغماسية كما قال البعض؟ هل أنه، ولهنا أيضا بعض الأصوات داخل حتى معسكر في الشرق تقول أنه شخصية المنصوري كان عنده بعض التواصلات مع جنوب ليبيا، يعني ما يحصل مع ودرجو والطوارق وإلى آخره، كل هذا الحقيقة يطرح أكثر من سؤال. البعض يقول أنه ضرب لسردية الاستقرار في بنغازي، البعض الآخر يقول هو من يسوءهم الاستقرار في بنغازي قاموا بهذه العملية. في كل الحالات أعتقد أنه هذا يلقي بظلال، أعتقد أنه بنغازي والمنطقة الشرقية ابتعدت عليها منذ 2014، ونذكروا كل ما حصل، كل ما نأمله أنه يتم كشف هذه الحقيقة، وصدام حفتر تعهد بذلك. عبد الحميد بيبة وحكومته كان عندهم بيان إدانة، نأمل أنه يتم الكشف على هذه الجريمة.
1: إذن اغتيال في الشرق في بنغازي، ولكن أيضا توترات في الغرب في الزاوية في سرمان، استهداف مناطق إنتاج النفط، المناطق إنتاج الكهرباء، الغرب أيضا مش بعيد على هذه الصدامات وتحركت في نفس التوقيت تقريبا.
4: صحيح أنه أيضا هذا احنا تذكروا الزاوية، ولكن قبل بأيام كان فيه بعض الاصطدامات بين مجموعات مسلحة في سرمان وفي العشيلات وفي ركدرين وغيرها من المناطق اللي نذكر، وهذا مهم جدا أن نذكر أنه مدينة الزاوية لا تبعد عن حدود تونس إلا حوالي 100 كيلومتر، ولا تبعد عن طرابلس تقريبا إلا 40 أو 50 كيلومتر، فهي مدينة مهمة جدا، وما يحصل فيها الآن مؤثر كما قلت للأمن القومي، لأمن القومي في تونس، ولكن أيضا الاستقرار في ليبيا. ما يحصل في مدينة الزاوية يحصل في منطقة مصفات الزاوية، لأن مصفات تعود إلى عام 74 واللي فيها تقريبا طاقة إنتاج تكريرية تتجاوز 120 ألف برميل يوميا. ما حصل المؤسف هو أنه تم ضرب يعني الخزان رقم 402 تي اللي هو يعني على ملك شركة البريغا، واللي يحمل تقريبا أكثر من 4.5 مليون لتر من البنزين، وهذا الحقيقة مجهودات كبيرة توصلت لأكثر من 20 ساعة لإخماد الحريق. ما حصل هو أنه تقريبا حوالي 4 أو 5 مسيرات دخلت يعني وخرجت من منطقة ديلة، هذه شرق يعني الزاوية، وضربت هذا الخزان. نأمل أنه هذه المواجهات، والحقيقة ممكن جيوا في مرات لاحقة إلى مزيد من التفصيل، تنتهي لأنه الخاسر فيها هو ليبيا والليبيين وكل المنطقة.
1: نعم، عنا 3 دقائق لازم نحكيه على التداعيات على تونس والجزائر ومصر اللي محتاجين إلى استقرار إقليمي، التداعيات على أوروبا لأنه زاد يقال في الكواليس أن التوتر بين روسيا وأوروبا عنده صدى في ليبيا، أيضا نحكيه على تركيا، واليوم وزير الخارجية التركي موجود في بنغازي وموجود في طرابلس. هذا الكل شنو نجمو نفهمو منه بشير؟
4: باش ناخذ آخر معلومة قلتها، وزير الخارجية التركي اللي كان تقريبا يزور ليبيا لمدة ساعات قليلة، زيارته الأخيرة، هذه الزيارة انطلقت من البارح وتنتهي اليوم، يعني يومين كاملين بين طرابلس وبنغازي، زيارة الجميع. نشوفه اليوم الصباح كان عنده زيارة إلى القاعدة التركية اللي موجودة في ليبيا، وهذا إشارة أنه هناك اهتمام تركي، وهناك تغير أيضا في خلينا نقول التعاطي التركي مع الملف الليبي. نذكر بأنه حوالي 600 مشروع من المشاريع الكبرى تشرف عليها شركات ليبية تركية بأكثر من 25 مليار دولار
1: في الشرق والغرب.
4: وأيضا نتذكر ما حصل وما يحصل مع المبادرة الأمريكية، مبادرة مسعى تونس، اللي جزء كبير منها مرتبط بالجانب السياسي ولكن أيضا بالجانب الاستقرار. ولهنا ما حصل في الزاوية أدى للأسف الشديد إلى انسحاب فريق جنرال إلكتريك اللي كان يعني بصدد صيانة أكبر أو من أكبر المحطات الكهرباء في الغرب الليبي. كل هذا، ولهنا أختم ليليا، البعض يقول أنه هي أحداث متفرقة ليس بينها جمع، ولكن هناك أيضا من يرى أن هذه الأحداث تأتي في سياق تم فيه تقارب كبير بين الشرق وليبيا، تم فيه تقارب على مستوى سياسي، على مستوى اقتصادي، وحتى على مستوى عسكري. من في صالحه أن يتواصل الشقاق بين الفرقاء في ليبيا؟ أكيد أنه عدد من القوى الإقليمية والدولية يسوءها التقارب بين
1: وعندها الإجابة هذه. شكرا لك بشير الجويني الباحث في الشأن الدولي المختص في الملف الليبي، شكرا لحضورك. صهيب المزريقي شكرا لك، تحيات كامل الفريق، يلتقيكم ياسين الفغالي في نشرة الظهر للأخبار.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: الدكتور حكيم.
6: في الصيف يكثر استهلاك المياه المعدنية وهذا باهي، أما المشكلة في حفظ هالماء. البياع يزم يحطوا بابز الماء في الظل بعيد عن الشمس وفي مكان نظيف، وكماين نقل الماء يلزم تكون مغطية باش الشمس ما تضربش في الدبابز، راهو مفعول الشمس على البلاستيك فيه خطر كبير على صحة الإنسان، لذا ما نشرب الماء إلا إذا توفرت فيه الشروط الصحية.
5: الدكتور حكيم.
2: تسمعوا برامج ليبيا الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
7: وفي عناوينها اليوم: إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية وانطلاق المعرض الوطني للحرفيات وصاحبات المشاريع. الاستعدادات المبكرة لموسم جني الزيتون محور متابعة في النشرة. وفي العالم: الأمم المتحدة تحذر من خطورة الوضع في الضفة الغربية المحتلة في ظل تصاعد العنف وتهجير وتسارع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. أهلا بكم. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، أعلن اليوم عن إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية رسميا. وتستهدف هذه المبادرة الوطنية دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وخاصة الحرفيات وصاحبات المشاريع الصغرى والمتوسطة من خلال توفير فضاءات ترويجية مباشرة وفتح أفاق تسويقية جديدة عبر المنصات الرقمية الحديثة المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة وجدان بالعيد.
8: هي منصة رقمية الهدف منها هو توفير فضاء يحتوي على منتوجات لفائدة العارضات من النساء والفتيات، لتقريب المسافات أولا، لتحقيق التنمية ثانيا، ولتطوير المشاريع اللي هي موجودة. الهدف اليوم هو أنه تكون فما فضاء رقمي سهل تم تركيزه في إطار شراكة دائمة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والبريد التونسي. اليوم الفضاء هذا هو فضاء يسمح بأنه نتعامله مع الحرفاء والمشترين بطريقة بسيطة وسلسة. يكفي أنه نسجلوا في المنصة الوطنية raidet-store.in. عملية التسجيل تسمح لنا أنه نوضع المنتوجات، نحطوا النص متاع المنتوجات، وأنه نقوموا بعملية البيع، والبريد يتكفل بعملية التوصيل وتسليم كل المداخل.
7: هذا وانطلقت اليوم بقاعة الأخبار بالعاصمة فعالية معرض وطني بمشاركة حرفيات وصاحبات مشاريع لعرض منتجاتهن والتعريف بإبداعاتهن. رئيس مصلحة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة لطفي العيارية:
9: السنة ثم 24 معرض في مختلف ولايات الجمهورية، ومعرض وطني في شارع الحبيب بورقيبة قاعة الأخبار بالعاصمة. المعرض الوطني من 11 إلى 13 أوت، والمعرض الوطني باش يكون قد تربي من 12 إلى 16 أوت. تشارك فيهم حوالي 300 امرأة بالمنتوجات متاعهم في الصناعات التقليدية ولا في تحويل المنتوجات الفلاحية. إن شاء الله يكون الإقبال كثيف، باش الهدف متاع الوزارة اللي يتمثل في تسويق والتعريف بالمنتوجات متاعهم يحصل بقوة رب.
7: الزميل بدران العرفاوي التقى أيضا مع عدد من المشاركات في المعرض.
10: عندي منتجات خليط النحلة، عكبر وحبوب اللقاح وغذاء الملك، والعسل عنا أنواع: غابة، كلاتوز، زعتر، برتقال وصدر. نعرفوا بالحرفة متاعنا خاطر أنا زادة حرفية، نصنع شمع، جبس، أطبقة متاع رايس. وليت منوبة من دندي.
11: المنتج متاعي هو لاسيراميك أرتيستيك، كل شيء معمول باليد، ما فهم حتى تدخل متاع ماكينة. احنا بدينا ديما نوسعوا الوجهة متاعنا، بما أنه هذا مع وزارة المرأة ينجم يفتح لنا أفاق أخرى وسوق أخرى جديدة، خاصة مع السياح وتوا فترة الصيف.
12: المنتوج متاعي زيوت طبيعية وشامبوانات، وكلها زيوت معصورة على البارد، والنبتة جلجلان ولا خروع ولا قلوب قراع ولا كتان، كلها مفيدة للبشرة وللشعر، وهي فرصة باش عاودي عارف بالمنتوج متاعي.
7: وتنظم المنظمة التونسية للتربية والأسرة غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في مرناق من ولاية بن عروس. رئيس المنظمة محمود مفتاح:
13: قافلة صحية متعددة الاختصاصات إلى معتمدية مرناق، وبالتحديد إلى منطقة الرسالة في فيربة الرسالة، وتتواصل هذه التظاهرة من 8:30 صباحا إلى بعد منتصف النهار، وإن شاء الله كل إطارات الجهوية والمحلية وحتى عدد من أعضاء المكتب الوطني سوف يحضرون هذه التظاهرة. وتقريبا منذ شهر كذلك هنالك قافلة إلى خزندار، وقبلها إلى سليانة وغيرها. وطبعا هذا لا يقتصر النشاط على هذه القافلة فقط في هذا العيد الوطني، في الجهات كذلك هنالك احتفالات عديدة نابل، خاصة هنالك احتفالات يعني فنية وثقافية في مختلف المعتمديات، وطبعا الجهات نفسها تحتفل بهذا العيد، وإن شاء الله دائما أيامنا أعياد.
7: في سياق آخر، أفاد رئيس برنامج تنظيف الليل الشواطئ بوزارة البيئة نبيل مختار، أفاد بأن البرنامج يشمل 152 شاطئ وينفذ بالاشتراك مع صندوق حماية المناطق السياحية والبلديات السياحية. وأضاف لدى استضافته في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أن برنامج تنظيف الشواطئ انطلق بداية من شهر ماي ليستمر إلى غاية شهر سبتمبر، وأحيانا يتواصل إلى شهر أكتوبر.
14: احنا برنامجنا يبدا من بدايه الصيف اللي هو شهر ماي ومتواصل على طول الصيفه، يوصل حتى شهر سبتمبر، ونجم نوصل في بعض المناطق اللي تبدا الدنيا سخونه ولا منطقه سياحيه نوصل حتى شهر اكتوبر بالاشتراك مع صندوق حمايه المناطق السياحيه وبالتعاون مع البلديات الساحليه. برنامجنا فيه 152 شط. نعم. معناها احنا مثلا مقسمين الشريط الساحلي لسته مناطق، سته اقساط، هما كل قسط ياخذوا مقاول، والمقاول هذاك نراقبوه احنا والسياحة والبلديات على اساس مثلا الشواطئ العمومية مرة كل جمعة والا كل 10 ايام، والشواطئ السياحية مرة كل 3 ايام كل 4 ايام حسب الامكانيات. الرفراف نظفوا فيه مع بلدية رفراف يوميا، نهزوا مع بعضنا 4.5 طن.
7: موسم الزيتون محطة فلاحية واقتصادية هامة في تونس، ما يجعل الاستعداد المبكر ضروريا لضمان متطلبات نجاح الموسم خاصة على مستوى الانتاج والجودة والتثمين والتسويق. تقرير أحلام الجسمية.
15: مع اقتراب موسم جني الزيتون، هل انطلقت الاستعدادات مبكرا بما يضمن حسن سير الموسم وتفادي إشكاليات المواسم السابقة؟ المرجين والجني والتعليب والتسويق وقبلها التمويل اللازم مثلت أبرز محاور جلسة عمل مؤخرا بولاية القيروان استباقا للموسم. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولدي رمضاني.
16: الاجتماع تناول بالخصوص عملية المرجين، إشكال قاعد يتجدد كل سنة، فما كم هائل من المرجين والمصبات اللي هي أصبحت تؤرق الجهة، فكان في إيجاد الحلول اللازمة من إفراغ المصبات اللي تلأت في السنة الفارتة، وضبط خطة لنصر المرجين، تكوين حتى شركة تصرف المرجين، وقعت دعوة البحث العلمي لتثمين المرجين هدايا، بالإضافة إلى الاستعداد تنظيف المعاصر وقروز الموسمية اللي يلزمها تكون في الوقت المناسب، بالإضافة إلى طرح العديد من الإشكاليات اللي هي الكميات المعلبة اللي لا ترقى إلى الكميات المحولة في الجهة.
15: ويشدد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني على ضرورة اعتماد مقاربات جديدة لتثمين وتسويق زيت الزيتون التونسي، خاصة بالنظر للتغيرات المناخية وإزاء التنافسية على المستوى الدولي.
17: استعدادات لموسم جني الزيتون القادم، احنا في شهر أوت، يعني تقريبا الزيتون المعد للتمليح، يعني زيتون الطاولة بدأوا الجني بتاعه من الآن، لكن زيت الزيتون الاستعدادات تبدأ حقيقة من شهر ماي من شهر جوان. احنا نشوف انه العالم متقلب مع هذه التغيرات المناخية. ما هو موقع تونس بالمقارنة مع دول اخرى اللي ذات في انتاج وفير من سنة الى اخرى دخلت على السوق العالمية؟ الحقيقة ما شفناش استعدادات واضحة، ما عدا وزارة التجارة قامت باجتماع أولي من أجل البحث في سبل تصدير زيت الزيتون وترويج له. هذا الكل يخلينا دائما في حيرة، كل سنة المشكل ينعاد، كل شيء يلزم تحذيرات ويلزم استعدادات لازمة ويلزم رؤية جديدة للقطاع، خاصة مع الدول اللي داخلين جدد في السوق.
15: فالاستعداد المبكر لموسم جني الزيتون ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل عاملا أساسيا لإنجاح الموسم وتحقيق أفضل النتائج على مستوى الإنتاج والجودة والتثمين والتسويق.
7: كسوف كلي للشمس يشهده العالم واليوم، وينتظر أن يشمل أجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا. وبالمناسبة تنظم مدينة العلوم تظاهرة بسيدي مشرق بمعتمدية سجنا لرصد مراحل الكسوف باستعمال التلسكوبات. أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم هشام بن يحيى.
18: تنظم مدينة العلوم تظاهرة فلكية علمية بمناسبة الكسوف الكلي للشمس اللي تشهد الأرض اليوم 12 أوت 2026. الظاهرة هذه هي ظاهرة يتم خلالها التقاء الأرض والقمر والشمس بطريقة أنه الشمس تتغطى كليا أو جزئين عن جزء من العالم. في تونس يتراوح الحجب الشمس من 60 إلى 45%. جنوبا في الشمال يعني حيث مش تكون مدينة العلوم في تظاهرة علمية في مدينة سجنان سيدي مشرق مش يتم خلالها متابعة الكسوف الجزئي اللي مش يكون تقريبا في حدود الساعة 6:40 إلى حدود الساعة 7:11 ومش يتم خلالها مساعدة الشمس بالنظارات الشمسية وبالمعدات الآمنة للشمس. نحب نقول اللي في منطقة سيدي مشرق مدينة العلوم مش توزع النظارات الشمسية الخاصة بالكسوف اللي من نجم نشوفه كان بها هي الكسوف. نحب نوصي المواطنين اللي يسمعوا فيها اللي ما يلزمهمش يحدقوا في الشمس أثناء الكسوف إذا ما عندهمش النظارة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: وفي بقية أخبار العالم، أعلنت شركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم خروج محطة كهرباء جنوب زاوية عن الخدمة جراء استهدافها بطائرة مسيرة، وجاء ذلك بعد يومين من استهداف مماثل طال مجمع الزاوية النفطي الذي يضم أكبر مصفاة عاملة في ليبيا ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمنشأة. وفي خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية اليوم عدة مناطق في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، عمدت قوة الاحتلال الإسرائيلية اليوم إلى إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف ومنع وصول المصلين إليه بدعوى الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية، كما شنت حملة مداهمات وتفتيش واسعة لعدد من المنازل بمحافظة الخليل بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. وفي شأن الإيراني، رجحت باكستان اليوم إمكانية التمديد في فترة الهدنة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكدة استمرار الجهود لعودة طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض. ويأتي ذلك في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز، بينما شددت طهران على أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها وفي مقدمتها إن الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المتجمدة أو المجمدة. إذا تزايدت المخاوف بعد إعلان باكستان مقتل 3 من أفراد طاقم سفينة تجارية في البحر الأحمر في هجوم تبناه الحوثيون، بينما أكد الجيش الأمريكي استهداف سفينة حاويات كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيرانية. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. اليوم إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسية وانطلاق المعرض الوطني للحرفيات وصاحبات المشاريع. الاستعدادات المبكرة لموسم جني الزيتون محور متابعة في النشرة. وفي العالم، الأمم المتحدة تحذر من خطورة الوضع في الضفة الغربية المحتلة في ظل تصاعد العنف والتهجير وتسارع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيها.

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة، حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: هكا هو العبد يا أخويا، مخي بفراقك.
2: دوام الحال من المحال يا أخويا.
1: تبر بنيتي، لا شك تلفي شوية على روحك، راكي مازلتي مريضة بنيتي.
3: عندي فوارة يا عم الشاوش ونحس في ضيقة في قلبي.
2: اللطف على بنيتي من الضيقة، اصبري بنيتي.
1: والله يا العابد أخي لو كان زدت نهيرات حتى ترتاح تبر مش خير.
3: مرتي مازلت مطولة يا عم الشاوش.
1: ربي يشفيك بنيتي، ربي يشفيك. والله حتى جماعة متاعي هذاك حدهم على تبر، والفوا بيك بنيتي.
2: نتقابلوا في ساعة سعيدة إن شاء الله ونفرح بيك يا الشاوش.
1: العابد العابد ماني قلت لك يزي من الغلط. معاكم ربي، حتى هي رحلتكم ياسر طويلة، من الكافل تونس ومن تونس للبر القبلي.
2: ثنية طويلة وستر يا ستار.
1: لباس لباس، الله يكون في عونكم ويخفف عليكم الرحلة. هاي يا سيدي في ضمانة ربي. هاي هاي
2: الشاوش، ربي يقدرني على رد جمايلك ومعروفك.
1: ايش انهي تو الزيتش، رد بالك على تبر برك ويزي عاد. هاي
3: يعيشك عم الشاوش، سلم لي على الجماعة الكل.
1: يوصل بنيتي، يوصل يوصل إن شاء الله. هاي هاي لف روحكم، هاي لف روحكم، هاي هاي يجوا من هنا. هاي
4: شباك
1: يا يا يا غشير، وش بيك جافل؟ تيب شوية زعما طيحتني ملا غاش، تقول الكافل كل هج لتونس. سايس روحك تفل وبعد غادي.
2: هاي بسلامة الشاوش،
1: ما تنسانيش على بري، طمني عليكم. اه
2: ان شاء الله ما يكون كان الخير.
1: هاي توصلوا بالسلامه العابد.
5: هم رحلوا بي.

0: عاوزي اتجوز نطلب على ربي زلي اللي شري يدي وقلي سمعنا افراح ومحاني امرح يوبي.
1: ملا ذكا هو وليدي ركبت راسك وخذيت قرارك؟
2: ايما المكتوب ما منه هروب.
1: خامر وليدي راني ميمتك راني تعبت راك رجعت من الموت.
2: الله غالبه يما هي حياتي.
1: هزكم في اللفام وليدي وحكاياتكم دارت على الف لسان ولسان عملوا بكم القصايد والغنيات.
2: ما يهمنيش في الناس وكلامهم يما ما تهمني كان هي تبر
1: على مراد الله وليدي. وايش باش نقول لك اللي تعمل مبروك.
2: اميمتي ادعي لي ان شاء الله نلحقها
1: برا وليدي راني راضي عليك دنيا واخره برا تربح.
2: هيا عاد عباره هيش الراحي نحي منك وحشه الراحي.
1: يزي يزي عاد وليدي ان شاء الله توصل بالسالم ان شاء الله يا ربي.
2: ها والكلام الزين
1: مش عملت لك راك فضحت لي كبدتي.
2: ها والكلام الزين اختانا يما اختانا عاد هاي ادعي لي عباره ادعي لي.
1: ربي يسونك وربي يوصلك بالسالم. خليني نصب شويه ماء وراك باش ترجع محصن مضمن ان شاء الله.
2: زايد مع ميمتي هاي
1: ربي يسونك
2: يعيشك. خليني نمشي لنمس يستنى فيه البرة معايا راس رقي
1: برا. ربي وصلك بالسالم وليدي بالسلامة.
3: محصن مضمن كبدي في ضمانة ربي.
4: اه خالتي حبار وش بيني نادي ما نسيتني يصب وراي حتى نايل الماء ولا خاطر نايتيمة ليلي كون جيت من انتحية.
2: الزيت اشتوى نمس الزيت اشتوى
3: حتى وحده. انت وليدي حتى انت وليدي اما مهبول اكثر من الخمر.
4: نعم مصيرين ومعيجين.
2: عيما صب عليه الماء وخلي فك علينا من المستوي.
4: شي تصب عليه الماء مسكون ايه
3: مشك مسكون هاي برو في ضمانة ربي
2: هاي برد برد.

0: الغريب والعجائب تشوفهم في هالتران. تبر يا امي ما لبس شوي، واش بكي سارحة وهايمة؟
1: ماني فاهمة شي.
0: سامحيني بنيتي، خوك عملها فيك وفينا، حرم علينا بالرفريق الله يسامحه.
1: ربي سامحه علي عملوا فيا اكتني بالحياة.
0: ايه المكتوب ما منه هروب بنيتي. حبيش قهوة باللي ريقك الاخرى؟
1: سق ما عيني في شي.
0: حاس بيك بنيتي، اما على مراد الله

0: بي رد بالك على السر جيك سيك بس انت ما قبل المشكله خليها تو تيمشي تيمشي النمس
1: اي لا محسوب مشني فاهمك ليه انت بيك على تبر مش كفيني لو جعلك المخلوق هذاك اخوه العوق
0: العوق ايش عندك تعمل وامشي برك امشي
1: حليلي حليلي حليلي يا كان شدك مبروك
0: يا ودي ركز على الفرس وانت لا تتحدث ها هي الجام امشي
1: بشوي بشوي مش طيحني بشوي
0: تعرف كيفاش اقعد انت مدامك تاعب ارتاح انا ونات نوصل المنظر السارح ونرجع لك هيس

0: إيش؟ يا منذر يا منذر،
1: يمنه يمنه اللي طل
0: الخمري الخمري صاحبك.
1: يا مرحبا يا مرحبا بيك، هيا يا هبط ارتاح عاد واربطك الكوت هانو يلهد.
0: هيا صلي على النبي كوت يلهد، سيب الازرق معمل على ربي وعليه.
1: اللطف عليك وعليه، والله كيف وصلنا الخبر تفجعنا عليك.
0: ذا ربي والتف منذ الخي، قولي ما قديم هنا في المرجع بتاع ابو المفتاح؟
1: اي
0: تعداش قدامك مرحول متاع جماعه من البر القبلي؟
1: مرحول لا لا يا الخمري، لا لا كان تعدى باش نتقي عليك. لا
0: ما انا تعرف كيفاش، خليني نرتاح شوي ومن بعد نكمل ثنيتي، وان شاء الله من باك كان في يوب.
1: هيا ارتاح ارتاح. ايه يعطيني استك على راسي.
0: واش بيك؟
1: هاك النهار وصلني خبر، قالوا لقناوة الجيزاني الشراء رسلة هي بيدها مخلطة نعاج وعلى ليش وبراشن اتي حتى بالكلب فيها.
0: قناوة الجيزاني؟
1: اي
0: زعما مرحولة امنظر. وكان نقى الخبر عنده ليك البشارة.
1: ان شاء الله ان شاء الله توصلك وتنالها يا الخمري وخي، حتى انت راك باهي وحكايتك باش تقعد سنين وسنين يا مغربة يا صاحبي.
0: مكتوبة منظر مكتوب خي، برعات تو انت شيخ ماك تحب كان الحكايات، هاني زدتك حكاية وماني نعرفك، برا زيد لها الاشعار وعمل لها المواويل وردها غناية مرة واحدة.
1: تدلل
0: شيه؟
1: تدلل يا الخمري، ما وصلت انت المرحولها انت كان الغناية سبقتك.

0: ليك وحشة يا الحداد يا أخويا.
1: وانت زادة يا محرز الباهي، حوال سعدية لباسة؟
0: الحمد لله الحمد لله، هوينها كالعادة واحلى في الطين مصباح لليل.
1: الله غالب غالب يا محرز، العاصمة صعبة والاستعمار ماشي ويزير على التوانسة بشوية بشوية.
2: هذاك علاش ناوي ننضم للمجاهدين في طرابلس؟
0: كيفاش؟ طرابلس؟
2: أي طرابلس، عندي مدة وأنا خمم في الموضوع ودرسته مع المجاهدين غادي.
0: إيه وتونس؟ وشكون بيها يا الحامي؟
2: تونس لها رجالها، لها محرز، طاهر الحداد، لها أولاد الحفيانة.
0: هذه غدرتني بها يا الحامي. موالف ديما تشاورني ونتناقشوا في كل شيء باش تخلي عليا البلاصة يا أخوي.
2: تشبيك يا محرز؟ مازلت نتحدث، مازلت ما خديتش قرار.
0: اللي فيها الخير لتونس ولطرابلس ربي كتب.

0: الحق وما تلزمش الكذب. عمك العابد باين نفس مؤمنه ويخاف رب.
1: تي حتى هو قاري في جامع الزيتونه، غير الوقت عكسه. بعد ما مات بيو وكان فلاح كبير، تعاركوا الاخوات على الورث، جد في راس عم العابد هو الكبير.

0: والكبير ديم يهز الحمل.
1: الله غالب خمري ولدي، الدنيا راهي تبدلت.
2: ايه يا عم قناو، بالله ياك ولده مبروك العوب، ما كانش معاه وقتها.
1: لا لا وليدي ما تلزنيش الكذب، ما شفتاش؟ شفت كان بنته تبكي من بعيد وقت ناس وقت الرسل. والله سخفت، نحس في الهويش يتكلموا معاه ويودعوا فيه.
2: أبوي يا عم قناو، تفهم في لغة الساعي؟
1: شنو نفهم في لغة الساعي؟ أول ديرالي والد وعايش معاهم، وكل حيوان نعرفه من صوته ومن خزرته ومن ماشيته، أمريض ولا صحيح، زاهي ولا غضبان.
2: أوخ، حتى من الحيوان ثاني يتغش ويفرح.
1: الحيوان راهو كيف وكيف البشر، عنده حياته ولغته ودنيته. هذاك علاش حسيت بهاك الطفلة بنت العابد، كيفاش تحكي بدموعها مع الهوش. والله سخفتني العزاء.
0: هذيك هي النمس، هذيك هي تبر. برا ربي فرحك عم قناوة كيما فرحتني، وإن شاء الله نعوذ هالك يفرحت الأولاد.
1: لا لا سيد، سبق لحوجة تو، ومن بعد يا من قعد حي.
0: باه يا سيدي يطلق بلي تحب، راك رجعت فيا الروح.
2: هكا هو عاد الخمري تو مش تولي لنا بثلاثة رواحن.
0: تسكت النمس اسكت، واش تحب نغني لك؟ أي أختانا من فرحة الأولاد.
1: بصراحة أنا تعجبني برشا في وحش السراء، والله راك تبرد لي على قلبي.
0: أسيدي هاو باش نبرد على قلبك وقلبي. أي برنده النمسنده.
2: يا بدنت عاد
0: بدنت.
3: وياه يا عين لا لا تكره الزينة، والقلب لا لا لا القلب رياسة. ايه خندا دهلة طاح اللي البريش كيل و
4: سيرة وبرودة ونوال فتيل حقاس. سيرة وبرودة.
5: كنتم مع
6: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، الخضيري نصيبية، إناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
5: ضيوف الشرف:
6: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون: محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى: هند يونسي.
5: ساعد في الإخراج علي قياد، توظيب الإنتاج سلاح العمدوني، الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
6: مع تحيات عماد الوسلاتي.
7: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
8: فلاش سبورت. تحية لكل مستمعينا في ثاني موعدنا الرياضية. بعد قليل ما ساعتين اجتماع في مقر وزارة الشباب والرياضة ليأخذ القرار النهائي فيما يخص مشاركة السباح والبطل العالمي والأولمبي أيوب الحفني وفي الألعاب المتوسطية تورنتو الإيطالية. إن شاء الله في موعدنا القادم إن شاء الله مع رجل مختار نحاول ناخذ رئيسة الجامعة التونسية للسباحة سيدة هادية منصور تعطينا كل حيثيات هذا الاجتماع. من أخبار الترجي الرياضي، الاتفاق حصل بين جميع الأطراف في صفقة انضمام المهاجم البرازيلي لوكاس ريبيرو للترجي، من المنتظر باش يمضي العقد في الساعات القادمة بعد باش يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة. والترجي الرياضي نجم بتبيعه يسجل الملاعبية متاعه الجدد باعتبار أنه رسميا رفع عقوبة المنع من الانتداب. بالنسبة للنادي الإفريقي في صراع مع الوقت من أجل إتمام صفقات الميركاتو الصيفي قبل إرسال القائمة الأولية من أجل خوض مباريات الدور التمهيدي من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية قبل يوم 15 أوت إرسال القائمة. والنادي الإفريقي كما قلت يسعى من أجل تعاقد خاصة مع مدافع محوري بعد سقوط صفقة المالي إسماعيل سيمبارا. اللاعب السابق الأولمبي الباجي المالي لامين با في مفاوضات رسمية ومتقدمة مع نادي البنزرتي السيابيلي في طريقه، أيضا إمضاء مع اللاعب المالي سماكي. الأولمبي البيجي إلى حد الآن عنده برشا انتدابات وأيضا تعزيزات قادمة، لكن تم الإعلان في آخر التعاقدات مع المدافع حمزة المبروك لمدة موسم واحد. نادي تقدم سقيط الدائر يتعاقد مع السنغالي أمادو با وليصبح على ذمة الإطار الفني. الإطار الفني ليتقدم سقيط الدائر برمج زوز مباريات ودية غدوة الخميس مع الخمسة ضد جمعية القلعة الرياضية على ملعب البلدي بالقلعة الصغرى، والودية الثانية يوم الأحد الخمسة ضد ترجي جرجيس على ملعب الطيب المهيري بصفاقس دون حضور الجمهور. أخبار عن القطيعة بالتراضي بين هيئة المدير الأمن الرياضي بحمام سوسة والمدرب محمد علي نافخة في انتظار الإعلان الرسمي وتعيين المدرب الجديد. مهاجم نيجيري في نجم المتلاوي في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة. نادي رياضي الصفاقسي تخلى البارح في تربص تحضير جديد في العاصمة يتواصل حتى 16 أوت مشاركة 26 لاعب في زوز مباريات ودية مع الأولمبي البيجي نهار الخميس ونادي حمل أنف يوم الأحد. السياسيس اللي كان أعلن عن انتداب المهاجم الكونغولي جوسنا لوندو لمدة موسم على سبيل إعارة من العين الإماراتي، واتفق مع المهاجم تاع المنتخب الوطني الأولمبي ونادي سوردورف سودوفا الليتواني وليد ذويب في انتظار إمضاء عقد بزوز مواسم. في نادي حمام الأنف انتداب متوسط لميدان المالي ناموري سانكاري بعقد لمدة موسم واحد. اللاعب عمره 22 سنة ولعب سابقا في اتحاد تطاوي. في شريط العمران اتفاق رسمي مع المدافع عزيز الغربي ابن الأولمبي البيجي واللي كان فسخ عقده مع فريق الأنف في انتظار الإمضاء مع جياسو. اتحاد بنغردين انتداب متوسط ميدان دفاعي من نيجر اسمه حمزة أبو بكر عيسى لمدة زوز مواسم، تجديد عقود كل من إدريس المحيرسي لمدة موسم حتى جوان 2027 وقيس الظيل لمدة مواسم إلى حدود موفى جوان 2028. اتحاد نذكر كان انتدب كل من غازي العيادي أشرف بوراوي أيمن العمري فواد التيمومي وتاج الإسلام سالم. ملعب الكيبسي المنتمي للرابطة المحترفة الثانية وقال لي قاعد وعمل ميركاتو ممتاز جدا، برمج تربص تحضيري بعين دراهم لمدة 8 أيام بداية من يوم السبت في زوز وديات مع نادي بسكرة الجزائري فريق آخر حسب الموجود بمركز التربصات. دائما مع الرياضات الجماعية من كرة القدم إلى كرة السلة، الأفرو باسكيت لمنتخبات أقل من 18 سنة فتيات في الكوت ديفوار اليوم 7 منتخبنا الوطني يواجه البلد المنظم الكوت ديفوار في تر منافسات الدور الربع النهائي. نعطيكم البرنامج الكامل لمباريات الدور الربع النهائي لأفرو باسكيت لمنتخبات أقل من 18 سنة فتيات. المساعتين بعد شوية مالي تواجه المنتخب الكيني، 4:30 الكاميرون نيجيريا، 9:30 مصر المنتخب الأوغندي، وكما ذكرت 7 تونس الكوديفوار. كرة الطائرة الشاطئية بطولة أفريقيا الأمم فتياتي أقل من 18 سنة في العاصمة السنغالية داكار، منتخبنا الوطني انهزم اليوم في الدورة الربع النهائي أمام البلد المنظمة للسنغال شوطين دون رد، تفاصيلها 21-19 و21-10. منتخبنا الوطني سيخوض المباريات الترتيبية من أجل المراكز بين 5 و9. كذلك منتخب أقل من 17 سنة يشارك في بطولة العالم في الفلبين، دي بنحكيه على الكرة الطائرة، منتخبنا الوطني تحصل على المركز السادس في المجموعة الثانية وبش يلعب مباريات ترتيبية من أجل مراكز بين 17 و24. دائما مع الكرة الطائرة محليا، ترجي الرياضي أعلن تعاقد مع لاعب الدولي نبيل العزوزي بعقد مدة زوز مواسم. العزوزي يشغل خطة موزع، سبق له اللعب مع سعيدية سيدي بوسعيد النادي الصفاقسي مولدية بوسالم ومستقبل المرسى. أيضا فرع السيدات في الترجي الرياضي، دائما نحكيه على الكرة الطائرة، ينتدب لعبة الوسط الدولية عبير العثماني لمدة زوز مواسم قادمة من نادي الإفريقي، والسبق لها لعب مع النادي النسائي بقرطاج ومستقبل حمام الشط. باش نختم بكاس السوبر الاوروبي اللي لعب على 8 نهائي في النمسا في سالزبورغ. بطل اوروبا صاحب دوري الابطال بي اس جي الفرنسي واجه بطل الدوري الاوروبي استون فيلا الانجليزي. حوار فرنسي انجليزي بتحكيم الصومالي عمر ارطان اللي كان عينه الاتحاد الدولي بعد ما تم حرمانه من المشاركه في المونديال والدخول الولايات المتحده الامريكيه. هكا كملوا فلاش سبورت. شاي طيبه والى اللقاء.
9: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 12 أوت الموعد باش يكون مع مسرحية لو جاردان دي زيمان. نص ودراماتورجيا وإخراج معز عاشوري. تتويجة بجائزة أفضل إخراج في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مسرحية روضة العشاق باش تخلي الجمهور يعيش تجربة بصرية فكرية تعتمد على قوة النص جمالية الإخراج وتنوع العناصر الركحية وباش تزن الفضاء كله تأمل ونقاش حول علاقة الإنسان بأفكاره ومعتقداته. عمل مسرحي باش يخلينا نعيشه رحلة عميقة في عوالم التصوف وأسئلة الإنسان حول الحرية الإيمان والبحث عن الحقيقة في حكاية تجمع بين قوة الكلمة وجميل الصورة. نهار الأربعاء 12 أوت في مسرح الحمامات. الموعد باش يكون مع مسرحية روضة العشاق. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
11: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: مستمعينا الكرام تحية متجددة أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن انطلاق الإعلان عن نتائج نهائية للطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 26 2000. نتائج المسح نصف السنوي حول وضعية الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية الصادرة عن المعهد الوطني للأحصاء تظهر تحسنا تدريجيا في مناخ الاستثمار مع عودة النشاط الاستثماري لمسار النمو بعد فترة من التراجع. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية اليوم إطلاق المنصة الوطنية للتسويق تسويق المنتجات النسائية رسميا والمبادرة تستهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وخاصة الحرفيات وصاحبات المشاريع الصغرى والمتوسطة وفق المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة وجدان بن عياد.
13: هي منصة رقمية الهدف منها هو توفير فضاء يحتوي على منتوجات لفائدة العارضات من النساء والفتيات لتقريب المسافات أولا لتحقيق التنمية ثانيا ولتطوير المشاريع اللي هي موجودة. الهدف اليوم هو أنه تكون فما فضاء رقمي سهل تم تركيزه في إطار شراكة دائمة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال والبريد التونسي. اليوم الفضاء هذايا هو فضاء يسمح بأنه نتعامله مع الحرفاء والمشترين بطريقة بسيطة وسلسة. يكفي أنه نسجلوا في المنصة الوطنية raidet-store.in. عملية التسجيل تسمح لنا أنه نوضع المنتوجات نحطوا النص متاع المنتوجات وأنه نقوموا بعملية البيع والبريد يتكفل بعملية التوصيل وتسليم كل المداخل.
12: المنظمة التونسية للتربية والأسرة تنظم غدا الخميس قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في مرناق من ولاية بن عروسة. ورئيس المنظمة محمود مفتاح في تصريح للأخبار يقول إن القافلة ستتوجه تحديدا إلى منطقة الرسالة بمرناق وستتواصل من الساعة 8:30 صباحا إلى ما بعد الساعة منتصف النهار. ختاما وفي العالم، سماء العالم تشهد اليوم كسوفا كليا نادرا يمر بأيسلندا وإسبانيا وغرينلاندا ويرى جزئيا في دول شمال إفريقيا منها تونس والجزائر والمغرب. تصاعد حدة التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران حول السيطرة على مضيق هرمز بعد رصد تراجع حركة الملاحة فيه لأدنى مستوى أسبوعي. وتعرض منشآت الطاقة ومستودعات مصفات الزاوية شمالي غرب ليبيا لهجوم طائرات مسيرة مجهولة للمرة الخامسة خلال أسبوع، ما تسبب في حريق وانقطاع واسع للكهرباء. ختام هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
11: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إن.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
11: اسمع خليك على الموجة.
7: على الموجة.

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكل مستمعينا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. لقاء جديد يجمعنا بكم على الموجه في موعد الاربعاء مساتين الاربعاء متاع العشيه. احنا معكم في كل اسبوع، ان شاء الله تكون لقائتنا جيده، لقائتنا مفيده، وخاصه توصلكم من القلب للقلب وين ما كنتم في هذا الكون، في تونس، في هذا العالم الكبير، المغرب الكبير، في افريقيا، ام الجميع، في العالم العربي، في هذا المتوسط اللي احنا فيه، في هذا العالم الكبير اللي يجمعنا الناس الكل وتربطنا من خلاله الإنسانية، هذه الصفة اللي المرموقة، هذه الصفة النبيلة اللي ترتبط بكل إنسان لكن ما تظهرش إلا في أفعاله. وإن شاء الله ديما المحبة تكون هي مقياس لهذا الكل، ويكون ديما ردود أفعالنا وأفعالنا في مستوى الإنسانية. تحياتنا لكم توينسة، غير توينسة، تسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. فما ناس حتى كان ما تفهمش اللغة لكن تفهم وتحس كل ما هو إيجابي نجم يوصل لها من خلال أي مكان هما فيه. تحياتي لرفيق دربي اللي رافقوني اليوم معايا، محمد الغول في الهندسة التقنية، عمار جبيلي في الإخراج الرقمي لصفحة الإذاعة الوطنية التونسية، عطيف لوسليتي في التنسيق العام للحصة، ومعكم أماني بولاريس على الموجة.

أصل الزين في العينين وقبلها تبعنا للهادي جويني في دنيا زينة وإن شاء الله زينة بالنسبة للناس الكل تسمع فينا بين الهادي جويني والجاموسي حكايات كبيرة من الفن والموسيقى التونسية معاكم ديما على موجات اللي على الوطنية التونسية على الموجة مش يكون فما التونسي ونكون فما الشرقي ويكون فما العالمي ديما من خلال على الأقل أندريو اللي يعزف لنا زوربا في الموسيقى المصاحبة. مهم إن شاء الله تكونوا لباس الناس كل كالعادة, إن شاء الله تكونوا ناسكم وحبيبكم وأهليكم وصحابكم يكونوا الناس كل لباس. نعرفوا الدنيا ماهيش وردية دائما, الدنيا فيها الألوان الكل, هذيك علاش المحبة هي اللي تخلينا نصبروا على برشا حاجات كيما نصبروا على رواحنا ونصبروا على الأخوين ونصبروا على اللي يحبوهم. إن شاء الله ديما زينة للناس الكل, وخليكم معنا على الموجة على موجات اللي على الوطنية التونسية.

0: البابور زعماوين مش يهزنا. أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الوطنية التونسية. البابور اللي هز رقية مش يهزنا توا المدينة جميلة في الشمال التونسي في بنزرت مدينة جرزونة ومهرجان جرزونة اللي باش نحكيو عليه بعد قليل مع السيد سيف الدين الأديب مدير هذا المهرجان. عسلامة، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة، مرحبا، تحياتنا للسادة المستمعين على الإذاعة الوطنية.
0: يعيشك، مرحبا بيك. شحوة جرزونة
1: طبعا نحن على تم الاستعداد، إن شاء الله الجمعة الجاية يبدأ المهرجان، ومكتعرف التحضيرات تاخذ برشا وقت.
0: صحيح، قداش عندكم برشا وقت؟ برشا وقت قداش عندكم ترى انتم تحضروا المهرجان؟
1: عنا انطلقنا معناها في التحضير للمهرجان هذا الحالي في دورة 31 تقريبا عنا شهرين
0: مش شوية. هكا تحضير مهرجان ولا زازيكم بالوقت ولا كيفاش؟ ولا قعدتوا تستنوا في الميزانية؟
1: الحقيقة ما زازناش الوقت، معناها فما حاجات كنا نجمو نبداوهم قبل، وفما حاجات معناها صافا نداركوا فيها.
0: يعني مرتبطين بال كل ما هو يعني حاجات اداريه، هذيك هي الحكايه. به قلت لي واحد الدوره 31، نحكينا عليه على تاريخ المهرجان، يعني اعطينا فكره عليه. جرزونة مدينه صغيره، هي مش مدينه كبيره، لكن تقول لي عندها مهرجان عنده 31 دوره، معناها مهرجان عريق.
1: صحيح، مهرجان جرزونة توا عنده 31 سنه من اللي تاسس. النشأة نتاعو بدات في مكان معناه فضاء، هو في روضة، فضاء مغلق
0: في روضة،
1: وبعد اي في روضة وبعد بشوية بشوية بدا يكبر، معناه خرج لبرا على ضفاف القناة. اللي ما يعرفش جرزونة معناه يجي يتعدي متعدي بنزرت، دونك راهو يتعدي على جرزونة. نقطة الوصل ما بيننا وبين بنزرت هي الجسر المتحرك، دونك جرزونة يحدها البحر من ثلاثة جهات، عبارة شبه جزيرة هي. دونك فوالا
0: أنا نعرفها يعني جرزونة بلاصة مزيانة برشا وناسها محليهم زيدا. به 31 دورة، ما انقطعش ولا دورة المهرجان؟
1: صارت إشكاليات لكن ما انقطعش
0: يعني متواصلة 31 دورة متواصلة. به قلت لي بديت في روضة، توا فما مسرح بمسرح ولا ليه؟
1: أكيد فما مسرح،
0: توا فما مسرح وقت طلق.
1: لا، مسرح احنا نجهزوه، احنا
0: توا
1: معناها نجهزوه، عنا فضاء على ضفاف القناه احنا نجهزوه ويولي مسرح، الناس ننصبوا السين نتاعنا. لكن في الاستراتيجي نتاع المكان معناها ديجا فما مقاول قاعد يشوف الحكايه، انه يكون عنا علاش لا في المستقبل القريب
0: مسرح
1: هواء طلق
0: مهم
1: يطلع على الاقل 5000 متفرج.
0: مرحبا، ان شاء الله عن قريب يكون، لانه يعني من حق جرزونة، خاصه كي تقول لي مهرجان عنده 31 سنه، من حقه انه يكون عنده مسرح هواء طلق، بما انه المهرجانات يعني هي موجوده في كل مكان ما شاء الله في تونس. فصحيح يمكن في وقتها في البدايه كان في روضه، لكن من بعد لازمها فضاء كبير. وما نعرفش جرزونة هل انهم يحبوا السهريات، يحبوا يقبلوا على المهرجان من دوره لدوره.
1: هي جرزونة في الحقيقة هي النبض القلب، معناها النبض نتاع
0: القلب النابض، تحب تقول
1: القلب النابض بعد عليه القلب النابض نتاع ولاية بنزرت. دونك عملناه احنا، بدينا ساعة كجمعية أسسها تماهر بن موسى تحية المناسبة، وكانت هو كان المهرجان معناها ياخذوا جمعية أخرى. دونك عملناه ونحن بدينا خذيناه احنا، وعندنا مدة نتاع 3 سنين. الحقيقة عملناه ونال إعجاب الجماهير المهرجان، والدورة كانت معنا استثنائية،
0: وكان فما إقبال.
1: اي
0: كان فما إقبال
1: الجماهير من حتى البرمجة، معناها خاطر احنا عملناه وما اقتصرناش فقط على العروض. كانت فما ورشات في وسط أيام المهرجان، وهذا اللي زاد معناه خلى المهرجان يحلى وخلى الناس تقبل معناه على المهرجان.
0: نعم، الدورة الجديدة تبدأ نهار 20 أوت، تتواصل حتى 26، لا مش حتى 26 أوت هكا ولا؟
1: اي
0: من 20 ل 26. شنو عندنا؟
1: عندنا 7 أيام إن شاء الله باش يكون فيهم الافتتاح هو كرنفال يخرج من قلب مدينة جرجونة المنطقة اللي احنا نسميوها ويمشي إلى فضاء المهرجان اللي هو على ضفاف القناة.
0: نعم.
1: في نفس اليوم السهرة باش تكون على الساعة 10 ليلا بعرض جرجونة البيع. هذا العرض هو مزيج معناها نتاع موسيقى ويأثوه موسيقيين معناها جرازمية 100%.
0: نعم. هذه معناها عرض خاص بالمهرجان.
1: عرض خاص بالمهرجان.
0: إنتاج خاص بافتتاح المهرجان.
1: به. إنتاج خاص.
0: جرزون البيع. به.
1: جرزون البيع.
0: يعني بين الشعبي والصوفي والمالوف. به. نعم. من بعد.
1: نهار 21 عن المعلم كما هما يحبوا يقولوا معناها أول ديالنا هو صلاحين الحقيقة. إحنا نقولوا القايد. اللي هو محمد بالحسن ميهوب عرض الطنباني إن شاء الله نهار 21 أوت. نهار 22 أوت عنا عرض مسرحي للفنان جعفر القاسمي.
0: إيه مسرحيته جديدة. بسي.
1: مسرحيته جديدة. نهار 23 هو زاد عرض محلي صوفي اسمه الصلاح للفنان سامي بالحسن. ونهار 24 هو يوم للأطفال معناها عرض خيام جميل.
0: والله العرض هذايا مش كان للأطفال راهو نجم تفرج فيه الكبار قطع عرض حلو برشا ويضحك ومزيان ويجلب الناس كل معناها يعني من أنجح العروض معناها خيال جميل.
1: أيه.
0: هذايا مش يكون

0: بدأ وقتاش تبدأ سهرات؟
1: تبدأ سهرات كل يوم على الساعة 10 ليلا.
0: تسكر
1: كيف
0: قديش؟
1: عنا
0: تسكر بقديش؟
1: تسكر الحقيقة هي تسكرة رمزية فقط لأمور تنظيمية،
0: ايه؟
1: معناها باش يجي ما يقعدش يفك الكرسي نتاعو نتاع غيره،
0: عنده بلاستو معناه
1: عنده بلاصتو، معناها دينار سوم رمزي على الآخر،
0: دينار.
1: دينار ياخذ الكرسي نتاعو
0: الله يا
1: ويتقبل مرحبا بيه.
0: ما حلوة الحكاية، معناه المهم
1: احنا
0: يشجعوهم على
1: نحطوا
0: انهم
1: الدينار
0: يكون.
1: هذاك باش نشجعوا الناس.
0: اي قلت لي فما حاجة أخرى، قلت لي فما
1: قلت
0: حاجة أخرى.
1: اي قلت لك فما الورشات ان شاء الله باش تكون صباحات.
0: ايه
1: كيف الورشات متفرقه، معناها في الاماكن العموميه والخاصه الموجوده، معناها الثقافيه الموجوده في جردونه، من مكتبه عموميه، من
0: فيش الورشة توم؟
1: عندنا ورشه في البراعه اليدويه مع الاستاذه امنه الغربي،
0: ايه
1: ورشه في المسرح مع الاستاذ حسن الاشهب، مش تكون هذه في المركب الشبابي، في المركب الثقافي بمزرد،
0: ايه
1: وعندنا ورشه في السينما مش تكون في دار الشباب حمزه الدلالي، اسسها الاستاذ حمزه الورالي. عندنا ورشه اخرى في لغه الاشاره، ورشه اخرى مش اسسها زاد الهلال الاحمر في كيفيه التوعيه معناها بالمخاطر وغيره.
0: جميل جدا، إن شاء الله بالتوفيق، يعطيك الصحة عليك ولكل الفريق. سيف الدين لديب مدير مهرجان جرزونة، هيا نمشيو لجرزونة ونتفرجوا ونشوفوا هذه الأعمال من نهار 20 حتى النهار 26 في جرزونة، في احنا نقولوا زرزونة الحق، في
1: زرزونة
0: مهرجان زرزونة اللي فيه يعني برمجة متنوعة. شكرا لك، بالتوفيق لك ولكل الفريق، مواصلين معاكم على الموجة.

زلنا مواصلين معكم للأربعة اليوم تاع العشية على الموجة، على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. تتواصل زاد المهرجانات واليوم سهرية مع الفنانة الدرسة في الحمداني في مهرجان الزهرة الدولي، مهرجان عريق زيادة من المهرجانات المهمة في تونس. واليوم درسة في الحمداني ضيفة هذا المهرجان. خليكم معنا، نرجع بعد أخبار الساعة الثالثة بعد الزوال.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. العجز التجاري بلغ 14,957.6 مليون دينار إلى موفى شهر جويلية 26 و2000 مقابل 11,904.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 25 وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء ليوم الأربعاء. المسح نصف السنوي حول وضعية الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تبرز تحسناً تدريجياً في مناخ الاستثمار مع عودة النشاط الاستثماري إلى مسار النمو بعد فترة من التراجع. جامعة المنستير تفوز بثلاثة مشاريع جديدة في إطار برنامج إيراسموس لبناء القدرات في مجال التعليم العالي، وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الكفاءات وإدماج التكنولوجيات الحديثة في مهن الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتركيز على الابتكار وتطوير المعارف في مجال الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات، وكذلك تطوير عيادات تعليمية رقمية في مجال الصحة العمومية. الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تعلن عن فتح مناظرة خارجية لانتداب عدد من المهندسين والمتصرفين والتقنيين الساميين في اختصاصات مختلفة. ودعت الوكالة الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على شروط المناظرة ومراحل إنجازها عبر المنصة الإلكترونية للوكالة. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية إذا تجدد التهديد ضد إيران. قوات الاحتلال الصهيونية تفجر مبانٍ في جنوب لبنان بينها مدرسة، وتقصف مقر لإحياء ذكرى عاشوراء وتوقع عدداً من الجرحى. وملايين الأوروبيين سياح وهواة يتوافدون على إسبانيا لمشاهدة الكسوف الكلي للشمس والذي سيعبر مدريد ابتداء من الساعة 7 من مساء اليوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: اسمع وخليك على الموجة.
0: على الموجة،
5: على الموجة.

0: ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ده القلب جراحه

وحشته أفراحه من شوقه إليه ومساه وصباحه بيسألنا ليه وحشته أفراحه من شوقه إليه ومساه وصباحه بيسألنا ليه قلبي ومفتاحه مفتاحه

0: قلبي ومفتاحه مفتاحه دوم الجديد.
1: مواصلين ديما معاكم على موجات لي على الوطنية التونسية. نرجع بعد أخبار الثالكة بعد الزوال بصوت فريد الأطرش قلبي ومفتاحه. مواصلين ومواصلين مع حدث عالمي فلكي كبير باش يصير اليوم. ظهر الفلكية هذية تتمثل في كسوف كلي للشمس باش يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة فيها شمال جرينلاند إيزلندا إسبانيا وإزام البحر الأبيض المتوسط. في تونس الظهر هذية مش تكون مرئي على شكل كسوف جزئي للشمس مع الغروب الشمس باش يحجب القمر ما يصل ل 59.3 من قرص الشمس. منظر فلكي كبير ونادر وجميل جدا عند الأفق الغربي باش يكون الكسوف في تونس. باش يبدا مع 7:45 متاع العشية وقت اللي تكون الشمس على ارتفاع ما يقارب 6 درجات فوق الأفق وباش يبلغ الكسوف ذروته عند الساعة 7:11 بالتزامن تقريبا مع غروب الشمس وباش يحجب القمر حوالي 60% من سطح الظهر للشمس. ونهاية الظهرة باش تحدث بعد غروب الشمس. الحدث هذا في تونس يتصنف بما يعرف الكسوف تحت الأفق وتكون الشمس غابت قبل انتهاء جميع مراحل الكسوف. اليوم باش يكون رصد الكسوف الجزئي في سيدي مش في سجنين من طرف طبعا مدينة العلوم بتونس اللي باش تواكب هذه التظاهرة الفلكية الاستثنائية في موقع سيدي مشرق في سجنين مع بين 6:30 و7:15 مش تكون متابعة الكسوف الجزئي للشمس ورصد مراحل الكسوف باستعمال التلسكوب المجهزة بمرشحات شمسية خاصة ومتابعة مباشرة لتطور الظاهرة هذه مع 7:45 وقت اللي يبدأ الكسوف الجزئي. 7 درجة ذروة مش يكون متابعة حتى للسبعة واربعة كما نقولوا حالة الغروب وهي حالة الكسوف. بالإضافة لهذا فما 7:30 محاضرة علمية حول الكسوف الجزئي للشمس والمحاضرة فيها شرح لحدوث هذه الكسوفات الشمسية. سياحة نجمية توفرها زادة مدينة العلوم للموجودين في رصد هذا الكسوف الجزئي ما بين 8 و9 سياحة نجمية ورصد للسماء الليلية ورصد كوكب الزهرة. يعني سهرة فلكية بامتياز في سيدي مشرق في سجنين ومتابعة لهذه الظاهرة الكونية. مواصلين معكم خليكم ديما على الموجة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. احنا معكم في موعد الأربعاء.

0: اليوم مع أماني بولعرس، ديما معكم، ديما على الموجة.
1: أهلا وسهلا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معكم لقانا اليوم في على الموجة حتى الأربعة متاع العشية. سعيدة باستقبال الحكواتي التونسي اللي جينا صغيرة والمرة للإذاعة، وبعد ما شاء الله عليه أصبح عنده صيت عالمي. الحكواتي منتصر العميري ما جناش وحده، جينا بجائزة، الجائزة خذيها في مهرجان مغرب الحكايات في الرباط، جائزة أوسكار أفضل راوي دولي. أحليها الكلمة. عسلام
2: يسلمك.
1: أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: وعيشك.
1: مبروك مرة أخرى.
2: بارك فيك، عيشك. أنت قلت جينا صغير، وكل مرة نفرح أنه الناس اللي بدأت معايا وأنا صغير أنها تواكب نجاحاتي.
1: مازلت صغيرة.
2: ومازلت صغير كما قلت، هو العبد ما يكبرش على الحاجة اللي يحبها،
1: يكبر في القيمة.
2: في القيمة، نعم. ويكبر في وجوده،
1: مايش بالعمر الحقيقي.
2: أو برشا نعرفوهم أرقام عمر كبار، ولكن تبارك الله يعني وجودهم أكبر برشا من الرقم متاع العمر. أنا فرحان برشا اليوم أني نجي بحذاك يا أماني، والكرسي هذايا بالذات
1: حاتين معرفة فرحانة بيك.
2: والله الحمد لله، معناتها أنت بديت معايا من اللي نتعلم نخرف، أنت تقول لي يا خرافجي.
1: خرافجي. حاش بنتك الحكاية؟
2: ايه عجبتني وكملت فيها.
1: خرافجي معناها حاجه ممكن تحدي زيد، خاطر يقول لك توا بلي هي صحيح مهنه حلوه وفنيه وكذا، لكن الناس ما تصورش انه الصغيرات او الصغار في الوقت اللي فما ديما مرتبطه بانسان كبير يخرف
2: وخبره.
1: مش حتى لحيه بيضة، يعني عندنا تجارب، عندنا وحيده الدريدي، عندنا برشا حكايات،
2: كمال العلاوي،
1: برشا
2: ثم برشا كبارات في المجال.
1: لكن الشباب معناها
2: بالضبط
1: اخترتها تحدي وكملت فيها، مشيت فيها.
2: هو تحدي أكثر منه ما أنت حاجة أخرى، وتحدي بطريقتي. كيف دخلت المجال هذا، ساعة دخلت من بوابة المسرح، دخلت من الباب الكبير.
1: نعم.
2: ودخلت نقرأ ونتكون في مسرح الأوبرا وفرقة مدينة تونس للمسرح، وحتى في جهتي في المستير تكونت عند برشا أساتذة. ثم هم اللي اكتشفوا فيا من خلال الورشات،
1: وحتى في الجامعة متاعك معناها عملت نادي مسرح،
2: عملت نادي الفن الرابع، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. وكلها تجارب افضت اني يكتشفوا فيا الخيط هذا نتاع الفداوي، وما هوش غريب
1: الفداوي،
2: معناتها الفداوي
1: حكاويتي، معلين يقولوا حكاويتي
2: هم المشرق،
1: ديما عندنا نقولوا فداوي.
2: احنا
1: حتى في تونس ولا تقال
2: تتقال الكلمة دارجة، ولو اني اكثر مع الفداوي الحقيقة، معناتها مع الكلمة الأصلية نتاعنا. وفما شكون اللي يقول في الجنوب الغربي الجوال، علاش؟ خاطر يقربوا اكثر للدزاير، والدزيريه يقولوا جوال، والحجاي زاده.
1: اي مش كان في الدزاير، حتى في الشرق يقولوا قوال، لكن هذيك مرتبطه طبعا حتى بالغناء، معناها
2: تسميات مختلفه، ولكن الهدف واحد والثنيه واحده. وكي دخلت له الطريق هذايا عارف روحي علاش قادم. اكثر حاجه عاونتني ابار الموهبه معناتها اللي هي من عند ربي سبحانه يعطيها لك، انه لقيت فما حاجه راسخه فيا من الصغرى، واللي هي جايه من العائله. عندي شكون في العائله خرف، مامتي ارحمها، بابا ربي يطول في عمره، زي كيف يخرف والكل، فيقعد لك الكلفه كلها وعي، وتاخذ وتجبد وداخل
1: يكون لك زادها باك جراوند، يعني يكون لك يعني تكوينك هذاك، تحفظ انت من الصغرى.
2: نحفظ من الصغرى هاك الخرافات بالطبيعه باش يرسخوا. وكانت معناتها الاوقات اللي تخرف لك فيها الجده ولا البابا، انه الوقت نتاع القيلوله والا في الليل، وقتها معناتها مخك يقبل 100%. قعدوا
1: طريقه زادها، الطريقة اللي يحكيوا بها،
2: أي الطريقة يعني بالحق.
1: مثلا الحكاية أو الفداوي أو الحكاويتي ماهوش بأي طريقة، ماهيش كيما أي إنسان ينجم يحكي خرافة،
2: ما صحيت، وماهيش حكاية عادية متاع عبد يتحدث مع واحد، راه ماهوش حديث، ماهيش هدرة، هو ساعة ساعة واحد يعجبك كلامه كيبدا يتكلم، تقول والله ما صابله كان يقعد يتحدث معايا ومحلى قعدته. هذاك عنده البوادر متاع انه يكون هو فداوي بالصحيح، ولكن الفداوي بما معناه اليوم، ولا الشيء اللي نخدم فيه العبد لله، ولا عرض ولا
1: يعني
2: شو
1: تورت
2: يعطيك الصحة.
1: كيفاش تورت؟
2: تورت ما عادش معناتها ناقفه كان على المنطوق، الكلام اللي يتقال، ولا فما فرجة، ولا فما نوع من المسرحة، تقمص الشخصيات، تشريك الجمهور اللي معاك يطلع معاك سورسين، فما مرافقة موسيقية واللي هي مهمة برشا، يا إما على العود وإلا على القانون وإلا ضربة ناي زادة، وساعة ساعة نطلعوا بغناية من التراث ونحكيوا على الحكاية متاعها، والشيء هذا الكل يعني حبوا الجمهور، وفي كل فرصة نقابل فيه جمهور صغير ولا كبير يعجب بالشيء هذا.
1: يعني فما الفرجة،
2: فما الفرجة،
1: يعني عرض متكامل بالضبط. في الفرجة، في الحكاية، في التمثيل، في الموسيقى،
2: ديكور وكل شيء،
1: ديكور زيادة
2: بالديكور بكل شيء، الديكور اللي دخلك في العالم متاع ألف ليلة وليلة، عالم الزمن الجميل. والعرض هذا يعني كنت رمضان اللي فات قدمته في مهرجان المدينة قدام جمهور مهرجان المدينة، وكان له اكتشاف، اكتشفوني العبد لله سرسان خاطر تفرجوا فيها في التلفزة، ثم اكتشفوا الفكرة متاع العرض والحمد لله شيخت عليها.
1: قديش يدوم العرض؟
2: العرض بين الساعة وساعة ونصف،
1: يعني ساعة عرض طويل، يعني ماهوش تاع نص ساعة ولا 20 خرافة دقيقة.
2: اي ماهوش خرافة متاع واحد متعدي جاب شي خرف لكم خرافة وبش يهبط، لا هو عرض متكامل الأركان، فيه البدوة متاعه كيفاش، وفيه كيفاش الأحداث تتواتر، وكل شيء فيه مدروس.
1: والطريقة انك تشد الناس هي طريقتك الخاصة، لكن هل الناس صغار وكبار يتشدوا للخرافة؟
2: الحمد لله، اي على خطر فما تقنية العبد يتعلمهم، وفما حاجات ربي سبحانه يعطيهم لك. يعني انت من اول كلمة تقولها كيف تحط ساقك على الركح راهو يا يشدك تشد العبد يا ما تشدوش، يا يقعد يكمل معاك يا يقول هذي الحقيقة ما نشفرد موجة. والحمد لله البارح في الأيام بركة كنت في معبد المياه بزغوان، في هيك الفضاء الساحر، فك الأثار وانتي تحكي والأثار قدامك وفي وسط الطبيعة. صدقني يا الجمهور كما نقولوا قصرنا الليل مع بعضنا، وحكينا حكيت لهم على ولد السلطان، وحكيت لهم على البشحام،
1: زدت الناس تشد الحكايات هذه.
2: صدقني الصغير قبل الكبير،
1: هكا
2: الصغير قبل الكبير،
1: يمكن لانه غير الفرجه فما كل ما هو عجائبي في
2: يعطيك الصحه. انت توا حطيت صبعك على نقطه من النقاط المهمه، العجائبي كيفاش يتكون في الخرافه؟ يتكون من طريقه توصيفك، من طريقه بسطك للخيال، كيفاش تحطه انت فك الموقف بتاع انه يتخيل. وثم متممات روحيه تعاونك، مثلا نعتمد برشا العرائس في الخدمه بتاعي، دميه اليد والا دميه الخيط اللي يشيخوا على الصغار ويقعد متشوق ينظرك الدمية هذيك وقتاش باش تتحرك، وقتاش باش تتكلم في وسط القصة.
1: أما هذا رو حاجة قاعدة تقول، حطيت يدك زاد على نقطة مهمة اللي هي الخيال. الخيال برشا ناس رابطينه الآن بكل ما هو موجود على الانترنت وكذا، فمن القوش كالقدرة على أنه معاش الطفل عنده المساحة متاع التخيل، كل شيء موجود قدامه، كل شيء متطور، كل شيء حاجتك بحاجة أدخل كذا. الخيال هذيك صعيبة ياسر لحكي أنك تخدم على خيال المتفرج اللي عندك.
2: بالضبط، والأصعب من هذيك يجيك جمهور مخلط كبار وصغار، الحكاية لازم تكون مناسبة لأعمارهم الكل وتلبي أذواقهم الكل. أنت جيت باش تتفرج في صاحب الطابع، يلزمك تعمل معها كالشيخة اللي جاي على خطرها.
1: العرض اسمه صاحب الطابع ولا الصفة متاعك العتية؟ اسمك الفني.
2: اسم الفني عاد دبوي هذا.
1: وحتى علاش اخترت صاحب الطابع؟
2: والله صاحب الطابع على خطر تو سامبلومون نقول لهم كل حكاية نحكيها راهو فيها طابع من عندي، يعني فيها بصمة من عندي أنا، حتى النصوص اللي نكتبها للعروض متاعي راهو من إنتاجي. وهذا شيء نفتخر به وما يقللش من قيمة حتى خرافة تونسية موجودة في تراث نحكيها عبد العزيز العروي يرحمه وإلا غيره. بالعكس هذيك المدرسة اللي بدينا بها الناس الكل، وهذيك اللي ديما نرجعوا لها كريفيرانس، ولكن زاد العبد لله ما فيها باس زاد ننسج ونطرز خرافتي كيما نحبها، نحط فيها المعاني والعبر اللي نحب نوصلهم. ما نخدمش برشا مثلا على الدموية، خاطر احنا في تراثنا تعرف فما اللي قطع له راسه فما اللي كذا، انا الدموية ذيك ما نخدمش عليها، نخدم على معاني اخرى،
1: معاني نبيلة
2: وما فيهاش دعوة للعنف، فيها عقوبات بديلة مثلا مش لازم يقطع له راسه. فهمتني؟ ما يعني تخلي انت الصغير يتخيل هيك السارق اللي سرق سردوك الهند من نصبة الرجل الزوالي كي يشدوا حاجب السلطان يلندرا شنو عمل له، هزوا قطعوا له راسه وقال عاقبوه عقاب اخر. الكل تزيد سيدي لا امره انه يمشي يزرع شجرة في راس الجبل هكاك. يعطيك الصحة، ما لا هو باش يخضر الجبل وهوك فما تعبش ما عادش يعاودك الصنعه نتاعو،
1: ويتعلم انه يخدم من عرقه معناها،
2: يعطيك الصحه ما يسرقش، يخدم ويجيبها بعرق جبينه. شفت كيفاش؟
1: يعني فما مبادئ هكا تمررهم للصغار
2: وكل حياتك، كلها مبادئ الخرافه
1: التربيه.
2: الكبير يحن ويرجع لك الزمان الجميل اللي عاش فيه والصغير يتربى على قيمة ومبدأ. والله حاجة تحز في نفسي أماني إنه المهرجانات الصيفية اللي تنظمها ربما حتى جمعيات متاع المهرجانات الصيفية ما زالت ما هيش مأمنة بالخرافة.
1: وراه حتى كان فما مهرجانات متاع خرافة كان تذكر معناها في تونس في سوسة
2: مهرجان نفداوي في سوسة مازال موجود شاركت فيه
1: ماش ما عنده صيت الكبير كما كان عنده.
2: والله صعوبات يعني. تحكي مع مديرة المهرجان
1: صعوبات
2: على المستوى المادي وعلى المستوى التنظيمي
1: حتى على مستوى الاهتمام
2: الاهتمام زادة يعني. فهمت كيفاش يا خويا خلينا نرجع ما فيها بأنت توجيب
1: حتى كان في موجود زادة في أيام قرطاج المسرحية
2: كانت أيام الخرافة صحيح كانت موجودة حتى في أيام قرطاج فهمتني المسرحية معناتها كانت
1: ذكر زيدة وقتها في تار الحديد
2: موجود مهرجان الخرافة للأسف ما تمش تنظيمه سناء كيف كيف الصعوبات وأنا مني للإدارة متاع المهرجان بحكم علاقتي الطيبة بهم ولكن حتى نحكي على البريود متاع الصيف أنت تجيب له عرض للأطفال اسمه عمي توتو ولا عمي شوشو مع احترامي ربي عين الناس الكل ولكن جيب له حاجة هات فوتفرهدو أنت مناش خايف خايف من هيك الصورة النمطية متاع الفداوي اللي يجي يقعد لك على كرسي بارك ويكركها الناس الكل ويرقدهم ليه راه اليوم فما حاجات أخرى طلعت
1: فما حاجات نجم تكون
2: يعطيك الصحة
1: كما قلنا احنا تنمي الخيال نتاعو وتخليه يشارك زيد الخطر ساعات تلقى طفيل اللي هما صغار ماذا بيه هكا يشارك صحيح. لكن هو حشم وقال لك كذا زيد اعتماد تقنية المسرح تخليك تدخلهم في الحكاية تدخلهم في الخرافة تحسوا اللي هو عطاه فكرة اللي يروح فرحان
2: أنا أكثر من هكا يوصلوا يتقمصوا معايا الشخصيات على الركح ولد السلطان والأميرة ويكون عندي دي ديجيزمان ملابس مسرحية يلبسوهم ونعيشوا
1: في نفس العرض
2: في نفس العرض يعني هذيك هي الشيخوين الكل بيبقوا يستنوا زعما يكون شي عندي نصيب ونولي أمير ولا ولد فهمت كيفاش فراك تربطوا بأكثر من طريقة ودعوة من خلال منبر اللي دعا الوطنية راهم نعطيه فرصة لكل ما هو جديد وما يسالش راهو نجربوا ما فيها باس
1: ونشوفوا
2: يعطيك الصحة شنو اللي يعطي وأنا الحمد لله نقولها أنه في كل عرض انه يكون فما تفاعل والناس تجي وتسهر وتبقى وما تندمش
1: العرض اسمه ولد صاحب الطابع اسمه
2: العرض عندي زوز عروض فما عرض اسمه حكاية صاحب الطابع وفما عرض اسمه حكاية وغناية حكاية وغناية اللي نحكيه فيه على قصص الأغاني التونسية على جيبين عصابة جيبولي خالي صغير وريقو شاح كل ما هي أغنية تراثية وراها خبايا وراها حكاية نقدموها بطريقتنا بين الحكاية والأغنية
1: وطبعا بالملابس هذه لبسة من ملابس
2: صاحب الطابع هذه خاصة
1: هذه من اللبسة
2: هذه معناتها كما يقولوا هاند ميد هذه مطروزة باليد بالذمة باليد هذه لبسة من اللبسات اللي نلبسهم كيف نقدم العروض متاعي لبسة يعني عندها الطابع متاع السلطان فهمتني فما طابع ملكي فيها وتجذب زادا كيف زادا ما يمنعش انه راهو في عروضي نلبس جبتنا التونسية أكثر من مرة اعتزاز ديما بهويتي حتى خارج الوطن لكن اللبسة هذه فيها يعني الجانب الخرافي هذا هو اللي نفرس عليه
1: شنو فما كل الخنجر يمني انت قلت لي تونسي
2: هذا صار عليه ديبا ديجا في إذاعة المستير مع زميلتنا ألفة زمالي هذه السبولة تتسمى
1: سبولة عندنا منها في تونس يعني السبولة
2: أي سبولة التونسية
1: شبه الخنجر اليمني يعني.
2: هو الخنجر اليمني أعرض من هيك يكون معناتها الحديدة متاعه هذه عريضة لكن احنا السبولة متاعنا التونسية تكون بالشكل هذه
1: سبولة
2: أي اسمها سبولة والله يصلحوا لي المصطلح السادة المستمعين يعني كنت نقول خنجر قالوا لي لا يا صاحب الطابع راهي سبولة نقولوا لها سبولة فصلح بيدي المصطلح
1: وذاك الداخل في التفاعل مع الناس
2: بالضبط.
1: بأي العرض هاي مشيت للمغرب
2: مشيت
1: الرباط تحديدا
2: الرباط مهرجان مغرب الحكايات بالعاصمة المغربية الرباط شاركت بعرض حكاية صاحب الطابع ولو أنه يا أماني ما هوش أول مرة نشارك هذه خامس مشاركة
1: في هذا المهرجان.
2: في هذا المهرجان
1: حتى شفت لك مشاركات أخرى دولية زي
2: بالضبط أي في أكثر من مهرجان آخر، ولكن مغرب الحكايات خامس مشاركة وذاك علاش نعتز بهالأوسكار هذايا على خاطر ما جاش حمد الله من فراغ وفما
1: ودولي دولي دولية
2: يعني من بين خمسة قارات فكتها تونس. راو كي نقول فكها صاحب الطابع راهو فكتها تونس على خاطر في الاخر العبد غادي
1: يكون
2: يمشي يهز الدرابو نتاع بلاده وكيف تكرمت هو تكون بصفه مفاجئه ما تكونش انت على علم بها. ثم لجنه دوليه تنتقي افضل المشاركين وتصير عمليه الترشيح ويعطيوها كل عام الراوي دولي. السنه هزتها تونس يعني وخذيتها الأوسكار.
1: ألف مبروك
2: عيشك ربي يبارك فيك.
1: جايز الأوسكار لأفضل راوي دولي.
2: نعم الحمد لله.
1: الرباط في المغرب.
2: في المغرب.
1: حكيت لنا حكيت لهم على صاحب الطابع. أعطيني شوية من حكي على ديما نقول صاحب الطابع يمكن خاطرنا ديما سينسى بجامع صاحب الطابع.
2: جامع صاحب الطابع في الحلفاويين.
1: في الحلفاويين. شنو الرواية قلت لي؟
2: الرواية هي حكاية صاحب الطابع.
1: حكاية صاحب الطابع يعني ما غلطتش أنا.
2: لا لا صحيح هو ذاك اسم العرض.
1: أعطينا جزء منها.
2: نعطيك الاستهلال على خاطر أنت تعرف أكثر واحدة اللي صوتي تعب اليوم.
1: لا لا شوية بقى.
2: كيف مشيت الغادي أول ما دخلت للركح قلت بسم الله باش بديت وعلى النبي صليت وبالمسك والعنبر أحبابي السامعين رشيد باب الحكاية تحل وفاحت منه ريحة الياسمين والفل يا سادة يا مادة يدلني ويدلكم لطريق الخير والشهادة اكلامنا بالترتيب محسن عجيب والحاضرين يصليوا على النبي الحبيب كان يمكان وفي مكان غير هالمكان وزمان غير هالزمان كي كانت الريشة تقلب الميزان وكانت القطرة تروي العطشان وكانت الخبزة يا سامعين الكلام اتشبع مال الدار والجيران وكانوا يحكيوا على سلطان وما سلطان إلا الله واللي عليه الذنب يقول استغفر الله. هذه البدوة متاع
1: هذه الدخلة وفي كل العروض هذه نفس الديباجة
2: ولا ديباجة أخرى مختلفة
1: كل واحدة كل ديباجة مختلفة. نعم إن شاء الله مبروك.
2: بارك الله
1: ألف
2: فيك.
1: مبروك
2: يعيشك
1: أمان نتمنى لك ديما كل الخير. نعرفوا لي لأنه أنك تكون موجود بحثين نشاطك متنوع مختلف الجائزة ذي تتويج للبعض مما تقدمه منتصر العميلي وإحنا فخورين بيك.
2: شكرا
1: لك على حضورك بحثينا.
2: ألف شكر.
1: يعطيك الصحة. مواصلين ديما معكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في الموجة

احنا بهذا نوصل نهاية لقاءنا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية على الموجة. كنا معكم في هذا اللقاء بين المسرح بين الحكاويتي وبين كل ما هو اليوم نذكره الكسوف الجزئي في سيدي مشرق في بنزرت. لقاءات مهمة ان شاء الله يكون لقاءنا كان رايق ليكم، خاصة نستسمع فينا على الطريق اختيارات موسيقية حاولنا تكون هدية ليكم وين ما كنتم. غدوة تعرفوا اللي هو نهار مميز للمرأة التونسية، نهار رمزي، رمزية المرأة التونسية اللي إن شاء الله كل عام هي حياة بخير. واليوم في الكريديف مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة يحتفي بجائزة زبيدة بشير اللي تسند للكتابات النسائية التونسية في الكريديف اليوم انطلاقا من 6:30 تاع العشية. شكرا لكم على المتابعة ديما، انتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. شكرا رفيق دربي اللي رافقوني اليوم، محمد الغول، عمار جبالي، عبد الفلوس ليتي، كنت معكم أماني بولاريس. إلى اللقاء.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر من بر البر.
2: من بر البر
1: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر،
2: تجيب معاك الكادوات،
1: حلمة وبرشة حكايات
2: توانسة وعلينا الكلام،
1: برشة كلام، نجاحاتنا، قصصنا، أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
2: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
1: من 10:30 النهار، الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
2: موجة بريحة البلاد.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الأخبار. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تشدد خلال إشرافها اليوم على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال الطريق السيارة، تشدد على ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة تقوم على حماية المرفق العمومي والحفاظ عليه وترشيد كلفة تدخل الدولة وتحقيق التوازن بين المتطلبات المالية والاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية وحسن استغلال البنية التحتية وصيانتها وحسن التصرف في الاستثمارات المنجزة بما يضمن الارتقاء بأداء هذا المرفق وخدمة المصلحة العامة. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تنظم غدا الخميس قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في مرناق من ولاية بن عروس. تحسن تدريجي في مناخ الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية مع عودة النشاط الاستثماري إلى مسار النمو بعد فترة من التراجع وفق ما أظهره المسح النصف السنوي لوضعية الاستثمار في القطاع الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء. جامعة المنستير تفوز بثلاثة مشاريع جديدة في إطار برنامج إيراسموس لبناء القدرات في مجال التعليم العالي. في أخبار العالم، وصول الشهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض إضافة إلى إصابتين جديدتين إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية وفق وزارة الصحة الفلسطينية. الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان يصف الحرب الراهنة مع الولايات المتحدة بكونها أكثر تعقيداً من الحروب السابقة، ويتهم الولايات المتحدة بالسعي لدفع البلاد نحو الانهيار الداخلي. ملايين السياح يتوافدون على شمال إسبانيا لمشاهدة أول كسوف كلي للشمس في أوروبا منذ 27 عاماً، وسلطات مدريد تدفع ب 25,000 من أفراد الشرطة لتأمين مواقع مشاهدة الكسوف من الحرائق، إضافة إلى نشر ما يقرب من 100 من الطائرات العادية والهليكوبتر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
0: من 38 بدينا، ولليوم وإحنا معكم عشرة دائمة،
1: والعشرة بالمواقف تتقاس.
0: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص، تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل. نلقاه الحل.
5: تولي أنت جاءت عملت محافظة
6: قدموا شكوه في الحلدية الفصل 242
5: خاصة الضغط العادية والنية بالعمومية
7: وإن الدخل نسرع إشتريته
5: القضية تم من 2015
6: تلتجأ للمحكمة.
8: هذا عنده وضعية قانونية. استشارات قانونية.

0: الأربعة وخمسة دقائق باستديوهات أولى الإذاعات أم البدايات الإذاعة الوطنية التونسية تحديدا من استديو خمسة استديو الراحلين وليدة ليلي نبيل بن زكري في برنامج صيفي ضمن شبكة صيف 2026 استشارات قانونية ليختص دائما في طرح القضايا القانونية اللي تهم المجتمع التونسي طبعا أينما كان وحيثما حل كل أربعة من الرابعة إلى الخامسة مساء في سويعة من زمان مواضيع فيها برشا فايدة مهمة جدا فكونوا متابعين طبعا وتثريوا اللقاء من خلال طرح تساؤلاتكم اللي هي طبعا تكون تثقيف وتوعية لباقي المستمعين والمستمعات الأوفياء للإذاعة الوطنية التونسية طبعا واللي باش يرافقنا تيلة هذه السويعة محمد الغول في الإخراج التقني عبد اللطيف الوسليتي الصيد في التنسيق العام وتمرير وتبويب كل المكالمات التليفونية لأنه متعودين أسبوع تكون مدني وأسبوع تكون قانوني في البرنامج المتخصص كل أربعة إن شاء الله في اللقاء اللي تقدموا فيه استشارات على الهواء من خلال استقبال كل المكالمات التليفونية والأسئلة الواردة عن طريق البريد أو صفحة الإذاعة طبعا على 71-844-404 مع المحامين والمختصين في القانون المضمون معروف والجمهور المستهدف زاد أنتم أو في الإذاعة الوطنية التونسية ومحتوى الحصة موجه لكم أنتم اللي تاخذوا منها التوعية والتثقيف والتوجيه إن شاء الله ديما نلقاو القبول والتواصل مع كل أو في الإذاعة الوطنية معنا عمار جبالي زاد في إخراج الصورة المتلفزة للبرنامج الإذاعي الأسبوعي اللي تنجموا تشاهدوه على مدار أسبوع وفي كل الأوقات معنا في الميكرو طبعا المختص في القانون العقاري سي جعفر أربعاوي رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير أهلا وسهلا بيك وصحة بحيرة وصحة الإجازة
1: مرحبا بيك أخذ بسمة ومرحبا بالسادة المستمعين
0: شكرا لك سي جعفر معنا إسحاق ووليد على خط البرنامج نبدأ بسي إسحاق مرحبا يا سي إسحاق
2: ألو عسلامة مرحبا أختي بسمة ومرحبا بالفاضل سي جعفر الربعاوي من صراحة بيعجل لسان على الكلام عن
1: من لطفك سي
2: فضل سي جعفر الربعاوي
1: من لطفك
0: ربي فضلك
1: من لطفك ومن حسن أخلاقك معدنك الباهي إن شاء الله
2: عايشك سي جعفر أنا عندي زوز أسئلة باختصار
1: فضل فضل
2: عقار هل يجوز هدم عقار مسجل من ناحية القانونية
0: عقار مسجل
1: هدم من أي جهة سامحني
2: نعم من طرف البلدية
1: أي إذا كان تم
2: استجرة
1: إذا كان تم البناء بخلاف الصيغة القانونية بدون رخصة بناء طبعا مصدر القرار معناها بالهدم طبعا يحق للسلطة البلدية أن تنفذ قرار نتاعها كما هذا القانون ايش يقول هو سلطة بلدية عندها حق تخرج قرار هدم وأنت كمواطن في دولة قانون ومؤسسات من حقك تطعن في القرار هذا نتاع البلدية إذا كان نريد ولي كون البلدية مخالف القرار هذا مخالف القانون ولا ما تمش فيه اتخاذ معناها الإجراءات القانونية اللي ثبتها معناها ثبتتها المجلة تنجم في حالة تعمل قضية لدى المحكمة الإدارية اسمها قضية من دعوة إلغاء القرار هذا أو دعوة في تجاوز السلطة تقول لي سيد الرئيس كنا عمل دعوة في تجاوز السلطة ضد البلدية هاي تبطى المحكمة الإدارية ساعة تقعد عامين وثلاثة وانا يا رسول الله مهدد دراه من ساعة إلى أخرى بتهديم الدار متاعي وتعرف الأخت بسمة شنو قيمة الدار معناها إنسان يخسر فيها الغالي والنفيس ومعناها وعلاقة روحية أكثر منها علاقة مادية بك الدار هذيك القانون يخول لك تطعن قلنا في القرار متاع سيد رئيس البلدية مش على كيفه معناها رئيس البلدية في أي في دولة قانون هذا هو معناها عندي حق نطعن في قرار رئيس بلدية عندي حق نطعن في قرار وزير عندي حق نطعن في قرار سيد رئيس جمهورية عندي حق نطعن
0: هذه في دولة قانون
1: الحمد لله في دولة قانون تقول لي به أنا والمحكمة تبت عامين وثلاثة خول لك القانون في حالة ذي سي إسحاق نعمل مطلب للسيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية اسمه مطلب في إيقاف منها تنفيذ إيقاف التنفيذ معناها القرار نتاع الهدم حتى تقول لي أنت كي نربح القضية أنا بعد عامين والدار ديجا تهدمت ما عملنا شيء وقتها هذاك علاش إذا كان عندك معناها بيان فوندي الطعن نتاعك معناها في دعوى تجاوز سلطة، وعندك مؤيداتك تثبت اللي كون البلدية معناها خالفة القانون وما احترمتش معناها الإجراءات القانونية، راهو تأكد إذا كان تعمل مطلب للسيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في إيقاف تنفيذ سيقع استجابة للطلب ويقع معناها بصفة استثنائية إيقاف تنفيذ قرار الهدم في انتظار أنه المحكمة الإدارية تنظر في قرار الهدم هذا من أسكو قرار معناها كان قانوني ولا غير قانوني. فهمتي سي إسحاق؟
0: شكرا لك سي إسحاق. تبقى معايا سي إسحاق لأنه حان الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: استشارات قانونية.
2: تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والغفران والثواب. أذن لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس. نرجع لسي إسحاق على خط 71-844-404 وجملة تساؤلاته. سي إسحاق مرحبا، شو تحب تزيد تستفسر من سي جعفر؟
3: بسمة بربي وسي جعفر، بربي أنا تويك حكيت على القرار
4: الإداري، قرار الهدم اللي صدر رئيس بلدية.
3: صحيح بربي سي جعفر، من ناحية القانونية تبقى اني منشور سيد وزير الداخلية، ما عنديش الحق في الماء والضوء سي جعفر. من ناحية القانونية وانا الظرفية قرار
4: هدم،
3: كيفاش انا مش نعمل في الحالة
4: باهي؟ سامحني انا الحل لاني فهمته، ما انا قلت لك ساعة بالنسبة لقرار الهدم قلت لك راهو حق من حقوق كمواطن تونسي انك تكلف محامي يقول له اعمل لي قضية في المحكمة الادارية اسمها دعوة في تجاوز السلطة او دعوة الغاء القرار بتاع الهدم. في انتظار نظر المحكمة في الدعوة الالغاء قلنا تعمل مطلب مستعجل استعجالي راه ينظروا فيه في ظرف اسبوع، مطلب باسم السيد الرئيس الاول للمحكمة الادارية في ايقاف تنفيذ قرار الهدم. هذه اجرائيا شنو تعمل؟ تو نرجع مشكلة الماء والضوء. قل لي انا شادين علي الماء والضوء ما حبوش يدخلوني الماء والضوء. نذكرك ونذكر السادة المستمعين، اول حاجة ساعة سيد وزير الداخلية الحمد لله اخذ بسمة مشكور، عمل منشور جديد ووضح فيه المنشور السابق وذكر فيه لكونه حق الماء وحق الضوء وحق دستوري، وهذا معناها مشكور السيد وزير الداخلية والحمد لله معناها استجاب معناها لدعواتنا، معناها باعتباره هذه انا حق طبيعي وحق لكل مواطن تونسي. اذا كان ما حبوش يعطوك البلدية يا سيدي الغالي امشي كلف محامي وقل له اعمل لي قضية استعجالية ما اسمها قضية من ساعة الى اخرى لدى المحكمة الابتدائية الكائن بدارة العقار في ادخال الماء وادخال الكهرباء بقضية استعجالية دخلك المحكمة. معناها ما مش معناها انت معناها البلديه ما عطتكش ماء معناها ما تقعد من غير ماء، راهو هذا الدستور التونسي والحمد لله نص في الديباجه نتاعو على انه اي مواطن تونسي من حقه الماء والضوء، معناها حق من حقوق تمشي تعمل قضيه كما قلنا تو استعجاليه راه مش تقعد لا شهرين لا ثلاثه لا اربعه زاد، راهو قضيه اسمها من ساعه لاخرى يا من نهارتها باش يعطوك الحكم، واذا كان قضيه استعجاليه لوغرو ماكسيموم انا في ظرف اسبوعين كان طارت المحكمه تحكم لك بادخال وتاذن المحكمه بالتنفيذ القرار نتاع المحكمه مع المسودة، معناها وقتها تعمل قضية دي بياسوين ضد الصونات ولا ضد ستيك، معناها ضد معناها إذا كان باش تدخل الماء ضد الصونات، إذا كان باش تدخل الضوء ضد ستيك.
2: هذه الإجابة
4: على شرط تمشي تعمل محضر معاينة، أعمل محضر معاينة على طريق عاد المنفذ، محضر معاينة اللي دارك معناها ما راك مقيم فيها واللي هي معاينة عاين اللي انت معناها ما دخلتش الماء والضوء والماء موجود غاديك حتى من الجيران معناها النمرود بوليس نتاع الاجواء
3: موجودين
4: وما ثماش معناها صعوبة فنية. راه نقول لك نحيو زاد بالمناسبة جماعة ستيغ وجماعة الصناد راه ما يخوش يمتثلوا ديما القرارات المحكمة والحمد لله، يقول لك انا راني الصناد تجيب لي قرار من المحكمة ننفذه حالا، معناها تجيب لي يجيب لي حكم يقول لي التنفيذ على المسودة في نهارتها تبيش تنفذ والصناد راي تاجر تبيع في الماء من مصلحتها باش بكثرك اليوم بكثر
2: معلش. إذ جابت سي جعفر واضحة يا سي إسحاق، إن شاء الله ربي يكون معك.
4: نعم سي إسحاق تفضل.
3: ربي سامحني يعني بالبلدية ولا
4: لا لا لا خلاص تو البلدية قلت لك أنا تو مشكلتك ما حبيتش البلدية ما حبيتش تعطيك الرخصة باش دخل الماء والضوء. لا انت عندك قضيه تو في المحكمه الاداريه ضد البلديه، انسى حكايه البلديه، عندك اعمل بها قضيه من اجل تجاوز السلطه وقلنا اعمل مطلب في ايقاف تنفيذ القرار تاع الهدم. المشكله نتاع الصناد وتاع ستيك قضيه مستقله وحدها هذيك في المحكمه ضد ستيك وضد الصناد.
3: ربي يفضلك
4: تعمل قضيه ضد متوهمه باذن الله المحكمه تستجيب. المهم اعمل محضر معاينه وبارمي لي بياسه فورنيه لازمك تجيب شهاده ملكيه. عندك شهاده ملكيه ولا؟ قلت لي عندي
3: بطبيعة الحال.
4: اي عندك شهاده ملكيه ما في الملكيه نتاعك، معناها محضر معين على طريق عاد المنفذ، معناها تسرع بين سيور الصناد وتسرع الستيك
2: ان شاء الله تربح القضايا نتاعك.
4: بالله اذا كان لقيت صعوبات، اذا كان لقيت تعطيله وتقيت صعوبات عاود اتصل بينا مره اخرى. انا في بالي ستاغ وصوناد ما شاء الله مؤسسات عموميه من المؤسسات اللي تفتخر بها من البلاد، والحمد لله بكل ما يقيل وقت بسمه وما يقال، راهي هذه مؤسسات نفتخر بها، وهذه مؤسسات من اقدم المؤسسات في تونس صحيح. وشرف لينا نحن دو الحمد لله بلادنا ما لنا لا دخلناها للخوص اللي دخلنا الواحد هذوما توانسه. قال الراجل اب عن جد ويخدموا في البلاد هذه وحتى حد ما عندهم زي. والله ما زدت كلمني انا مدير مسؤول في الصونات ومن المتابعين الاوفياء للبرنامج، وجبت حكايه قال لي ما عندناش حتى تعطينا المواطن اذا كان يجيب لي حكم انا قال لي في ظرف 24 ساعه نفذوا.
3: احنا ملاك ماناش كرايه.
4: الحمد لله
2: في دوله مؤسسات وفي دوله قانون
4: حقك ياخذوا كما قلت لك. تبع امشي اعمل قضيه في المحكمه الاداريه، وبالنسبه للماء والضوء امشي اعمل قضيه في المحكمه الاداريه.
2: شكرا لك على اتصالك سي اسحاق، واحنا على ذمتك في اي مداخله. سي وليد مرحبا، نورنا يا سي وليد في صيفيه 2026 ومعك الفاضل الكريم المبجل جعفر الربعاوي.
4: مرحبا سي وليد.
3: يعيشك سي وليد. السلام عليكم.
4: مساء السلام ورحمه الله وبركاته. مين تكلم فينا سي وليد؟ سامح
3: انا من المرنقيه ولايه منوب.
2: شنو الاستشاره اللي تحب تاخذها من سي جعفر؟
4: من منوب يا سي وليد.
3: ربي يخليك بارك الله فيك.
4: تفضل.
3: سي جعفر عندي سؤال وحيد. انا عندي اشكال في تنفيذ حكم صادر على المحكمه الاداريه تابع ولايه القصرين. انا الحكم هذا صادر ضد بلديه جدليان من ولايه القصرين فيما يخص يعني بين قوسين من عشر وتسموا انتم يعني تسمية قانونية، هي استولت على جزء من ارضي.
4: ايه حوالي انتزعت لك ارضك انتزاع من اجل مصلحة عامة يا عملتك بهذه
3: بالضبط
4: وما احترمتش الاجراءات القانونية
3: وما هذاك بالضبط وما
4: وذاك علاش انا كنت نحكي للسيد اسحاق اللي قبلك انت، قلت له الحمد لله راهو اذا كان رئيس بلديه ولا رئيس جمهوريه ولا وزير ولا الحمد لله في دوله قانون، نحن لو من حقك اذا كانت ظلمت والاداره تعدت عليك وظلمتك من حقك تلجا للمحكمه، والمحكمه الحمد لله مشيت لمحكمه القاصرين وحكمت لك ولا
3: بالضبط.
4: لكن المشكله نتاعك قاعد في تنفيذ الحكم.
3: تبقى في تنفيذ الحكم
4: باهي سيدي غالي. هو نذكرك ونذكر الساده المستمعين سي وليد انه راه قيمه الحكم في تنفيذه، راه اذا كان حكم ما يتنفذش ما عنده حتى قيمه بصراحه. الرئيس السابق سي محمد المشري الله يرحمه يقول الدعوه تربح مرتين، مره امام المحكمه ومره امام في التنفيذ، معناها اذا كان زاد حكم يصدر وما يتنفذش يبقى حبر على ورق. معناها سيدي ما بنعطيك الاجراءات القانونيه كنت انت لي عليك عملت اجراءات قدام المحكمه الاداريه، المحكمه الاداريه حكمت لك وقعد المشكله كل في التنفيذ. ايه السيد رئيس البلديه راهو زاد مش وحده زاد في البلاد هذه، راهو عنده سلطه اشراف، الاشراف نتاعو السيد وزير الداخليه، والسيد وزير الداخليه بيدو عنده سلطه اشراف نتاعو السيد رئيس الحكومه. انت وصل الصوت نتاعك لما نهى الحمد لله الاذاعه الوطنيه مسموعه وان شاء الله باذن الله بكل لطف معناها من رئيس البلديه نتاع القصرين ما هكا ولا
3: جدليان
4: نتاع معناها معتمديه جدليان وليت القصرين. السيد رئيس البلديه معناها باش ينفذ القرار، ونذكروه برا نذكر السيد رئيس البلديه نتاع جدليان نعاودها نذكروا باحكام الفصل 315 من المجله الجزائيه، راهو اللي ما ينفذش قرار محكمه راهي جريمه يعاقب عليها القانون.
2: واضح
4: من 6 شهور العام حبس راهو يا سي يا سي يا سي
2: وليد
4: يا سي وليد فهمني توا
3: ربي يعيشك.
4: لا أنا مش مزيز اسمعني نحن نبداو بالصلح قال الراجل ما انا بصدق ان نمدوا يدينا للصلح ما انا وانا قلت لك انا صوتك باذن الله وصل راهو صوتك وصل تبقى ما هذا ما يعنيش باش تعمل تذكير للسيد رئيس البلديه في ضروره الاذعان لقرار المحكمه وتذكروا باحكام الفصل 315 من المجله الجزائيه لكونه راهو اذا كان معناها مسؤول في البلاد هذه ما نفذش قرار المحكمه راهو معناها راهو نجم نشكي بيك للسيد وكل الجمهوريه معناها وتمي حالتك من اجل عدم الاذعان لحكم قضائي ولا عدم احترام قرار قضائي وزاد ما فيها باسك التذكير هذاك تراه تعطي نسخه منه للسيد وزير الداخليه باعتباره سلطه اشراف السيد رئيس البلديه وكان لازم زاد السيد نسيت الوالي يعني الوالي تاع القصرين كيف يتم اعلام السيد الوالي والسيد وزير الداخليه.
3: انا اشاروا عليه سي جعفر عفوا معناها قالوا لي شوف الموافق الاداري ديبوزيت انا عملت مطلب عند الموافق الاداري في الغرض قالوا لي معناها نستنوا في رد الولايه باش تكون توا الحكايه من بدايه
4: هو ثنيه مشت لها باهيه وصحيح بصراحه والموافق الاداري نقول هني على المباشر اخت بس ما نقولها بصراحه لسنوات عديده كان يقوم بدور معناها كبير برشا على القضايا هذه ما عندناش قضايا في المحكمه بالنوع هذايا معناها كان الموافق الاداري هو اللي يقوم بتقريب وجهه نظر بين بين المواطن وبين الاداره وحقيقه هذا في عهد بن علي نحكي لك انا كان يصير وموافق الاداري شخصيه مرموقه في البلاد ووفرت له الدوله جميع الامكانيات وجميع الاليات للاسف تو انا اللي في بالي بيه انا ما ثماش موافق اداري تو معناها ثم اداره ولكن الموافق الاداري ما ثماش معناها اخر موافق اداري تسمى عميد المحامين السابق في بالي من عام 2011 ما تمش تسميه موافق اداري
2: مخاورة
4: بصراحه معضله معناها وذايا كان يقوم بدور كبير ياسر علاش
2: خاطر في ايجاد حلول
4: في بيان يوميا المواطن يوميا عنده مشاكل مع الاداره يوميا واذا كان ما يحللوش معناها الموافق الاداري ترسل يمشي للمحكمه ويمشي للمغو وتكتك القضايا ويدخل كاهل المحكمه هو بيد المواطن يتعب ونفسيته تتعب وهو معناها الخطوه اللي عملتها ممتازه راهو معناها انت عملتش تو شكايه للسيد السيد معناها موافق الاداري الاداره على الاقل باش تدخل لكن ما يعنيش انك تعاود تعمل تذكير للسيد رئيس البلديه نتاع جديليه وتذكره وتذكره بحكام الفصل 315 باللي المجله الجزائيه وتعمل نسخه هكا المكاتبه هذيك تبعثها للسيد الوالي نتاع القصرين ونسخه تبعثها للسيد وزير الداخليه وان شاء الله ان شاء الله وزير الداخليه انا متاكد وزير الداخليه يتبع راه في الملفات كل قداش من مره تو نحكيو ونحن جبنا موضوع في الاذاعه ومن بعد تجيني ملاها معلومه لكونه تم حل الاشكاليه هذه وتم قلت لك المره فاتت حكيت الماء جبدنا وخذ بس ما كان تذكر والله مش رمي ورود ومش حاجه والله من بعد 10 ايام بالضبط سيد وزير الداخليه تدخل وعمل مشهور معناها يا ولدي قال لهم اعطيوا المال للناس واعطيوا الذول للناس واعطيوا حتى في بالي ما غير رخصه في بالي بيه بالي ما غير رخصه هي يقعد حياته كامله وينك انت كبلديه زلو تما نحبوش ان انا تغزلو قاعد يبني عمل الدار وبنى طبق الاول وبنى طبق الثاني وانا مش نحكيو راه على الوسائل اللي يستعملها ساعات المواطن اللي زوه حشاك باش يدفع رشوه باش يعطي فلوس باش ينجم يبني
2: بالسبت
4: يبني بالسبت ويبني بالحد ويبني الجبه توا ب 500,000 المداله بزملين السيس معناها بمليون كل واحده وسومها هذا نحب نحكيه هكا نحن في دولة قانون والحمد لله نفتخروا ان احنا
2: بلاد قانون وبالقانون
4: هو المواطن غالطهم بيان سور المواطن هنا يتحمل مسؤولية لكن
2: يضطروه
4: يضطروه ساعات كما قلت انت بعد ما يبني داره يجي باش يدخل ماء والضوء يقول ما تدخلش على الاقل عندنا ملجا هو ثم المنشور تاع السيد وزير الداخلي في اطار تسهيل الاجراءات تاع المواطن ان شاء الله الساده رؤساء البلديات يلتزموا بالمنشور الجديد وعندنا القضاء والحمد لله راهو القضاء موجود ديما موجود راهو كما قلت لك الماء والضوء هذه مساله حياتيه مساله معناها حق دستوري يعمل قضيه من ساعه الى اخرى ولا قضيه استعجاليه والمحكمه مستقره في القضاء مع المحاكم انه تعطي الماء والضوء ماذا حاجه معناها ضروريه معنا.
2: نمشيو للمكالمة الموالية ألو على خط 71-844-404 إذا كانت مكالمة جاهزة على خط البرنامج نستقبلوها يحاول عبد اللطيف أنه المكالمات تكون حاضرة على خط 71-844-404 ودائما في إطار نشر الثقافة القانونية كانت عنا فقرة مع سي جعفر فقرة قانونك في دقيقة نحاول نشرح بعض المفاهيم هي من خلال التساؤلات اللي توصلنا من السادة المستمعين المدخلين هي بيدها هي المادة القانونية والتسجيل والهيبة وغيرها هي مصطلحات من الدولة عند الناس لكن سي جعفر يحاولوا بأسلوبه القانوني بما أنه قاري في الجامعة بأسلوب مبسط بعيد عن التعقيد والمعايير الجافة سي جعفر دائما يحسوه سادة المستمعين قريب كاين عايش معاهم في ديارهم كاين موجود معاهم في القهوة بإذن الله دائما
4: بس ما إذا كان باش نحكيه مع سادة المواطنين باش نقولوا له يملك على الشياع ما يفهمنيش اما كي نقول له يملك كوميتا يفهمني الفلاح يفهمني الفلاح في القصرين وفي قفصه وسيدي بوزيد وفي جندوبه
2: في اي بلاصه
4: من تقول له كوميتا كي تقول له البيانو خيمة تقول المثال الهندسي بالعربيه الفصحى ولا ساعات ما يفهمكش كما كي تقول له بيانو كان نفهموا بعضنا نحن
2: واضح
4: والحمد لله معناها تو في بالي تو سنوات المواطن التونسي ولات عنده ثقافه قانونيه نقول له العقار مسجل يفهمني المواطن مسجل لا نقصدوا به ما لا فيه رسم عقاري في اداره الملكيه العقاريه شكون يسجل ما يهبطش من السماء مسجل عقاره العقاره ويسجلوا المحكمه العقاريه وذي مفخره نحن في تونس نفتخروا به راه ما ثماش اخت بسمه دوله في العالم عنده محكمه عقاريه كان تونس
2: الوحيد
4: تضحك اخت بسمه تقول لي ديما مبدعين نحن التوانسه ديما بالعالم مبدعين
2: على في حاجه الحمد لله
4: تونس راهي المحكمه الوحيده في العالم محكمه عقاريه كان في تونس وعمرها من 1885 عمرها 140 سنه وذي حاجه نفتخروا بها التسجيل العقاري يتم عن طريق المحكمه العقاريه بزوز وسائل تسجيل اختياري معناه انا نمشي للمحكمه نقول مسجلوا لي داري كتب بالفلوس وتسجيل اجباري الدوله خذيت على عاتقها سيدي ابار معناها العقارات المبنيه اي عقار فلاحي العقارات الغير البيضاء الغير مبنيه الدوله خذيت على عاتقها بمقتضى المرسوم نتاع 20 فيفري 1964 الدوله توا عندها 40 ويتسجل تسجيل اجباري يسموه تسجيل اجباري ويسموه المسح العقاري ويسموه المسح الاجباري.
2: انت قلت 7 سنين باذن الله وكي تم
4: ان شاء الله باذن المسح لو خذيت برك الله النجاح
2: شوط كبير
4: شوط كبير وزاره العدل قاعده تبذل مالها في مجهودات كبيره باش معناها ينتهي الامر معناها من تسجيل كافه العقارات الكاينه بلا تونسيه.
2: قلت لي في 7 سنين باذن
4: ان شاء الله باذن الله هو اللي مازال هو تو نحن عندنا 6 مليون ونص معناها عقار معناها قابل للتسجيل. المحكمه سجلت 5 مليون واش قعدونا 1,200,000 هكتار المحكمه العقاريه حاليا قاعده تسجل في 200,000 هكتار سنويا. نجم نقول لك انا في ظرف 6-7 سنوات باذن الله
2: المحكمه
4: العقاريه كامل العقارات الفلاحيه وان شاء الله ونتلفتوا وقتها العقارات المبنيه وربما معناها يتم الاسراع وقتها خاطر يشكيو المواطنين صراحه يقول لك انا تبطى ياسر المحكمه العقاريه هي نبطى وراه تعرف باش نعطيك شهاده ملكيه راهو نعصرك عسران قال الراجل معناها جيب لي وثائق وجيب ما في الملكيه وجيب لي شهود وجيب لي هذا الكل في نطاق حمايه حق القاصر والغايب ولكن بعد في موت تاخذ شهاده ملكيه وشهاده ملكيه هذيك تكون وسيله ائتمان لدى البنوك تولي عندها قيمه كبيره ياسر كفلاح يدخل الماء يدخل سقو يدخل مياه قوت قوت ويعمل لبيار ويعمل واحد ويولي ياخو قرض من البنك
2: كان مستثمر زاد كيف
4: ما غيرش هذا ملكيه راهو معناها عباره طائر ما غيرش جوانح ما تنجمش تتجنح والحمد لله راهو تو تبارك الله قلت لك 6-7 سنوات وان شاء الله باذن الله كامل طلب الجمهوريه تم تسجيله ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله واحنا ديما معاكم في اللقاء هذايا وباذن الله كل ما يمرر سي جعفر معلومه توصل للسلطات العليا باذن الله. حكينا على المحكمه حكينا على المحكمه العقاريه حكينا على اداره الملكيه كل مره كل مره باذن الله
4: يستجيب وقت بسمه والله
2: يستجيبوا لطلبات
4: الحكومه الملكيه العقاريه ديما متابعه وفي في نطاق ما يسمح به القانون قاعد يتدخل لحل حاله بعض الملفات اذا كان ما له زال ملف متى في المحاكم ما بور فاسيليتي البروسيدور والله انا رغم انه القاضي ممنوع عليه يتدخل ناخذ باش نتسهيل الاجراءات نقول الدوسي هذا علاش قاعد يراقب
2: نكلم
4: حتى زميلي ما له باب محبه ما له باش يخرج وتوجه
2: سيكا وديه سي جعفر كل مره ساعات مستمع في اللي كواليس باذن الله ديما يحاول يحلحل
4: تستغرب انت والله ساعات المواطن بيستنى في حكم ما تلخصش عنده مثلا تستغرب تقول لي ما مسكين المواطن بالفعل مسكين وحتى القضاة مساكن راهو يقول في القضاة مساكن حتى زاد القضاة العدد قليل الحقيقه والامكانيات معناها البشريه مش معناها 100% متوفره ولكن الحمد لله قاعدين نبذلوا في مجهود ومعناها باش المواطن يقدر يقول
2: هاي اذاعتهم الاذاعه الام اولى الاذاعات تحاول توعيكم تثقفكم وتقدم لكم زادة حلول وهاي زادة تبلغ الصوت للمسؤول المباشر في أي قضية وأي إشكالية يتعرض لها المواطن التونسي مع الخط زادة سي عبد الحكيم عنده إشكالية حب يبلغها الإذاعة الوطنية ومع سي جعفر. سي عبد الحكيم مرحبا. أهلا وسهلا بك سي عبد الحكيم.
5: الله يعيشك.
2: الله يفضلك يعيشك مرحبا. احنا لباس نسألو كان على حوالكم ماذا بينا التونس الكل لباس.
5: نحب نسأل السيد الرئيس عندنا طريق
4: مين تكلم فينا
2: تكلمنا منين يا سي عبد الحكيم
4: مين تكلم فينا سي عبد الحكيم
2: مين تكلمنا
5: منزل بوزيان ولاد سيدي بوزيان
4: مرحبا بيك ومرحبا بأهالي منزل بوزيان الكل مرحبا بيك
5: يعيشك سي الرئيس والله يقدروك ونحترموك ياسر ونتبعوا
4: والله فيك انا اكثر منكم والله ان شاء الله والله ان شاء الله كلموني برشا من نزل بوزيان وان شاء الله في اول فرصه والله باش نجيكم غاليكم ونطلع عليكم ان شاء الله
2: دعوات كبيره برشا شكون شي راضي سي جعفر
4: خدمت سيدي بوزيد 3 سنوات وما كتبش المكتوب ان شاء الله باذن الله والله نوعدكم بزياره ان شاء الله باذن الله ان شاء الله
2: ربي يفضلك يا سي
4: ان شاء الله ان شاء الله تفضل سي سي
2: قلت عنا طريقه
5: الاشكاليه في الطريقه ذا من معناها من عام مسح 76 معناها مرسوم ومشور وماكل مزامين اللي خرج 76
4: لا مش مسح هذاك اللي عملوكم على 76 هذوك اما ذاك اللي لا في اشتراكيه هذاك لجنه الاسناد لجنه الاسناد نتاع النفس الاشتراكي
5: اي نعم صحيح
4: هكا صحيح ولا هذوك ما عملوك اثنين هي وكي جا المسح نتاع نتاع المسح العقاري نتاع المحكمه
5: الطريق
4: جوروها طريق جوروها
5: اي جوروها
4: بالله سامحني سي عبد الحكيم سامحني بربي باش نفسر لك انت مش اللي كنت انت فاهمها باش نفسر البسمه ونفسر للساده المستمعين راهو جوروها هذه كلمه من سيدي بوزيد يقولوا فيها جوروها معناها عمليه التجوير هل تم تسجيله ام لا هذا ايش معناها
2: تسجيل
4: اي ايش معناها جوروها سيدي بوزيد يقولوا جوروها جاي من الاجوار ربما وضبط معناها الحدود بين الاجوار عاد يقولوا على القاضي العقاري القاضي اللي نتاع رئيس لجنه المسح يقولوا المجور
5: نعم
4: دونك نفهموا بعضنا تو باش هذاك جاكم المجور
5: اي والفلاح الكل عارفينها بالفلاح
4: موجوده في البيان ويحب يقول موجوده ثنيه في البيان وموجوده
5: موجوده
4: اي شنو الاشكال مال كي موجود
5: الاشكال من ساعتها من الوقت هذاك مسكر الى حد حتى التجوير التالي حتى المسح التالي هو مسكر
4: ما فهمتش توا نحكيك على المسح نحكيك على المسح على المجور وقت اللي جاكم عام 2000 عام 2000 قداش هو 98 عام 2000
5: 10 تقريبا
4: يعطيك الصح وقت جاكم المسح العقاري نتاع المحكمه العقاريه بسيدي بوزيد وجوروها ثنيه ما انا موجوده في البيانو قلت لك
5: والله البيانو انا ما عنديش
4: لا ما نفهموا بعضنا ايش نقول لك حاجه نفهموا بعضنا اذا كان باش نتو نعطيك زوج احتمالات خاطر المفروض اذا كان مش مجوره ثنيه في البيانو ما عادش نحكي ولا ثنيه ولو انه المحكمه بموجب القانون المحكمه راهي بالقانون تعرف الاسناد الاسناد الارض الاشتراكيه انتم ارض اشتراكيه ولا يعطيك الصحة الإسناد هو سبب من أسباب اكتساب الملكية بموجب القانون هو القانون ينص على 5 أسباب لانتقال الملكية اللي هي العقد والميراث والالتساق ومفعول القانون والتقادم من نقص الملكية الإسناد هذا معناها من أهم الوسائل اكتساب الملكية واللي يجي في الإسناد معناها المفروض المحكمة تقوم بتطبيقه كليا والمحكمة ممنوع عليها المحكمة ما تطبقش الإسناد نجيك من الأخر إذا كان موجود في التجوير الأولاني بتاع 76 تأكد كون المحكمة راهي جورته أكيد
5: لا هذا جورته
4: متأكدين
5: أما البيان وما عنديش
4: لا ما وعلاش ما مشيتش القيس لراضي أنت بتاع سيدي بوزيد وتاخذ نص
5: الطريقة كيفاش لا ما فهمتش
4: هاو سهلة سهلة لا لا سهلة سهلة سهلة برشا سهلة برشا سي عبد الحكيم طابت لسيدي بوزيد طابت سيدي بوزيد ما طابت سيدي بوزيد السوق نهار السبت طابت تتسوق نهار السبت
5: نعم
4: قبل السبت مسكر الادارات لا لا امشي قبل امشي قبل امشي الديوان قيس لاراضي والمسح العقاري ب 24 دينار تخرج تخرج بيانو قل له تو نحب نشوفه انا اسكو ثنيه موجوده ولا مش موجوده كان لقيت ثنيه موجوده معناها بالنسبه لك انت اللي سكر ثنيه ممنوع عليه وهذا جريمه عقب عليها القانون تنجم تشكي به لسيد وكيل الجمهوريه وتشكي به الحرس غاديكا وكيما قلت لك جريمه واذا كان لقيتها مش موجوده انا نفترضوا نقولوا مش موجوده نجم يكون المحكمه ما سجلتهاش لا لا فهمتني ينجم يكون قل لي في الحالة ذي شنو نعمل
5: معقول
4: ايوا نعطيك جوج حلول شنو تعمل الحل الاولاني يعتبر هذا كما قلت لك بالقانون المحكمة غالطة هنا المفروض هي اذا كانت ثنية موجودة في التجوير الاولاني نتاع الاسناد الارض الاشتراكية نتاع عام 76 المحكمة مطالبة بتطبيق اكل الاسناد هذاك نولي نعمل انا مطلب اسمه مطلب اصلاح للمحكمة العقارية لرئيس المحكمة العقارية نتاع سيدي بوزيد ويعتبر هذايا من قبيل الغلطات المادية التي يمكن رفعها قانونا على معنى احكام الفصل 332 مكرر من مجله الحقوق العينيه المجله هذه الفصل هذا يقول اذا كان المحكمه غلطت هاوش يقول بالضبط يقول لك تنظر المحكمه العقاريه في مطلب اصلاح الغلطات الماديه والمتعلقه بالحاله المدنيه او الحساب او الارقام الحاصله في حكم التسجيل او في الامثله الهندسيه هذه الحاجتي بيها نسطر عليها بالاحمر معناها اذا كان غلطه في البيانو وهذه السلوكا معناها من سيات يعتبر هذا من قبيل السهو نجم المحكمة في طاقم لديها من الاجتهاد تقوم بإجراء الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة وتصلحك الغلطة متاحة وتحط لك الثنية في البيانو إذا كان على قدر الله ما لقيتش الثنية في الواحد لو في البيانو
5: أي لا ما عنديش في البيانو
4: ما وفهمنا عاد يا سي عبد الحكيم ركز معي عاد قلت لك هذه الخطوة الأولى تمشي سيدي بوزيد وتجبد البيانو من قيس لاراث
5: فهمت هذا
4: كان لقيت ثنية في البيانو تحلت المشكلة السيد اللي سكرها تشكي به لوكيل الجمهوريه ولا الحرس غاديك تو يحلها بالصفه عليه مش مزيه تنزلهم لبيانو قول لهم راهو ثنيه هي موجوده مع جسمتها المحكمه العقاريه وثنيه مو قانونيه ثنيه واللي سكرها يعتبر هذايا عمل جريمه منع حركه الجولان هذه جريمه عقب بها القانون قلنا لا قدر الله قلنا لا قدر الله ما لقيتش الثنيه هذه ما لقيتش في البيانو ما لقيتش ثنيه قلت لك عندك زوج حلول هنا الحل الاولاني نعمل مطلب اصلاح للمحكمه العقاريه على معنى احكام الفصل 332 مكرر من مجلة حقانية ويعتبر السهو بتاع المحكمة من قبيل الغلطات المادية التي يمكن رفعها قانونا هذا الحل الأولاني الحل الثاني لا قدر الله زاد كيف المحكمة رفضت لك مطلب إصلاح هي يقول لي سي جعفر كهو ما عادش عندي حتى حل لا ديما الحل موجود راه إذا كان ما رفضت لك المحكمة العقارية وقتها نمشي نكلف محامي في سيدي بوزيد نقول له اعمل لي قضية اسمها قضية في فتح ممر دروا دو باساج اسمه معناها راك ما نجمش إنسان راه يقعد في أرض مكتنفة إذا كان أدي أرض أنا ما عندي حتى ثنية توصلني للطريق العام من الجهات الأربعة مكتنف ونهبط لها كان بالباراشوت ولا نهبط لها كان بالطيارة
5: الرئيس مش مكتنف هذا مش حكاية اكتناف راه ممر للعموم
4: لا إذا كان مش مكتنف ما لما تغير ما تعمل القضية بتاع الاكتناف هذه إذا كان
5: ممر للعموم هذا ممر عمومي
4: لا ما نقول أنا ما نقول ممر عمومي إلا ما يكون مجسم في البيانو
5: اي مره عمومي اما هو راه 100% مجسم.
4: لا مش راهو بالتدقيس يا ياسر يا عبد الحكيم تو عطيتك انا الحلول القانوني.
5: لا لا فهمت
4: هيا به باش تخسر اللواج السيدي بوزيد و24 دينار نتاع البيانو باش تفهم الحكايه بالقدا. انت كي تحل بيانو تتعرف هثنيه موجوده ولا مش موجوده. كان لقيتها موجوده تحلت المشكله.
5: واجب ديك ياسر بصراحه.
4: لا لا انا انا انا زاد كيف كيف انا يشرني الكلام تاعك انت ويشرفني ويسعدني. ومرحبا بيك ومرحبا بكل اهالي سيدي بوزيد كل
5: بارك الله فيك. راني معناها مستمع معناها وفي
4: نعرف والله ديما تجينا رسائل ديما تجينا رسائل وتجيني على الميسنجر وعلى الخاص حتى بالتليفون يكلموا فيا الاخوان في في في مازل بوزيان وفي المكناسي جماعه. راني ولد عمكم راني عندنا عار شرباء عندنا عار شرباعيه غاديك في مازل بوزيان
5: معناها البرنامج هذا ما بعدش عليه.
2: ربي يبارك لك. شكرا لك على المتابعه وعلى الوفاء الدائم صاحب الحكيم وتحياتنا لكل اهالينا في منزل بوزيان. نمشيو لمكالمه اخرى. السي توفيق على خط 71 844 404. مرحبا يا السي توفيق.
6: الو عسلامة سيدي.
2: ربي فضلك يا السي توفيق. شكرا على المتابعه وشكرا على ثقتك في الاذاعه الوطنيه.
6: سيدي نشكر سي جعفر الرباوي وبارك الله فيه المجهود الجبار اللي قايم به.
2: ان شاء الله المضمون والجمهور المستهدف كل الشعب التونسي والمواطن التونسي اللي دائما تؤرق الاشكاليات العقاريه. شنو اشكالك يا سي توفيق؟ منين تكلمني يا سي توفيق؟
6: من شبيبه. انا توفيق الحيوي من شبيبه.
2: شبيبه
4: بلاد التفاح. بلاد التفاح يا سبيبة. بلاد الخير. بلاد الخير.
6: بلاد الخير الحمد لله.
4: الحمد لله. سبيبة كانت من أول المناطق اللي تم تسجيلها من طرف المحكمة العقارية. كانت محظوظة سبيبة. سبيبة
6: وقع تسجيلها. أنا عندنا خوالي عندهم أرض في سبيبة تقريبا 32 كتار المسامية البلدية بتاع سبيبة. وقع تسجيلها في عام 91 هكا تسجيل.
4: هذاك اش قلت لك؟ لا من اول الولايات المعتمديات اللي تم تسجيلها. وقت تشوف التفاح تبارك الله ما شاء الله معناها بيوت مكيفه وتفاح ومتسدل
2: من احلى
4: اللي كنا نحكي فيه قبيله سي توفيق. قلنا راهو المحكمه العقاريه قامت بمجهودات جباره باش تو نحكيو قبيله على منزل بوزيان على الرقاب. الرقاب راهي تعيش في
2: شطر الشعب التونسي.
4: الشعب التونسي راهي رقابك البيوت المكيفه والطماطم والفلفل والكوتاكوت معناها كل بفضل المحكمه العقاريه. وقت التسجيل وكل شاهد ملكي اللي خذتها الناس خذوا قروض وعملوا معناها هك. شوف سبيبه في بالي هكا ما انتم كنتم محظوظين معناها في
2: يوكلونا الدلاع والبطيخ قبل وقتهم.
6: لكن الحقيقه اكثريه النساء ما خذوش حقهم في فك البلد هذيك تسجيل هذاك هك اللي جاي.
4: لكن المحكمة عطات حق النساء عطاها في عيد المرأة. نحن غدوة عيد المرأة.
2: تحياتنا لكل نساء تونس.
6: أنا أحكيك الحكاية. أنا عندنا إخوالي عندنا 32 كتار أرض في البلدية تاع سبيبه.
4: أنا قيدت 32 كتار بحث البلدية.
6: سجلوا رجال خمسة رجال وثلاثة نساء قصوهم ما سجلوهمش. فهمني الإرادة هذه شاريها جدي في الوقت القديم. جاء طريق قسمها في زوج خمسة كتارات في جهة و27 في جهة. عندي أمي تسجلت في الخمسة كتارات هذول خرج اسمها في الخمسة. البقية ما خرج اسمها وخليت ينخري كيف كيف ما خرج اسمهم جملة.
4: ما عن طريق محكمة عقارية.
6: هي عقارية.
4: راهو تقول لي شوف سامحني بربي سي توفيق قسيت عليك. سامحني سي توفيق كلام كبير. راهو تقول لي عندنا منا عرف اجتماعي في القصرين وسيدي بوزيد وفي القفصة راهو المرأة ما تخوش بيتها لحد اليوم. نسمعك نعطيك رأيي نعطيك وذني ولو انه هذا مخالف القانون ومخالف الشرع العربي. نقول لك اما في المحكمة العقارية مستحيل المحكمة تسجل عقار وما تعطيش حق المرأة. مستحيل. المرأة ما تحبش تتبع هذيك حقها. ما كي تمشي للحكم المحكمة العقارية وتاخذ حكم باش تلقى قررت المحكمة تسجيل العقار اللي فيه تكافت ورثة فلان الفلاني على الشياع فيما بينهم وتبقى الفرض الشرعي.
6: انا نسكن في معتمدية ثانية وسمعنا كان شمخر من بعد قالوا لنا لا راهو اسمها راهو تسجل من بعد خرج اسمها في خمسة كتارات برك الاخرى ما خرجش اسمها. وجاء خالي قال لها لا ما عندكش مشكل توا انا موجود وطبعا نعطيك حقك وكذا.
4: يحب يقول حال نسمع من كلامك. نسمع كلامك معناها قلت لي 27 كتار في قطعه خرجت خذوها الاولاد
6: في خمسه كتارات
4: وهي خلاها بيتها في خمسه كتارات. خمسه كتارات ولا
6: لا مش بيتها بيتها في الخمسه كتارات مش تاخذ منهم الاجزاء بتاعيها. خرجوا خرج لها نصف كتار.
4: نصف كتار هذيك هي الحكايه معناها و27 كتار ما خرجش.
6: ما خرجش
4: باهي وذا المسح نتاع المسح نتاع هكا ولا نتاع المحكمه العقاريه هكا ولا سجلت
6: المسح نتاع المحكمه العقاريه.
4: ما سمعتوش انتم بكل
6: ما سمعناش جمله. فهمت
4: وقتها سمعت.
6: اسمع انا بعد دوك نجي 10 ولا 12 سنه بعد ما تم كل
4: بعد ما كل يد اخذت اختها. علاش نقول في الكلام هذا بلي بيستوفيق نرجع لك من بعد نرجع لك الحكاية الحلول ان شاء الله نلقاوها في اطار نشر ثقافه قانونيه باش يسمعوا حتى يسمعوا فيا برشا تو مواطنين نفس الوضعيه نتاعك انت. يقول لي اخويا انا امي قردوها وما خذتش بايتها شنو نعمل؟ هذا راهو ينجم هو تقول لي كيفاش يتحايلوا على المحكمه العقاريه؟ يجي يقول لك راني بالحوز وتصرف ويجيب الشهود ويقول ما يقولش ميراث يقول بالحاجز متصرف انا عندي 40 سنه حاجز ومتصرف وعنده جهود وتنجم المحكمه تغلط.
6: تصريح واحد من اخواني
4: صار يعطيك الصحه ينجم تصير راي المحكمه راي بشر معناها هو رب سبحانه وتعالى هو الوحيد ما يغلطش تنجم المحكمه تغلط المشرع في باله باش تصير غلطات كيفك. جاء اخت بسمه الفصل 337 من مجله الحقوق العينيه يقول له كل شخص تضررت حقوقه من حكم صادر بالتسجيل ليس له ان يرجع العقار
2: بل له خطا
4: ان يقوم بدعوى مدنيه في غرم الضرر. القانون يقول لك اذا كان انت ظلموك المحكمه وسجلوها العقار او كان عندك حق اول حاجه تطعن في الحكم قبل عندنا مراجعه منها قدام المحكمه العقاريه. وتوا منذ تنقيح 3 نوفمبر 2008 جاء الفصل 332 جديد يقول احكام المحكمه العقاريه القاضيه بالتسجيل او الترسيم

0: هي انت تعديت 5 سنين كي تعدى 5 سنين حسب احكام الفصل 402 من مجلس وما بعد ومجلس العقود يقول لا تسمع الدعوة. انا ساي اسقط الحق نتاعكم حتى في غرم الضرر اسقط. قال ثم حل اخر، انا ثم حل اخر وللاسف زلافاتك اللي هو انا اذا كان شخص اخت بسمة زاد كيف كيف انا في نطاق نستغل السؤال نتاع توفيق. اذا كان شخص استغل غيابي انا في تونس مثلا والارض في كيف وجاء اخويا ولا ولد عمي وصرح وكذب على المحكمه وتحايل عليا، هذايا جاء القانون فصل 16 من المرسوم 1964 يقول لك هذا يعتبر متحيل. السيد هذا يسموه التصريح الكاذب، معناها فيها جريمه عاقب عليها القانون من 6 شهور لعامين حبس فيها الحكي مش لعب. اما ايه مش القيام عيسى زاد تقعد تشكي بينت عندك 3 سنوات خاطر جنحه زاد حتى ذي سقطت بالنسبة لسفر أو سي توفيق 3 حلول اللي عطيتهم له
1: طاحوا
0: داوك شنو بعد توفيق
1: أعطيها أمل
0: الحل اللي ما بصدق لحكي لك قانونيا ما عاش نجم تشكي بيهم إخوالك يقعد الحل الودي يا أخويا على ربي يهديهم يقول له يا أخويا قدام ربي
2: الحل الودي جو زوج من أولاد خالي عملونا إشهادة عند عدل الإشهاد يقولوا اللي هذا الرام صاحب حق
0: باهي برش
2: البقية لا
0: خاطر تو فرحتني وشديت فرحان انا تو فرحتني قلت لي جاوا صحوا لي تعرف كي صحوا لك يا ولد عمك الكل يا ولد خوالك الكل نجم نمشي وقت المحكمه العقاريه محكمه بالله نعمل مطلب سلاح ونقول لها يا محكمه راكي غلطتي
2: لا زوج منهم برك
0: زوج برك المحكمه تقول لك ما نسمعكش يلزمك تجيب لي الناس الكل يصحوا لك كان صحوا لك الناس الكل تو المحكمه تصلح الحكم نتاعها. اذا كان تجيب زوج برك ما يسمعوكمش المحكمه يعني ما تجيبش تعمل مطلب سلاح
2: ما نرفع القضية للذي لا يهزم ولا يقهر
0: طبعا وعند الله تلتقي الخصوم انت شوف قول كاجة روى انا اللي نعرفه بصراحة مش في وجوكم روى اللي اهالي سبيبة روى اهالي الخير واهالي المنا ماجر تبارك الله موك ماجر ولا عارش ماجر ولا
2: ماجر
0: ما تاكل فاكرون ولا ساعة انا كيفك ماجري يقولون لهم كيف مقروب
2: ماجري ما عارفك انت من
0: تالا اسمعني سيال حكس توفيق ضحكتك مش ما تحطش في قلبك برشا بالقانون الا غالب خسرت حقك كما قلت لك عندك دعوه مدنيه في غرم الضرر الا غالب وفي اجل عندك تعال بالمراجعه فات الاجل باش تعمل قضيه جزائيه من اجل التحيل من اجل التصريح الكاذب فاتك الاجل انا ملام ديما من
1: نعطيك بصيص
0: انا بصراحه لا اسم لما نروح الله للقوم القانتون وما نتصورش كنتي قانت ديما حاول تبعث له ناس كبار تبعث لاخوالك ناس كبار ناس يخافوا ربي قل لهم روى قل لهم روى
2: هم اخوالي الله يرحمهم كلهم
0: اي ولاد خالك على الاقل قل لهم على الاقل ما بكلم المخلوقه باش ما
2: عائله كبيره وتعرف فيهم اللي هديه ربي
0: ثم اللي يخاف ربي وثم اللي ما يخافش ربي صحيح
2: ثم اللي ما يخافش ربي
1: خلي يحملك على الله
0: اعمل محاوله وعند ربي خير كما قلت انت روى هذا كله يسمعوا فينا الساده المستمعين هذا كله سخ دار الدنيا
1: ونهار اخر يتحسبوا عليه
0: وانا متاكد متاكد انا ما نعرفش انا الوضعيه بتاع عائلتك وتاكد حتى كان اخوالك حيين وانت باش تشكي والله نعرف امك اللي تخليك تشكي بها بخولك
1: شكرا ليك
2: هذه الاشكال بالضبط
0: قالتك انسام تاعنا نحن كي تقول بس ما راهو نسائنا حول نساء ونصف انا والمراه التونسيه امرك بصدق حتى يتهضم بحقها مع بعض التصرفات
1: خلي امرها لله
0: خلي امرها لله موجود انا نحكي لك انا في القصرين وفي سيدي بوزيد وفي قفصه
1: في الجنوب
0: وفي المهديه كلمنا المرفيت مجتمع كريم من شراد من شربان قال لك راهو يا خوالي فكنا رزقنا قلت له وانا تعمل قضيه في الاستيلاء مشترك قبل جل القسمه من بعد شديد فرحان قلت استنى امك حيه قال لي حيه قلت له ودي امك موافقه قال لي لا مش موافقه انت قلت له ما عندك صفه باش تشكي لازم امك هي تشكي
2: موجوده حيه ما حبيتش وقالش
0: ما تحبش ما تشكيش هذيك فك الربوع هذيك في سبيبه تقول خوها تقول له سيدي ومستحيل توقف خوها قدام الحاكم وحتى كي يبدا خوها ما كلها رزقها والله تقول لك مسامحت ولكن ثم ناس تفهم ويخافوا ربي يرجعوا لها رزقها خاطر وثم ناس للاسف معناها
1: زيد حاول يا استاذ توفيق وربي يرجع لها
0: من رحمه ربي
1: واحنا هوني الاذاعه الوطنيه بمناسبه عيد المراه اللي باش يكون غدوه الخميس 13/2026 باسمي وباسم كافه الزملاء في الاذاعه الوطنيه تحيه الى كل نساء تونس ربيت البيوت العاملات المتقاعدات كل عام وانتن بالف خير كل عام والمرأة التونسية هي زهرة ورمز الحياة والقوة والأمل والعطاء والمثابرة كل سنة وأنتن القوة والطموح وتبقى تونس ديما خضرة بكم كل عام وأنتن الأجمل والأروع في كل أنحاء العالم سي معز مرحبا مرحبا بك يا سي معز
3: بك يا عايش
1: منورنا يا سي معز
3: تحية لكم وكل
0: فضلك مرحبا سي معز
1: سؤالك من تكلمنا نحب نتعرفوا ديما على السادة المستمعين
0: باجة مرحبا بيك ومرحبا بأهلي باجة
3: شكرا
0: فضل
3: شكرا هي

0: واخد قسمه نتاع عاوز شفنا زوز بيات قبلنا على الكياس بعدها باينا احنا بعدها باي اخر وكانت على اساس الناس كل باش تبيع بعدك ما تفهموش في البيوع المهم شفنا احنا البيعه كي جينا باش نبيعوا طلب علينا الشاي صينيه
1: شنو طلب عليكم؟
0: صينيه الحلو الصينيه خاطرش احنا قبلنا زوز بيات
1: اي فهمت اي
0: باهي يا كي كلمنا
1: والقسمة كي قسمتوا قسمة رضائية أو قضائية؟
0: أي سي قسمة رضائية
1: وما وثنية ما خرجتوهاش وقتها؟
0: لا الثنية ما خرجناهاش خاطر كانت قطعة واحدة
1: باهي أي أي
0: من الأولى خاطرش اللي قبلنا ما خرجوش شهادة الوفاة تاع أبوهم على أساس أنهم مش خرجوا حوش الوفاة وكذا قعدوا يماطلوا يماطلوا يماطلوا كل ما نكلموهم كل ما نكلموهم لين في الاخر معناها لازم لهم معناها علاش خلتونا قوك علاش كذا قالوا لي بطلنا ما عادش مستعفين وما عادش
1: مستعفين بالقسمه ما عادش مستعفين بالقسمه
0: نعم
1: قالوا لكم
0: مش حكيت القسمه القسمه سيئه وقعت
1: اما شنو مش ما عادش مستعفين بثنيه
0: اي ما عادش مش مستعفين لكم تخلوا ثنيه وما عادش عاملين لكم شيء
1: اي ما تنجمش تجبرهم راك ما تمشيش تشد عبد تقول له اعطيني ثنيه بالسيف راهو هذا يمس من حق الملكيه كما قلنا اللي هو حق دستوري انت تو تقولي باهي هو وحنا نحن في البيع نحبوا نبيع على روحنا هكا ولا
0: حتى
1: البيعان باش تبيع راهو حتى يسمعوا فيا السيد راهو تنجم تبيع انت بايتك ومن بعد هو اللي باش يشري ما عندك هو يعمل قضيه في حلين ما فتح ممر هو اللي يطلب حلين اثنين عن طريق المحكمه خاطر ما تنجمش تشد ولا من شعره وقول وجه هنا اعطي حل اثنين بالسيف عليك هذاك مسيتوا حق الملكيه وانت بصح على المقاسمه والناس كلهم صح وحد ما ضربك على يدك انت نهار عملنا مقاسمه ما ثماش اثنين جي تو تقولي اعطيني اثنين بالسيف انا ما نحبش نعطيك اثنين انت تو اللي يحب يشري كان يحب يشري مرحبا بيه بيع له بابا بايتك وبيع له قطعه الخفيده انت وهو من بعد يمشي يواصل الاجراءات ويعمل قضيه في المحكمه واذا كان ثبت بان سور اللي هو عنده ارضه مكتنفه ما فيهاش حتى ثنيه القانون راه يخاولهم ما يخليش مكتنفك القانون يعمل قضيه لدى المحكمه الابتدائيه الكائن بإدارة العقار تو المحكمه تكلف احد الخبراء في قيس الاراضي باش يتوجه لعين العقار موضوع التداعي ويثبت اسكو العقار مكتنف ولا غير مكتنف واذا كان مكتنف يشوف ان انا اقرب ثنيه للطريق العام وانه اقل مضره للغير ثم معناها التعويض العادل المحكمه تحكم بالتعويض العادل
0: تفهمنا احنا وجيراننا جيرانا معناها اللي بجنبنا على اساس انهم الناس كل باش تعطي 200 ونص منا والاخرين باش يعطوا 200 ونص
1: معقول
0: وجا باش يعطي 500 هذيك يعني يا اخي جاو جماعتنا احنا ورفضوا قال لك ما عادش
1: تفهمتوا بالله يا سي نعاود يا سي معز انت تبارك الله مادام توا تفهمنا بالكلمه ولا بالوثيقه؟
0: الوثيقه صارت هي
1: الوثيقه قسمه في القسمه قلت لك القسمه هذيك صحيح مش مذكوره اثنيه مش مذكوره
0: لا لا لجايت نتاع الثنيه ما
1: يعطيك الصحه اثنيه فهمتوا فيربال مو معناها
2: بالكلام
1: بالكلام بالكلمه قلتوا تو كل واحد فينا يعطي 2 متر وهكا ولا هي لكن ما ثماش وثيقه اذا كان اتفقتوا وساعتوا في البلديه ولا عند عدل الشهاد وقتها تولي مجبر باش يخلي اثنيه اذا كان ما ما ما ما كلامه برا قال الراجل الثقه في الوثيقه رو. اذا كان ما تراجع في كلامه إيه من حقك تمشي تعمل قضيه فتح ما برا هو باش يجري ولا انتم اذا كان قاتل العقار غير اثنين
0: احنا تو كان نجم نعرفوا قضيه في فتح ما
1: بيان سور اذا كان القطعتين هذوك اللي تحكي عليهم قادوا مكتنفين ويزم كل قطعه راهو يلزمها تكون مش تكون مكتنفه يلزم ثم اثنيه توصلها للطريق العام علاش باش تو انتم تحكي لي فلاحه والفلاح راهو يحتاج لثنيه باش يدخل دراكتور باش يدخل كاميونه باش يدخل ماكينه حصاد باش ما نجمش يقعد قطع طرد يبطلها بالباراشوت فهمتي توا؟
0: احنا تويك عباره ما عندناش ثنيه كيفاش
1: نطلب هذا من حقك تطلب من حقك تطلب تمشي للمحكمه
0: تجينا بالمزيه
1: لا مش مزيه حتى ما يتمس عليك قلت لك انا اعطاها هديها ربي واعطاكم الثنيه وشدوا فك الكلمه تهمتوا عليها ما حبوش تمشي تكلف محامي يقول له اعمل لي قضيه في المحكمه الابتدائيه نتاع باجه تو يعرف المحامي الاجراءات ويطلب تكليف خبير ويخرج الخبير عين المكان معناه ويقترح انه معناها ثنيه الاقرب ثنيه للطريق العام وقال مضر
2: للغير شو
1: التعويض والتعويض العادل خاطر شوف انسان باش نمثلو من حق الملكيه كما بسمه حق الملكيه كما قلنا حق دستوري ما نجمش نمثلو ثنيته انا وما عندوش تعويض عادل يعتبر هذا انتزاع من اجل مصلحه الخاصه مش مصلحه عامه هذه معناها خاطر الثنيه هذيك باش تعدى منها وشكون يقدر هذه العداله اللي هي المحكمه هي تقدر الشيء هذا
2: واضح نمشيو لسلامجد وتكون اخر مكالمه في اقل من 3 دقائق بين طرح والإجابة متاعنا مرحبا سي لمجد
3: معايشك يا رحمة ديك ومرحبا بالأستاذ
2: يفضلك منين تكلمنا سي لمجد
3: انا من سليانة.
2: سليانة
1: مرحبا بك. مرحبا بكم. مرحبا بأهلي سليانة يا نمشت.
3: عايشك يا استاذ. سيد الرئيس، انا بابا شاري نمرو ارث وسط البلاد من عام 1947 وبانيه دار وساكنين الى حدود 2002. لا من يشغلنا البلد تاعنا مع البلد دي على اساس دار بابا وبنسم كل شيء. عام 2002 بعثونا استقصاء شنو في الولايه، ثم لجنه
2: لجنه استقصاء
3: ايش قالوا؟ قالوا جيبوا الحجج تثبت ملكيتكم للدار. هذيت الحجه نتاع دار بابا اللي هي حجه عادله ماهيش تسجيل.
1: حجه عادله
3: فازوا الشهود بالمقرر للوقت هذاك. قال لي انتم مالكين قبل حتى الدوله التونسيه، معناها حتى شيء، معناها بشيك على الحفظ. سيد الرئيس يضيعوا لي الدوسي. وقتاش نطلعوا عندي عامين التالي. عامين التالي جبت ونين عاني لتو. لا خلوني نبني.
1: لطف عليك.
3: لا خلوني ندخل الماء لا ضو. تعبوني على الاخر. حتى القاضي الجديد اللي جابوه سناء.
1: طب تحكي لي انت على اللجنه نتاع الاستقصاء ولا تحكي لي على المحكمه؟
3: لا نحكي على الاستقصاء.
1: يعطيك الصح. يعطيك الصح. احنا فهمنا بعضنا. هكا فاهمين بعضنا.
3: قلت له سيد الرئيس اعمل لي جلسه. انا مالك من عام 48 صحيح هي من عز سيد الرئيس عندك معلومه الارض يقولوا هنشير عبان. فهمتني؟ الارض مسجله باسم هنشير عبان. لكن بابا باني وقت اشتري عام 1928 عند عدو ما يمكن تعرف رجال قبل معناها الجهل والواحد ما يعرفوش معناتها كل سموه مثلا يقولوا جيب الحجه اللي قبلها
1: تعبولها انجرار الملكيه.
3: انجرار الملكيه استاذ ما عندناش هذيك.
1: انت الاشكاليه نتاعك توا في لجنه الاستقصاء مازال ما خذوش قرار. اللجنه
3: ايش قال لي الرئيس؟ قابلته قال لي نقول لك هاني نصبر عليك برمشي سجل.
1: اسمعني ولد عمي اسمعني.
2: تسمع سي جعفر تو يوريك اثنين صحيحه. ركز برا.
1: هذه يا سيدي اول حاجه العقار نتاعكم ماهوش عقار مسجل، معناها مش ما فيش تيتر في دار الخانه. خاطر كان جا عندكم تيتر ما عادش تبعوا لجنه الاستقصاء. لجنه سوا لجنه الاستقصاء هذه. هذه اللجنه هذه فيها تابعه ملك الدوله واخت بسمه وتلوج على
2: العقارات
1: نتاع الدوله. بيان سور اراضي الدوله. وجابها اللجنه هذه الامر نتاع 18 جوان 1918. إذا كان اللجنة هذه تبقى الإجراءات القانونية المعمول بها الفصل 6 وفصل 12 وفصل 6 و7 و12 يقول لك اللجنة هذه إذا كان سبق وحد وقيدت العقار هذه باسم الدولة
2: يبقى باسم
1: يعني الدولة. وتصير الإشهارات في محكمة الناحية وفي المعتمدية وفي الولاية وتعديت الأجال القانونية. أنت عندك في ظرف عام تعمل مطلب تسجيل اختياري لدى المحكمة العقارية ولا ومن بعد عندك عام آخر تعمل قضية استحقاقية به. هذه الحمد لله نحن ما وصلناش للمرحله هذه ولا نبشرك ونبشر الساده المستمعين راه حتى التوجه نتاع محكمه التعقيب والحمد لله اخر على قرار صدرته المحكمه التعقيب الدوائر المجتمع لمحكمه التعقيب اصدر في 25 ديسمبر 2025 ويقول اللي كون القرار نتاع لجنه الاستقصاء عنده قوه ثبوتيه نسبيه. ما عندوش قوه ثبوتيه مطلقه. علاش؟ على خطر المواطن ديما حق من حقوقه يلتجا للقضاء وخاصه السيد اللي حكي معنا توا
2: سي لمجد.
1: يقول لك انا راني سيدي انسى بابا وانسى واحد انا حتى بالحوز والتصرف راني نملك وعقار غير مسجل اذا كان استقريت فيه وبنيت فيه وسكنت فيه ما قلقني حد ما شغبني حد ما نزعني حد يولي ملك من املك. دونك سي معز اليوم قبل سي لمجد اليوم قبل الغدوه في سليانة تمشي تكلف محامي اليوم الجماعة ذي قل له اعمل لي مطلب تسجيل اختياري في المحكمة العقارية بسليانة وتتمسك انت بالارث وبوك يتمام انا هو اللي بوك نجرله بموجب الحوز والتصرف المقسم للملكية. اذا كان انت عندك شهود يثبتوا يقولوا راهو عندي 40 سنة وعندي 50 سنة ما قلقني حد باش يغبني حد ما نزاني حد راه الدولة باش تعارض. اكيد الدولة باش تعارض واحمد ربي انت لكونه مزلم تم مصدرش قرار لجنة الاستقصاء ومعناها من حقك معناها تعمل مطلب تسجيل اختياري لدى المحكمة العقارية بسليانة.
2: شكرا لمجد وكل المدخلين. كانت هذه إجاباتنا وتساؤلاتكم طرحت في المباشر وكانت بدورها توعية وتثقيف لكل السادة المستمعين. رقية وسليت تقول محليكم. شكرا الشكر الجوين يقول بنجاح والتوفيق للجميع. شكرا سي جعفر. شكرا المحمد الغول عبد اللطيف الوسليتي عمار جبالي بسمة دربالي تخلي الميكرو لصديقتنا مفيدة للإدلاء بدلوها في ما وجد من أخبار على صعيد الوطن والعالم. إن شاء الله ديما أنباء تبشرنا بالخير بإذن الله. موجز الخامسة بعد أقل من دقيقة.
4: تابعت تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز للأخبار. استغلال الطرقات السيارة محور مجلس وزاري مضيق، ورئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشدد على ضرورة الارتقاء بأداء المرفق العام والمحافظة عليه وخدمة المصلحة العامة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم خلال موكب انتظم بمقرها منصة وطنية رقمية لتسويق المنتوجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجاتهن في الفضاء الرقمي. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يبحث مع سفيرة ألمانيا بتونس إليزابيث وولبرز سبل تطوير التعاون الصحي بين البلدين، خاصة في مجالات الرقمنة الصحية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي والابتكار. كسوف كلي للشمس يشهده العالم اليوم، ينتظر أن يشمل أجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال غرينلاند وإسلندا وأسبانيا، وستكون الظاهرة مرئية في تونس على شكل كسوف جزئي يتزامن مع الغروب. والمعهد الوطني للرصد الجوي ينظم بالمناسبة عملية لرصد الكسوف بعدد من المواقع بجهات الجمهورية، كما تنظم مدينة العلوم تظاهرة فلكية بمنطقة سيدي مشرق من معتمدية سجنان بولاية بنزرت. إلى العالم، ونادي الأسير الفلسطيني يعلن أن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني بلغ 40 صحفياً وصحفية، وذلك عقب اعتقال الصحفي محمد عوض من رام الله صباح اليوم. قوات الاحتلال الصهيوني تتوغل في ريفي القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا وتعتقل شاباً وتفتش عدة منازل. البرلمان العربي يدين اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الصهيوني على الجولان السوري المحتل. ووزارة السياحة والآثار المصرية تعلن الكشف عن ثلاث مقابر تعود إلى فترات تاريخية مختلفة من التاريخ المصري، تحتوي موميات وتوابيت من الحجر الجيري والفخار والآثار. نهاية الموجز قدمته لحضراتكم مفيدة عياد البصلي، إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: النغمة نغمتك.
10: كنيت فن وكيف عيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
4: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: لمتصيف
1: لمتصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان بذكرياتكم يحلو المساء.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت واحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
5: الإذاعة الوطنية
6: للناس الكل.
0: للناس الكل.

0: أصبح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. أصبح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. أصبح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطر عمامه يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابل معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
3: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
3: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%
3: تونسية 100%

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: فلاش سبور، مرحبا وسهلا بالجميع في فلاش سبور على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الموعد الثالث والأخير اللي باش نبداوه بخبر يخص السباح التونسي البطل الأولمبي الحفناوي اللي بعد اجتماع مطول الحقيقة اليوم في وزارة الشباب والرياضة بين جميع الأطراف، فريق العمل متاع السباح وسلطة الإشراف اللي استمعت للفريق العمل متاع السباح وكذلك التقارير اللي كان قدمها والأسباب اللي خلاته يتخذ قرار أحادي بالنسبة لي هو عدم المشاركة في الألعاب المتوسطية التي ستقام في مدينة تارنتو الإيطالية انطلاقا من 21 أوت الجاري وتتواصل إلى غاية 3 سبتمبر 2026، وبالتالي السباحة التونسية ستكتفي بمشاركة الرباعي أيضا البطل العالمي والأولمبي أحمد الجوادي، حبيبة بلغيث ومحمد ياسين بن عباس وجميلة بولكباش. هذه هي قائمة السباحين اللي بيش يشاركوا، في حين كما قلت أحمد الحفناوي سيتغيب عن المشاركة في هذه الألعاب المتوسطية. الألعاب المتوسطية اللي كما قلت باش تنطلق نهاية هذا الشهر في تارنتو الإيطالية. المستوى البعثات، نذكر البعثة التونسية تحتل المركز الثامن وفقا للجنة المنظمة اللي نشرت القائمة النهائية بالنسبة لكل الوفود المشاركة في هذه الألعاب المتوسطية. تونس في المركز الثامن ب 181 رياضي، وكأكثر وفد عربي مشارك هو الجزائر المركز الخامس 268 رياضي، ومصر في المركز السابع ب 196 رياضي، وطبعا البلد المنظم إيطاليا ستشارك ب 498 رياضي، تركيا في المركز الثاني ب 332 رياضي، وفرنسا في المركز الثالث ب 330 رياضي. من أخبار الألعاب المتوسطية إلى أخبار كرة السلة، في بطولة إفريقيا لكرة السلة أقل من 18 سنة منتخبنا الوطني التونسي للصغريات سيكون على موعد اليوم مع مباراة الدور الربع النهائي للبطولة لدور فعالياتها بالكوت ديفوار. منتخبنا الوطني التونسي سيواجه المنتخب الإيفواري انطلاق من الساعة 7 مساء. للتذكير فقط وأنه منتخبنا الوطني التونسي كان ترشح للدور الربع النهائي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة، في حين أن منتخب الكوت ديفوار تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة. كل التوفيق لصغريات تونس في هذه المباراة الصعبة انطلاقا من الساعة 7 مساء. في بطولة العالم للكرة الطائرة، فتيات أقل من 17 سنة التي تستضيفها الشيلي من تقريبا انطلقت منذ الأسبوع الفارط. منتخبنا الوطني التونسي يلعب من أجل تحسين المركز متاعه في هذه البطولة العالمية في أول مشاركة ليه من المركز 17 إلى 24. منتخبنا الوطني التونسي سيواجه بورتوريكو انطلاقا من الساعة 10 مساء، في حين في نفس الإطار يعني المراكز من 17 إلى 24 تشيلي تواجه البرازيل، إسبانيا مصر، والمكسيك تواجه الجزائر. الدورة الدولية لتطوير الكرة الطائرة الشاطئية للناشئات اللي دور فعاليتها بدكار السنغالية، مباراة الربع النهائي للأسف المنتخب الوطني التونسي انقاد للهزيمة أمام المنتخب السنغالي بشوطين دون رد. منتخبنا الوطني التونسي سيلعب من أجل المركز الخامس من الخامس إلى التاسع، وسيخوض المنتخب الوطني التونسي مواجهة جديدة هذا المساء انطلاقا مع المنتخب الغامبي كما قلت لتحديد الترتيب النهائي. المباراة تقريبا انطلقت في حدود الساعة 4 على مستوى هذه البطولة الشاطئية للكرة الطائرة. كل توفيق لمنتخبنا الوطني التونسي من أجل تحسين مركزه. إلى أخبار كرة القدم، في آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي، أكيد العد التنازلي لكل جماهير الترجي انطلقت من أجل التأكيد على مستوى الصفقات والأسماء التي وقع تداول اسمها في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، وفي كل مرة كانت قريبة أو رسمية، ولكن الرسمي فقط على الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي، والذي سيكون خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة بعد رفع الترجي لمنع الانتداب، والترجي قادر على التعاقد وإعلان الانتدابات الجديدة اللي باش يكون على رأسها البرازيلي لوكاس ريبيرو اللي تعب برشا. شكري الواعر، وشكري الواعر في الأخير ظفر بهذه الصفقة من الاتحاد الطرابلس الليبي. اللاعب البرازيلي سيكون على ذمة الترجي لثلاث مواسم في انتظار الإعلان الرسمي. وكذلك عماد فراج الجناح الأيمن المغربي اللي وصل تقريبا منذ ساعتين إلى تونس، توجه مباشرة للخضوع للاختبار الطبي ومنها إمضاء العقد مع الترجي رسميا ليكون مع الترجي الرياضي التونسي في الفترة القادمة. كما قلت الصفحة الرسمية للترجي تستعد للإعلان على مختلف هذه الصفقات. اتحاد بن قردان أعلن عن تجديد عقود ثلاثة لاعبين، قيس فضيل وبرهان الحكيمي وإدريس المحيرسي. بالنسبة لقيس فضيل وبرهان الحكيمي مدد لمدة موسم، وإدريس المحيرسي مدد لمدة موسمين مع اتحاد بن قردان. محمد علي نفخة المدرب أمل حمام سوسة قرر الانسحاب من تدريب الفريق، والأسباب التي وقع تقديمها هي أسباب شخصية تخص المدرب محمد علي نفخة. النادي الإفريقي واصل استعداداته، وأول الفرق التونسية الذي سيكون على موعد مع مباريات الدور الأول بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا، والاختبارات تتواصل بالنسبة للمدرب ماهر الكنزاري، خاصة وأنه آخر أجل لتقديم القائمة النهائية سواء للنادي الإفريقي وكذلك النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي على مستوى كأس الاتحاد الإفريقي، هو نهار 15 أوت للكاف القائمة الأولية طبعا لخوض مباريات الدور التمهيدي الأول للمسابقات القارية. نادي الإفريقي سيخوض مباراة ودية يوم الأحد القادم 16 أوت في آخر اختبار قبل بدء الرسميات، سيكون أمام جمعية أريانا. سيف الدين الجزيري رسميا وقع منذ حين مع حتى الإماراتي، وسيكون لاعب جديد للفريق في الموسم القادم. باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا سيواجه أستون فيلا الإنجليزي في السوبر الأوروبي هذا المساء انطلاقا من الساعة 8 مساء في أهم وأبرز المباريات قبل بداية الرسميات مع الدوريات الأوروبية التي تنطلق أيضا في النصف الثاني من شهر أوت. كما قلت سوبر أوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا 8 متاع الليل بتوقيت تونس. نختم به هذا الموعد من فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
2: الدكتور حكيم.
3: في الصيف يكثر استهلاك المياه المعدنية وهذا باهي، أما المشكلة في حفظ هالماء. البياع يزم يحطوا بابز الماء في الظل بعيد عن الشمس وفي مكان نظيف، وكماية نقل الماء يلزم تكون مغطية باش الشمس ما تضربش في الدبابز، راه مفعول الشمس على البلاستيك فيه خطر كبير على صحة الإنسان، لذا ما نشرب الماء إلا إذا توفرت فيه الشروط الصحية.
2: الدكتور حكيم. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس، النجمة إليسا.

0: السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية
2: متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: وفي عناوين ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: مجلس وزاري مضيق ينظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال طريق السيارة الرابطة بين حمام لنف ومساكن والطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بتسوية ديون الفلاحين وجدولها. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية إذا ما جددت واشنطن تهديداتها. وفي تفاصيل الأنباء، قرر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خصص للنظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال طريق السيارة ألف واحد الرابطة بين حمام لنف ومساكن والطريق السيارة ألف اثنان الرابطة بين تونس وجلمة. قرر الإبقاء على شركة تونس لطرقات السيارة وإبرام اتفاقية لزمة جديدة لاستغلال الطريق السيارة ألف واحد وذلك بالنسبة لجزء حمام لنف مساكن وإبرام اتفاقية لزمة جديدة مع شركة تونس طرقات السيارة لاستغلال طريق السيارة ألف اثنان الرابطة بين تونس وجلمة بما يضمن جاهزيتها للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة وذلك إثر استكمال إنجازها. وأكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أكدت أن طرقات السيارة تمثل مرفقا عموميا حيويا واستثمارا استراتيجيا للدولة، مشددة في ذات السياق على ضرورة التسريع في استكمال أشغال طريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة، محملة المقاولة المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة لتسخير جميع الطاقات البشرية واللوجستية الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز وتلافي التعطيلات واحترام الآجال التعاقدية. في موضوع آخر، وخلال تدخله اليوم في برنامج أصبح التوانسة على موجات الإذاعة الوطنية، دعا المستشار بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة دعا إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بتسوية ديون الفلاحين المنصوص عليها ضمن قانون المالية وجدولتها.
5: على أرض الواقع وفق النواب في تمرير القانون اليوم 7 أشهر 8 أشهر من سنة 26 وانتو ما تمروش. مؤخرا جات مراسلة للبنوك لكن ينتظرون النصوص الترتيبية من البنك المركزي. الرجاء من البنك المركزي إدراج حتى الفلاحين لديونهم تعدات لشركة إخلاص من البنك متاعهم باش البنك تولي تسترجعهم وتثير الجدولة من ناحية مهمش هما، خاصة ديما الشروط متاع شركة الإخلاص مجحفة ياسر، من حقهم يتمتعوهم باش يتمتعوا بالقانون هذا اللي فيه بعض التخفيضات في النسب الفوائد تخفيضات هامة. وهنا دعوة على المباشر في الإذاعة الوطنية للسيد محافظ البنك المركزي إدراج حتى الفلاحين اللي ديونهم تعدات لشركة الاستخلاص باش يمتعوهم من الرجوع للبنك الأصلي متاعهم وتمتيحهم بهالفائدة هذه.
4: وفي سياق متصل، حذر المستشار بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة حذر من أن عدم إصدار الأوامر الترتيبية أو التأخر في ذلك سيفاقم من الصعوبات المالية التي يتعرض لها الفلاح ما قد يؤدي إلى خروجه من الدورة الاقتصادية.
5: أول شيء هو الفلاح في القهوه ما عادش عنده صلوحيه باش يتعدل البنك للتمويل الموسم في الفلاح نتاعو، خسرنا فلاح، خسرنا مساحات، وخسرنا طاقه انتاجيه. اذا نخسروا اي طاقه انتاجيه مش نعوضوها يا اما بالتوريد ولا بارتفاع الاسعار نتاعها عند المستهلك. الفلاح اليوم اللي تخرجوا من الدوله الاقتصاديه مش يصبح عبء اجتماعي وتكديس البطاله، نقص الانتاج. دونك كان من الاجدى النصوص الترتيبيه تمشي للمجلس النواب مع القانون باش مباشره بعد مواصلتك على قانون الماليه في 31 ديسمبر 1 جانفي تاع اليوم 8 اشهر وما تفعلش الرجاء تاجيل به.
4: دائما في الشأن الوطني، حيث تم اليوم إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية، وذلك خلال موكب تم بإشراف وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. هذه المنصة تهدف إلى مساعدة النساء والفتيات الحرفيات في قطاع الصناعات التقليدية، خاصة من اللواتي يشتغلن في المنازل، على ترويج منتجاتهن، وذلك وفق المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلاتي.
2: قطاع الصناعة التقليدية 80% منه النساء يخدموا في داخل الجهات. في بعض الحالات الحرفيات نتاعنا ما ينجموش يخرجوا باش يبيعوا المنتوجات نتاعهم، ينجموا هما في المنازل نتاعهم او في اماكن الانتاج نتاعهم عن طريق استغلال المنصات هذه، ويثمنوا المنتوج نتاعهم في هالمنصه هذه باش يلقاو اليه مهمه لترويج المنتوجات نتاعهم على الصعيد الوطني، ومن ثم يمكن حتى على الصعيد الدولي في برنامج اتفاقيات قاعده تصير حتى مع البريد التونسي اللي باش يعاونهم غدوه على الترويج حتى الدولي. باش نحاولوا نشملوا كافه الجهات وكافه الاختصاصات في كامل تراب الجمهورية وأكثر عدد ممكن من الحرفيات. فما شروط معينة تتوفر في المنتوج وفي الحرفية باش تنجم تدخل هالمنصة هذه. صار عمل تشارك على مستوى المركزي والجهوي لانتقاء المجموعة الأولى اللي هم يفوق 30 توا حرفية اللي تم وضعهم في المنصة هذه، ولكن العمل هذا باش يكمل يتواصل أكثر ونحاولوا نقربوا أكثر للحرفيات.
4: من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لديوان الوطني للبريد ياسين فريعة، أكد أن المنصة باتت متاحة للحرفيات، مبينا أن مجال تدخل البريد التونسي في هذه المنصة يتعلق أساسا بتوفير خدمات الدفع والاستخلاص وخدمات التوصيل والتوزيع.
6: الاتفاقية هي انطلاق نتاع المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات لفائدة النساء والفتيات. دونك المنصة كما شفتوها ولات موجودة ريادة ستور.ان. دونك المنصة هذيك يدخلوا لها يسجلوا فيها ويعرضوا منتجاتهم، ثم شكون باش يدخل يقتني من المنصة المنتجات هذه. احنا دورنا كبريد تونسي على زوج محاور. المحور الاول هو الدفع والاستخلاص، نوفروا كامل الآليات نتاعنا ومنظوماتنا نتاع الدفع كسواء الافتراضية ولا حتى النقد باش هما ينجموا يشريوا ويبيعوا في المنصة الجديدة. الاستخلاصات نتاعهم ونحطهم لهم في دي كونت نتاعهم حسابات جديدة. وثانيا عندنا المحور الثاني هو محور التوصيل، قبول الطلبيات هذوك اللي باش يبعثوهم النساء الحرفيات ولا النساء صاحبات الاعمال، نقبلوا الطلبيات نتاعهم ونوزعوهم للمستفيدين نتاعهم، نحطوا على ذمته الشبكه نتاعنا كل نتاع مكاتب البريد والخبره نتاعنا في اللوجيستيك والتوصيل وكل شيء.
4: تنظم المنظمة التونسية للتربية والأسرة غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في مرناق من ولاية بنعروس. رئيس المنظمة محمود مفتاح.
7: قافلة صحية متعددة الاختصاصات إلى معتمدية مرناق، وبالتحديد إلى منطقة الرسالة في فيربة الرسالة، وتتواصل هذه التظاهرة من 8:30 صباحا إلى بعد منتصف النهار، وإن شاء الله كل إطارات الجهوية والمحلية وحتى عدد من أعضاء المكتب الوطني سوف يحضرون هذه التظاهرة. وتقريبا منذ شهر كذلك هنالك قافلة إلى خزندار وقبلها إلى سليانة وغيرها. وطبعا هذا لا يقتصر النشاط على هذه القافلة فقط في هذا العيد الوطني، في الجهات كذلك هنالك احتفالات عديدة نابل، خاصة هنالك احتفالات يعني فنية وثقافية في مختلف المعتمديات، وطبعا الجهات نفسها تحتفل بهذا العيد وإن شاء الله دائما أيامنا أعياد.
4: تمكنت جامعة المنستير من الفوز بثلاثة مشاريع جديدة في إطار برنامج إيراسموس لبناء القدرات في مجال التعليم العالي، ويعكس هذا نجاح المكانة التي تواصل الجامعات ترسيخها في مجال التعاون الأكاديمي الدولي وحرصها على تطوير شراكات دولية فاعلة ودعم الابتكار وتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك وفق تصريح نائب رئيس الجامعة سامي يوسف للتبرنعيمية.
8: في إطار برنامج إيراسموس بلس، هذا البرنامج الأوروبي، تحصلت جامعة المنستير على 3 مشاريع إيراسموس بلس CBHE. هذه المشاريع هي لدعم قدرات المكونين، تضم عدة جامعات من الاتحاد الأوروبي ومن الضفة الغربية من البحر المتوسط وكذلك الضفة الجنوبية. هذه السنة كذلك إن شاء الله نتعاون مع الجامعات البرازيلية، هو حدث أول مرة يصير في جامعة المنستير وكذلك جامعة جنوب إفريقيا. هذه المشاريع تخص الصحة وكذلك الذكاء الاصطناعي وكذلك مجال البيئة والمحيط. مشاريع هذه مدتها سنتين، كل مشروع عند جامعة المنستير مكلفة بجزء من هذا المشروع لإنجاحه. هذا المشروع فيه تبادل زيارات من وفود من هذه الجامعات، وكذلك في بعض الأحيان يتم دعم المخابر بأجهزة لتطوير العملية التربوية وكذلك دعم القدرات البيداغوجية للمدرسين.
4: توجت تونس بالمرتبة الأولى في بطولة العالم للروبوتيكا المقامة بالصين بحصول الفريق التونسي المشارك على 45 ميدالية، منها ذهبية في مسابقة برمجة الروبوتات. رئيس الجمعية التونسية لمستقبل العلوم حاتم سليمان:
9: بطولة عالم للروبوتيك بالصين هي مسابقة فيها أكثر من 65 مسابقة، تميز الفريق التونسي ب 45 ميدالية، فاز المرتبة الأولى في الميدالية الذهبية في مجال برمجة الروبوتات. مبروك لتونس كل، مبروك الفريق هذا، مبروك لتونس. المعروف على المسابقات هذه أنه تكون فما برشا مجالات، فما تقريبا 65 مجال. الحقيقة التميز متاعنا كان كبير برشا وواضح في مجال برمجة الروبوتات، اللي كامل الفريق كان كمل لي زبروف الكل، وكان تميز بالكدا بالكدا من صغار من كاتيجوري جونيور حتى كاتيجوري سينيور وكاتيجوري أدولت. الحقيقة فخورين برشا بالنتيجة في المجال هذايا. هي مسابقة للروبوتيك، شكون يلم أكثر نقاط بأسرع روبو بأحسن روبو أحسن برمجة، ولهنا كنا خذينا تقريبا أكثر عدد ممكن من الميداليات.
4: بعد فصل قصير وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: وهدد الحرس الثوري الإيراني اليوم باستهداف مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية إذا ما جددت الولايات المتحدة تهديداتها لإيران. واتهم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة بالسعي إلى دفع البلاد نحو الانهيار من الداخل، مؤكدا أن الحرب الراهنة على إيران أكثر تعقيدا من سابقتها. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارة جوية على بلدة المنصوري جنوبي لبنان، كما فجر منشآت مدنية ومنازل في بلدة زوطرة الشرقية بمحافظة النبطية وفق ما أعلنه الجيش اللبناني اليوم. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها: مجلس وزاري مضيق ينظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال طريق السيارة الرابطة بين حمام ننف ومساكن وطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بتسوية ديون الفلاحين وجدولتها. الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية إذا ما جددت واشنطن تهديداتها. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: لما تصيف
4: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
5: من 6 ل 8 متاع العشية،
6: وانت تحت الباراسول
4: تاكل في البامبالوني
6: ولا تقرمش في الكاكي،
4: نقترحوا عليك كتاب تقراه
6: كي تروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
4: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
6: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
4: متاحف،
6: حسيلو معانا كينك حاضر.
4: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
6: وإذاعة الشباب.
4: لما تصيف بريحة البلاد.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه لما تصيف بريحة البلاد. مرحبا بكم اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. كريمة وسليتي من الوطنية ومعها مالك ترابلسي من الشباب. أهلا وسهلا مالك.
8: شحوالك كريمة؟
7: لباس. شني أحوالك؟
8: الحمد لله كما العادة. لما تصيف سخانة، قلنا باراسول، سمعتوا في الجينيريك متاع الحصة شمس، لكن اليوم الشمس
7: باش تكون وضعية خاصة،
8: موعد استثنائي باش تنقص شوية، باش يقرب لنا شوية هكا تتغطى الدنيا، لأنه كسوف جزئي العالم الكل يعيش على ليفينمون هذايا، ومش نتبعوه احنا ان شاء الله.
7: اكيد اكثر تفاصيل بعد شويه، لكن ديما البدايه تكون بالغنيات، واخترنا غنيه كلماتها تكتبت عام 1969، واللي غنيها بعد شوية اكتشفها في مسرحية جنون عام 2001، وعملها غنية مع أسمى بن أحمد سنة 2011. نعمل شوية تشويق، نسمع الغنية وبعد نزيد ونحكي وشكونه الصوت اللي عمل الشيء هذا
8: اسم
7: الكل.
8: الغنية
7: اسم الغنية كلمات.
9: عندما كنت صغيرا كنت أحب الكلمات، كنت طفلا ألعب الحرف وألهو الكلمات، كنت أصواتا بلا معنى وراء الكلمات، وتخطيت سنين.

0: فتكلم وتألم والتمت في الكلمات، كلمات منور سماده. كما قلنا الكلمات هذه تكتبت عام 1969، تعرف عليها محمد علي بن جمعة.
1: توزيع حلو
0: اي في الجو
1: نتاع محمد علي بن جمعة، زاد حلو برشا.
0: وقت اللي قرر في فتره انه هكا يخوض التجربه هذه، خاطر دليل من الفنانين اللي جربوا برشا ونحيوه على هذه
1: الجرأة
0: في التجريب. نعم، اسمى بن احمد محمد علي بن جمعة تكلم كلمات منور السماده. كما قلنا تكتبت 69، 2001 في جنون، و2011 تسجلت 8:06:18 دقيقه. مالك
1: 6:18 دقيقة باش نواصلوا احنا في الكلمات، كلمات على حكاية أخرى، على حكاية شط كما العادة مع محمد بن حمود.
2: حكاية شط،
1: حكاية شط كيما العادة لقيت هذا مع محمد بن حمودة. كما قلنا مهتم بالهوية الثقافية التونسية، مهتم بالبحورات. نجم تكون اختصاص هذا محمد بن حمودة اهتمام بالبحورات. تعرفوا في أوروبا عادة ولا في فرنسا تلقاهم كل شيء معناتها يديكورتي
0: واختصاص، ويعملوا له مهنة،
1: يعملوا له مهنة ويعملوا له قاوق. علاش لا احنا ما نكونوش سباقين؟
0: المختص في البحورات محمد بن حمودة.
1: نجم تمشي فيه.
0: اهلا وسهلا بيك.
3: اهلا وسهلا كريمه، تحيه ليك مالك، ليكيب تكنيك للرعايه الوطنيه ورعايه الشباب، وكل مستمعينا وين ما كانوا نحييهم ونحيو محمد علي بجمعة في شو على مرمى حجر من دارهم شط اليوم.
0: اي جربة عادة، اي جربة تفهموا بعضكم.
3: ومليتي سرتو هو مليتي. من مليتا، منطقه جميله جدا مليتا اللي فيها المطار.
0: اي
3: وبحذها على مرمى حجر في غرب الجزيرة ناشين شط دجمور. وتعليق على كلام سي مالك، فعلا اختصاص البحورات مش حاجة سهلة. باش يكون واحد مختص، ونعرفوا احنا قبل كما متحب الوثائقيات الكريمة، تعرف جنرال كوموندو كوستو
0: كان
3: خاض بحرب بالضبط، وعمل برشا حاجات وثائقية
1: من أروع ما تنجم تتفرج،
0: مش عادية كالسلسلة دي.
1: اليوم حتى في الرايون والتو مازال البرنامج الشهير يظل لينيا بلو ولا حاجة في الخط الأزرق.
3: وفما برشا مواقع تونسية منهم بلوتيان زاد كيف مختص السلاحف وغيرها،
1: حيوهم
3: حاجة حلوة برشا، نحييهم خاطر قاعدين يخدموا في خدمة باعة ديجيتال. كما عملنا ثلاثة وثائقيات احنا في الوطنية الثالثة على البحر، زادة على السفنج وعلى التن متاع خليج قابس، زادة من أروع ما تشوف من الوثائقيات حول البحر.
0: بالفعل
3: اليوم ماشيين سيد جمهور، احنا سيد جمهور اللي هو كما قلت لكم في غرب الجزيرة، وين نلقاو جامع جميل وجميل جدا شط صخري. يقول قال جاب سيد جمهور هنا في المكان هذاك في الغابة صغيرة شوية كالتوس، معها جامع جميل وجميل إلى درجة. نحكيوا على عهود غابرة، قبل البحر كانوا مش كيما تو نمشيو للبحر نصطافوا، قبل كانت العباد تبدا في البحر قدام البحر ايديها على قلبها، يعسوا على السفن اللي باش تجيك سواء من روما ولا من اسبانيا ولا حتى سفن صديقه، ولكن تولي مع صديقه تولي حاشتها بالخيرات اللي كانت موجوده في جربه. اوديسي وما ادراك ما الاوديسا والملحمه اوديسا، هو بيدو مشى جربه معناها اللي هو صاحب حكاية حسان طروادة. من البلايس اللي دخلهم دخل من غادي من سيدي جمهور، تروي الوثائق اللي كانوا فما نبتة اللوتيوس واللي هو نوع متاع غلة، يقولوا اللي يأكلوا ما عاش ينجم ينسى وين مشى، ينسى وين كان وين مشي مش.
0: بالضبط.
3: سيدي جمهور هذه من الحاجات اللي كانت أنه منطقة تاع مراقبة، فكانوا يعملوا جامع ويعملوا كتاب وتكون فما طلبة مريدين، المهمة نتاعهم العبادة وحراسة البحر ونقل الرسائل. نحكيه على 514 جامع، يشعلوا الدخان بالنهار معناها في الليل، والدخان في النهار تتعدى الرسالة كود يتعمل اللي فما عدو وإلا
0: فما إشارات مشفرة يفهموها هما
3: في درج.
1: نحكيه على 514
3: سنة على 125 كيلومتر،
0: 514 جامع
1: جامع
3: موجودين هذوما في جزيرة
0: في الجزيرة
3: اللي هما باش ينقلوا رسائل بين بعضهم، يدخلوا الغابة وباش فما مناطق يتخبوا فيهم، وفما كهوف وفما وباش يخبيوا ذهبهم وباش يخبيوا برشا حاجات،
0: فما سيستيم كامل سي محمد، سيستيم كامل
3: سيستم كامل. شبكة المساجد هذه اللي موجودة منها شط سيد جمهور كما قلت لكم اللي هو جميل. في شط سيد جمهور شنو نعملوا كريمة؟
0: شنو نعملوا؟
3: ننتظروا الغروب.
0: واو الغروب يا سي محمد يا سي عملت فيا بالغروب يا سي محمد.
3: من أجمل الأماكن اللي تنجم تشوفيها غروب شمس هو شط سيد جمهور. يجيوه الناس
1: تام الشمس
3: من أي من وأنتم مش تحكيوا على الشمس بعد شوية كسوفة متاحة. أما من أجمل ما ترى الغروب متاع الشمس في شط سيد جمهور اللي قلت لكم التويكة فيه أماكن متاع سيرف للشباب في جربة واللي كانت قبل موجودة كان في النزول فقط. فما نادي متاع سيرف اللي هو التزلج على البحر وإلى تركب البونشافوار ولا الكاياك ولا غيرها. وعملوا نوادي هكاك جمعية صغيرة يبا وين وصلوا خذوا جوائز وشاركوا مع سيدي بوسعيد وشاركوا في بورصة بلايف.
0: يعني تغرست فيهم الرياضات هذوما البحرية ولو متميزين
3: ولما ليه 125 كيلومتر معناها رياضات بحرية. أنا أدعو من باب أني مختص في كما قلت أنت مهتم بالهوية الثقافية التونسية عن معناها 2300 كيلومتر ساحلي. ما تكونش تونس من الدول الأولى في الرياضات البحرية.
0: شو هو أي هدف كي توضع سيعزمه يتوضع ونسعى إلى تحقيقه سيتحقق بحول الله
3: بإذن الله
0: إن شاء الله. دونك تنجم تبدأ مبادرات هكا
3: أخصيص صغار جمعية عادية جدا جيوا تعلموا شوية بطرف معناها كاياك وديبلونش أفوال فضلا تعوتلة معناها ما حتى الوثير ما عادش يستعملهم واعطاهم ويعطيهم الصحة. لكن بهذوكم كونوا وتعلموا ونجموا يجيبوا جوائز. لذلك لو كان يولي تولي رياضة وتتحط عليها معناها إمكانيات وعنا راو الشباب وعنا كل شيء وإحنا أولاد البحر. إحنا من نحكيو على كارتاجا 2800 نال تيلي إحنا البحر
0: بتاعنا. بحارة بحارة ورئيس البحار هكا وليه ملك
3: رئيس البحار وعندك بحرية يا ريال كلهم موجودين على في تونس. جربة مكان جميل جدا باش تنجم تدور تشوف برشا بحرات هنا. البحر هذايا الجمهور مش غار صحيح ولكنه شط صخري معناها يلزم تمسك الصباط هذاك نتاعو سبيسيال
0: تعمل حسابك اللي هو صخري مش رملي
3: باش صحي لكن جميل لدرجة
1: نوعية هذيك نتاع الشطوط
3: صحيح يا مالك. فما نوعية عباد تحب الشط هذاك وتنزلوا الدوزان نتاعو ودنيتو وشاطئ جميل جدا للبيكنيك لانك يعني عندك على طول الشط هذاك فما كلاتوس معناها تخيل انت جزيره وهي صحراء ولكن انت قاعد في غابه
0: تحت الكلاتوسه
3: تحت كلاتوسه صحيت وهذا مش يعني يمشيوا العائلات يغادي يحطوا دبشهم ويمشيوا يقعدوا بالثلاث ايام وبالاربع ايام في البلاصه هذيا. قدم شويه في الجمهور تلقى الدكانه تاع بن حمود.
0: باهي الدكان نحكيو عليها مره اخرى. انقطع الخط مع سي محمد على كل ذولي احنا نشكروه.
1: مازال
0: سي محمد تسمع فينا؟ به ما عادش معانا مش مشكل هو احنا تشرفنا على نهاية الفقرة تحياتنا ليها اكيد سي محمد بن حمود المهتم بالهوية الثقافية التونسية. كنا في سيد جمهور بالحق شرهك بطريقة الكلام على
1: جزيرة جربة
0: اي في جربة
1: معناتها من الجهة الغربية كل مرة تلقى التنوع اللي موجود في تونس تلقى ثراء كبير. البحورات متاعنا حاجة كما قال النجم ونستغلوها إذا فما إرادة. هوني نرجع مرة أخرى معاك كريمة التقاط الفرص أو بالأحرى خطف الفرص. اليوم فما ظاهرة كونية يهتم بها الناس الكل. نلقاو الجانب الديني نلقاو الجانب الثقافي نلقاو الجانب الرياضي. اليوم في مباراة كرة قدم في كاتالونيا في إسبانيا مباراة نسائية ما بين فريق كاتالونيا وفريق آخر باش يوزعوا على الجماهير كالمريات هذوكم. شوف كيفاش الماركتينج وخطف الفرص انه باش يتفرجوا
0: الركوب على الاحداث بالضبط بطريقه تسويقيه المختصين هذه في التسويق. لا الركوب على الاحداث نجم يكون مهم ومربح في الجوانب هذيا
1: بالضبط.
0: معناتها يلزمك تستغل الفرص اذا الغايه تسويقيه بحته. اكيد مالك يعطيك الصحه. نواصلوا احنا مع الاغاني ومن بعد نمشيو للكسوف من الجانب العلمي.
1: مش نمشيو لحبيب بن صالح
0: لا الكسوف
1: تب كسوف
0: اي ولا
1: مازال بكري على
0: الكسوف. ليه ما نعملوا الغناء عاده والجو وكل ونربح شوية وقت ولا نسبقوا سي حبيب وبعد نمشيو الكسوف.
1: هو الكسوف بداية للناس اللي قاعدة تسمع فينا بعد 10 دقائق ما بين السبعة غير أربعة والسبعة ودرجي نسمع اغنيه
0: نسمع اغنيه وبعد نقرر انا وانت في الاوف ماذا سنفعل. أوكي. بعد ما نسمع بحاره بحاره في مراكب سياره زين الصافي الله يرحمه صديقنا الله يرحمه الفنان القدير اللي زين الصافي بالحق.

0: بحارة بحارة بصوت زين الصافي على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة شباب مالك.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه زين الصافي. نواصل معاكم أكيد على موجاتنا، ونذكر أنه اليوم يرافقنا محمد الغول، عبد الفوس ليتي، وسيف الطرابلسي في الوطنية وفي الشباب. تحية للزملاء اللي في الشباب.
1: سليم القصيبي سليم القصيبي كهو موجود في إخراج التقنية.
0: ما فماش أنا مع بعضنا هوني. أمطري حيث شئت فخرجك لي. باش نمشيو مع بعضنا الآن إلى الكتاب بحر.
1: مازلنا في البحر والبحارة كما العادة، وقيت فقرة كتاب بحر مع الحبيب بن صالح.
2: كتاب بحر.
1: مشكور جدا سي الحبيب بن صالح، اعطيه العنوان نتاع الكتاب وخليه
0: وسيبه.
1: مقدمين توفيق بكار.
0: اهلا وسهلا ومساء الورد.
3: عسلامه. هو توفيق بكار اسم، وعلاش هو اسم؟ لانه صنع القراءه وصنع القارئ. احنا نحكيوا على الكاتب والشاعر والمسرحي والناقد، لكن الناقد هو قارئ. هو اول ما يبدا يقول ايها القارئ المنافق يا شبيه ويا اخي، خير هذا بتاع هذه بتاع بودلير، هيبوكريت لكتور مون سامبلابل مون فرير. يزيد عليها توفيق بكار يقول هل انا الا انت وهو ونحن جميعا في وحلتنا التاريخيه وكلنا في البحر نوم. فالقراءه صناعه يقول هو. والحقيقه الحاجه الباهيه في الكتاب هذا اللي تشوف ايش قال على الجرمادي، إيش قال على الهمامي، إيش قال على الأدب التونسي الحديث، وإيش قال على أمهات الكتب اللي عندها قيمة. وأنا أول مرة نقرأ مقدمات، خاطر مقدمة ساعات واحد يحشمك ربي يكتب لي مقدمة يكتب لي أربع كلمات. هذا توفيق بكار موسم الهجرة يا جماعة يقعد 30-40 صفحة بالضبط. وكانه كتاب يحاول كتاب. شو يقول هو؟ وكان لكل نص في أبانه وقع في نفسي ضجت له، فلم يكن لها من المجاوبة بد، فالتقى الصوت بالصوت والهم بالهم والكتابة بالكتابة. وكانت تلك المقدمات. شو محلى الكلام اللي يقوله توفيق بكار
0: بالضبط.
3: هل هو ناقد ولا شاعر؟ وهنا توفيق بكار أسس إلى ما يسمى بالقارئ الفاعل. قلنا المرة الأخرى النص نصفه لكاتبه ونصفه لقارئه. كتوفيق بكار كيف يحكي على نص راهو تتبنى خذ الجرمادي، شي يقول لك ما اسم أردو بالكم الجرمادي راهو يا ودي كان تقرأ له يشيح لك ريقك. هكي يقول هو، يقول ما هوش أدب الإمتاع أو كتقرأ يمرر لك عيشتك. علي يقول علي هكا هو. ويجي يقول لا يستعقل القارئ، ما يلوش على القارئ العاقل، فليحذر القارئ كل معاني هذه النصوص لأنها ليست من الأدب العاقل، فإن استنكر فليتهم العالم الذي هو فيه قبل أن يتهم هذه النصوص. فأي عقل فيه نعيش اليوم، باسم الحق يقترف الباطل، وباسم العدل يقهر الضعيف، وباسم الديمقراطية تخنق الحريات، وباسم التحذر تلقى القنابل عروس الأبرياء الهمجية العصرية شاكية السلاح مدرعة بأساطيلها البحرية والجوية تصول وتجول في أرجاء العالم لتفرع الشعوب باسم القانون نظامها. 1986 نصر يراه 1986 كانوا توه. هذه قيمة الأدب. ويستشهد ببريشت فيقول فليعتبر القارئ بقول بريشت في هذا العالم الذي تراق فيه الدماء وتنظم الفوضى تنظيما لا تقل أرجوك هذا أمر طبيعي حتى لا يبقى شيء على حاله. ما تقولش عادي، ما تقولش خططوه بك الفيسبوك بك كريمة الموت والدمار ولا كأنه شيء عادي.
0: أي تولينا نتبع معلومة رذية،
3: تولينا نتبع وقول هيك عادي. وهذا اللي توفيق بكار يقوم ضده، لأنه يصنع التواصل بين، يقول لك المال طغى والأحلام عريضة والواقع لعبة من قواعدها الربا والغش. والكاتب يصبر بأنواع الناس، خبير بالنفوس ملم بالأحوال، كاتب متمرس بتقنيات القصر يحكي عنه الدين العلوي. فيقول لك القارة بين ظن وظن لا يملك في الأمر يقين، يبحث عن خيوط المعنى أو حبل من أحابيل القير. برخل القوله أسمع ما هي تخبلت، قال عبد الوهاب وحديبة. ولكن الخيط تلقى الخيط، والخيط هو المعنى كريمة، والمعنى هو حب الأرض، مسقط الرأس، راهي تونس، راهو بحرها. كي الغنية اللي حطيتها توا بحارة وين تبحر تبحر دولش العالم، لازم ترجع إلى مسقط الرأس
1: اللي هي تونس. سي الحبيب، في اختياراتك للكتاب والكتب عندك ميل شوية إذا صحت العبارة للكتاب، الكتاب المجانين أو خلينا نقوله معتها
0: اللي مش عاديين،
1: مطلوب مطلوب الجنون هذا، أم نحن ربما المجانين هم العاديين؟
3: هو أنت جاوبت على الملاحظة، لأنه نوع من الجنون وقت الإنسان يتحكم فيه يولي فن ويولي شكل ويولي رمز ويخرج من الأسطورة ويعيد صياغة التاريخ ويجاوب على أسئلة وحارقة، الأسئلة العريضة، الأسئلة العميقة. فالقارئ يولي صانع معنى، يولي يبحث عن المعنى. فالجنون هو مش الفوكو كتب عليه، لا فن بدون مغالاة شوية ومنافسة شوية، شوية دغدية احنا نقوله. أحسن شريط سينمائي أو أحسن مسرحية دغدغ راهو مكتعفك. أرتوش قال عدوى المسرح، مش يتفاجأ المسرحية قال معناه إفريقي يقتل امرأة بيضاء، فما شكون في القاعة إنسان ما عجبتوش المشهد هذا قتله. أين الواقع وأين الخيال؟
0: هوني
3: أين الافتراضي وأين الواقع؟ نعيش في عالم
0: دونك. أنت تشجع المستمعين تو على مقدمات توفيق بكار في الأدب العربي الحديث؟
3: والله روعة، لأن توفيق بكار قلت لكم هو الأثر. أنا كتبت عليه نص اسمه الإنسان هو الأثر. هو رغم مش متاعك اللي عندي دكتوراه ودكتوراه وعندي شاهد وعندي لا لا لا لا لا، عشان يسافر ياخو بيت نتاع المتنبي يقعد ساعة يحكي على بيت المتنبي.
0: أي بالفعل
3: هذه هي القراءة كإبداع. كيفاش القراءة العميقة؟ يقول لك كل عبارة بحر يصنع التلقي، والتلقي ولي دائرة استفهام واستلهام وحكمة وأدب وفن وشوية هنا قال شوية هبال بيرا حط شوية
0: نحط شوية هبال هذا مطلوب. ويعطيك صحة، شكرا لك حبيب.
3: أمواج البحر فسخ،
0: أمواج البحر فسخ وتعاود من جديد. شكرا لك، يعطيك صحة سي حبيب بن صالح، مقدمات توفيق بكار في الأدب العربي الحديث في إطار كتاب بحر. موصلين معاكم الرحلة، مالكم بعد مش نحطوا الرحال في الأمور العلمية ونفهموا ظاهرة كسوف الشمس؟
1: انتريسي بالأمور الكونية، هذا اللي يصير في اليونيفير
0: خلينا نطرحوا أسئلة.
1: ولكن الإنسان بصفة عامة عبر التاريخ دائما
0: ينظر
1: إلى السماء ويشوف ويحب يتطور
0: ويحب يفهم
1: ويفهم
0: هذا هو غنية.

0: كاملين معاكم في لمة صيف. حاضرين
1: احنا حاضرين.
0: نبداو نغزلوا للسماء تو ولا 7 غير 4؟ يقول لك تو باش يبدا في تونس، في سماء تونس، لانه هو يختلف التوقيت من بلاصه لبلاصه في العالم، ولكن هو كسوف جزئي، كسوف للشمس. ومدينه العلوم مشكوره اللي ديما حاركه، ديما ناشطه، ديما موجوده وتفرض خلينا نقولوا الحدث هذايا للشباب للصغيرات. حاضرة معنا بالتليفون مدام سارة سنوسي.
1: أي دقيقة واحدة حتى لين توصل. أي. توصل المكالمة للاستوديو. وصلت للاستوديو مالك.
0: حاضرة معنا
1: يدوري في طنبك الحكاية توا هكا ولا
0: مدام سارة.
2: وي
0: تسمع فينا، مرحبا بيك.
2: نسمع فيكم، مرحبا بيكم.
0: بدا نغزلوا نهزوا عينينا للسماء، نجموا نشوفوا حاجة ولا لا؟
2: مازلت تو احنا قاعدين في سيدي مشرق في سجنان من ولايه بنزرت، قاعدين نتابعوا في المراحل الاولى للكسوف الجزئي اللي باش يصير في البلاد التونسيه، لانه هو كسوف كلي اللي باش تشهدوا بعض البلدان اللي باش يعيشوا كسوف كلي، لكن تونس باش تعيش كسوف
1: جزئي. باهي
0: مدام بنسبه يعني
2: بنسبة 60% قبل غروب الشمس، نوصلوا في الذروة نتاعو 27 دقيقة. بدا هو توا ديجا الناس الكل قاعدة تهز في النظارات اللي وزعتهم مدينة العلوم بصفة مجانية وزعتهم
1: مدام سارة. مدام احنا في الحدث توا في كلمتين، كسوف الشمس من الجانب العلمي فاش يتمثل؟
2: أيها الكسوف الشمس هي وقت اللي تمر القمر بين الأرض والشمس، عفوا إلي القمر تدور حول الأرض والأرض والقمر يدوروا حول الشمس، وقت اللي القمر تجي ما بين الأرض والشمس تحجب جزءا من قرص الشمس، وقتاش هذا وقت يكونوا على استقامة واحدة باش ينجم ظل القمر يسقط على الأرض، ثم وتكون مناطق معنية من سطح الأرض اللي جاي عليها الظل، هو وقت هذوكم اللي باش يشاهدوا كسوف كلي، لكن نعرفوا إحنا ظل فما ظل وفما شبه ظل، واللي متواجدين في شبه الظل باش يكون عندهم كسوف جزئي.
1: علاش مدينه العلوم اختارت سيدي مشرق باش نكون معاكم غادي؟
2: لان الكسوف الجزئي هذايا اللي في بلادنا التونسيه باش يصير عند الغروب الشمس، وقت اللي الشمس لهنا توا في اللحظه هذيا يكون غروب، تكون الشمس على ارتفاع 6 درجات فقط من الافق بالطبيعه، دونك لهنا متعبنا يلزم تكون مشاهده بلاش عوائق وبلاش حواجز، وين بشتير في الشمال الغربي للبلاد التونسية، وين فما الغروب يصير على البحر، فما حتى لا جبال عوائق باش نجمو نشاهدو ونتابعو هذا الظاهرة الفلكية بكل أريحية.
1: باهي دونك اليوم برشا بحذيك توا في سيدي مشرق.
2: بالطبيعة تسمعوا في الحس عنا تقريبا 200 كيكة معناتها
1: شخص
2: معانا، اي شخص لهنا لهين هما بيدهم كل واحد كما قلت لك وزعنا عليهم النظارات الخاصة بالكسوف، لانه ما نجمش نغزروا بالعين المجرده، دونك كلهم بصفه مجانيه اعطينا النظارات اللي خاصه بالكسوف مدينه العلوم وفرتهم، وقاعدين توا يشاهدوا في البدايه توا بدايه الكسوف.
0: ما نجموش نغزروا للشمس لانه عينينا ما تحملش، والا فما ضرر نوعا ما؟
2: بالطبيعه فما ضرر، لانه
0: ذكر في التسعينات
1: عشناها.
0: اي كنت بالك تغزر للشمس،
1: الرعب هذاك اللي عشناه الناس كلهم مسكر شبابك.
2: ما نغزروش للشمس بالعين المجرده، علاش؟ لانه ريت بصفه بالطبيعه، في الطبيعه معناتها وقت اللي ما فماش كسوف كي تغزر للشمس ما تنجمش تغزر لها، دونك تحبط عينك فيها. لهنا وقت الكسوف، في وقت الكسوف ديجا تبدا تنقصك الاشعه الكبيره هذيك، دونك تولي تحب تغزر، وكي تغزر ما تتقلقش، دونك وقتها في نفس الوقت قاعده الاشعه تدخل لنا في العينين وهذيك هو اللي يضر.

0: بالك.
1: اي تونس لا تونس الكبرى، فما الشمال الشرقي، فما مدينه نابل، فما الكيف، فما معناتها شويه قرقنه، هذوما ينجموا يشاهدوا يشاهدوا الكسوف.
2: باهي الحملات التوعويه معناتها تونس كامله في بالها انه توا مش لازم نخزروا للشمس، كيفاش خدمتوا المساله هذيا؟
1: بها لينا برشا واحنا نحكيوا فيها من خلال الراديو، معناتها نحكيوا ونبثوا، هبطنا كومونيكيت هذا كيف كيف حكينا فيه اللي هي راهي ظاهره متميزه وحلوه، لكن حاجه واحده بركة اللي ما نجمناش نخزروا بالعين المجرده، وهي مهمه لازمنا نعيشوها، ما نقولوش لا ما نخرجوش نشوفوها، بالعكس ولازمنا نفهموها لانها تاريخ الكون كله موجود،
2: والنظارات متوفره في كل مكان اذا واحد حب.
1: لا احنا بالنسبه لنا احنا وفرنا النظارات اللي نجموا نشاهدوا بهم في المنطقه اللي خيرنا الكون نكون متواجدين فيها.
2: باهي اوكي،
0: يعطيك الصحة، شكرا لك. على كل حال هو كسوف كسوف شكرا. الشمس عالمي. نشكر مرة أخرى مدام سارة سنوسي رئيس مصلحة فضاء الكون في مدينة العلوم، كما قلنا ناخذوها من الجوانب الكل حتى من الجانب الديني، احنا مسلمين يقول لك اذكروا ربي في الوقاية هذه، ذكر الله آية من آيات ربي، واستكشاف الكون يعلمنا عظمة الخالق، عظمة ربي سبحانه وتعالى. هذيك علاش الحاجات كما هذوما تخلينا إيبنوتيزي ونتذكروا ونذكروا ربي كما قلنا في حاجات كما هكا اللي بصراحة تجلب وتخلي الناس تفكر وتخمم في برشا حاجات. نمشيو نعملوا تنفيسة
2: حتى للسبعة موعد الأخبار، ومن بعد باش نستضيفوا أكيد ضيفتنا اللي باش نفرحوا بها اليوم برشا، سونيا بن باهي، مترجمة، كاتبة، طبيبة ومؤثرة في المجال الثقافي، تلتهم ريتو الكتب وعملت حاجة مزيانة برشا في حفل زفافها وعملت البوز وقتها، تزوجت في مكتبة وشهر العسل في معرض كتاب، دونك أكثر من هكا خصوصية في الجو اللي يستنى فينا بعد شوية مع سونيا بن باهي، باش يكون بعد موجز السابعة.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت واحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
5: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. مناظرة خارجية لانتداب عدد من المهندسين والمتصرفين والتقنيين الساميين في اختصاصات مختلفة أعلنت عن فتحها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. هذا ودعت الوكالة الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على شروط المناظرة ومراحل إنجازها عبر منصة الوكالة الإلكترونية على أن يكون 24 من أوت الجاري آخر أجل لتقديم ملفات ترشح. حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت الجاري وفق بلاغ لوزارة التجارة. رفع نحو 6000 متر مكعب من الفضلات من 152 شاطئا بحسب بلاغ صادر عن وزارة البيئة. تونس تحرز المرتبة الأولى في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك بالصين، وتوج الفريق التونسي المشارك ب 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية. ختاما، وزارة الداخلية المغربية تعلن عن إيقاف أشخاص دعوا على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم عمليات عبور جماعي جديدة لسبتة ومليلة. صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تنقل وجود انقسام بين مسؤولي الدفاع الإسرائيلي حول مستقبل الاتفاق النووي مع إيران. المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تدعو شركات الشحن ومشغلي السفن إلى إجراء تقييم دقيق للمخاطر غداة هجوم نسب للحوثيين أسفر عن مقتل 6 أشخاص. نهاية هذا الموعد الإخباري، والآن عودة مع كريمة الوسلاتي وملكة طرابلسي في برنامج لمة صيف على الإذاعة الوطنية.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: لما تصيف،
2: لما تصيف،
0: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف،
1: لما تصيف،
0: بريحة البلاد.

0: لمة صيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف،
0: لمة صيف،
1: ريحة البلاد.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الوطنية والشباب في البث المشترك في لمة صيف. كريمة وسليتي من الوطنية ومالك طرابلسي من الشباب،
3: كاملين معاكم.
2: هذه زينة، عملنا بصوت بصوت آمنة الجزيري،
3: اي فيها ميكساج حلو
2: ياسر، اي بالروح نتاع امنا والجو الكل. شفت محلاها
3: ما كاملين معاكم مع الكتب، مع عملنا قبيليك كتاب بحر الشط بحر الشمس كسوف. تو نمشيو لفقره ضيف اللمه.
4: ضيف اللمه،
3: ضيف اللمة بالنسبة لليوم مترجمة مؤثرة صانعة محتوى، قلنا قبيلك ملتهمة متاع كتب في عصر فيه برشا الغث والسمين، فيه التفاهة خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي. نلقى سونيا بالباهي تختار توجه ماهوش سهل انها تكون مؤثرة باش تحبب الناس في قراءة الكتب.
2: بالضبط، صانعة محتوى ثقافي تونسية سونيا بن باهي.
5: عايشك، أهلا وسهلا، عايشك كريمة، فرحانة برشا اللي أنا معاكم اليوم. مرحبا بالمستمعين والمستمعات الكل.
2: مرحبا مرحبا. طبيبة ومترجمة وصانعة محتوى ثقافي تونسية، هذوما الصفات اللي تحبذهم سونيا عادة بخلاف زوجة سامي مقدم الكاتب المعروف الشهير، ولا نخليوها هذيك على جنب،
5: خليوها.
2: دونك طبيبة مترجم وصناعة محتوى ثقافي تونسي، تحبهم الصفات هذوما؟
5: أي الحقيقة وليت نحب المترجمة وصناعة المحتوى أكثر حتى من طبيبة. وليت نقول أنا طبيبة دو فورماسيون لكني خاصة محبة للكتب ومترجمة والكل هذوما اللي
2: ومختصة في علم الأحياء الدقيقة، يعني مش سهل من الجانب العلمي
5: للجراثيم.
2: اي شفت
5: عليكم
2: اللطف عليكم،
5: فيروسات والبكتيريا والحاجات هذوك
3: مطلوب الاختصاص هذا باش
2: معناتها كي تبدا عندك جرثومه تحب تقضي عليها نكلموها.
3: فما برشا جراثيم،
2: فما برشا سراثيم. مرحبا، اهلا وسهلا، نورتنا سونيا. انا كي قلت لك سونيا بن باهي وتاثير في عالم الكتب وكل، ما الذي جال بخاطرك مالك؟
3: انا عجبني الاسم تاع الانستغرام تاعها سيريال ريدر. احنا عاده ديما نقاو سيريال هكا، ما نعرفش يونيتيكيت موجوده اللي هي كيلر، ولكن انت تقتل في وقتك بحاجه باهيه وثمينه، الوقت اللي هي قرايه الكتب ومترجمه. مترجمه بمعنى مترجمه، يعني نعرفوا اللي فما في عالم الترجمه، فما الترجمه الفوريه كيما اللي يشوفوها في بعض القنوات التلفزيونيه، في السياسه، في الكوره، في الرياضه بصفه عامه، او ترجمه ترجمت معناتها النصوص بصفه عامه.
5: هو أنا بديت كي كنت طالبة كنت نعمل ترجمة فورية بصفة طبعا أماتور، لكن بعد وكنت مغرومة ياسر بالترجمة، بترجمة للعربية خاصة من الأنجليزية والفرنسية للعربية. ومن بعد وليت نترجم في مقالات في المجال متاعي مثلا وكل، وكان ديما حلمي اللي نولي مترجمة أدبية. اللي أنا نجمع ما بين الزوز حاجات اللي نحبهم اللي هي الكتب الأدب والترجمة، وهذا اللي صار. بعد برشا سنوات تشجعت اللي أنا نخوض غمار التجربة هذية، والتجربة الأولى كانت موافقة والحمد لله، وهذاك اللي شجعني اللي أنا نكمل. وتوا ما زلت نقول على روحي مترجمة مبتدئة، وعندي 4 ترجمات منشورة توا حاليا.
2: اي شو اللي خليك تقول مبتدئة ميلا؟
5: على خاطر باقي انا نغزر، راهو كي نشوف المترجمين نغزر السي ادم فتحي ونغزر معناتها اسماء ما شاء الله كبيره وراها سنوات وبرشا وعشرات الكتب وحتى وكتب قيمه جدا من الناحيه الادبيه وكل. فنقول انا ما زلت في الخطى الاولى متاعي، وان شاء الله ان شاء الله نهار نولي نقول مترجمه.
3: على مستوى التاثير برشا كيفك انت يقعدوا مؤثرين في المحيط
2: الضيق
3: متاعهم. الخطوة هذه اللي خذيتها على شبكات التواصل الاجتماعي انك تقول خلينا نحبب الناس في قراءة الكتب، كيفاش بديت؟ كانت خطوة سهلة؟ خممت برشا؟ خفت لانه فما ناس زادت تخاف، يقول لك ممكن نلقى اراء سلبية، نلقى تنمر، نلقى للاسف هذا اللي موجود برشا في شبكات التواصل الاجتماعي.
5: أغزر أنا من الأول كنت قابلة بقانون اللعبة، نقول إذا أنت تحط روحك فولونتيرمون بإرادتك في الفضاء العام فلازمك
2: تتحمل تبعات ذلك
5: كما باش يجيك أكيد مهما كنت تقدم في محتوى باهي مهما كنت تحكي على حاجات مهمة أكيد باش يكون فما آراء سلبية. دونك أنا قابلة بقواعد اللعبة من الأول من الحاجة للوسائل التواصل الاجتماعي جيت يمكن من حاجة شخصية هذيك ليش أنا نعملها بكثير من الشغف اللي أنا نحب نشارك الناس حاجة أنا نحبها يعني ما كانتش من الأول بمنطلق لازم نحبب الناس في القراية كنت بمنطلق أنا الكتاب ده يعجبني
2: دونك شحكي لكم عليه
5: حب نحكي عليه لشكون حتى كي كنت نقرأ أنا في قريت دراسة الطب ما كانش عندي مثلا في زملائي وكل ما كانش فما برشا ناس يقرأوا كتب للأسف فكنت نمرجهم صحابي حرفيا نبدأ نحكي لهم على حاجة هم ما تهمهمش ففي في الفيديوهات لقيت ناس لقيت الكوميونيتي نتاعي لقيت ناس اللي هي مهتمة اللي عندنا نفس الاهتمامات ناس اللي من بعد ترجع لي تقولي اي انا الترشيح نتاعك هذاك راني قريته الكتاب هذاك عجبني ولا فما حركيه ولا فما نوع من الديناميكيه انا بديت باليوتيوب يمكن هذاك اللي خليه اسهل راهو خاطر انا قديمه شويه بديت ملول باليوتيوب بالفيديوهات الطويله ومن بعد كي ولا فما الانستغرام والفيديوهات السريعه والريلز والتيك توك والحاجات السريعه وقتها بدلت وليت موجوده اكثر في انستغرام
2: دونك تمشي مع الموجه نتاع التأثير
5: نحاول نبدا موجوده في وين فما ناس وين فما ناس ينجم يكون المحتوى هذا يهمهم
3: انت جبت كتبها معاك
5: جبت
3: اللي, اللي ترجمتها
5: فما فيهم اللي ترجمتهم فيهم كتب هكا ترشيحات خفيفه خفيفه
3: اللي ترجمتهم انت من الانجليزيه والفرنسيه للعربيه
5: هذوما زوز من الفرنسيه للعربيه
3: ترجمه تخون كما يقولوا
2: طبعا
5: هو ما
2: ولي
5: هو
3: هكا كريم جابت
2: كل ترجمه خيانه ما قلتيش انا اما انت ماكش خاينه برشا
5: اما هو ديما تحاول تبقى طبعا طبعا وانا ديما نرجع للكلام تاع سي ادم فتحي اللي هو يقول الترجمه هي النص الاصلي وكانه انت باش تكتب نص اخر صحيح باش تحاول تحافظ طبعا على روح الكاتب وعلى روح الكتاب لكن
2: روحك انت موجوده
5: لكن الكتاب الجديد اللي موجود هذا هو كتاب اخر مختلف عنوانه مختلف وحتى اللي في وسطه اكيد مثلا كي ترجم الفرنسيه للعربيه احنا ما عندناش نفس الامثال الشعبيه ما عندناش نفس الثقافة معنيش فبش تلقى روحك أكيد
3: فما حاجات لا تترجم
5: نتصور في فما حاجات أنا بالنسبة لي فما كتب بنشوف اللي هما صعيب ياسر باش ما نقولش من المستحيل ترجمتهم إما شكون يعرف فما كتب مكتوبة مثلا باللغة بالفرنسية ولا الإنجليزية الشعبية المستعملة المنطوقة اللي استعملت دونك أنا
2: شوف تتمكن أنت
5: بالعربية تولي صعيبة برشا
2: أما تلقاها زيدة تلقاها في الأخر سونيا خاطر نعرف كيفاش الغوص في الثقافة زيدة الأخرى اللي أنت باش ترجم منها أحنا طب باش نحسبوك في الانستغرام ولا تيك توك ولا اللي هو
3: خمسه شنو اسم الانستغرام تاعها خلي الناس اللي تسمع فينا تدخل للباج نتاعك سونيا بالإيغريك
5: سيريال ريدر قارئة متسلسلة
2: سونيا القارئة المتسلسلة تختار الكتاب من اللي جبته توا وباش نحكيوا عليه بالطريقة نتاعك في الانستغرام
5: هلو انستغرام
2: هلو
5: نحب نوريكم الكتاب هذايا اللي انا نحبه برشا الناس تعرف اللي انا نحبه برشا هو كلاب اصدقائنا الاغنياء اللي سوها بختة هي روايه اولى روايه متميزه جدا هي كاتبه تونسيه وتكتب على طالبه طب في المستير باش تعمل لقاء باش يبدل لها حياتها نحو الافضل ولا نحو الأسوأ هذايا اللي باش نعرفوه لكنه مكتوب بكثير جدا من الاحساس كتاب كي تبدا تقراه ما تنجمش تقص عليه كتاب تتعلق بالشخصيات نتاعو اكيد ساعات يغششوك وساعات تتغشش معاهم لكن تعيش معاه بالحق انا عشت معاه ولتوا نتفكروا بتفاصيله الصغيره ونشجع الناس الكل اللي هي تقرا قلم تونسي واعد جدا جدا
2: دونك كليب اصدقائنا الاغنياء سهى بختة بوب لبريس لدار النشر دونك شفتها كيفاش في طريقه سريعه هكا وبطريقتها هي
3: ممكن تتعمق اكثر ديكورتيكي اكثر في
2: اي ما ديما نحبوا السرعه اكثر هما خاطر دي فيديو سريعين زيدا
5: فما انواع فما انا في اليوتيوب ناخذ
2: راحتك
5: وقتي اكثر اللي انا نحلل ونعطي راي بالتطويل في تيك توك مثلا ولا في انستغرام الاغلبيه سي
2: مزروبة.
5: الكتاب الكتاب عجبني وشنو خلى فيا الاحساس اللي خلى فيا اكثر من الكتاب على شنو يحكي
2: بالضبط انا في سؤال سريع قبل ان نمر الى الاذان يعني انت اللي يهمك عدد المتابعين ولا الثقه نتاعهم
5: الثقة متاحهم. نجاوبك الإجابة السريعة هي الثقة متاحهم. أنا والأرقام
2: ما تعنيكش.
5: مانيش
3: صحابي. شوية شوية كمان.
2: ما تعنيكش سونيا.
5: والله أي معناتها أنا كيف ميت إنسان يرجعوا لي يقولوا لي رانا قرينا الكتاب، بالنسبة لي هذا حاجة عظيمة جدا.
2: دونك ما تخممش أنه الانستغرام نتاعك ينجم يولي مصدر دخل وحكاية الإعلانات وكل جو ذاك كله.
5: الحقيقة إلى حد الآن أنا ما دخلتش فيها
2: الحكاية. ستدخل وإلا ليه بعد شوية تو نكتشفوا. أكيد يتواصل اللقاء على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب في لمة صيف من استوديو 5 من هوني من الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعينا مستمعاتنا، يرفع إلى حضراتكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها.
6: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
3: يا حبيبي

0: نبتدي منين الحكاية؟ ومحليهم الحكايات حكاياتنا كي نعرفوا كيفاش نحكيوهم، والكاتب والمترجم وكله عايش في الحكايات، والانستغرام وتوا والتيك توك وكل حكايات
1: كلمات.
0: تكلم يا مالك تكلم أو فلتمت في الكلمات.
1: شوف
0: منور سماده،
1: فما حاجة نحب نسألها ضيفتنا،
0: نذكر
1: سونيا بن باهي
0: فلا.
1: اللي هي مترجمة مؤثرة على شبكة التواصل الاجتماعي، تحب في الناس خلينا نقولوها كما هي في قراية الكتب. هي
0: البداية متاعها سيريال ريدر،
1: سونيا سيريال ريدر. البداية متاعها كانت باش تشارك الناس حبها غرامها، ولكن بعد ولا فما تأثير
0: حقيقي راهو.
1: نجحت في هذا؟
2: والله
1: فما فيدباك نقول... معناتها متاع العبيد تقولك أنا ما كنتش نقرأ الكتب
0: في جرتك أنت قريت.
2: أكثر حاجة يظهر لي خرجت بها نقول أنا إيجابية من التجربة هذية الكل، وهذيك اللي خليني نكمل رغم التعب ورغم المشاغل الحياة والخدمة والكل، هذيك اللي خليني نكمل. اللي الناس اللي تجي تقولي راني ما كنتش نقرأ، ولا عندي برشة عندي سنوات ما قريتش الكتب.
1: بزون موجود في تونس، العبيد ما تقرأش الكتب، ديما نقولوا هكا احنا. علاش الكتاب متهم؟
2: والله انا عندي راهو رايي هكا
1: مخالف.
2: اي نقول للناس راهي في تونس تقرا مش بالضروره تشري كتب، لكن فما برشا ناس تقرا، فما برشا ناس تقرا وما تشريش كتب. راهو احنا خاطر ديما ناخذوا على مثلا المكتبات على معرض الكتاب، فما ناس راهو ما تشريش كتب اما تقرا تقرا كما تنجم معناتها
0: تقرا حسب المتاح معناتها، يا اما اشتراكات في المكتبات العموميه والا
1: بالتليفون
0: وكل دونك الجو اللي انت عايشه فيه. قلت رغم التعب انك انت تكون مؤثره مع الخدمه مع الالتزامات ومترجمه، دونك لي فيديو هذوك اللي يهبطوا على السوشيال ميديا، نذكروا انه سونيا سيريال ريدر هو الاسم اللي نلقاوك فيه على السوشيال ميديا. المساله التعب تاخذ برشا وقت، فما افكار تحب تجدد إلا جوست مجرد فيديو تحكي وكهو؟
2: والله أنا ديما نلوج على أفكار، وطبعا أحيانا نستلهم من الفيديوهات اللي نشوفهم الكسوسوا عرب ولا حتى
0: أجانب.
2: من الأجانب، وديما ماذا بيا نقعد الحاجة اللي ماذا بيا نحافظ عليها هي الأصالة. يعني اللي الناس تعرف اللي أنا هكيك على طبيعتي، كما إنسان نحكي له مثلا هو بجنبي، كما أنا نحكي مع المتابعين متاعي.
1: صدق.
2: أصلا ما نكتبش مثلا، ما نحضرش بالكتيبة
0: عفوية
2: أغلبهم حافظت عليه خطأ. أنا بديت هكيك وشفت اللي الناس هكيك تحب
0: الصدق اللي فيها، خليها توصل للناس وتأثر. وبالحق راهو برشا ما كانوش يقراو بفضل هي، وبرشا كيفها توا في تونس هي الرائدة. أنا نعتبرها بديت زادة وبديت تاخذ في مكانتها وليت ريفيرونس يستناو. وراي سونيا
2: انت
0: القديمه بديت لولا
2: باهي
0: عطيتنا كتاب. طيب باش نحاولوا زيد، انا ديما عندي الاهتمام بفئه نحسها هشه ومنسيه اللي هما اليافعين المراهقين في المحتوى اللي يتقدم لهم مباشرة. شنو اخترت
2: انا عادة ديما لليافعين نرشح روايات الجيب التونسية. اليوم جبت حاجة اخرى وحاجة جديدة
0: جديدة
2: توا
0: خرجت من المطبعة جات لهوني
2: يعني مازلت كتحطت في مكتبة وحيدة من عرش كان نجم نقول اسمها، هي مكتبة ارتفاج في اللاك، وان شاء الله باش تكون بعد موجودة في بقية المكتبات الالكترونية
0: مع الكتب. احنا مثالش الاشهار
2: هي الكتاب اسمه المدينة المفقودة للكاتب مالك بن عز الدين. هي رواية حقيقية مش قصة، رواية لليافعين، فيها مغامرة، فيها تشويق، فيها جانب حتى رعب نعرفوا اللي توا
0: يحبوا برشا
2: رعب، خارج برشا جانب رعب. والحاجة اللي متميزة فيها اللي فيها جانب تاريخي وجانب حتى ديني. فما قصص تاريخية من القرآن مش نلقاوهم موجودين لهنا في وسط المغامرة والأجواء هذيك الكل، واللي هي حاجة أنا يظهري أول مرة نقراها في رواية. دونك نشجع برشا
1: المدينة المفقودة.
2: المدينة المفقودة هي المدينة هذه ديجا موجودة في القرآن.
1: قديش من صفحة؟
2: فيه
1: ديما برشا يتسألوا على الصفحات
2: أكثر شوية من 150 صفحة.
0: فما رسومات لداخل زادة شوية ولا كل عادة
2: وراه خط كبير معناها تشوف اللي الخط كبير بالقدي وكل معناتها مناسب بالقدي معناتها 150 صفحة إما خط كبير وواسع وسهل أي وقراية بالحق.
0: دونك أصدقائنا اليافعين المدينة المفقودة
2: لملك
0: مالك بن عز الدين بوب لبريس زادة كالعادة.
1: آخر حاجة كريم تعرف لي منذ أيامات كانت فما نتائج التوجيه الجامعي سونيا بن مقدم اللي هي
0: سونيا بن باهي
1: بن باهي اللي زوجها هلا
0: يفوز مقدم نحيوها سامي
1: اللي هي مشيت في التوجيه الجامعي بتاع الميدسين.
2: أي
1: اليوم برشا ملي باش يدخلوا لي فاكولتي كو سوسوا ميدسين والا غيرها من الاختصاصات قلت لي انت قبيليك في الاوف امشيوا في غرامكم نوع من انواع الملجا المنفذ انه في وسط القرايه وخاصه الميدسين وجماعه الميدسين وما ادراك معناتها اللي تتطلب برشا برشا قرايه. ندمت اللي عملت ميدسين خليني نسالك مباشره
2: هذا سؤال محرج اما انا باش نجاوبك مالك وباش نقول لك اغلب الايامات كي كنت نقرا ميدسين اي توا الحقيقه كي وليت نخدم وكل
1: يمكن
2: توا تصالحت اي توا ولا فما الترجمه ولا دونك تصالحت
0: فما
2: لكن بقيت لسنوات لسنوات ونقول كان عملت حاجه مثلا في الاداب كان مشيت في غرامي للاخر كان عملت ترجمه كان عملت لغه مثلا من اللغات كانت عندي الفرصه باش نعمل اللي نحب
0: كيفاش
2: لكن كي يجيو يسالوني الناس نقول لهم الميدسين يلزم تعملها بالحق كي تبدا تحبها راه ما تخممش في البرستيج وفي الفلوس وفي هذيك الكل خاطر التعب نتاعها
1: سونيا انت في الاخير محظوظه لانك محظوظه واجتهد طوعت ثنيتك باش تمشي في الغرام نتاعك وهذاك علاش احنا ديما نقولوا للي يسمعوا فينا اعمل حاجه تحبها
2: اعمل حاجة تحبها اهم نصيحه تنجم تعطيها الانجون اليوم اعمل بالحق حاجه تحبها ما تخممش في الحاجات الاخرين الجانبيه وهذاك الكل من بعد يتصلح اما اعمل حاجه تحبها
0: بالفعل دونك احنا نحبوا زاد المستمعين حتى تو ما يحبوش القراءه نحبوا نهزوهم ندفعوهم للقراءه مثالش تبعوا سونيا
1: مش الكل مش الكل.
0: سيريال ريدر ليه فما برشا ما يحبوش يقراوا فما زاد عندنا مشكل نتاع شبيبه راه تو الجينيراسيون الفا راهو
1: ربما يحبوا الاستماع
0: يحبوا الاستماع يحبوا اشكال اخرى المهم انا فما الرغبه نتاع المعرفه تكون تحب تعرف وتتلقى المعرفه على اي وسيلة مش مشكل يعني حوار إذاعي تلفزي تقرأ المهم في الدقائق الأخرى زادة سونيا نحب نأكد على حاجة كل كتاب تعديهونا في الانستغرام ولا في تيك توك يعني لازم تكون أنت حبيتهم فمش أمل أنك تحكي على حاجة ما حبيتهاش
2: نحاول نتفادى المشاكل ساعات نحكي راه
0: وتحكي وتقول وتقول ما تقراهمش ما تقراهمش كريمه
2: ما تقراهمش ليه فما كتب نقراهم ونقول ما همش ليا انا ما يناسبوش ذوقي انا ينجموا يعجبوا حد اخر ونعرف يبدا فما برشا ناس عجبوهم مثلا انا ما عجبونيش عندي ذا مشكله مع الكتب اللي ياسر بوبولار زيدا احيانا في كثير من الاحيان نقراه حتى بالفضول لكن من بعد
0: دونك الكتاب زيدا دخل في تراند زاد الكتاب وصل للمساله هذيك احنا توا يظهر لي سيء باش نسمع كلمه الختام من عند سونيا في اخر دقيقه
2: والله فرحانه برشا لي انا موجوده معاكم يعيشكم على
1: الشعور متبادل
2: ونقول للناس الكل اللي يحاولوا تقراوها ما زالت شويه العطله الصيفيه دونك مازالش ايش بدو كتاب
0: هذا هو
1: يعطيك الصحه شكرا لك شرفتنا سونيا بالبي
2: يعيشك مالك ميرسي بوكو
1: شو نعملوا تنفيسه مع الموسيقى
0: موسيقى لا سا دي بون عاد موسيقى ولا اي شويه موسيقى حتى للاخبار هذا هو
1: الاخبار 7:30
0: وبعد نخليكم
1: هنا شباب
0: اي احنا عندنا موسيقى
1: في الوطنيه عندنا موسيقى
0: نسيت روحي شفت كيف دخلت علي الامور احنا عندنا الموسيقى توا ما عندكش فكره هواك قد ايه صوت ورده جزائريه
2: الله
3: لما تصير
4: منوعه مشتركه بين الاذاعه الوطنيه
3: وإذاعة الشباب
4: لما تصيف
3: لما تصيف
4: بريحة البلاد.

0: قمة صيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف،
0: لمة صيف،
1: بريحة البلاد.
2: سمعنا وردة الجزائرية. شكرا لكم لاختياركم لفريكونس متاعنا في بث موحد بين الإذاعتين، إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. تقريبا قريب باش نخلطوا نهاية لمة صيف بالنسبة لليوم. ذكر الموعد اليومي من الاثنين للخميس ما بين الستة وربع والثمانية. نمشي لآخر فقرة، سبور ديكالي.
3: سبور ديكالي
2: بعيد على الميركاتو والملعبية اللي في البطولة متاعنا وفي العالم. الناس كلها توا قاعده تحكي ومتابعه، حتى نشوفوا في صفحات لكسوف الشمس كما في تونس وتحدثنا عليها منذ قليل. قلنا شوف كيفاش الناس تستغل الفرصه، تخطف الفرصه. النظارات نتاع مشاهده كسوف الشمس في ماتش نتاع كوره يتم تفريقها وتوزيعها على الجماهير بين البرسا ومونبوليي في اسبانيا. البرسا نحكيوا على الفريق النسائي، فما ماتش. واستغلال الحدث الكوني هذا وتظاهرة هذه الرياضية باش الناس تتفرج في كسوف الشمس كما في عدة مناطق في تونس أو في بلدان العالم، ربما أكثر تتويج. وهذا المطلوب، اقتناص الفرصة كما نشوفوا زادة في بعض مباريات كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز في إسبانيا. قبل المباريات تلقى شو كامل بالنسبة للماتشوات، إذا تلقى حرب عالمية أولى يوريه الصغار الشباب اللي قاعدين يحبوا يتفرجوا في الماتش هذيك. قصة من وجهة نظرهم بطبيعة الحال، الأبطال متاع تاريخ متاع الدول متاعهم. وهذا ش معناتها استغلال واقتناص الفرص. إن شاء الله نشوفوا حاجات كما هكا في تونس في تظاهرات رياضية قبل ما تبدأ مباراة الكرة القدم و يشحنوا إلى آخره. بنشوفوا حاجات من نوع هذه اللي تحبب الناس في تاريخ بلادها وتعتز بالتاريخ متاع البلاد متاعها. في إطار كرة القدم الحاجات هذوما اللي ما نحبوش نسمعوهم ونشوفوهم، البوليس البوليفي اليوم في مباراة كرة قدم في كوبا سود أمريكانا ما بين فريق البرازيلي ساو باولو اللي كان ماشي البوليفا، يحتج الحافلة متاع الفريق هذا يلقاو أكثر من 86 كيلو ماريخوانا مخدرة.

موجودة في الحافلة هذه، ثلاثة متهمين للحافلة هذه، فريق كرة قدم عادي ماشي باش يلعب مباراة كرة قدم نلقاو مشكلة كبيرة متاع مخدرات، وهذه الاتيكيت اللي معروفة بها أمريكا الجنوبية، أكثر كما قلنا من 80 كيلو 86 كيلو بالتحديد في الكار هذه، يعني حدث كبير بالنسبة للإعلام، خاصة كي نحكيو على البرازيل. المباراة كمان باش تلعب ما بين الزوز فرق، ولكن هذه مشكلة المخدرات مشكلة عالمية، وخاصة كما قلنا في أمريكا الجنوبية. هذه فقرة سبور ديكالي، وإحنا كي نكونوا خلطنا النهاية لمة صيف بالنسبة لليوم الأربعاء 12 أوت 2026. شكرا لكم الناس الكل، شكرا لل شاركوا معنا في الحصة، كريمة الوسلاتي، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، محمد الغول في الإخراج التقني، أيضا حمزة صفار في الإخراج التقني، سيف ترابلسي في الديجيتال، سليم لقصيبي، وليد الريفي من جانب استوديو إذاعة الشباب في الإخراج التقني، أنا مالك ترابلسي، أقول لكم ليلتكم زينة الناس الكل.

0: لم تصير
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لم تصير
0: لم تصير
1: بريحة البلاد.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
4: متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية من 20 أوت الجاري انطلاق عملية تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد وفق بلاغ ديوان الخدمات الجامعية للشمال. كسوف جزئي للشمس شهدته تونس خلال الساعات الأخيرة تم رصده بنسب تتراوح بين 30 و60% في عدد من المناطق. حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت الجاري وفق بلاغ لوزارة التجارة. إبرام صفقة خاصة بإنجاز أشغال تهيئة وتعبيد مسالك ريفية بمعتمدية سيدي بوبكر من ولاية قفصة بكلفة 1.28 مليون دينار وفق بلاغ لولاية قفصة. ختاما وفي العالم، طهران تطالب بقائمة من التعديلات في اتفاق وقف الحرب مع الولايات المتحدة، منها انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران والإفراج عن أرصدة مجمدة دون قيد أو شرط. صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تنقل وجود انقسام بين مسؤولي الدفاع الإسرائيلي حول مستقبل الاتفاق النووي مع إيران. في اليونان تم إيقاف 280 شخصا على الأقل للاشتباه في تسببهم في اندلاع حرائق، وذلك تزامنا مع تواصل عمليات مكافحة حرائق جديدة اندلعت بالبلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
7: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيل.

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

سيده المقام العراقي محمد القبنجي. إنتاج إذاعة جمهورية العراق من بغداد. أول قارئ مقام عراقي سجلت له اسطوانة.

0: هو مطرب العراق الأول وسيد المقام العراقي.
1: طهر فؤادك بالراحات تطهيرا، ودم على نهبك اللذات مسرورا.
0: محمد القبنج.
2: حياتي غناء وابتهال لخالقي، وحب بعيد الغور يملأ أيامي لوطني ولشعبي.
0: سيد المقام العراقي، تقديم حسين تركي. سيد المقام العراقي جعفر الزبيدي مخرجاً.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في رحلة إلى جذور الفن العراقي الأصيل، إلى الأصوات التي شكلت وجدان بغداد وحفظت تراثها جيلا بعد جيل. حديثنا اليوم عن رجل إذا ذكر المقام البغدادي ذكر اسمه قبل غيره، عن صوت طبع ببصمته تاريخ الموسيقى العراقية وجعل من المقام مدرسة قائمة بذاتها. إنه محمد القبنجي، سيد المقام العراقي بلا منازع.

0: يمتى يمتى يمتى تذكرونا.
1: محمد القبنشي ولد في بغداد عام 1901 في حي الكرخ العريق، الحي الذي كان وما زال منهلا للعلم والفن والأدب. نشأ في بيئة محافظة كانت مجالس الذكر وتلاوة القرآن فيها جزءا من الحياة اليومية، فتكونت لديه أذن موسيقية حساسة ومخارج حروف عربية سليمة أعطت صوته تلك القوة والوضوح.
2: إني محمد القبنشي ابن عبد الرزاق القبنشي، وكان والدي يعمل بالتجارة والقبانة، القبانة يعني الكيل والميزان، وكان رحمه الله ملعن بالفن والفنانين، وله صوت جميل، وكان مطربا مشهورا من المطربين الهواة، وقارئا بارزا من قراء المواليد النبوية الشريفة والتهاليل. وقد تأثرت به ونمت موهبتي وأنا صغير بسبب مرافقتي له في الحفلات الدينية والمواليد، وبدأت أحفظ الشعر وأتحسه أنا في سن مبكرة. ثم أخذت أتردد بعد أن ترعرعت وأصبحت شابا إلى المحلات والأماكن الشعبية التي يغني فيها مشاهير الفنانين، وأستمع إلى ألوان غنائهم وأسلوب إدائهم، وأجتهد دائما لصق الموهبة الفنية بنفسي وروحي. ونشأت في بيت من بيوتات بغداد ذات الدخل المتوسط، ولم يكن لوالدي أي مورد غير راتبه الذي يتقاضاه من وظيفته، من وظيفة القبانة في دائرة من دوائر الحكومة تسمى الأكمكخانة. أكمكخانة يعني الأكمكخانة كلمة تركية هي يعني المخبز، وبعض ما تقاضاه من أجور بعض الحفلات الدينية والمواليد النبوية. وكان علينا أن نعيش حسب ظروفنا المالية، ومع أننا لم نرتفع في معيشتنا إلى مستوى الأغنياء، إلا أننا لم نهبط إلى درجة الفاقة والإملاق، وذلك يعني أن حالتنا بقيت كما يقولون مستورة. وكانت والدتي خير من سهر على تربيتنا في البيت، تربية صالحة مع أخوي عبد السلام وطه، وقد نفثت فينا روح المحبة والتآخي والتصافي، فنشأنا في كنف السلام، نخاف الله ونحب الإنسانية. لم أكمل دراستي بسبب ظروف والدي وعائلتي وخوفهم الشديد علي من تجنيدي وسوقي إلى جبهة القتال، كما جرى لأخوي اللذين أخذا للخدمة العسكرية ولم يرجع، وذلك في الحرب العالمية الأولى. ولم يشأ والدي أن ألحق بهما، فأخرجني من المدرسة التي كانت معدل تخريج الضباط العسكريين، وهكذا أصبحت مدرستي بعد ذلك الدخول إلى معترك الحياة العامة.
1: لم تقف موهبته عند حدود بغداد، فقد انتقل إلى البصرة، وهناك التقى بالشيخ كاظم الشمخاني أحد وجهاء المدينة وتجارها. أعجب الشيخ بصوته فأغدق عليه من عطائه، فكان لذلك أثر كبير في مسيرته. ومن الأموال التي جناها من تلك الرحلات أسس مشروعا تجاريا جعله من أثرياء بغداد. لكن العجيب في أمر القبنشي إنه لم يجعل من التجارة بديلا عن الفن، بل جعلها سندا له. ففي منتصف عشرينيات القرن الماضي صار أشهر قارئ مقام في العراق قاطبة، وسجلت له شركة بيضافون اسطوانات وصلت إلى كل بيت. ثم سافر إلى ألمانيا بين عامي 1926 و 1929 ليسجل هناك، فينقل صوت بغداد إلى أوروبا.

0: لم يكن القنبنشي بعيدا عن الحركة الثقافية والفنية الناشئة، فقد شارك عام 1927 في تأسيس أول فرقة مسرحية احترافية في العراق عرفت باسم الفرقة التمثيلية الوطنية، إلى جانب حق الشبلي وعزيز علي وأحمد حق الحلي. وتبقى العلامة الفارقة في مسيرته مشاركته في المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة عام 1932 تحت رعاية الملك فؤاد الأول. كان المؤتمر محاولة جادة لحفظ التراث الموسيقي العربي من الاندثار، وكانت مشاركة القنبنشي فيه بمثابة اعتراف عربي بمكانة المقام العراقي. نذهب بكم إلى حوار أجري في القاهرة مع الفنان محمد القنبنشي.
1: أنا غنيت المقامات العراقية كما سمعتها سابقا، ولكن لما رأيت المقامات العراقية القديمة هي يشوبها شيء من اللقنة الفارسية أو التركية، وددت أن أخلص هذه الأغنية الأنغام من هذه اللقنة. وهذه اللقنة هي لم تأتي من العرب، لا، هي أتت إلى العراق بمناسبة بواسطة الفتوحات الأجنبية التي ابتلي بها العراق سابقا، وهي الفترة المظلمة التي يسمونها الأدباء والمؤرخين. مثلا دخلوا العراق التتر والمغول والفرس والترك، وحين ذاك كانوا المغنين يغنون بالعربي بالأول، لكن لما شافوا الفاتح هو غير عربي صار يجارون الفاتح بإحساسه وذوقه، وحصلت هذه اللقنة الغير عربية بهالمناسبة. هذه شفت هذه اللقنة لا توافق الروح العربية والإحساس العربي، أرفعتها قدر الإمكان، والآن أعتقد أنها جدا طفيفة خفيفة في الأغنيات والمقامات العراقية.
2: لما أناخ قبيل الصبح عيسى هم وحملوها وسارت

قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالهوى الإبل يا حاديا عيسى.

0: تميز صوته بالنفس الطويل والقدرة على التنقل بين الطبقات الصوتية بسلاسة والإحساس العميق بالنص. كان يمسك بالبيت الشعر الواحد ويطيل فيه فيأخذ المستمع إلى عالم من الشجن والحنين. الباحث في المقام العراقي حيدر علي المحسن.
1: قبل أن ينطق بأول نغمة كان للقبنشي ثلاث عادات: يشرب ماء باردا، ويقول الحنجرة كالعود يجب أن تترطب، يضرب على صدره ثلاث ضربات خفيفة ويقول أنبه القلب إننا سندخل عالم المقام، يأخذ نفسا عميقا ويخرجه من أنفه لتنظيف مجرى التنفس. 80% من نجاح المقام يبدأ قبل الأداء. التهيئة النفسية والجسدية أهم من النغمة نفسها. يد القبنش اليمنى لم تكن حركة زائدة بل كانت لغة. الخنصر إذا ضغط معناه أنزل نصف درجة، البنصر إذا فرده معناه اثبت على النغمة، الوسطى إذا تحركت معناه استعد للجواب، السبابة إذا أشارت معناها هنا ذروة المقام. كان يقول حتى يرى عقلي النغمة أخترع هذه الطريقة لتعليم نفسي. أنصح كل قارئ جديد، درب يدك مع صوتك، ستجد إن المقام أصبح أسهل بعشر مرات.
0: ما يميز القبنشي هو اجتماع البيئة البغدادية الأصيلة مع الموهبة الفطرية. نشأ في الكرخ حيث كان المقام جزءا من الحياة اليومية، وتعلم على أيدي كبار المقرئين، فكان صوتا قويا ورصينا ونطقه سليما وأداؤه أصيلا.
2: لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير، بالناقوس منشغل شبكت عشري على رأسي، شبكت عشري على رأسي

0: البيئة البغدادية في مطلع القرن العشرين كانت بيئة خصبة للفن، المقام لم يكن مجرد ترفيه بل كان جزءا من الهوية والوجدان الشعبي. ومن هنا خرج القبنجي حاملا هذا الأرث، لكنه أضاف إليه شيئا من شخصيته، شيئا من الهيبة والوقار التي جعلت المستمع يشعر أنه أمام صوت لا يشبه غيره. عودة إلى حوار القاهرة.
1: الغناء والأغاني يعني الأنغام هي كلها من بحر، من جوهر واحد، ولكن إذا كان هناك فروق، الفروق بالفرع لا بالأصل. الحدود ما لازم تكون في الفن، طالما أكون هناك مواهب والموهبة هي التي تخلق الإبداع والأنغام والإحساسات التي تنبعث من المغني، لازم يكون قابلها الجمهور بما يستحق. الأستاذ عبد الوهاب ابتكر وابتدع طريقة ما كانت مطروقة في السابق. كانت الأغاني قبل كما كانت في العراق محدودة، أيضا في مصر محدودة، ولكن الرجل فتح آفاق للأغاني. ومن الناس من يقول أن عبد الوهاب كان قبل يغني أشياء طريفة وهي قريبة إلى الروح الشرقية، والآن صار يخلط من الغرب إلى الشرق. أنا أقول إن الذي طرب الناس سابقا هذا هو أستاذ بالأول وبالآخر.
0: علاقة القبنجي بالشيخ الشمخاني تذكرنا بدور الوجهاء والمحبين للفن في دعم الفنانين في ذلك الزمن. لم يكن الدعم مجرد مال، بل كان احتضانا ومعنوية جعلت الفنان يشعر بقيمته. والقبنجي استثمر هذا الدعم بحكمة، فلم يصرف المال عن المقام، بل على العكس جعله أكثر حرية وأكثر قدرة على التنقل بين بغداد والبصرة وعلى تسجيل صوته للأجيال القادمة. الباحث في المقام العراقي الدكتور فاضل كاظم العني.
2: قبل محمد القبنجي المقام العراقي كان يتناقل شفويا في المجالس ويموت مع أصحابه. القبنجي أول من قال يجب أن نوثقه عندما سجل لشركة بايدافون في القدس عام 1936، كان يؤسس لإرشيف وطني. وعندما دخل التلفزيون في الستينات لم نجد مرجعا بصريا للمقام غير تسجيلات القبنجي، فأصبح هو المنهج الذي نعلم به المخرجين الجدد. نقول لهم انظروا كيف يجلس، كيف يهز رأسه، كيف تكون يده ميزانا للنغمة. هو من رسم صورة قارئ المقام أمام الكاميرا.
3: Yeah!

0: مؤتمر القاهرة كان لحظة مفصلية في تاريخ الموسيقى العربية، ففيه اجتمع عمالقة الموسيقى العربية من مصر والشام والعراق والمغرب، ووقوف القنبنجي بينهم كان بمثابة إعلان أن بغداد لم تسلم رايتها. لقد أثبت أن المقام البغدادي حي نابض قادر على أن يقف نداً بمقامات الشام ومصر. عودة إلى الدكتور فاضل كاظم العلي الباحث في المقام العراقي.
1: القنبنجي كان سيد السكتات، عنده نوعان: سكتة تنفس يأخذها في نفس المكان في كل مرة بثبات، وسكتة تأثير يأخذها ثانيتين كاملتين بعد نغمة قوية والجمهور يبقى ساكتا معه، نسميها سحب النفس الجماعي. القنبنجي كان يتحكم بأنفاس القاعة كلها، علمني أن المقام ليس نغمات فقط، المقام هو الصمت بين النغمات. من لا يعرف متى يسكت لا يعرف كيف يغني مقام. كلنا نخطئ أحيانا، لكن القنبنجي كان له سلوك عجيب عند الخطأ. يبتسم ابتسامة خفيفة، ينزل نصف درجة ويعود للمقام كأن شيئا لم يحدث. كان يقول: المقام بحر والموج يأخذ ويرد، المهم أن تصل إلى الشاطئ. لم يكن يخاف من الخطأ، كان يخاف من التصنع. مرة أخطأ أمام ملك فضحك وأكمل، قال بعدها: المقام العراقي ابن الشارع ليس ابن القصر، يجب أن يخطئ حتى يتعلم. هذا التواضع جعله إنسانا قبل أن يكون فنانا.

0: أسلوب القبنشي كان مدرسة في الاقتصاد والتركيز، لم يكن يكثر من الزخرفة الصوتية التي تشتت المستمع، بل كان يذهب مباشرة إلى جوهر الكلمة ومعناها. كان يغني كأنه يحكي قصة، كأنه يعيشها لحظة بلحظة، لذلك تشعر وأنت تسمعه أنك لست أمام مطرب، بل أمام راو يروي لك تاريخ بغداد وألمها وحنينها.
1: لا لا تبكي ليلى ولا تطرب إلى هندي، واشرب على الورد من حمرائك الوردي.

0: واشرب على الورد من حمرائك الوردي خمر اذا انحدرت في حلق شاربها ازدته حمرتها في العين والخد.
1: كان معلما صارما لا يتساهل يقول لتلاميذه: المقام ليس صراخا، المقام وجع وحنين، إذا لم تشعر به فلن يصل إلى قلوب الناس. وكان يركز على مخارج الحروف ونطق اللغة العربية الفصحى بدقة. كل قارئ مقام عراقي معاصر لابد أن يمر على تسجيلاته، هو حلقة الوصل بين جيل الرواد كملا عثمان الموصلي وبين الأجيال اللاحقة. توفي محمد القبنشي عام 1989، لكن صوته بقي خالدا وإرثه حيا في ذاكرة العراق والعرب. رسالة القبنشي لم تنتهي بوفاته، هي رسالة مستمرة لكل من يحب بغداد ويحب تراثها. المقام ليس مجرد نغم، المقام هوية، هو انتماء، هو صوت الأرض والناس. وعندما نستمع للقبنشي اليوم فإننا لا نستمع إلى الماضي فقط، بل نستمع إلى أنفسنا، إلى جذورنا.

0: إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم محمد القبنجي. هو مطرب العراق الأول وسيد المقام العراقي. تقديم حسين تركي. سيد المقام العراقي جعفر الزبيدي مخرج.
1: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.

0: الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الخميس 13 أوت عرض الاختتام باش يكون مع صوفيا صادق. صوفيا صادق صوت من ذاكرة الأغنية التونسية وموعد مع فنانة خليت بصمتها في قلوب الجمهور من التسعينات حتى التوى. نجحة صوفيا صادق باش تكون من أبرز الأصوات النسائية في تونس، بصوت قوي وإحساس كبير قدمت أغاني بقت حاضرة في وجدان الجمهور. نهار الخميس 13 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية تجمع بين الذكريات الطرب وأجمل الأغاني. عرض الاختتام مع صوفيا صادق. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مجلس وزاري مضيق ينظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال طريق السيارة الرابطة بين حمام الأنف ومساكن وطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة. إبرام صفقة خاصة بإنجاز أشغال تهيئة وتعبيد مسالك ريفية بمعتمدية سيدي أبو بكر من ولاية قفصة بكلفة جملية تناهز 1.28 مليون دينار وفق بلاغ للولاية. الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر يدعو إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بتسوية ديون الفلاحين وجدولتها. إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية بهدف مساعدة النساء والفتيات الحرفيات في قطاع الصناعات التقليدية، خاصة من اللواتي يشتغلن في المنازل، على ترويج منتجاتهن. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تنظم غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في مورناغ من ولاية بنعروس. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد السيطرة على مضيق هرمز، والحرس الثوري الإيراني يقول إنه إذا تجدد التهديد ضد إيران فستكون مئات ألاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة. الكيان الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على لبنان وينفذ عدة تفجيرات في بلدة حدث الجنوبية بقضاء بنت جبيل جنوب البلاد. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: عسلام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج ليالي تونس. هذا البرنامج اللي ياخذكم من بلاصه لبلاصه، يحوس بكم، يهزكم للمهرجانات، تتبعوا المهرجانات. اليوم معكم حمزه صفار من امام كونسولات استوديو وليد تليلي ونبيل بن زكري الله يرحمهم وينعمهم، معكم سيف الطرابلسي في الاخراج المرئي للبرنامج، ورامي المجولي في التنسيق العام للحصه، وصبر الهميسي. تتمنى لكم متابعه طيبه ان شاء الله. انطلاقا من الساعه 10 باش يكون عندنا نقل لحفلتين، حفلة كترسيس من مهرجان بوغرنين وحفلة درصاف الحمداني من مهرجان الزهرة. نبقى مع هذا النغم ونعود ونرجع.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: 14 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. سعيدة جدا باستقبال قامة موسيقية لديان تونسي 100%، مايسترو من الطراز الرفيع مشان اللي قلتهما، يقود الفرق الموسيقية ويساهم في تطوير الموسيقى التونسية بيد من حديد وإحساس من حرير. فنان سافر بالنغمة التونسية من بلاد لبلاد، تعامل مع عمالقة الفن في تونس، وكان صمام الأمان والنجاح لنجوم التوانسة وعرب. الليلة أستقبل ببرشا محبة واحترام قائد الأوركستر والملحن والمايسترو مؤخرا المغني محمد الأسود. مرحبا بك.
1: يعيشك. مرحبا بك سابرة، ويعيشك على التقديم المزيان اللي عملته.
0: هذا أقل حاجة في حقك رأي محمد. هات الساعة السنة دوختنا ما شاء الله، وإحنا ندور معاك من بلاصة لبلاصة. ما شاء الله عليك، في دقة مع مروان ناجي، في دار لوبيرا بدمشق، في مع ولاء الجندي، وغيرها من البلايس. ما شاء الله، قل هو الله أحد، عيني ما تضرك وما تضرش عيني. ما شاء الله مطلوب محمد الأسود.
1: الحمد لله. الحمد لله. مطلوب ما جاتش من فراغ كما قلت انت. الحقيقة برشا تعب، برشا خدمة، برشا جدية، يمكن زادة حتى بعد ساعات نقول زايدة على اللزوم
0: ومتلام عليها.
1: اي بالطبيعة. ولكن الحمد لله، انا ديما نحاسب روحي قبل ما نطالب بأي حاجة. ديما نحاول نكون ملتزم أكثر حد ممكن في خدمتي ومع كل فنان نتعامل معه.
0: وانت تقدمت للجمهور التونسي والجمهور العربي بالعصا، عصا المايسترو، هذه هي اخترتك ولا انت اخترتها؟
1: اللي اخترنا بعضنا، جيت بتبيعتها يعني
0: انكود فودر
1: هكاك جيت بتبيعتها دونك، وبديت الرحلة.
0: كيفاش بديت؟ شنو هو العرض اللي خلاك تتغرم بالعصا نتاع المايسترو؟
1: هو من وقت كنت انا نعزف، ديما وانا نعزف يجيني احساس كونه فما حاجه ناقصه في الايقاع، في طريقه التنفيذ نتاع الاعمال، في الوقت اللي يستغرقوا تنفيذ الاعمال، في برشا حاجات. مثلا كنا قبل نعملوا حفلات لما يكون عندنا خاصة افتتاح كارتاج ولا حفلة كبيرة، نعملوا 20 و25 بروفة، واحنا تلقانا معتا انا كموسيقي شاب وقتها نعزف كمانجا
0: التوى شابت
1: اي الحمد لله دولة. نقول علاش هالبرايف هذي كل، وعلاش ما فماش فاعلية والتكثير في عدد البرايف هذي. نقول ديما انا لو كان جيت انا نعمل هكا ونعمل هكا ونعمل هكا، حتى اللي
0: جيت
1: صارت هكا اللي جيت انا. كي جيت انا حبيت نعمل الحاجات اللي حلمت بيهم في مخي، وبدلت برشا حاجات والحس تبدل والسونوريتي تبدلت وطريقة الخدمة كلها تبدلت الحقيقة.
0: وفرضت زادة طريقة عمل.
1: لازم
0: الانضباط. هذه ناس برشا تلوم على محمد الأسود. وقت اللي يسمعوا لي محمد الأسود هو الشيف دوركستر في فرقة، فما برشا عباد تتفجع اللي على الأقل ما همش مستنسين بالانضباط يتفجعوا. هذا يخوفك ولا ما يخوفكش؟
1: لا بالعكس، هو حاجة باهية، حاجة باهية لما تكون معروف عليك اللي انت تسعى باش ديما تقدم الحاجة اللي تليق بالمستمع، اللي تليق بكل من عطى ثقته فيك وقال باش نمشي الحفلة. خطر بالحق نحكي لك، في برشا حفلات تجيني يقولوا لي راو كي نسمعوا بك انت في الحفلة رانا نجيو، خطر نعرفوا مهما كانت نوعية الموسيقى، خطر نعرفوا انت ما تكونش مع اي مغني، وانت ما تكونش معتها نعرفوا مهما كان النمط الموسيقي اللي باش تقدمه، سواء موسيقى تقليدية، مالوف، صوفي، نعرفوا اذا كان انت تكون
0: حتى
1: يدك في العمل، يعني
0: العمل نتاع اللجمي زادة كيف كانت فما لمساتك، والطوة معناها موجودة لمساتك حتى بالغياب.
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: مهم انه يتحكي عليك محمد.
1: الحمد لله
0: تحكي عليك إيجابية.
1: أكيد. هذا الكل ما ينجم كان يضيف لي بالطبيعة، ما ينجم كان يزيد يعطيني مسؤولية وحرص أكبر باش نكون ديما قد هك الثقة اللي أعطتها فيها الناس.
0: به توليت قيادة مؤسستين.
1: أي.
0: الأوركستر الوطني هكا وفرقة
1: الفرقة الوطنية للموسيقى.
0: الفرقة الوطنية للموسيقى. شنو الفرق في النفس الموسيقي بين المدارس؟
1: أول حاجة الفرقة الوطنية للموسيقى لما التحقت وأشرفت عليها بدلت برشا حاجات، غيرت برشا حاجات لمحالة، حتى في تركيبة العازفين، في طريقة الخدمة، في توجهات الفرقة. حاولت نمس برشا حاجات، لأنه حسب رأيي أنا تقعد المؤسسة الوطنية مهما كانت بالنسبة لي أنا كيما المستشفى العمومي، كيما الإذاعة العمومية، كيما الفرقة الموسيقية العمومية، مطالبة ببرشا حاجات. مطالبة كونها تكتشف المواهب وتكتشف الأصوات الشابة وتعطيهم فرصة وتوفر لهم إطار باهي. أنا ما تصورش قديش نفرح كيف نلقى هكا تالون يبدأ إنسان مغروم ونحس فيه الغرامة ذاك والجدية متاعه، وتجي أنت تعطيه المساحة، تعطيه حضور مع فرقة فيها 30 عازف ولا حتى 40 عازف ساعات، وتبدأ خدمته مكتوبة مليح وموزعة بالكدا، ويغني حاجة هو فرحان بها، تهديله الركح ذاك بكل تفاصيله، معناتها باش يقابل به الجمهور، إحساس ياسر محلاه. من الحاجات زادة اللي خدمت عليهم هي الشخصيات الموسيقية التونسية، اللي حسب رأيي أنا راهو أنا ضد اللي يقول لك يزينا من التكريمات ويزينا، لا ما يزيناش من التكريمات. مادام إذا كان أنا اليوم أنت قلت شاد عصا واقف نديريجي في فرقة، راهو فما شكون ناس قبلي تعبوا وخدموا وحلوا الباب باش أنا اليوم وصلت وقفت وشديت هيك الباقيت هذيك وبديت نديريجي في فرقة. أنا قبل كنت نتفرج في سي عبد الحميد بن علجية، كنت نتفرج في الله يرحمه سي حمادي بن عثمان كيف ومن حسن حظي كوني تعاملت معاهم، خاصة الأستاذ حمادي بن عثمان، وخدمت معاه وكنت نحبه برشا، ويعجبني شخصيته الموسيقية، تعجبني بما فيها من الملحن وقائد الفرقة والأستاذ والمربي بالحق. عملنا حفلة وقتها نتفكر للفنان صالح المهدي الله يرحمه، وكانت آخر حفلة يحضر فيها، وعاودنا وزعنا الغنيات متاعو، وكان معانا وقتها الفنان نور الدين الباجي والفنان سفيان الزايدي والفنانة درصاف الحمداني، وكان آخر عرض يحضر له صالح المهدي. ما تتصورش كمية الفرحة اللي شفتها في عينيه وهو يسمع في أغانيه اللي ملحنة عندها 30 و40 سنة تتعزف شباب يعصوا فيها وحابينها وعاملين كيف كبير، وهو مع المسرح يخدموا في الريبرتوار نتاع صالح المهدي. هذيك بصراحة نعتبرها حاجة مهمة ياسر، لأنه كما قلت وكما نقعد نقول ديما، راهو الفنان يعيش بالاعتراف بالجميل، ومهمة الكلمة الباهية. كيف نقولوا الكلمة الباهية؟ راهو مش معناتها الكلمة الباهية، إذا كان نتذكروا أعماله ونقدموهم ونحاولوا نوصلوهم للناس اللي ما خلطوش على الفترة ذيك وما يعرفوش الشخصيات الموسيقية الكبيرة اللي صنعت تاريخ الموسيقى التونسية. حسب اعتقادي كونه أنا من دوري ومن واجبي كوني نخلي الأعمال ذيك حية وما تموتش.
0: والحاجة المعروف عليك محمد الأسود أنك تقتنص الفنانين وهم مازالوا كيبداوا على السلم، ولا غنى غنيتين ولا ثلاثة، ولا كان مغمور في فرقة هكاية، ولا كان مردد في فرقة، ثم محمد الأسود يجي طف أنت إيجا لهنا، راك أنت تنجم تكون مشروع فنان.
1: صحيح. شوف راهو
0: القناص محمد الأسود القناص،
1: فما حاجة تتحس من لما واحد يبدأ يحل في الكمانجة متاعه باش يبدأ يعزف، نحس اللي عنده حاجة واللي بالحق عنده بوتنسيال كبير، ويلزمك تخمم باش تعطيه فرصة باش يعمل سولو، باش يظهر، باش يبرز، خاطر نعتبرها زادة حاجة باهية. واحد
0: لما عشتها
1: أكيد كيما أنا خذيت فرصتي في برشا مرات، في مع وبرشا ناس زادة كيف حلوا لي الباب، وسجلت وعزفت ولحنت دونك هذيك هي سنة الحياة فلا.
0: به برش عباد يراوي اللي تونس تمتلك طاقات صوتية رهيبة.
1: صحيح.
0: فنانين معناها سواء كانوا المعروفين ولا الغير معروفين ولا اللي طالعين بشوية بشوية، لكنها تعاني من قلة الانتاج الخاص. هل الخلل في الملحن أو الشاعر، وإلا الخلل فيهم الزوز، ولا الخلل في هذا الفنان الذي يريد أن يحتكر كل شيء فيحب يكون كل شيء هو، حتى كان لازم يكون البروجيكتور في المسرح. معناها هل الخلل وين موجود بالضبط باش هالاصوات هذه ما تتحطش سور بيديستال وما تظهرش وما تضويش وما تخرجش لبرا؟
1: والله يشوف اكثر من الاصوات، نزيد نحقب على كلامك، احنا عندنا كل ما يلزم باش نعملوا موسيقى باهيه، وباش تكون عندنا اصوات كبيره، وباش يكونوا عندنا نجوم، عندنا العازفين الباهين، عندنا الموزعين، عندنا الشعراء، الملحنين، استوديوات. والدليل كونه هانا كما قاعدين نشوفه تو في المهرجانات، تقريبا 90% من العروض الأجنبية والدولية اللي قاعدة تجي ديما تعزز صفوفها بعازفين توانس.
0: صحيح.
1: وهذا يراو ماهوش على سواد عينيهم كما احنا نقولوا، على خاطر العازف التونسي بالحق فرض روحه وأثبت مكانته، وخاصة الحاجة اللي تميز العازف التونسي كونه يتقن برشا أنماط موسيقية. يعني الموسيقي التونسي تسمعه توا يعزف بالتونسي، بعد بالجزيري، بعد بالتركي، بعد بالشرقي، يعني ثم دائرة موسيقية كبيرة في عند كل عازف سامعين برشا ويحاولوا يتدربوا
0: بتشبعين.
1: ونشوف من روحي احنا قبل كي كنا في المعهد العالي الموسيقى نقراو، كنا ندبروا هكا تسجيلات متاع عازفين أتراك ولا حاجة، تلقانا نبدأ نسجلوا فيهم ونتخاطفوا فيهم ونتعلموا منهم في حاجات، وهذه كيفاش تجي، وهذه هذاك الكل يبني شخصية موسيقية كبيرة. المشكل فين؟ المشكل كونه ما فماش التوليفة بين هذه العناصر، هذه الكل العناصر الكل موجودة، ولكن كيفاش نولفوا بيناتهم باش
0: ما جمعوهمش.
1: صحيت. وهذا ما يعبر عنه بالصناعة الموسيقية. ما عندناش الصناعة الموسيقية. أنت تو تقول يكتب وحده ويلحن وحده ويوزع، هو راو في جانب معين صحيح، ولكن مش ديما يتوفق فيه الفنان. في الجانب الصحيح يقولك الفنان أنا نحب نقف على أموري، نحب نقف على، نحب نعطي ملاحظات في التوزيع، في حتى في اللحن، في الكلمات،
0: نعطي ملاحظات
1: صحيح، ولكن ما يمشيش به الأمر أنه يولي لحن ويوزع ويكتب ويسجل
0: خطر وكأنه الفنان معناها لا يعترف بالبقية.
1: صحيح. مش لا يعترف، حتى هكاكة يولي يقع في أغلاط ما غير ما يشعر، خطر هو لما يكون هو في وسط العمل راو شوف لازم محتاج عين أخرى من برا باش تشوف باش تنقد، خطر مهما كانت خبرته وقدرته والموهبة متاعه، واحد يخدم في حاجة متاعه من الأول للآخر راو ماهيش باش تكون 100%، باش يكون فما نقص كيلكو بار في التوزيع، في اللحن، في كلمة مش في بلاصتها، في وزن متاع كلمة، في الشعر، في الكلام. دونك ديما الفنان محتاج هيك العين اللي من برا هذيك باش تخليه يبدل غزرته للعمل، ويزيد يكون العمل نفسه في جوده واحسن. ولا
0: باهي باش نهبط انا وياك توا من على الركح.
1: أيوة.
0: وباش نمشيو للجمهور، عاوز كده برشا فنانين يقول لك الجمهور هو اللي قاعد معناها يفرض عليا في الذائقه متاعو. هل بالحق الجمهور قادر انه يفرض على الفنان توجه معين في الغناء؟ الغنايات متاع دقيقتين شفنا حفلات كل غناية دقيقتين ثلاثة.
1: أنا ما نتوافقش برشا في الفكرة هذه. علاش؟ لأنه قاعدين نشوفه تو في نجوم كبار برشا برشا وأسامي كبيرة في العالم العربي، قاعدين متمسكين بالأنماط الموسيقية اللي غنيوا فيها. مثلا كي تسمع أنت مثلا كاظم الساهر مثلا، تقريبا 90% من اغانيه الفصحى، يعني
0: نزار قباني، نزار قباني،
1: والناس كل تحفظه، والناس كل معناتها
0: يا ولدي بالبوز يحفظوه
1: هذا هو. يعني المطرب، شوف المطرب الفنان بصفه عام من الاول يكون في فاز متاع يعرف بنفسه، يحب يكسب الجمهور، معناتها أنا نكون متسامح شوية كوني نمشي شوية في نميل الكفة شوية للجمهور. علاش؟ باش نكسب محبتهم، باش نكسب ثقتهم، باش الناس تحب صوتي وتحب شخصيتي الفنية. لكن الفنان لما يوصل درجة معينة متاع نضج ومتاع سي كسب ثقة الجمهور، يولي هو ينجم يدور الجمهور متاعه وين يحب هو.
0: صحيح،
1: فهمت؟ هذا يراو كي نقول لك ايه، معناتها يقول الواحد، يقول قايل معناتها يلزمني انا نوصل عمري 70 سنه باش نجم انا نحكم في الجمهور نتاعي. نقول لا، انا مثلا كانت لي تجارب. مثلا انت قبيله تحكي على الحفل اللي عملته في دار الاوبرا في دمشق في سوريا، كنت مع الفنانه ولاء الجندي. ولاء الجندي اللي هي فنانه شابه معناتها زاد صغيره، ولكن متمسكة بالخط متاعها اللي هي تغني القصائد وتغني الفصحى وتغني، وفي وسط الفوضى الموسيقية اللي نعيش فيها العالم الكل، وهي قاعدة متمسكة بالخط متاعها، عندها جمهورها. الحفلة كانت معناتها 100% حضور جماهيري
0: معبية،
1: الكلمة اللي ما نحبهاش برشا أنا، سولد أوت. الحفلة كانت الناس جاية عارفة شبش تسمع عاملة كيف، حافظة الأغاني اللي هي تغني فيهم باللغة العربية، وهذه حاجة مش سهلة. يعني شوف، هي مسألة ثقة في النفس. ساعة قبل يلزم أنت ساعة يلزمك تكون شابع بموزيكتك وبفكرك وبفكرتك اللي تحب توصلها للجمهور. إذا كان أنت وصلت للدرجة هذيك متاع الثقة، راك تنجم تعديها الجمهور، وراك تنجم تخلق جمهور، وينجم يجيك اللي البارح يتفرج في فنان ما نعرفش شنو وغنى وشطح وعمل اللي حب، غدوة تلقاه يجيك للحفلة قاعد وملتزم ويحب يسمع، خاطر عرف اللي كل فنان ولا كل نمط موسيقي عنده الطقوس متاعه وعنده طريقته.
0: ثم برشا فنانين مشارقة، حضر لي غنية حمزة، حضر لي غنية باش نعملوا بها وقفة. ثم برشا فنانين مشارقة يقولوا اللي جمهور قرطاج والأوركستر والعازفين التوانسة هما صك النجاح والانتشار من بعد عربيين، معناها المرور عبر قرطاج أو أي مهرجان آخر في تونس هو بالنسبة لهم سك الوصول للعربية.
1: صحيح.
0: والجمهور ولا كورال.
1: شوف،
0: ساعات
1: الحفلات مالوروزمون زادة مع الأسف، هالحفلات هذية اللي قاعدة تصير متاع الجمهور يغني، حسب رأيي أنا وقناعتي الشخصية، راهي ضرت برشا
0: الفنانين. صحيح.
1: وضرت المطربين.
0: صحيح.
1: وضرت برشا المغنيين. علاش؟ لأنه مقاييس نجاح العروض الموسيقية والغنائية ولا يقاس بمدى تفاعل الجمهور. حتى كلمة تفاعل تبدلت. قبل كي تقول تفاعل الجمهور شنو؟
0: تصفيق.
1: مع التصفيق
0: الله
1: توا ولات تفاعل شنو؟ يلزم الببليك يقوم من كرسيه، ويلزم هو يغني معاك، ويلزم كان يلزم يحكم فيك حتى تجيبش تعاود مقطع ولا حاجة، لا هو ولا انت تجيبش تعدل المقطع اللي بعده هو يعاود لك المذهب مثلا. الحفلات هذية معناتها حسب رأيي انا راهي ضرت بارش. انا كقائد فرقة
0: نشوفك تتنافس،
1: اقترحوا علي مثل هذه الحفلات والحقيقة رفضت. مع احترامي وتقديري لكل من اختار كونه يخدم الخدمة هذه، خاطر حسب رأيي انا وقتها ماناش قاعدين نحكيه على قائد فرقة، قاعدين نحكيه على إنسان قاعد ينسق بين الفرقة وبين الجمهور اللي غني. ما تتصور أنت شيف دوركستر يدور للفرقة وبعد يدور للجمهور بشي غني؟ أنا بصراحة ما نشوفش روحي في حاجة من نوع هذاك.
0: خطر زاد محمد لسودة معناها عنده كاريزما خاصة وعنده فهم خاص للشيف دوركستر وللعصام تاع الشيف دوركستر، وفهم خاص محمد لسود للجمهور وشنو معناها فرقة وشنو معناها فنان، معناها يشد بلاست ويغني على روحه.
1: خاصة كونه برشا عباد ما يفهموش شنو دور قائد الفرقة. راهو قائد الفرقة ماهوش هيك
0: هيك
1: لو بتي مومون نتاع الحفله، هيك ساعه ولا ساعه ونص ولا ساعتين نتاع الحفله وهو
0: ويروح.
1: قائد الفرقه هو اللي يختار البرنامج، هو اللي ينسق البرنامج مع المطرب، هو اللي يعمل ترتيب الاغاني اللي نجم يكون الترتيب نفسه يتغير على الركح حسب الانرجي متاع الجمهور، حسب الانرجي متاع الحفلة بكلها. يلزم تكون فما نسق تصاعدي للحفلة، فهمت؟ وهذا مثلا تصعب أكثر في العروض اللي نلقاو فيها، مثلا عروض على أم كلثوم ولا بليغ حمدي ولا محمد الموجي ولا علاش. لأنه مثلا لما تقول أم كلثوم برشا باش يقول لك هاي نغنيو شوية سيرة الحب وشوية ألف ليلة وليلة والمعروف ونعملوا المعروف وتتعدى الحفلة. ليه؟ ذاك علاش انا مثلا في الحفله نتاع اللي صارت في العام الفارط في مهرجان كارتاج مع مي فاروق، حرصت قلت داكوردو باش نعملوا حفله بمناسبه مئويه ام كلثوم، داكوردو. اما راهي ام كلثوم ماهيش الاربع اغاني اللي يعرفوهم الناس،
0: صحيح.
1: بعيد عنك وسيره الحب لا، يلزم نغنيو حلم مثلا، يلزم نغنيو قددت حبك ليه مثلا، يلزم نغنيو أغاني اللي ما نسمعوهاش كل يوم، اللي الجمهور ما ينجمش يسمعها في كل لحظة. وانت تشوف حتى في الحفلات الخاصة تدخل تسمع سيرة الحب والف ليلة
0: حتى في العروسات واللي يحلوا بها العروسات،
1: صحيت فوالا هك تعرف. دونك انا في عروض كي من هكا نحرص، خاصه كي نبداو نحكيو على شخصيات موسيقيه كبيره، نحرص كونو نغنيو لهم ونقدموا لهم اعمال اللي هي مش مسموعه. علاش؟ فرصه باش تظهر قيمه المغني وقيمه الفرقه وقيمه قائد الفرقه، وتعطي قيمه اكبر للعمل. اذا كان انت واحد قاس تذكره باش يجي يتفرج في حفله نتاع ام كلثوم ومن بعد يسمع بعيد عنك وشويه حب
0: فكروني
1: إيه وفكروني، ما عملنا شيء. هذاك النجم نعملوه في
0: اليوتيوب ويبنك في الدار، كويس.
1: نحب يسمع مثلا ثوره الشك، نحب يسمع غدا القاك، نحب يسمع الاطلال، نحب يسمع
0: لحد ما تجرأ عليها لحد
1: صحيح
0: الان.
1: انا مثلا عملنا حفله في الحمامات مع الفنان رشيد غلام، قدمنا رباعيات الخيام كلها، معناتها اللي انا حتى التو كي نحل اليوتيوب ونشوفها بالحق ولات ريفيرونس، ولات مرجع، ولات فيرسيون. انت كيما تعرف حتى في الموسيقى الغربيه السيمفوني نتاع بيتهوفن ولا موزار ولا حاجه يقول لك هذه الفيرسيون نتاع الاوركستر فيلارمونيك نتاع باريس، هذه نتاع
0: لي ريبريز،
1: صحيت. لا، وكل اوركستر عنده الفيرسيون نتاعو. انا نفرح توا كيف نلقى الفيرسيون تاع رباعيات الخيام بالفرقه الوطنيه الموسيقى في 2015 في عرض ياسر محلاه تقدم في مهرجان الحمامات.
0: وزعما ما خذاش هكا في تونس، معناها الشهرة اللي يلزم ياخذها العرض هذاك تظلم زعما شوية.
1: ليه تظلم؟ ليه؟ ما عنده جمهوره، عنده جمهوره صحيح، ماهوش بالكونتيتي متاع الجمهور اللي نشوفه فيه كل يوم في المسارح.
0: آدم مثلا
1: موضوع آخر، فهمت؟ موضوع آخر.
0: نسمع ما يفرق ونعود ونرجع.
2: طول عمري بافا من حب وسرت الحب وظلم.

0: ضيفنا وضيفكم الليلة قائد الأوركستر والشيف دوركستر الملحن المايسترو والمبدع محمد الأسود. إذا طلبت منك تسمي فنان وإلا فنانة قلت الحفل متاحة وبالحق معناها كانت فما كيمياء وتواصل ما بيناتكم تفهموا بعضكم على الرمش من غير ما تتكلم من غير ما هي تتكلم سواء كان على الركح ولا في البرايف. أول مرة تقود الفرقة متاحة ولقيت روحك ثم تواصل غير عادي ما بيناتكم
1: برش برش وهو التواصل يصير من البرايف معناتها انا نقول وانت تحضر في الخدمه تحس اللي تحس في الطاقه نتاعها باهيه الحفله والبرنامج تحسه مواتي برشا للاطار اللي انت فيه وفما فلويديتي في الخدمه فما سهوله كبيره في التعامل تقول له باش نبدلوا هذه يقول لك هاني معاك تحفظ هذه هاني معاك برشا صارت لي مثلا لما كنت مع الفنانه دلال ابو امنة الفلسطينيه من البروفه الاولى حسيت بانسجام كبير حسيتها متجاوبة مع الموسيقيين مع طريقة التنفيذ متاع الأعمال متاعها تحسها فرحانة اللي تسمع في كل آلة اللي تسمع في الغناية متاعها في التمبو اللي حشتها به الفرقة تحسها ساندتها وراها فهمت؟
0: تو محمد ما تخافش انك تكون قائد لفرقة الفنان الجمهور التونسي مثلا ما يعرفوش برشا
1: فرصة باش يعرفوا تكون فرصة باش يعرفوا
0: ما تخافش مثلا ما تعيرهاش بالجمهور تقول الجمهور ماهوش باش يجي ولا هدية ثانوية
1: ماني هاني قلت لك يلزم تكون فما قناعة أنا قبل ما نخدم على مشروع ولا على حفلة يلزمني أنا أكون مقتنع مش اللي كلمني نعرف شنو نتكلم ونبدا مليان بالفكره وشابع بيها وراوي بيها بيني بين روحي باش نجم نواجه اي كان من الجمهور من الصحافه من النقاد من نبدا فاهم الموضوع مش انا معناتها مجرد معناتها هيا نقول هيا يندات هذية ونخدمها حفله شنية اربع برايف وحفله وناخذ مستحقاتي ونمشي لا حسب رايي انا لا يلزمني انا نكون مقتنع بالمادة الموسيقية اللي باش نقدمها مقتنع بالفنان حتى مش مشكلتي إذا كان يعرفوا جمهور يزمني أنا نكون بصراحة معناتها نكون مقتنع به نعرفه يغني نعرفه صحيح نعرفه راكز
0: تعرفه ما هوش باش يخذلك
1: صحيت هو فات باش يخذل روحه قبل ما يخذلني أنا أما أنا إذا كان عطيت ثقتي في حد فما برشا حاجات نلغيها معناتها الجمهور نقول حتى إذا كان ما يعرفوش الجمهور
0: المرة
1: باش يكتشفوا باش يعرف اللي هو يغني مليح هذاك علاش معناتها
0: بيه وكي تقتنس أنت صوت جميل نفرش الروح يعني
1: هاي
0: لا كي تقتنس صوت جميل انت تواصل معاه ثنيه والا دوب تقدمه للجمهور هاني قدمتك للجمهور وبرعون بحرك
1: بالعكس انا يدي ممدوده لكل من نحس فيه الموهبه والجديه والخدمه راني ديما نعاود كلمه الجديه على خاطر ماهوش سهل صابره وانت تعرف توا لانه حتى في اللي نعيشوا فيه توا نحكيو على الشباب مثلا لي جون اللي يحب يقول لك هيا هاني توا حطيت ساقي وباش نحترف في الغناء وباش نشد الميدان هذا ماهوش ساهل في وسط اللي نعيشوا فيه هذا الكل فهمت ما يلزم يكون عنده جيش كبير ياسر باش ينجم يكمل فهمت وكل فنان وشنية ردة الفعل نتاعو فما شكون يقول لك مثلا يا خويا انا يزيني وسجل وعمل غنيات وملحن وموزع واستوديو ومن بعد نلقى روحي مثلا ما نطلعش نغني ولا يمشي للحفلات الخاصة ولا يمشي للعروسات كما انت قلت ولا فما شكون يقول لك لا خليني وفما شكون يعمل الاثنين ساق هنا وساق هنا يقول لك نخدم الحفلات الخاصة والأفراح وكل شيء باش ننجم

0: كنا بما يعبر عنه اليوم
1: القبول
0: أغنية الحظ الزهر برشا حاجات. انت فما فنانين مثلا حكمت فيهم بارتاج متاع غناية عاملينها عندها صحيح. 7 و8 سنين مثلا تبارتاجيت توا هكا نجم بارتاجيها واحد مثلا ما نعرفش انا دور هك سيكونس هذيك والفنان هذيك يطلع اللي هو كان مثلا ما عادش ينتج مثلا غناية قديمة تعاود ترجعه. ثم مغنين اللي مثلا انا
1: هي
0: احمد سعد مثلا المصري اللي توا من اكبر نجوم الغناء فيها تفرجته في تسجيلات قبل يغني في أم كلثوم وكرم محمود وواحد وكان هكا محليه وكوستيوم وكرافات وشعر ومريقل وواحد مستوي فوالا ولكن حس اللي
1: تراند
0: فوالا هذا هو دونك
1: هو حتى شكله توا ولا تراند
0: توا توا توا انخرط في الترندونات وبدل اللون الموسيقي اللي نتاعه اللي يعملوا ولات الغنايات الخفيفه ولات الغنايه اللي فيها الكلمه اللي تضرب والايقاع اللي يضرب وخدم على نوعية معينة من الجمهور هذيك اللي قاعد يخدم عليها
1: وكأني ما ننجح فيه هو
0: نجح لا أكيد نجح مش نجح ما تميز جد
1: صحيح وحتى خامة صوته عنده خامة صوتية أخرى
0: شوف.
1: وطريقة نطق الكلام زادة
0: نعطيك قاعدة راهو اللي يعرف يغني ما تخافش عليه حتى كيف يغني طلع الفجر وواحد بش يغنيها بإحساس آخر على على
1: العادي
0: على العادي لانه فما حركات وفما عرب وفما تامبر وفما طريقه نطق كيما انت كنت تقول فما حتى الاغنيه البسيطه اللي فيها 4 حروف لما يغنيها هو
1: تولي
0: يعطيها كسوه اخرى تحس تقول تيان هاي الاغنيه اش بها خرجت مك الاطار نتاع البساطه نتاعها وليت ان شي دوفر وليت اغنيه فيها كم كبير من الميوزيكاليتي من
1: باهي وحنا نجيو لهذا اللي هاتي الاله العجيبه الغريبه لعلها ضرت الكثير من الفنانين ولعلها زاد عاونت برشا فنانين باش يظهروا على الساحه وهل اي اي هذايا وهل التطور اللي دخلنا فيه لقينا رواحنا كيكرا وكنا راقدين قمنا لقينا رواحنا في الاي اي
0: لقينا رواحنا مفعول به
1: صحيح
0: في وسط
1: ونعملوا فيهم الكل
0: صحيح
1: هل وسائل التواصل الاجتماعي وهالتكنولوجيات الجديده ضرت الفن ولا ضرت الفنان؟
0: لا ما نجموش نقولوا ضرت الفن على خاطر
1: ولا خدمتهم
0: على خاطر الانسان محتاج ديما للتطور في كل في المجالات الكل لكن الحكمة وين طريقة تعامله معك تطور ذاك ويحاول يستخدمه في الباهي ما يحاولش يستخدمه في الخايب
1: في الخايب
0: كما انت قلت وسائل التواصل الاجتماعي أنقذت عباد عاونت عباد عرفت بعباد غيرت حال عباد غيرت حال دول كاملة مش كان عباد إذا كان نعرف كيفاش نخدمه بها يلزم حسب رأيي أنا يلزم يكون فما شوية وعي وشوية صدق زاد ما نجمش أنا مثلا نعمل دعاية ولا نبارتاجي حاجة ولا نساهم في نشر حاجة اللي أنا نعرفها اللي مثلا يبدأ واحد ما يعرفش يغني ولا يغني غلط ولا ولا ولا فرقة ما تعزفش بالقداء ولا إنسان ما يستحقش كونك تساهم في تعريف به
1: انك تشهر ومش تشهر
0: هذا هو فهمت واحنا ماك تعرف مالوريزمون التطور والاي اي وهذا كل سلاح ذو حدين كيما ينجم يعاون كيما ينجم يهلك
1: هبط للهاويه
0: بالطبيعه
1: وهو عامل كيما البولدوناج ترمي هكا وتبدا تدور حتى شلين تكبر الحكايه
0: بالطبيعه
1: ما فهم حتى شيء
0: هذا هو اللي صاير انت بعد ساعات تسمع حاجه ولا انسيدون صغير يصير في حفله بمجرد ما واحد ياخذ سيكونس في بعض الدقائق
1: كان ناري في الهشيم
0: دارت في العالم وهي تكون حكايه بسيطه مثلا ولا
1: مفهومة
0: ولا صحيت
1: هذا مشكله بيه صرحت مؤخرا
0: ايوه
1: جينا للصحة
0: ايوه
1: انه الفنان التونسي يرقد شتاء كامل وبعد يقوم يلوج على المهرجانات ما تراش محمد الاسود الفنان والملحن والعازف والشيف دوركاستر اللي التصريح هذا معناه قاسي شويه
0: ما هوش قاسي إذا كان
1: ولا أنت ترفيهم من عليائك
0: لا لا لا إذا كان يتفهم في إطاره
1: هات نفسره في إطاره
0: أنا شقلت

0: المهرجانات توا، وهي هذيك المعبوكة والغناية متاع كل عام، شبيه الفنان التونسي شبيه الفنان التونسي. أنا نقول راهو المهرجانات هذيك ما جاتش من فراغ، متفهمين؟ ما جاتش من فراغ، يلزم فما خدمة عليها على العام الكل، بيان سور مش حتى عام، على أعوام وسنوات، يلزم إنتاج، يلزم حضور، يلزم جدية، يلزم مثابرة،
1: يلزم
0: صحيت صحيت، فهمت؟ باش من بعد وريت لو كان وصلت عملت هذا الكل، صدقني ما انت تولي ماكش في حاجة باش تطلب، خاطر هما يوليو يطلبوك،
1: هما ينديو لك.
0: انا هذايا عشتو مثلا لما كنت في الفرقة الوطنية، من المهرجانات يكلموني بربي نحبوك المغني الفلاني، المغني الفلاني، علاش؟ خاطر غنى هاك الغناية محلاها، ولا غنى عمل لك الغناية محلاها على الام، ولا عمل دونك. هو راهو المهرجانات هذية والعروض هذية راهي نتيجة الخدمة كبيرة تخدمت باش من بعد تقول ما نجمش فنان ما خدمش. كي نقول ما خدمش راهو ينجم يكون خارج على إرادته هو، يقول لك يا خويا أنا تعبت،
1: الماديات ما تسمحش، استوديوات ما فماش،
0: لأنه شوف راهو الغناية مهما كانت سهولتها، وخاصة توا ولات ياسر سهلة الحكاية، معناتها ولاو يسجلوا حتى بالتليفونات ويوزعوا بالتليفونات ويلحنوا ويكتبوا بالتليفونات.
1: تغيظ.
0: نعرف نعرف نعرف، فهمت؟
1: تغيظ. علاش تغيظني أنا مثلا محمد الأسود؟ على خاطر العمل الفني والعمل الموسيقي معناها هو برشا أطراف يتقابلوا باش تتولدك المسألة هذيك. فكي أنت تلغي أطراف، تلغي صحيح. الفرقة وتلغي التخت وتلغي الشيف دوركستر والعازفين وتولي أورغ تنجم تعزف بها كل شيء، حتى العود يتعزف بها، تولي فما مشكلة.
0: صحيح صحيح، هذي مهم ياسر، لأنه حسب رأيي أنا العمل الفني لما يتخلق راهو يلزم يتداخلوا فيه أطراف ويلزم يتفاعلوا مع بعضهم. كيما أنا نبدأ اللحن في كلام مثلا كتبته أنت مثلا صابر، نستحق باش نبدل كلمة، نقول لك يا صابر بربي بدل لي الكلمة ذي، راي ما مثلا ما جاتنيش مع اللحن، ما وزنتش حاجتي بالتصويرة ذي، نحب نظهرها، تتعاود تروفورمولي الجملة متاعك، تعاود تصيغها كيف كيف في التوزيع. نقوله مثلا هنا راني ما نسمعش في، مانيش نسمع في حس متاع كمانجيت ولا حاجة، لا نحي لي كمانجيت، خلي مثلا تحت الغناء خلي لي بيانو برك، بلاش إيقاعات، الإيقاعات يدخلوا في كلمة، ثم كالديالوج هذيك باش نوصلوا في الأخر نخرجوا الغناية بالصيغة اللي نكونوا راضين عليها الناس الكل.
1: صحيح.
0: هذا كل يلزم يتعاش، خطر هذاك الصدق في العمل هو بكل لاتوليه ذاك اللي يصير.
1: صحيح. صحيح.
0: إذا كان أنت تبدأ قاعد وهكا تجيك فكرة وما نعرفش وتكتبها وتمرمدها ولا كيفية، سنة بلوتسانس ما عادش عندها حتى معنى، ما فماش عمق مهما كانت الغناية راه. يلزم راهو، لأنه العمل الفني كما قلنا راهو شاعر وملحن وموزع ومطرب، ومن بعد المطرب زادة يلزمك تقعد باش تفهم الغناية كيفاش تتغنى. خطر أنا أقول لما تلحن عمل موسيقي راهو وراء كل عمل موسيقي فما بيرسوناج. أنت مثلا ما نعرفش أنا باش تغني، باش تقول مثلا ما نعرفش أم كلثوم لما تقول كان لك معايا أجمل حكاية من عمرك، ويلزم تكون عايشة الحالة
1: سنين ومرة،
0: تجمش أنت تكون تضحك كان لك معايا
1: أمورك زاهية
0: ليه، فهمت؟
1: ما تنجمش بالعقل
0: تو، فهمت؟ يلزمك تعيش، يلزمك تتقمص الشخصية،
1: أمورك زاهية وتغني على الحب الفاشل ما تركب
0: فعلا. دونك يلزم انت تعيش هك الشخصيه اللي وراء الكلام هذاك، كيما واحد مهما كان الموضوع نتاع الغناء.
1: عندك توجهات مسرحيه محمد الأسود،
0: هو علاقه في بعضه بيان سور،
1: ناوي على حاجه
0: لا لا. اما انا ديما كي نلحن حاجه نتخيل، نبدا نتخيل في تصوير. انا الموسيقى نشوف فيها تصاور، شفت لما نبدا نلحن في حاجه ولا نبدا حتى نتصور طريقتها، نقول هذه مثلا واحد مثلا يحب واحدة وما هيش تكلم فيه وما هيش تجاوب فيه وهو يحبها على الاخر، دونك يلزم في يلزم فما كل وجيعة يلزمها تخرج، مش حتى بالصبايا نجم يكون فرحان ولا يتصنع في الفرحة، ولكن هو من داخل ما يحب العبد ذاك ويحب يعبر له. دونك فما هاك الشخصية هذيك يلزم الفنان يكون عارفها وفاهمها باش ينجم يعيش الحالة وينجم يوصل الغناية.
1: الشخصية الموسيقية هي أكثر كلمة تعاودت اليوم في حوارنا، وظهر كونك من معناها من الفنانين المبدعين اللي يركزوا على الكلمة هذه.
0: أكيد.
1: إذا كان ما عندك شخصية موسيقية ما تنجمش تخدم مع محمد الأسود، نقطة ورجع للستار.
0: يمكن والله هكا زدت صعبت راهو على الناس، تعرف نو باش يقول لك هذا الجلاد نتاع الموسيقى.
1: لا وكأني لخصت بالحق، لأنك أنت تطلب من الفنان أنه تكون عنده شخصية موسيقية، يكون عنده حضور.
0: بيان سور.
1: أي سينو ماهوش فنان، معناها بين ظفرين الكلمة عرابني.
0: هي راهي حتى عرابني
1: وعندها أصولها
0: صحيح. أيوه. ماهيش سهلة.
1: لا توا ما عادش
0: راهو أي صحيح.
1: أنا نحكي على توا.
0: أي صحيح والله صحيح.
1: العربنية تقبل ما مش عربنية توا للأسف.
0: العربنية قبل تلقى يحفظ الريبرتوار.
1: صحيح.
0: ما شاء الله.
1: صحيح.
0: أي صحيح صحيح.
1: يحفظ ريبرتوار الأغنية التونسية من اللي بدأت.
0: صحيح.
1: حتىش للنهار اللي هو طلع فيه للركح.
0: صحيح كلامك.
1: أما توا ما عادش
0: تبدلت. هاني قلت
1: توا أربع خمسة غنيات تفن ركحوا الجو كذا الناس تشتح.
0: ساعات تبدأ تشتح. حتى في سهرية والغناية تتعاود أربع خمسة برات، وكي تبدأ غناية وقتها خارجة تراند يبدأوا المغنين كل يتعاركوا عليها، وأول ما يطلع يقول تغنيت هيك الغناية، تقول له تغنيت أحلى
1: طيح لي الخدمة الكل.
0: طيحت له أمامي وكل.
1: محمد الأسود شكرا لك على قبولك دعوتي.
0: يعيش.
1: وسعيدة جدا ألف مرة أنك كنت موجود معايا اليوم.
0: يعيشك وأنا سعادتي أكبر، ويعطيكم الصحة والإذاعة الوطنية أكيد هي أم الإذاعات الكل، ونكون فرحان كل مرة باش نكون متواجد معاكم إن شاء الله.
1: مرحبا بيك دي.
0: يعيش.
1: نبقاو مع أخبار الساعة العاشرة. وصلنا العاشرة. العاشرة
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيها.

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بداية من 20 أوت الجاري، انطلاق عمليات تسجيل مطالب السكن الجامعية للطلبة الجدد وفق بلاغ لديوان الخدمات الجامعية للشمال. واحتفاء بالعيد الوطني للمرأة، انطلاق الأيام الترويجية للصناعات التقليدية بالعاصمة لتتواصل إلى غاية 16 من أوت بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتوجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق. بداية من اليوم، دعوت المؤسسات التونسية المصدرة للاتحاد الأوروبي للالتزام بالمعايير البيئية الجديدة للتعليم بهدف تعزيز الاستدامة البيئية والحد من الآثار السلبية لنفايات التعليم. من 15 إلى 23 من أوت الجاري، مدينة الحمامات تعيش على وقع فعاليات الدورة 7 لمهرجان الفل والياسمينة الذي تنظمه جمعية صيانة مدينة الحمامات سنويا لحفظ التراث المادي واللامادي للمدينة والتعريف به وتثمينه. تونس العاصمة تحتضن المؤتمر الدولي 8 للتغذية يومي 9 و10 من أكتوبر القادم بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج، وسيتم تسليط الضوء على آخر المستجدات العلاجية والأفاق المستقبلية لمكافحة السمنة وعرض توصية الحديثة في طب السكري والتغذية. في العالم، تضارب إيراني أمريكي بشأن السيطرة على مضيق هرمز. ففي وقت يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز، طهران تشدد على أن المضيق سيظل مغلقا ما لا تقبل واشنطن شروطها. لبنان يؤكد التريث في تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي لحين وقف النار وعمليات الهدم. وميدانيا، الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرات كبيرة في بلدتي حدثة وبيت حون بقضاء بالجبيل جنوبي لبنان. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: بوجه
3: ليالي تونس.

نمشي مباشرة البوغرنين، مسرح بوغرنين، وين عرض كاترسيس. والبداية مع الفنانة مكادي نحاس، هي فنانة ومطربة أردنية تعد من أبرز أصوات الأغنية الملتزمة والمجدة للتراث العربي المشرقي في العصر الحديث. هي سفيرة التراث العصري. تميزت مكادي وهي ابنة السياسي الأديب الراحل سالم النحاس بإعادة إحياء وتوزيع الفولكلور الأردني العراقي والشامي بأسلوب أوركسترالي معاصر يجمع بين الأصالة والحداثة. نسمعها في غنية عمّة.

مكادين نحاس موجودة حاليا في تونس، وكم كنتوا تسمعوا في صوتها في أغنية يا عمة بدعوة رسمية من وزارة الشؤون الثقافية باش تكون ضيفة الشرف الاستثنائية الليلة في عرض كترسيس للموسيقار عبد الرحمن العيادي بمهرجان بوقرنين الدولي. سمعتوها غنات الأغنية الأولى. مكادين نحاس صقلت موهبتها بدراسة الموسيقى في المعهد الوطني العالي للموسيقى ببيروت، وهذا يمنح صوتها مرونة لافتة في أداء الموشحات الصعيبة. أيضا عرفت بدفاعها الشرس عن إنسانية الفن. قالت: لقد تجردنا من الإنسانية والعفوية، والفنان الذي يحترم نفسه لا يغني بالأوتوتيون على المسرح، يعني لا يستعمل الإي آي. نعود نرجع المسرح بوقرنين.

عرض كترسيس للموسيقار والمايسترو القدير عبد الرحمن العيادي هو إنتاج موسيقي ضخم يسافر بالجمهور في رحاب الطرب الأصيل والروحانيات. مازلنا في الاستماع. الزهرة انطلق العرض. نمشي للزهرة ونمشي للفنانة الكبيرة درصاف الحمداني. مازلت ماهيش حاضرة درصاف؟ ملا نبقى في بوغرنين ما يسالش.

في محاولة لتحسين الصوت مباشرة من مهرجان بوغرنين عرض كاترسيس. الكاترسيس هو التطهير، هو مصطلح فلسفي ونفسي عريق يعود أصله إلى الكلمة الإغريقية كاثارسيس واللي تعني التنقية أو التطهير. المصطلح هذا تم استخدامه في الفلسفة والأدب، وأول من صاغ هذا المصطلح بمفهومه الأدبي هو الفيلسوف اليوناني أرسطو في كتابه فن الشعر. المعنى هو تطهير نفس المشاهد وتنقيتها من مشاعر الخوف والشفقة. كيفاش تصير العملية؟ وقت اللي يشاهد مسرحية تراجيدية مأساوية يتفاعل الجمهور عاطفيا مع معاناة البطل، وهذا التفاعل يؤدي إلى تفريغ الشحنات العاطفية الزائدة، فيخرج المشاهد من المسرح وهو يشعر بالراحة والتوازن النفسي. هذا نحكيه فلسفة وأدب. في علم النفس تبنى الطبيب النفسي المشهور سيغموند فرويد وشريكه هذا المفهوم في التحليل النفسي. المعنى هو التفريغ الانفعالي للمشاعر المكبوتة الناتجة عن صدمات قديمة من خلال التحدث بحرية، يعني ما يسمى بالتداعي الحر، أو التنويم المغناطيسي. يتذكر المريض ذكريات منسية ويعبر عن المشاعر متاعه المخفية، مما يؤدي إلى زوال الأعراض العصبية والنفسية. في الحياة اليومية يستخدم المصطلح هذا اليوم لوصف أي تجربة تشعر الشخص بالراحة بعد ضغط طويل، كما البكاء بحرقة بعد كتمان طويل للحزن أو الكتابة أو الرسم لتفريغ طاقة الغضب، وأيضا ممارسة الرياضة العنيفة للتخلص من التوتر. معناها البوكس مش نقوموا نضربوا في الناس وفي المسرح زادة كيف تصير كاترسيس. الممثل اللي يكون على الركح يخرج كل ما هي طاقة سلبية كامنة فيه باش ينجم يقدم عرض للمتفرج اللي واللي يتفاعل هو، وتولي نحكي على كاترسيس المشاهد. وبرشة برشة كبيرة ياسر الكلمة هذه وجميلة جدا ومحلاها، وهنا نشوفه معناها في العنوان يتماشى مع المحتوى أو لا. نعود البوغرنين.

العرض يجمع نخبة من الأصوات التونسية والعربية المتميزة كما رحاب الصغير، كما إيمان محمد، منجية صفاقسي وفريال، وكما سمعتوا الفنانة الأردنية الملتزمة مكادي نحاس هي ضيفة شرف استثنائية، ومعها الفنان الكبير والقدير ومحبوب الجماهير الحق متاع ربي الفنان التونسي الكبير عدنان الشواشي. سمعنا مكادي نحاس غنات يا عم اللي هو إنتاجها الخاص، غنات علموني للسيدة فيروز، وغنات غاروا مني لمون اللي غاروا مني للفنان الهادي جويني. بطبيعة الحال كل فنان يجي يغني معناها بمحبة الأغنية التونسية، وأيضا باش يهداها للجمهور، وبطريقته هو يشكر تونس على الاستضافة.

0: على عين منيتين لسميرة توفيق بصوت الفنانة الأردنية مكادي نحاس قائد الفرقة وقائد العرض كترسيس هو الملحن والمايسترو عبد الرحمن العيادي وهو واحد من أبرز قامات الموسيقى التونسية المعاصرة وصانع نجوم وطالما لقب بمكتشف الأصوات الذهبية ارتبط اسمه بالمحافظة على الهوية الموسيقية التونسية وتطوير الأغنية الطربية يعتبر الأب الروحي للفنانة الكبيرة أمينة فاخت في بداياتها وصنع أن نجح أغانيها كما اكتشف وصقل موهبة الفنانة صوفيا صادق والعديد من الأصوات التونسية البارزة وأيضا الفنانة ذكرى محمد الله يرحمها وينعمها تميزت ألحانه بالجمع بين المقامات التونسية الأصيلة والتوزيع الأوركسترالي الحديث ورفض موجات التغريب الموسيقية بقى شادة صحيح في النغمة واللحن والميزان التونسي أحدث أعماله كما تسمعوا كما قاعدين تتابعوا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية كترسيس وهو مشروع فني مدعوم من وزارة الشؤون الثقافية التونسية يجمع بين الموسيقى الشعر والروحانيات ويشارك فيه نجوم كيما الفنان الجميل الأنيق عدنان الشواشي والفنانة الأردنية مكادي نحاس
1: وزعها الأستاذ عبد الرحمن العيادي تقول نحبها وكل ما كبرت نشوفها ما شبها رفيقتي وعشيرتي وتدوم شمعة حبها وتودني ونودها وساعات بعدي تعدها مشينا طريق العمر يدي في يدها تبن فرحتي في عينها تبن دمعتي على خدها ونحبها وكل ما كبرت نشوفها ما شبها الفنان صاحب الرصيد الكبير الصديق والفنان الكبير عدنان الشواشي اللي ياخذكم من عيبك الى ام العيون السود في وصله من اغانيه تاليف الحبيب المحنوش وتلحين واداء عدنان الشواشي
0: الشاعر الغنائي جليدي العوين هو الصوت اللي سمعتوه توا واللي هو يربط بين فقرات السهرة بمداخلات شعرية نسمع عدنان الشواشي في غنية عيبك وبعد نعود نرجع نحكي لكم شوية قطرة من حياة عدنان الشواشي الفنية

عيبك بصوت صاحبها عدنان الشواشي اللي ما هوش مجرد مطرب، هو ظاهرة فنية تونسية متكاملة، هو ملحن ومطرب وشاعر غنائي نجح في تأسيس مدرسة مستقلة تعرف بالأغنية التونسية الخفيفة والراعية واللي تجمع بين عمق الطرب وسهولة وصولها للجمهور العريض. هكا عدنان الشواشي يقدم روحه للجمهور والجمهور يحبه في الصفة هذيك ويحبه هكاك، يحب غنياته، يحب عيبك، يحب يلي المحلى السهر، يحب سور المدينة وغيرها من الأغاني اللي قدمها عدنان الشواشي بكل برع. ريحان بصوت عدنان الشواشي.

خدك أقمر رايح حال وصدغك أخضر وورد خدك أحمر وليبك العب وكوثر رايح حال وصدغك أخضر وورد خدك أحمر.

لحدش غير بقى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. عدنان الشويشي بدا حياته المهنية كأستاذ لغة فرنسية بالأساس، لكن الشغف متاعه بالموسيقى خلاه يلتحق بالمعهد الرشيدي والمعهد الوطني للموسيقى بتونس باش يصقل موهبته أكاديميا. برز بقوة في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات كصوت تجديدي يرفض القوالب الجامدة ويقدم بديل حركي للأغنية التونسية. تميز عدنان الشويشي بقدرته الفريدة على تمثيل الأغنية بصوته وتعبيرات وجهه على الركح، يذكر شوية في جاك بغال في طريقة الأداء للأغاني متاعه، وحول الكلمات إلى قصة درامية مشوقة كما أغنية ضاع العمر. أيضا يعرف بكونه عنده ذكاء شديد في التعامل مع الجمهور المباشر وقدرته على الارتجال وتغيير التلوينات الصوتية حسب تفاعل المدارج. صناع الشويشي عدنان الشويشي رصيد موسيقي يعتبر من أعمدة الموسيقى التونسية. نرجع مع بوغرنين والحفل هو كترسيس. ما نرجعوش مع بوغرنين. مو يلزم شوية روبين الغنية والغنية يلزم تتعدل الآلات. احكي لي عليها يا بابا محلاها.

احكي لي عليها يا بابا. الاغنيه اللي قدمت الفنانه سونيا مبارك للجمهور عنده زاد اغنيه مشبهه ابكي يا عين، وهي اغنيه عكست التمكن نتاعو من المقامات التونسيه الاصيله كيما المحير سيكا والرست كترسيس عمل جمع مجموعه من الفنانين اصوات شابه اول مره ممكن باش تسمعوها على موجات الاذاعه الوطنيه، وفما برشا اصوات سمعناها قبل كيما رحاب الصغير وغيرها، لكن زاد جمع قام كما مكادي نحاس الفنانة الأردنية وقامة كبيرة جدا تونسية كما عدنان الشواشي. باش نمشي وتوا للزهرة. الزهرة وين انطلق عرض الفنانة درصاف الحمداني.

0: نورساف الحمداني هي فنانة باحثة ومطربة تونسية قديرة، وتعتبر من أبرز قامات الأغنية الطربية الأكاديمية والملوف التونسي في العالم العربي. تمتاز بصوتها المخملي اللي يجمع بين قوة الأداء والانضباط الموسيقي الصارم. سمعناها في غنية اسمهان امتى حتعرف مباشرة من مهرجان الزهرة، وتوا باش نسمع صوت آخر، صوت مزيان ياسر وانا نحبه ياسر، صوت نفيسة حسني، باش تقدم لكم موجز اخبار الساعة 11:00.
1: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
2: منوعات تصنع الفرحة،
1: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
2: فقرات ثقافية تثري الفكر،
1: محتوى متجدد
2: وأصوات متنوعة،
1: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بالشعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار. صباح التوانسة بنبذ الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطر عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بداية من 20 أوت الجاري انطلاق عمليات تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد وفق بلاغ لديوان الخدمات الجامعية للشمال. وديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن إطلاق منصة رقمية جديدة للسكن الجامعي في أقرب الأجال، داعيا الطلبة المعنيين إلى المتابعة المستمرة لصفحتها الرسمية على الفيسبوك للإطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة 14 من أوت الجاري، إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تنظم غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في مورنيك من ولاية بن عروس. غرفة التجارة والصناعة بتونس تطلق شهر أكتوبر المقبل أول مركز ابتكار لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، بهدف مرافقة هذه المؤسسات ومساعدتها على اعتماد ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصاد الأخضر والدائري. استعدادا لموسم الأمطار، ديوان التطهير يستكمل الشهر الجاري برنامجا لجهر شبكات المياه. في العالم، تضارب إيراني أمريكي بشأن السيطرة على مضيق هرمز، ففي وقت يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز، تشدد طهران على أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها. الكيان الإسرائيلي يؤكد عدم الانسحاب من ما وصفها بالمناطق الأمنية في لبنان، والخارجية الأمريكية تقول إن أي وجود إسرائيلي دائم في جنوب لبنان يهدد سلام وأمن الجانبين. في الأثناء، تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان يسفر عن تسجيل إصابات بغارات وتفجيرات إسرائيلية. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

الباحثة في علوم الموسيقى والمطربة اللي غنت التراث التونسي والفن العربي الأصيل في تونس ومصر وإسبانيا وفرنسا واليونان وهولندا وكندا ولبنان وغيرها من بلدان العالم، درصاف الحمداني صاحبة الصوت القوي والتكوين العلمي والموهبة، حافظت على روح الموسيقى التونسية وقت تغني الموشحات وعلى أصالة الطرب العربي كي تغني الزرياب وأم كلثوم، وجربت موسيقى مختلفة مع مشروع أرب تانجو وهو مزج بين الغناء العربي الكلاسيكي وأنغام التانجو الأرجنتيني.

درصاف الحمداني بنت الراشدية، متحصلة على ماجستير علوم موسيقية من جامعة السوربون، وتحصلت على الاستوانة الذهبية لمهرجان الأغنية التونسية عام 1996، والجائزة الثالثة لمهرجان الموسيقى العربية في الأردن عام 1995.

هذه كانت ورقة خاصة بدرصاف الحمداني من إعداد زميلتنا انتصار المانع. عاودوا نمشيوا للزهرة ونشوفوا وين وصلت الأجواء غاديكا.

0: يلا مع بعضنا مع بعضنا، خلينا نسمع بعضنا دقيقة بركة. تحية كبيرة للمايسترو جلال الورتاني صديقنا ودكتورنا العزيز.
1: نمشيو المهرجان بوكرنين نشوفوا وين وصلوا مع شكون.

صوت منجية الصفاقسي هي مطربة وفنانة تونسية قديرة اشتهرت بخامتها الصوتية المتميزة في أداء أغاني الطرب والملوف الأصيل والدفاع عن الأغنية التونسية الطربية. منجية الصفاقسي تطرب جمهور بوغرنين بأغاني بإعادات لأغاني صليحة، كوكتيل لأغاني صليحة. قدمت عروض سولو متميزة كأبرز الأصوات في برشا مسارح تونسية وعلى برشا في برشا مهرجانات، وأطربت الجمهور بالأغاني اللي عودت أدائها. باش نواصلوا مع حفلة بوغرنين ولا تحب نمشيوا للزهرة؟ نمشيوا للزهرة، نطلع على الزهرة.

اللي كنا نسمع فيها مش منجية صفاقسي وإنما رحاب الصغير، وهي مطربة وفنانة تونسية شابة عندها صوت طربي، وسمعتوها توا في التونسي قداشها متمكنة، قرأت الموسيقى والعلوم الموسيقية، وهذا يخلى أدائها على الركح يتميز بالدقة والانضباط العالي. شاركت في العديد من التظاهرات والمهرجانات الدولية التونسية، وبرزت بشكل خاص في الحفلات التكريمية لعمالقة الفن العربي. نعود نرجع.

نمشي والبقرنين نخلطوا على فريال، يظهر لي فريال الشارني توا تغني، يظهر لي فريال حتى لين يجيني تليفون يصلح لي كنت تطلع مش فريال، برا نمشي الفريال.

فريال وفريال الشارني هي مطربة وفنانة تونسية شابة واعدة تنتمي إلى الجيل الجديد من الأصوات النسائية، وكما قلنا قبيلة معناها المايسترو عبد الرحمن العيادي زاد مقتنص للأصوات الجميلة من الأصوات النسائية الطربية اللي تراهن على الحفاظ على المقامات التونسية والعربية الأصيلة. تمتاز بصوت نقي وقوي قادر على أداء الموشحات الطربية الصعيبة والقصائد الكلاسيكية الملتزمة، وعندها سلاسة كبيرة في التنقل من مقام إلى مقام، حظيت باهتمام كبير من الملحنين الأكاديميين التونسيين. وزاد الموسيقار عبد الرحمن العيادي فيها امتداد للأصوات التونسية الطربية الكبيرة اللي تحتاجها الساحة الفنية اليوم لإعادة إحياء الأغنية الجادة.

شاركت زادة في عرض كترسيس إيمان محمد، وهي مطربة وفنانة تونسية تتميز بخامة صوتية جادة تجمع بين الأداء الطربي المتمكن والأغنية الفولكلورية والشعبية الراقية. تعاملت مع ملحنين بارزين لصناعة إنتاجاتها الخاصة، ومن أشهر محطاتها تعاون مع الملحن عادل بندقة في أغاني طربية كيم مريتش حب وأغنية تعبني. تعرفت بقدرتها على التميز في السهرات الطربية كلاسيكية، وكنت تسمعوا فيها توا في اللون الخليجي، محلاه صوتها بالتوازي مع نجاحها في تقديم عروض كما الربوخ والفولكلور التونسي الحي في الفضاءات الصيفية. مازلنا في بوقرنين، ما عدناش في بوقرنين، نمشي.

درساف الحمداني ما زالت متواصلة معها الرحلة في مهرجان الزهرة. احنا باش نرجع لبوقرنين باش نسمع الصوت اللي حكيت لكم عليه، صوت إيمان محمد.

شكرا. مساء النور عليكم، سعيدة بحضوركم معنا الليلة في السهرة هذه، وحبينا السهرة هذه تكون تكريم للمرأة التونسية. تحية كبيرة للمرأة التونسية والمرأة العربية أكيد طبعا. الأغنية هذه ألحان أستاذنا الكبير عبد الرحمن العيادي، كلمات الفنانة والشاعرة اللبنانية علا خضارو، حبينا نكرموها بالمناسبة هذه. وتوا أكيد باش نكرموا المرأة التونسية والعربية في أبهى حلة.

0: شكرا ميرسي.
1: كانت هذه إيمان محمد في عرض كاترسيس لعبد الرحمن العيادي في مهرجان بوقرنين الدولي. شارك في العرض هذا ضيوف الشرف عدنان الشوي.

بعرضه رجوبة والفنانة صوفية صادق موجودة في اختتام مهرجان الحمامات الدولي. هذه أهم العروض الخاصة بيوم غد يوم عيد المرأة 13 أود كل عام والمرأة التونسية بألف خير. التحية توصلكم من عند حمزة صفار من أمام قنصلية استوديو وليدة ليلي ونبيل بن زكري الله يرحمهم من عامهم. سيف الطرابلسي كان معكم في الإخراج المرئي، رامي المجولي في التنسيق العام للحصة، علي بلتي مباشرة من مهرجان بوغرنين وكمال الخلصي مباشرة من مهرجان الزهرة. كل الفريق ومعهم صابر الهميسي يتمنوا لكم ليلة سعيدة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: مجلس وزاري مضيق يقرر الإبقاء على شركة تونس لطرقات السيارة، وإبرام اتفاقيتي لزمة جديدتين لاستغلال طريق السيارة واحد وطريق السيارة اثنين. تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني للمرأة، ووزارة الأسرة تطلق بالمناسبة المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية. في العالم: طهران تنفي مزاعم ترامب بشأن سيطرة على مضيق هرمز، وإسرائيل ترفض الانسحاب من لبنان. قرر مجلس وزاري مضيق انعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة السارة زعفراني زنزري الإبقاء على شركة تونس لطرقات السيارة، وإبرام اتفاقيتي لزمة جديدتين لاستغلال الطريقين السيارة واحد في جزئها الرابط بين حمام لمف ومساكن، والطريق سيارة اثنين الرابطة بين تونس وجلمة. ويهدف القرار إلى ضمان جاهزية الطريق سيارة اثنين للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها، واستمرارية استغلال الطريق السيارة واحد مع المحافظة على تحكم الدولة في هذا المرفق العمومي. وأكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري أن الطرقات السيارة تمثل مرفقا عموميا حيويا واستثمارا استراتيجيا للدولة، مشددة على ضرورة التسريع في استكمال أشغال طريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة، ومحملة المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة لتسخير جميع الطاقات البشرية واللوجستية الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز وتلافي التعطيلات واحترام الأجال التعاقدية. تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني للمرأة الذي يوافق هذا العام الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. وفي إطار برنامج احتفالي تنظمه وطنيا وجهويا وزارة المرأة والأسرة، تم أمس إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية، منصة تهدف إلى مساعدة النساء والفتيات الحرفيات في قطاع الصناعات التقليدية، خاصة اللواتي تشتغلن في منازلهن على ترويج منتجاتهن. وفق المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلاتي،
3: تاع الصناعة التقليدية 80% منه النساء يخدموا في داخل الجهات. في بعض الحالات الحرفيات نتاعنا ما ينجموش يخرجوا باش يبيعوا المنتوجات نتاعهم، ينجموا هما في المنازل نتاعهم او في اماكن الانتاج نتاعهم عن طريق استغلال المنصات هذه، ويثمنوا المنتوج نتاعهم باش يلقاو آلية مهمة لترويج المنتوجات نتاعهم على الصعيد الوطني، ومن ثم يمكن حتى على الصعيد الدولي في برنامج اتفاقيات قاعدة تصير حتى مع البريد التونسي اللي باش يعاونهم غدوة على الترويج حتى الدولي. باش نحاولوا نشملوا كافة الجهات وكافة الاختصاصات في كامل تراب الجمهورية وأكثر عدد ممكن من الحرفيات. فما شروط معينة تتوفر في المنتوج وفي الحرفية باش تنجم تدخل هالمنصة هذه. صار عمل تشاركي على مستوى المركزي والجهوي لانتقاء المجموعة الأولى اللي هم يفوقوا 30 توا حرفية اللي تم وضعهم في المنصة هذه، ولكن العمل هذا باش يكمل يتواصل أكثر ونحاولوا نقربوا أكثر للحرفيات.
2: وتنظم المنظمة التونسية للتربية والأسرة اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة النساء العاملات في القطاع الفلاحي في مرناق من ولاية بن عروس. رئيس المنظمة محمود مفتاح:
4: قافلة صحية متعددة الاختصاصات إلى معتمدية مرناك وبالتحديد إلى منطقة الرسالة في فيربة الرسالة، وتتواصل هذه التظاهرة من 8:30 صباحا إلى بعد منتصف النهار، وإن شاء الله كل الإطارات الجهوية والمحلية وحتى عدد من أعضاء المكتب الوطني سوف يحضرون هذه التظاهرة أو تقريب منذ شهر. كذلك هنالك قافلة إلى خزندار وقبلها إلى سليانة وغيرها، وطبعا هذا لا يقتصر النشاط على هذه القافلة فقط في هذا العيد الوطني، في الجهاد كذلك هنالك احتفالات عديدة نابل، خاصة هنالك احتفالات يعني فنية وثقافية في مختلف المعتمديات، وطبعا الجهاد نفسها تحتفل بهذا العيد وإن شاء الله دائما أيامنا أعياد.
2: إعادة نشاط منتخب الشبان لكرة القدم بالمركب الرياضي ببرج السدرية محور جلسة عمل أمس من أجل تأمين انطلاقة جديدة لهذا المشروع الوطني وإنجاحه بالشراكة مع الجامعة التونسية لكرة القدم وإعادة إشعاع كرة القدم التونسية وتكوين أجيال جديدة من الرياضيين الشبان. وشدد وزير الشباب والرياضة صادق المرالي على ضرورة توفير كل الظروف الملائمة بالمركب الرياضي ببرج السدرية، ودعا الإطار الفني للمنتخب الوطني إلى التوجه نحو الجهات الداخلية لانتقاء المواهب خاصة منها الفرق الصغرى. أحرز الفريق الوطني التونسي للروبوتيك المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين، متوجا مشاركته ب 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية. رئيس الجمعية التونسية لمستقبل العلوم حاتم سليمان:
5: بطولة عالم للروبوتيك بالصين هي مسابقة فيها أكثر من 65 مسابقة، تميز فريق تونسي ب 45 ميدالية، فاز المرتبة الأولى في الميدالية الذهبية في مجال برمجة الروبوتات. مبروك لتونس كل، مبروك الفريق هذايا، مبروك لتونس. المعروف على المسابقات هذه أنه تكون فما برشا مجالات، فما تقريبا 65 مجال. الحقيقة التميز متاعنا كان كبير برشا وواضح في مجال برمجة الروبوتات، اللي كامل الفريق كان كامل لي زبروف الكل، وكان تميز بالكدا بالكدا من صغار من كاتيجوري جونيور حتى كاتيجوري سينيور وكاتيجوري أدولت. الحقيقة فخورين برشا بالنتيجة في المجال هذايا. هي مسابقة للروبوتيك، شكون لم أكثر نقاط بأسرع روبو بأحسن روبو أحسن برمجة، ولهنا كنا خذينا تقريبا أكثر عدد ممكن من الميداليات.
2: كسوف كلي للشمس شهده العالم أمس وشمل أجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال غرينلاند وإيسلندا وإسبانيا. مدينة العلوم نظمت بالمناسبة تظاهرة فلكية بسيدي مشرق بمعتمدي سجنانة، كانت مشاهدة الكسوف الجزئي من أبرز محطاتها وفق كاهية مدير الفضاءات العلمية نوف المعاوية.
6: في موقع الرصد اللي هو سيدي مشرق من معتمدية سجنان ولاية بنصر، كنا متواجدين هوني منذ الساعة 6 مساء 7:45، بدينا نتفرجوا في مراحل الكسوف الجزئي إلى غاية غروب الشمس. بعد غروب الشمس نتفرجوا في كوكب الزهرة اللي هو أضوى كوكب في المجموعة الشمسية، يعني أضوى نقطة بعد الشمس وبعد القمر. كذلك هناك محاضرة حول الكسوف والخسوف، ثم جولة بين كوكبات فصل الصيف النجوم اللي هي ألمع النجوم في الفترة هذه، وفي آخر الليل نجم نشاهد بعض الشهب أو النيازك.
2: التظاهرة شارك فيها عدد من الحضور جاءوا من مناطق تونسية مختلفة.
7: احنا اليوم شاركنا في رؤية الكسوف الجزئي في سيدي مشرق، كان حضور الجمهور حضور متميز للغاية، جاءوا من برشا بلايص، جاء بنزارة تونس سوسة فاقس، جاءت الناس من كل بقعة لرؤية هذا المشهد والظاهرة الفلكية اللي صارت السنة وتحضيرها اللي باش يصير عام الجاي في 2027 بإذن الله. منظر جميل للكسوف،
8: جينا باش نتفرجوا في الكسوف لهنا في سيدي مشرق. اليوم عمل الكسوف 60% اللي هو فينومين ما نراوهش ديما، ومن بعد عملوا يعني تلسكوب قاعدوا يوريو في فينيوس.
9: جينا اليوم باش نشوفوا ظاهره الكسوف اللي كما قالوا ما صارتش من عام 1999، ما كانش يعني كسوف كلي، كان جزئي. العام الجاي يعني فما كسوف كلي، ما صارش من عام 1905 يعني بعد 112 سنه. شفنا كوكب الزهره، ما كانش يعني ظاهر، اما خاطر النجمه، خاطر ما بيناتنا وما بينات الشمس.
1: نشره الاخبار متواصله على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وأن القيادة المركزية الأمريكية قامت بتعطيل 3 سفن، فيما صعدت قواتها على متن 2 سفينة لضمان الامتثال الكامل للحصار على إيران. في المقابل أكدت طهران أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى يتم قبول شروط إيران وفي مقدمتها إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. ورغم تضارب التصريحات الإيرانية الأمريكية، أبدت إسلام أباد تفاؤلها بإمكانية تمديد مهلة 60 يوما بين واشنطن وطهران، معلنة أنهما تقتربان من التوصل إلى اتفاق. على الجبهة اللبنانية، أكد الكيان الإسرائيلي عدم الانسحاب من ما وصفها بالمناطق الأمنية في لبنان، فيما قالت الخارجية الأمريكية إن أي وجود إسرائيلي دائم في جنوب لبنان يهدد سلام وأمن المنطقة. في الأثناء نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات وتفجيرات استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان، ما أسفر عن تسجيل إصابات. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مجلس وزاري مضيق يقرر الإبقاء على شركة تونس لطرقات السيارة وإبرام اتفاقيتي لزمة جديدتين لاستغلال طريق السيارة 1 وطريق السيارة 2. تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني للمرأة، ووزارة الأسرة تطلق بالمناسبة المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية. في العالم، طهران تنفي مزاعم ترامب بشأن سيطرة على مضيق هرمز، وإسرائيل ترفض الانسحاب من لبنان. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.
10: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
10: رياضة،
1: ثقافة،
10: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
10: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة. إشراقات.

قال لا وقت في الأرض إلا لكي نجعل الأرض شعرا. قلت لا وقت في الليل إلا لكي نجعل الليل حلما. قال في أحضان الحب يصير الموت عشيقا. قلت قلب لا من لحم من وسواس لا يحيا إلا مجروحا ينزف بين قلوب الناس. مرة قالت الأرض للشعر هبني إيقاعك اليوم كي أكتب القصيدة. كان في يأسه يتمزق ينأى ويغيل في شمسه البعيدة.

مستمعينا الكرام، حيثما يصلكم صوتنا هذا حللتم أهلا ونزلتم في باحة القلب سهلا. شكرا لاختياركم موجات الإذاعة الوطنية التونسية. قادرنا الجميل أن نلتقي بعد انتصاف الليالي من أجل الشعر والحب والموسيقى وكسر شوكة الظلام بالضياء. إنها الإشراقات. يقول محمود درويش: من أنا لأقول لكم ما أقول لكم، وأنا لم أكن حجرا ثقلته المياه فأصبح وجها، ولا قصبا فقبته الرياح فأصبح نايا. أنا لاعب النرد، أربح حينا وأخسر حينا، أنا مثلكم أو أقل قليلا.

أموت إذا ذكرتك ثم أحيا، فكم أحيا بذكرك أو أموت؟ فأحيا بالمنى وأموت شوقا، فكم أحيا عليك وكم أموت؟ شربت الحب كأسا بعد كأس، فما نفذ الشراب وما رويت. الإمضاء ابن الفارس.

إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.

سأصير يوما ما أريد، سأصير يوما فكرة لا سيف يحملها إلى الأرض، إلى الأرض اليباب، ولا كتاب، كأنها مطر على جبل تصدع من تفتح عشبة، لا القوة انتصرت ولا العدل الشريد، سأصير يوما ما أريد. سأصير يوما طائرا وأسل من عدم وجودي، كلما احترق الجناحان اقتربت من الحقيقة وانبعثت من الرماد، أنا حوار الحالمين، عزفت عن جسدي وعن نفسي لأكمل رحلتي الأولى إلى المعنى، فأحرقني وغاب، أنا الغياب، أنا السماوي الطريد. سأصير يوما ما أريد، سأصير يوما شاعرا، والماء رهن بصيرتي، لغتي مجاز للمجاز، فلا أقول ولا أشير إلى المكان، فالمكان خطيئتي وذريعتي، أنا من هناك، هنايا يقفز من خطايا إلى مخيلتي، أنا من كنت أو سأكون، يصنعني ويصرعني الفضاء اللانهائي المديد، سأصير يوما ما أريد. سأصير يوما كرمة، فليعتصرني الصيف منذ الآن، وليشرب نبيذ العابرون على ثريات المكان السكري، أنا الرسالة والرسول، أنا العناوين الصغيرة والبريد. سأصير يوما ما أريد، هذا هو اسمك، قالت امرأة وغابت في ممر بياضها، هذا هو اسمك، فاحفظ اسمك جيدا، لا تختلف معه على حرف، ولا تعبأ برايات القبائل، كن صديقا لاسمك الأفقي، جربه مع الأحياء والموتى، ودربه على النطق الصحيح برفقة الغرباء.

يا اسمي أين نحن الآن؟ قل ما الآن؟ ما الغد؟ ما الزمان ولا المكان؟ وما القديم وما الجديد؟ سنكون يوما ما نريد. لا الرحلة ابتدأت ولا الدرب انتهى. لم يبلغ الحكماء غربتهم كما لم يبلغ الغرباء حكمتهم. ولم نعرف من الأزهار غير شقائق النعمان. فلنذهب إلى أعلى الجداريات، أرض قصيدتي خضراء عالية، وأنا البعيد، أنا البعيد.

إلا التأمل في تجاعيد البحيرة. خذ غدي عني وهات الأمس واتركنا معا، لا شيء بعدك سوف يرحل أو يعود. وخذ القصيدة إن أردت فليس لي فيها سواك، خذي أنايا أناك، سأكمل المنفى بما تركت يداك من الرسائل لليمام، فأينا منا أنا لأكون آخرها، ستسقط نجمة بين الكتابة والكلام وتنشر الذكرى خواطرها.

0: إشراقات. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.
1: مقهى وأنت مع الجريدة جالس، لا لست وحدك، نصف كأسك فارغ والشمس تملأ نصفها الثاني، ومن خلف الزجاج ترى المشاة المسرعين ولا ترى. إحدى صفات الغيب تلك، ترى ولكن لا ترى. كم أنت حر أيها المنسي في المقهى، فلا أحد يرى أثر الكمنجة فيك، لا أحد يحملق في حضورك أو غيابك أو يدقق في ضبابك إن نظرت إلى فتاة وانكسرت أمامها. كم أنت حر في إدارة شأنك الشخصي في هذا السحام بلا رقيب منك أو من قارئ.

فاصنع بنفسك ما تشاء، اخلع قميصك أو حذائك إن أردت، فأنت منسي وحر في خيالك. ليس لإسمك أو لوجهك هاهنا عمل ضروري، تكون كما تكون، فلا صديق ولا عدو هنا يراقب ذكرياتك. فالتمس عذراً لمن تركتك في المقهى لأنك لم تلاحظ قصة الشعر الجديدة والفراشات التي رقصت على غمازتيها، والتمس عذراً لمن طلب اغتيالك ذات يوم، لا لشيء بل لأنك لم تمت يوم ارتطمت بنجمة وكتبت أولى الأغنيات بحبرها. مقهى وأنت مع الجريدة جالس في الركن منسيا، فلا أحد يهين مزاجك الصافي ولا أحد يفكر باغتيالك، كم أنت منسي وحر في خيالك. هو لا غيره من ترجل عن نجمة لم تصبه بأي أذى، قال أسطوريتي أسطوريتي لن تعيش طويلا ولا صورتي في مخيلة الناس، فلتمتحني الحقيقة. قلت له إن ظهرت وانكسرت فلا تنكسر. قال له حزنه النبوي إلى أين أذهب؟ قلت إلى نجمة غير مرئية أو إلى كهف. قال يحاصرني واقع لا أجيد قراءته. قلت دون إذن ذكرياتك عن نجمة بعدت وغد يتلكأ واسأل خيالك.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مجلس وزاري مضيق يقرر يبقى على شركة تونس طرقات السيارة وإبرام اتفاقيتي لزمة جديدتين لاستغلال طريقين السيارتين ألف واحد وألف اثنين. تونس تحتفل اليوم 13 من أوتس بالعيد الوطني للمرأة التونسية، ويوافق هذا العام ذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. ووزارة الأسرة تطلق بالمناسبة المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية. بداية من 20 من أوتس انطلاق عملية تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبات الجدد حسب بلاغ لديوان الخدمات الجامعية للشمال. اتحاد الفلاحة يدعو إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بتسوية ديون الفلاحين وجدولتها. استعدادا لموسم الأمطار، ديوان التطهير يستكمل شهر الجاري برنامجا لجهر شبكات المياه. في العالم، وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس يؤكد عدم انسحاب قواته مما وصفها بالمناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا. والخارجية الأمريكية تقول أي وجود إسرائيلي دائم جنوب لبنان يهدد السلم الجانبين وأمنهما. وبيروت تؤكد التريث في تحديد موعد الجولة المقبلة بالمفاوضات مع تل أبيب إلى حين وقف النار وعملية الهدم. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة. إشراقات.